باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم. موعد جديد من صباح الخير تونس كيف العاده كل صبحيه نلاقيكم وين ما انتم نطلوا عليكم نسلموا عليكم برشا. ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال انتم والغاليين عليكم، تكونوا عديتوا ويكاند مزيان. نعرف ويكاند بالنسبه لجماعه البكالوريا ماهوش ويكاند، كله خدمه. ان شاء الله ربي يوفقهم ايش مازال بعض خطوات وتفصلنا إن شاء الله على نهاية الامتحانات، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. في كل صبحية نتفكركم، في كل صبحية ندعي لكم، ربي يفرح قلوبكم الناس الكل. صباح الخير تونس من توا لسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. ننطلقوا بدعوتنا كيما كل صبحية، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارزقني وارزق مني رزقا لا عد له ولا مد له من حيث لا أعلم ولا أحتسب، وأنا بصحة وعافية، رزقا لا يشقيني ولا يطغيني ولا يشغلني عن عبادتك. يا رب اجعلني ذا حظ عظيم وشأن عظيم، وسخر لي الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، واجعلني مباركا أينما كنت يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين القاسية قلوبهم والحاسدة أعينهم والكاذبة ألسنتهم ومشاعرهم، وقرب إلينا من يحفظ الود ويجبر الخاطر ولا ينسى الفضل. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. تحية خاصة لعبير بوعلي اللي تحب تقدم اهداء لأختها صفاء بوعلي اللي تخرجت نهار الاثنين اللي فات. تقول لها ألف مبروك يا عزيزة قلبي يا صفصوفة، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، إن شاء الله ديما موفقة، وإن شاء الله ديما تقعد فرحة الدار. ألف مبروك صفاء. عبير من الجمعة اللي فاتت أعطتني الاهداء ولكن نسيته، فحبيت نحييهم برشا عبير وصفاء بوعلي. إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم باللي تتمنوه. أيضا صديقتنا سلوى بن سعيد اللي ديما موجودة معانا في البرنامج في كل صبحية، تتفاعل مع كل الفقرات، حبيت نحييك برشا، ربي يفتح عليك يا سلوى، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب أنت والعزيز عليك. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تدسويت في الميتيو.
0: ميتيو
2: الاثنين 8 جوان 2026، يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة متموج إلى مضطرب بخليج جابس. درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم أقصاها بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتوصل ل40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور شيلي محليا. أوقات الصلاة 3 صبح كانت مع ماضي 3.9 دقائق، الظهر نص نهار و25 دقيقة، 3 العصر مع 4.10 دقائق، 3 المغرب مع 7.39 دقيقة، و3 العشاء مع 9.28 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفاة أعمالكم.
0: ميتيو.
2: من الميتيو نمشي للمقترح متاعنا لليوم. مقترحنا مسلسل تركي، مسلسل تعرض الأول مرة في 2017 واستمر 2021، واليوم موجود تندونس في تونس ومن أكثر المسلسلات اللي قاعدين يتابعوا فيهم التونس. نحكي على مسلسل الحفرة اللي هو واحد من أنجح الأعمال التركية من فئة الأكشن والدراما والجريمة. الدور أحداث المسلسل في حي شعبي خطير في إسطنبول يعرف باسم الحفرة، تسيطر عليه عائلة كوشوفالي بقيادة الأب إدريس. ورغم ارتباط العائلة بعالم النفوذ والعصابات، لكنها تفرض قانون صارم داخل الحي، ممنوع تجارة المخدرات مهما كان الثمن. بطل القصة أراس اللي هو الابن الأصغر للعائلة، كان غادر الحي، هرب من الحياة العنف وحاول أنه يبدأ حياة جديدة بعيد على إرث العائلة امتاعه، وين يقع في الحب ويتعرف على سناء. ولكن وقت اللي تتعرض الحفرة لخطر السقوط على يد عصابات منافسة، يلقى روحه مضطر للعودة لحماية العائلة امتاعه والحي امتاعه. مع تطور الأحداث يخوض صراعات دامية ضد أعداء أقوياء، يواجه خيانات، صدمات، فقدان أشخاص مقربين منه، تتعقد علاقاته مع أفراد عائلته خاصة شقيقه غير الشقيق اللي يتحول من خصم شرس الواحد من أهم الشخصيات المحورية في المسلسل. الحفرة مزيج قوي ما بين الأكشن، الولاء العائلي، الصراع بين الخير والشر والحب والتضحية. مش مجرد مسلسل عصابات، ولكن قصة على معنى الانتماء للأسرة والدفاع عن المبادئ مهما كانت التضحيات، وأصبح شعار المسلسل الشهير الحفرة وطننا رمز عند الجمهور اللي يعتبروه أنه قوة العمل تكمن في رسالته حول العائلة والوفاء وعدم التخلي على الناس اللي نحبوهم مهما كانت أصعب الظروف. هذه مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. بطبيعة اللي تفرجوا في المسلسل يكتبوا لي في التعليقات رأيكم وأكيد تقييمكم للعمل هذايا. سينو نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

سهران حبيبي هذا جديد سعد المجرد ومحمد فضل شاكر. هذه موسيقتنا على ديوان أفام. حبيت نحيي مستمع وفي تبع فينا سهيل خطيرشي اللي حبي يسلم برشا على ولده أمير وزوجته ياسمين جبري. قلها منحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولي نحيكم عليا، يقولكم ربي ديمكم ضحكة الدار وربي ديم ودكم سهيل وياسمين ويفضل لكم أمير. نمشي وتود سويت للدراستنا لليوم في شات ماتان. شات ماتان باش نحكيو على الروماتيزم يا جماعة وألام المفاصل، ولكن باش نحكيو على فئة عمرية اللي الحكاية نورمالمون ما تعنيهمش. في الماضي كنا نربطوا ألام المفاصل بتقدم السن ونعتبروا أنه الروماتيزم أو تآكل الغضاريف مشاكل تخص الناس اللي تجاوزت الستين، لكن الواقع اليوم اتغير بشكل لافت. أطباء العظام والطب الرياضي يحذروا من ظاهرة وليت شايعة برشا، شباب في العشرين والثلاثينات يعانيوا من مفاصل تبدو أكبر من عمرهم بسنوات. أول الأسباب هي قلة الحركة والساعات الطويلة اللي يقضيوها قاعدين قدام البيسي وإلا الهواتف وإلا خلف مقود السيارة، في حين أنه المفاصل اتخلقت للحركة. الحركة المعتدلة تعاون على تغذية الغضاريف وتحافظ على المرونة امتاحها، ولكن الخمول يضعف العضلات اللي تحمي المفاصل ويزيد في الصلابة امتاحة. السبب الثاني هو الوزن الزائد. تشير الدراسات انه كل كيلوغرام اضافي من وزن الجسم يضاعف الضغط على مفاصل الركبتين وقت المشي وقت صعود السلالم. هذك عليه زيادة بسيطة في الوزن ممكن تتحول مع الوقت لعبء حقيقي على المفاصل. السبب الثالث هو الاجهاد المتكرر وسوء ممارسة الرياضة. بعض الاشخاص ينتقلوا فجأة من حياة خاملة لتمارين عنيفة من غير اعداد تدريجي او تقنية صحيحة، وهذا ما يتسبب في إصابات متكررة وإجهاد للمفاصل والأوتار. وما ننساوش أيضا دور النظام الغذائي غير المتوازن، التدخين، قلة النوم اللي تأثر جميعها على قدرة الجسم متاعنا على إصلاح الأنسجة والتعافي. ولكن الخبر المزيان أنه حماية المفاصل ما هيش معقدة. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، الحفاظ على وزن صحي، تقوية العضلات عبر تمارين مناسبة، شرب كمية كافية من الماء، تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والبروتينات، كلها عادات بسيطة ممكن تحدث الفرق. الموضوع المفاصل والألم امتاحة مهم جدا أنه أصحاب الأعمار اللي ما بين العشرينات والثلاثينات يعتنيوا بالموضوع هذية. واليوم حتى نسمع حتى صغيرات يتشكيوا من الألم هذية ومن اللي في السنوات الأولى ظهري وجع فيا، ركبتي توجع فيا، ساقي توجع فيا. فمهم جدا انه نحسنوا نظام الحياة متاعنا باش نحافظوا على الصحة متاعنا. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان مواصلين بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان أفام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، صحة قوتكم، الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا يترشفوا في القهوة يفطروا في فطور الصباح، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فرحانة برشا أنهم موجودين بحذية، فرحانة برشا أنه كانت أول الانطلاقة بحذية هوني في الديوان، ونفرح برشا كيف أن راهم قاعدين يقدموا بشوية بشوية. تقولوا لي زوز، نقولكم أي نعم زوز، على خاطر بالحق تعودت أني نراهم مع بعضهم دعم الأم، وأكيد خطوات عملاقة قاعد يخطو فيها الممثل الشاب مهند بن عمر اللي حاضر بحذية هوني في استوديو. صباح الخيرات يا مهند.
3: Good morning. Good morning.
2: نحويلك.
3: الحمد لله بس.
2: مرحبا بيك. أنسنا يا مهند كيف العادة، زيدا معاه ولدتو نادية العوني. صباح الخيرات.
4: صباح الخير. وينك إيمان؟ مرسي على الانفيتاسيون رقم 3. مهند هاي على ولا ولدي وانا كريم وصديقي كنت في بلوتو
2: ولد الديوان
4: وانت تحبه ويحبه برشا.
2: مرحبا. جست فقط تحكي في الميكرو مدام نادية، وهذاك هو اللي جست حابين نصفح عليك. سينو كنت تفكروا حكاية مهند، الخطوات الأولى، الحكاية الأولى بدأت بستاتيو من مدام نادية اللي حكيت على مهند والخطوات اللي قاعد يعمل فيهم اقتحام العالم هوليود. طول وقتها ما سمعناش بمهند، ولكن التدوينة هذيك خليت نكتشفوا ممثل عملاق، ممثل اللي قاعد يفك في بلاستو اليوم، واللي كما قلت لكم وقت اللي جاني أول مرة باش يكون عنده أثر كبير في عالم السينما. مهند، بين آخر زيارة كنت فيها بحذية تقريبا منذ سنتين، منذ عامين، اليوم شنية اللي تبدأ؟
3: مهند ولا
2: مهند والخدمة زوز؟
3: بدلت برشا حاجات، بدلوا في حياتي وفي في الخدمة متاعي وكل شيء. قاعد يعني always moving forward يعني yeah.
2: قاعد تقدم بشوية بشوية. مهند اللي عرفناه في السلسلة متاع ستار وور، مسلسل أندور، وحكينا برشا على الشخصية اللي جسدها في المسلسل هذية. هل تعتبر الدور اللي قمت به في أندور مجرد دور أو قفزة نوعية؟ شنية تغيرت حياتك كممثل بعد التجربة هذية؟
3: A lot of things change. برشا حاجات بدلوا يعني especially اسمي بدأ يتعرف غادي البرة وزاد مش حتى يعني مع الفانز ولا مع الناس، زاد مع you know المخرجين البرودوسرز. So وليت كل خدمة تاولي عملتها so far كلهم يجبدوا انتي ما هو عملت أندور، انتي مثلت في أندور، خاطر المسلسل it done very very well. برشا ربحنا برشا awards، برشا nominations أندور. وبالنسبة للكاركتر متاعي ويلمان باك especially في سيزون الثاني هو خلى يعني خلى بلاستو وخليت بيرفورمانس اللي خليت برشا برشا عباد يكونوا توا ولاو يتبعوا فيه يتبعوا في الورك متاعي والفيوتشر متاعي ان شاء الله.
2: الفيوتشر متاعك بعد الشخصية متاع وولمان باك، شنية الأعمال الجديدة اللي قاعد يحضر فيها مهند؟ شنية البيبان اللي تحلت له بعد ما خاض التجربة هذية في مسلسل أندور؟
3: So far توا بالنسبة بعد ما طلع سيزون الثاني صورت مسلسل في لانجلتير في اي تي في اسمه بليف مي. طلع هذا عنده توا جمعتين معناتها حاجة جديدة. وزاد صورت اكستراكشن مرسنري اكستراكشن سيريز مسلسل نتفليكس جديد ان شاء الله مش هتطلع في اول 2027. وزال فيلم روم كوم رومانس زال مشات لها في اول 27 زال.
2: ما شاء الله اعمل جديده نستنوها من مهند. احكي لي شويه على الادوار نتاعك في المسلسلات هذية، كيفاش باش تكون، كيفاش باش نراو مهند مختلفه سيغمون على الوجه اللي ريناه في والمن باك، واكيد فما بيرفورمانس جديده باش نشوفوها معك مهند.
3: اي صحيح، يعني في كل خدمة نحب نعمل برشة يعني variations variety في
2: التغيير في الأدوار
3: ما نحبش نعمل حاجة the same كيف all the time. بالنسبة رومانس روم كوم، هذه أول روم كوم عملته، حاجة معناتها جديدة ياسر، وحاجة مستانساني بالدراما بالأكشن وكل شيء. هذه معناتها قصة sweet story lovely story about حب ورومانس things like that. So yeah، نحاول نجيب حاجة a different performance في كل دوري نعمل فيه، نجيب حاجة different to مثلا ويلما باك ولا الأدوار اللي عملتهم من قبل ولا مش اللي يجيو.
2: فما أدوار رفضتهم مهند؟ جاوك أعمال اللي أنت ما قبلتش أنك تكون موجود فيهم؟
3: أي شيء.
2: على أي أساس كان الرفض مهند؟
3: ما نعرفش، فما حاجات نقولوا مثلا أنا كممثل ما حسيتش هو the right choice for me the next thing. قاعد نحاول يعني نختار الحاجات اللي نحس اللي يكونوا حاجات the right things،
2: الحاجات المناسبة والمناسبة لك أنت حسب الأهداف اللي محددهم أكيد واللي أنت توصل لهم. دونك لهنا الرفض مبني على كما نقولوا خيارات معينة في حياة مهند أو في شخصية مهند أو الجانب الممثل في حياته، واللي ممكن كانت شاركنا في الحلمة الكبيرة متاع مهند وين يرى روحه، وإلا شكون القدوات متاعه في مجال التمثيل.
3: قدوات
2: الايدلز.
3: القدوات متاعي my idols يعني example I always say Denzel Washington.
2: Denzel Washington
3: هو اللي من أني صغير يعني اللي حببني أكثر في التمثيل. نتفرج عليه يعني البرفورمانس متاعه في أفلامه كل يعني هو وشوية زي ليوناردو دي كابريو كيليان مورفي.
2: تاخو منهم في التمثيل ولا قعدت تحاول انك تخلق شخصية مهند المنفصلة بتاتر على الناس اللي
3: كنت صغير كنت مايبي ناخو منهم نحاول نتعلم منهم نشوف، اما توا كي يعني بديت نمثل وكل شيء بديت نتعلم more things about myself يعني
2: قعدت عن في حاجات من روحي
3: اللي يعني توا بديت يعني نجيب فيهم في التمثيل متاعي الأكتنج متاعي وفي خدمتي وتحذير يعني متاع الشخصية اللي نمثلها وكل شيء، هو في كل يكون يعني حاجة جديدة نحاول نعملها مش كوبي يعني.
2: أقرب الأدوار لقلبك من اللي عملتهم توا في الأعمال المختلفة؟
3: ستار وورز.
2: هذيك أقرب الأدوار لحياة مهند. حاولت أني هكا نبعد شوية على المسيرة اللي حكينا فيها برشا، ونحب نركز أكثر على المشاريع الجديدة. من أكثر الحاجات اللي حكينا فيهم في منذ سنتين علاقتك بتونس مهند، وعلاقتك بصورتك كتونسي متواجد تولد في إنجلترا وكبرت الغادي، كيفاش أصبحت علاقتك اليوم بالبلاد؟ فما حديث على أعمال تونسية، خاطر من بين الحاجات اللي قلتهم لي دون لطن انك انت تحب تخدم عمل تونسي مع مخرجين تونسة، فما جديد في الحكاية هذية؟
3: سي فما مع مخرج اسمه نجيب خثيري، هو مخرج تونسي معاش في لونجلتير، مش نعملوا فيلم مع بعضنا العام هذي في اكتوبر ان شاء الله، فيلم اسمه تكلم، وهذه باش تكون اول تجربه ليلي في تونس.
2: تحدي اللغه كيفاش كان؟ توا ما شاء الله عليك بديت تحكي بالدارجه، تصرحت بالدارجه.
3: اي لا قاعد نحاول، اما بالنسبه يعني كي يجيني سكريبت ونعرف شنو لازم نقول وكل شيء تولي لي سهله.
2: تتدرب
3: وكي ندخل زاد في الشخصيه يعني مش مهند. سبحان الله نحس روحي يعني
2: دونك ان شاء الله باش نراوك في عمل تونسي كيف ما انت طمحت انك تكون موجود في الـ في الـ في الـ في الساحه التونسيه. فخوره بك برشا مهند، ريتك في عديد الـ الحوارات في عديد المؤسسات الاعلاميه التونسيه، وفي كل مره قاعد تثبت انه بالحق باش يكون عندك بصمه كبيره خاصه في عالم السينما العالميه، وقاعد تهز في اسم تونس في كل بلاصه انت موجود فيها. خلينا نبعدوا شويه ونحكيوا شويه اسئله هكا شوية شخصية في علاقتك بتونس. كيف نقول لك بلادك تونس، شنية أول تصويرة تجي قدامك؟
3: أول تصويرة الفاميلي متاعي،
2: العائلة. العائلة اللي الفترة هذه قعدت معهم بالجديد، هذي قعدت تتعرف على العائلة من جديد مهند.
3: نعرفهم بقى أما قاعد نتعرف على تونس أكثر يعني بلايس الناس العباد الكولتشر كما قالت امي يعني قاعد نتعلم في الحركات الفازات في الكلام في البدن وكل شيء سويا
2: باش تولي تونسي بامتياز بالممارسة. اكيد انت تونسي حر بالجينات مهند. لهنا باش نقول لك تعدي رسالة مثلا لأي شاب تونسي قاعد يسمع فيك، يطمح للعالمية، يطمح انه يكون ممثل في مستوى عالي، شنية اكثر حاجة تنجم تقولها له مهند؟ اللي نفكركم مهند اول ما بدأ قدام المراية متاعه ويقلد في ادوار مختلفة هكا كانت راسخة في ذهنه، واليوم هكا الحلمة هذيك اللي كانت موجودة وهو صغير قاعد يعيش فيها بالخطوة.
3: هذه كيفاش ذكرتها من عرش كيف؟
2: أكيد نتفكرها مهند.
3: تاني نسيتها هو الكلام اللي تسمع أي عبد ينجم يقوله، اللي كان عندك حاجة في مخك تحب توصل لها تنجم توصل لها، و don't give up. الحاجة هذيك زينا كيما نقولها كيما التمثيل كيما ما نعرفش اي حاجة اخرى، لازمك تحبها حاجة لازمك تحبها، ولازمك تحبها زيادة على خاطر الارت، مش على خاطر ما نعرفش فيم ولا الفلوس ولا
2: ولكن الشهرة والفلوس مهمين مهند،
3: هما مهمين. اما بالنسبة للي يعني علاش تعجبني نحب التمثيل، على خاطر it brings me peace يعني
2: تحس بسلام
3: وانت تحس بسلام وتفرحني ونحب نلبس يعني different personalities
2: شخصيات مختلفة
3: وspecially كي باش نعمل قصة ولا story مهمة فيها حكاية باهية اللي انت تحب توصله للعبيد lessons message lessons كي الاودينس يمشي يتفرج على فيلم ولا مسلسل كي يكمل ولا يخرج من السينما يتعلم حاجة منها ولا ينجم يكون related to it so ذاك شنو الimportant for me اللي بش tell stories اللي بش يعني give message to the audience في القصة هذيك. so بالنسبة يعني لازمك الحاجة دي بالحق تحبها وتحبها for the right reasons yeah just don't give up
2: اهم حاجه ما تسلمش
3: كمل وكمل قدامه ولازم تكون patient في especially في domain التمثيل الصبر صبر is the most important thing والسبورت العباد اللي معك الفاميلي تاعك صحابك مهم ياسر وزاد يعني believe in yourself
2: مهند اللي يحكي اليوم في نهار من نهارات وهو في القرايه يقرا وترفض له الدور، ظهر لي هكا وانت قاعد في مسرحيه في الليكول اللي تقرا فيها، وقال لك ماكش مناسب انت للدور هذاك. الحكايه ما كانتش معناها محبطه بالنسبه لمهند بقدر ما كانت هي وقود باش انه يكمل ويثبت بتاتر للبروف نتاع التياتر وقتها انه مهند قادر انه يوصل. وظهر لي تتفكروا دو طون زون طون مهند ولا الناس اللي رفضتك في وقت من الاوقات؟
3: تفكر هذوك الحاجات يقعدوا في الشخص يعني، وهم يكونوا اصلا يعني موتيفيشن باش انت تكمل وتوصل و prove people wrong. فما عباد يوقفوا معك وفما اللي ما يوقفش معك.
2: شكون اكثر الناس اللي تعتبر روحك ريكونيسون ممتن لهم في المسيره نتاعك؟ مدام نيديا جست احكي في الميكرو.
4: شكون اكثر شخص ممتن لي معناها
2: اللي تحس انه تشكره اللي كان الوالده نتاعك؟
3: وين هي يعني امي هي اللي وقفت معايا.
2: اصعب لحظه عشتها انت وامك مهند؟
3: برشا
2: اصعب لحظه اللي ما تنساهاش.
3: حاجه اللي يعني كونكتد تو التمثيل وكل شيء، النهار اللي جيت وقعدت بعد ما قلت لها هذه الحاجه اللي حاب نعملها. واحنا يعني العبيد بالنسبه لتوينسا ولا حتى عرب ما نعرفش، نحس في لندن وين انا عايش كل شيء ما فماش برشا توينسا ولا عرب يحبوا يعملوا تمثيل ولا حاجه كيك. معناتها يعني كي جيت لامي وقلت لها الحاجه دي نحب نعملها، من الاول كانت شويه شوك لينا هي شويه، على خاطر تعرفني من صغير نحب الكوره. وتعرفوا اللي هو ذا دومين سعيد ياسر.
4: هي تقصد زيادة شنو في الباث متاعك اللي تعديل، شنو ما اللي زوبستاكت وصلت الديفيكولتي يعني اللي احنا شفناه مع بعضنا؟
2: هي الابتسامة فقط راهو تعبر هكا ظهر لي. مسيرة كبيرة وفيها عديد التحديات مهند،
3: فبرشة اوبستاكلز برشا معناتها مش نقعد نخمم فيهم وكل شيء.
2: تجاوزناهم واليوم وحطينا ساقنا في الطريق.
3: معناتها كي باش نوصل زاد كيما قلت لي بكري، العباد اللي يحبوا يدخلوا الدومين هذا ولا يحبوا يوصلوا في حاجه لازمهم يعرفوا اللي حتى شيء يجي بالسهل، وشي برشا اوبستكلز يجيوا قدامك ولازمك انت تكون قوي وزاد عندك ثقه مع ربي مع with God. اللي الحاجه الفتره اللي انت تكون فيها تو باش تتعدى. ويجيوا برشا زي الحاجات اللي تخلي الشخص يتيح. وفما اللي يتيح ويقول لك كهو يزيني يعني حاجة دي باش ننساها كهو باش نمشي نشد في حاجة أخرى ولا دي give up وكل شيء. يعني يقول في الفترة ذيك كي العبد يتيح هذاك اللي باش يقويك. واللي باش يقويك اللي انت تزيد تقدم القدام في الحاجة اللي تحب انت توصل لها. يعني فما برشا بتبيع، فما كل شخص وعنده مشاكله وعنده الأوبستكلز متاعه. اما لازمو يفرض روحه ويكون عنده تراست مع ربي ومع روحه وناس باهين معاه.
2: العلاقات الدعم، ثقة في ربي وثقة في روحك، هذوما الثلاثي اللي قلكم مهند يلزم يكونوا موجودين في حياتكم إذا كان تحبوا توصلوا للحاجات اللي تتمنوها. بعض الأحلام ممكن تظهر لنا مستحيلة، بعض الأحلام اللي ممكن هكي نقولوا زعمين نهار باش نلقى روحي الغديكة. اليوم ما شاء الله مهند يلقى روحه يمثل مع ممثلين عالميين، يلقى روحه في نتفليكس برشا ما باش نستناو العمل متاعو، عمل زيدة رومانسي بامتياز المهند. دونك هذوما الاعمال اللي باش يكونوا ان شاء الله في 2027، واكيد الحلمه ما زالت تكبر بشويه بشويه. في علاقه بالسينما التونسيه او الدراما التونسيه مهند، كيفاش تقيمها ولا شكون الاسماء اللي تحب تخدم معهم؟
3: في الحقيقه نحب نخدم مع كوثر برهنيه، هي تو مخرجه. You know she's عملت برشا سكسس في الأفلام نتاعها. وزاد هي عاونت وصلت اسم تونس في الدومين وفي الأوسكارز الهوليوود وكل شيء. ودافر زاد دافر إن شاء الله. وزي قاعد زي نحاول نتعلم زاد أكثر على في الدومين هنا في تونس.
2: قاعد تعمل في بعض العلاقات
3: قاعد نتعلم أكثر على السينما والسينما الجديد والقديم زادة. يعني في الحقيقة يعني ما نخممش ياسر مع شكون نحب نخدم. كان جي فرصة باهية, كان جي سكريبت وشخص وقصة باهية, ما نقولش لا يعني.
2: الشخصية المثالية اللي تحلم بها شخصية شكون؟ أعطيني إكزامبل باش نسكر الانترفيو.
3: في أي هذه نحكني خاطر في كل انترفيو نقولها هي شخصية زورو.
2: زورو هذيك بالنسبة لي كنت شخصية
4: تونسية تاريخية.
3: تاريخية ما يبكي وقت توا هو صغير, ولكن أكبر شوية هو حنبال.
2: حنبال تحب تقوم بالدولة.
3: قصة بالحق كان يعملوها بالكدي تكون فيلم طيارة وقصة طيارة وقصة لازم
2: وترى لازم روحك الشخصية الرئيسية في العمل هذا. أكيد إن شاء الله ربي يوفقك مهند, طالما فما الدعم مع متاع والدتك مدام نادية, مدام يوراك بقدرة ربي توصل للي تحب عليه. تحية لولدك اللي في إنجلترا اللي مخليته توا عندك مدة نسلم عليه يمشي يقول
4: حتى هو مضحي معايا
2: أكيد هذيك يعني علاش تفكرت
4: أنا في سيبورت يعني الخو دونك هو زاد عنده مشاغل وغادي وكل ما شيء دونك مرتاح ومتهنية
2: متهنية ربي فضلهم لك مدام نادية. فرحانة برشا اللي عاود تريدك نعاود

0: موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوهي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.
2: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
1: رفماك
3: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: مجزوة السابعة ديوان FM. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ويؤكد على ضرورة ألا يغيب عن أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن، مشددا على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. كما دعا رئيس الجمهورية المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نسيان هزيمته أمام بلجيكا بنتيجة 0-5، وشدد رئيس الجمهورية على أن النتيجة وإن كانت سلبية يجب أن تعطي دفعا جديدا للمنتخب وقوة أكبر من أجل الانتصار وأن لا تحبط العزاء.
2: نساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش العزاء، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا كله الانتصار دربته، تدريبات اللي حصلت دربته، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه خسرنا احنا واحد ونستناه في الآخر اش باش يعمل، ونستناه كان يعمل تعادل نترشحه، وكان يخسر ما نترشحه ربحنا. نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح. ما عادش نقولوا انا ترشحنا الدور الاول كانوا هدف، لا يكفي وفائد للعاده نتاع كما حكيت المشاركه من اجل المشاركه، وشاركنا باش ننتصر.
1: نمو نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس في الثلث الأول من السنة الجارية مقابل تراجع اللافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية عن ارتفاع القيمة الإجمالية للعمليات النقدية بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد، مع تراجع المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يبدأ موجة قصف جديدة على أهداف في إيران.

0: ويقول أنه قصف 20 هدفا، كما أعلن إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وإغلاق المؤسسات التعليمية. وطهران تحذر من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقة صاروخية وجهتها القوات الإيرانية نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد لبنان أو إيران ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب المناطق الغربية ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا بخليج جابس ومتموجا ببقية السواحل، فيما تكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري المشواري، انطلق الآن مع كامل فريق الرثماج. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماجي فنين 8 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم. الحديث باش يكون على منتخبنا اللي البارح شد الرحال نحو امريكا لخوض غمار كاس العالم امريكا كندا والمكسيك 2026. نحكي على منتخبنا ونحكي على المقابله الوديه الاخيره، هزيمه بخماسيه ضد المنتخب البلجيكي، تصريحات صبري لموشي الناخب الوطني وحظوظ منتخبنا في مقابلة كاس العالم. باش يكون ابرز المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم في حلقتنا. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. رغم الهزيمه ورغم الخماسيه سنكون ان شاء الله 12 مليون وراء المنتخب لدفع المنتخب لتحقيق ان شاء الله افضل النتائج في مونديال 2026. نهاركم أسعد الأيام. سوداس يحضر معنا في حلقة اليوم لوغرو والكابيتان والقائد التاريخي برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير، ربي يحفظكم، ربي يهنيكم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل. أنا نحب نبدأ بفرحة كبيرة للرياضة التونسية اللي هي ديما تتمثل فيش في الرياضة الفردية. نحب نحيي من المنبر هذا مروة بوزياني اللي تفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوري الماسي بالسوي، تفرض اسمه على أبطال العالم. هالاسم ذي تبعوه بالقدال، يعني جاية بطولة عالمية وجاية بطولة أولمبية زيادة كيف هذه مروة بوزياني في 3000 متر يظهر لي حتى حد مبشي لعب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحب نحيي بطل التنس، مانيش مغروم رب التنس، أنا بنتنا نحبها وذاك هو، أما هالبطل الذي زبد اهتمامي عليه هذا السيد هذا مريض بالسكري حشاكم وعافيكم الله، ملي عمره عمي تغلب على المرض ذاك وشوفوا ايش عمل البارح. الحاجه الثالثه نحب نقول لك ملاعبي ما ننساش بكل خطر عمل فينا فدريه كيما حب جيميري دوكو ذاك اللي فكرني فك
0: جيميري
1: جيميري فكرني فك اللاعب لارنب اسمه البرازيلي
0: رونالدينو
1: مس عليك رونالدينو حيا من جديد ولا حل فينا فدريه. هذا ما عندي ما نقول لكم
0: انتم بعد
1: الحمد لله ان شاء الله ربي ان شاء الله بدايه اسبوع مبارك علينا الكل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين، ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. انا وين الحلقه تجيكم من عند البرنس لوغرون زياد المكي. صباح النور
2: على الفينال بتاع رولون كاروز فيري في عالم بيا ربي من البارح، وين نقول ما ننساش وعملها ريفي مش نقول اللي قالوا الحاج الحاج يفك لك 4-5 دخلات يحرقهم. أم بالحق فينال ممتازة برشا، وللأمانة رفيق راود فيريف ماهوش محبوب برشا خاطر عنده زوز قضايا، العنف ضد المرأة، ضرب مرته القديمة، دونك ديما بوليميك عليه ونساء يكرهوه كرها مش نورمال. ودايور فما القضية الأولى متاعه تخاطى 450,000 أورو بعد طيحها بيان سور وتفاهم هو ومرته القديمة، دونك ماهوش محبوب برشا من سابر. فينال حلوة برشا وللأمانة شخت كي تفرجت طرحة ياسر
0: 29 عام عمره وخسر كات معناها لعب كات فينال
2: ومنهم مرة في رولون كاروس خسر مع نادال وهو كان رابح من بعد شو القدر تضرب ونادال هز رولون كاروس. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين. الاجواء الصيف بدات يا الله والبحورات والجو وكذا، ربي يبقى علينا الستر
0: العبيد. امين امين ربي، صحه للي يعوم صحه اللي قاعد يتفرهد، حاسه عيد اللي مازال يخدم للقرايه للي عديو في الباك للي عديو في الامتحانات كيف كيف صغيرات يعديو لي كونكور او سيزيام والنوفيام، دونك العام يمشي حتى الاخر وحتى 30 جوان في علاقه بزفيريف قصه بعيد على مشاكل والقضايا وغيره كذا. عكسته الكوره وتقريبا 29 سنه بدا يقرب لك العمر الكريتيك معناها، دونك البارح كانت عنده بريسيون كبيره معناها وكانوا يستنوا في قوله لو يخسر مع شي حتى تيتر باش يكون رسميا من اكثر اللاعبين المنحوسين في اللعبه. هذه تعليق الناس اللي حلت في فرنسا، ولكن هز اللقب عن استحقاق. مبروك ليه، مبروك رولون كاروس نجم التحاليل الرياضيه باش تحكيوا معه بعد شويه على المنتخب والنتيجه وتداعياتها. لوغرو ناصر بدوي صباح الانوار.
3: فيك، مرحبا فيك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ناس كل، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يحفظ ناس كل. اليوم تبدا الدوزيام ايتام تاع الباك، تعرف اليوم الناس تعاود ترجع تعدي الباك وتعاود تكمل الجمعه الصعيبه على التوانسه كل، لكن ما فما شيء صعيب، ان شاء الله ربي معاكم الناس كل يا وليداتنا، ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوصلكم الاعلى مراتب، ان شاء الله نهاركم زين يا رب،
0: ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه، كل عائله عندها وليداتها تعدي البكالوريا بالتوفيق بالنجاح ان شاء الله وبالحاجات الباهيه لكل. جيهان السليني، جيهان صباح الانوار،
4: مرحبا يا جماعه، عسلامه الناس الكل، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل اللي شادين ثنيه، كما كان يقول ناصر اليوم يعاودوا يرجعوا يعديوا جماعه الباك، بالتوفيق للناس الكل. القرايه حاجه مهمه، ومهم انه الواحد يركز فيها ويركز على مستقبله. ما نعرفش كان تبعتوا زاد حكايه البياع نتاع البطاطا في علاقه بالفوسكوبي، حاجه تبهت معني اساليب غريبه من الحاجات اللي نشوفوها. من جلب انتباهي الويكاند هذايا تصريح من عند مارين لوغفلان اللي هي كانت ميس فرانس عام 2013، عملت حوار في لو فيغارو، قالت فيه تصريح مهم على الاخر على قيمه القرايه، تقول جو سوي بلو فيير دو مون ديبلوم دو ميدسان كو دو ما كورون ميس فرانس. الطفلة محليها ميس فرانس ما تقتل بزين، ولكنها ما ضيعهاش النجاح هذيك والنجومية هذيك واللقب هذيك، ترجع ديما لصحيح وتقول راني فخورة بشهادتي متاع الطب أكثر برشا من تاج متاع ملكة فرنسا، وين يظهر لي تصريحة إيجابية على الأخر ومحليها، وإن شاء الله هنركب زين.
0: منطقي منطقي أن تكون فخورة بديبلوم خدمة عالية تقريبا 30 سنة من عمرها كو على شهادة عملت مشي وجاية وتحصلت كيفاش
3: مش جاي يتحضروا راهو باش تكون ميس وفما سبيتش
0: باش تربح لي مانكا
3: معاك ديما للامانه عالم الموضه ديما نخسر ماشيه وجايه باكشي حمام ولا وثيه ماشي وثيه لا لازم يختاروا عزين وكيفاش تعرف تحكي وعلى اللغات وشنو باش تعمل مع الجمعيات انت عالم كبير
4: والماشيه وجايه
3: مش ماشيه وجايه باكشي حنه هي فوق
0: دونك ما بين ديبلوم ميديسين وما بين شهاده في
3: كل حاجة مهمة في الحياة فهمتني ما حبيت نقول لك
0: أنتوني روبين سكوتش
3: ما نختزلوش في مشي وجاي
0: شكرا لك
3: شكرا لك بابا
0: هذه أهمية الرأي والرأي الأخير تقنع لي نقنع
3: خدش نقعد نقالي فيك
0: صح شكرا لك الجولدن بوي
5: بونجور ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه انا باش نطلب منك بكل معناها افيك تو جونتيز رفيق عشت احتفال بعيد ميلادي في التلفزة راني عديت ويكان نطل عند الخضار يحطوا لي هابي بيرثديت كل بلاصة نمشي وانا مقسمت الويكان رفيق خاطر ما فما برشا ضغوط وديما خاطر عام كامل نخدم وتعرف اوقات نطلق برا حد قلت انا العشية نمشي تي تايم مع العائلة شوية كيك وبعد اسمع البنات فيزيو شوية
0: بناتك
5: بناتي
0: مع بناتي مع البنات
5: وبعد عندي صحابي اللي نديدي نمشي نعمل لك العشاء الجيني كان يسمعوا فيا يعرفوا لي خاطر القولة عرفتك اللي يحكيوا على أولادهم ويحكيوا على المشاريع ويحكيوا على الدار الثاني توا خلطنا نحن العمر نتاع كلهم لبس عليهم يخموا في الدار نتاع وبدت لانتريت
0: وراقصين في القعدة عيد ميلاد
5: تيبو عيد ميلي بعد عندي قعدة جين زيد خاطر ديما عندي
0: أربع خرجات
5: لا كل ما عندوش وقت خدمة عندي استنى عندي قعدة جين زيد
0: وفي الميسيون تنجمش كامل بيتروا
5: ما نجمش سبع خرجات في ويكاند مش بحمي على كريابيليتي استنى ما صاروا لي دو زانكدوت ساعة خرجت مع صحابي معناها منهم واحد من صحابي كلم خطيبته قال لازم خرج اونتخ وليد وباش نمشي ونحتفلوا بحات مشينا البلاصة عملوها سوربريز مشينا لقيناها من برشا عبيد دونك قلت لهم نجم تمشيو بلاصة كي نمشيو يرقى خطيبته مع رجل اخر ايماجين انا شنو الجستيون انا عيد ميلادي ودي العاد لعيد ميلاد لا حد شيء كملت
3: الكل ولي ولي اللي عني
5: معناه الموقف عمري ما عشت عمري ما عشت استنى كملك ومن بعد هذاك الكل وهديت وكل شيء هزيني لبلاصة اخرى باش يركع خاطر هو يحب يعمل حاسيلو بريف دونك مشينا لبلاصه اخرى قعدوا نحن الاولاد معاه واحد كل شيء وانا جاي واحد سلم عليا عقب سهريه بارتيكولاريتي عنده غاغ برشا يبدا الجمله ما يكملهاش يا رفيق قول لي هو يمشي ولا كل زيد كستيل يقول لي تعرف انا زياد نتابعه نحبه خاطر فيه حاجه اما تعرف اللي رامي يا اخي فكت السفرانس متاعك وقتي نعمل الدخلة. دونك هاي الدخلة عندي ناري نحضر فيها سافاج غير
0: عطيني نور يسكر الشوت حتى وسكر مالك. أما تحية لصديقك
5: ولا مسكين سخافني قعدت مع الأربعة
0: في الموضوع في الأوف حتى التوا هابي بيرثدي بالرخرة رامي الفرادي صباح
3: الأنوار صباح ربي إن شاء الله يتفضلكم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام كل التضامن مع الأستاذ وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل كأس العالم على الأبواب سيبان ما فهمناش علاش باش يبداو بالخميس وسط الجمعة ما فهمتش علاش عندهم قضية بالسبت يمكن أمريكا مسكرة ولكن البارح الأجواء والله تفرج شوية في النرويج والمغرب الراف الحق متاع ربي هاللعب في القائلة هذا ما عنده حتى معنى الضوء يمكنش فما برشا شمس أونفيت اللي تقلق ما حتى في
0: العينين بوتو النرويج متاع النول ما يتراش
3: لا حتى المريول متاع النرويج حاجة ما شبه شيء أبيض فابي إذا كيك نقول ما تغدروا هبطوا مريول خلعة ولكن المنتخب المغربي الحق متاع ربي المنتخب العربي الوحيد اللي فيه نيفو آخر في باليبا بعيد برشا معناها نحكيو على من كبار المنتخبات بالضبط منتخبات كرة القدم معناها النرويج اللي لعبت الكل تستنى فيها فرحانة برشا بالأنا وكيف كيف تحبوا لتاك هاتوا بتتويلة الكل معناها مش كما السويد اللي ربحوها برشا برشا ماتشوات كبيرة إن شاء الله نستناها في الواحد إن شاء الله المنتخب تاع نحكيوا عليه إن شاء الله بالتوفيق وكا إن شاء الله ربي يحلها
0: أمين يا ربي إن شاء الله ربي يحلها هذيك أحسن دعوة بالنسبة للمنتخب إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب يا ربي نرسيو النتيجة بتاع المقابلة الأخرانية ونتلقوا كما يجب إن شاء الله في المونديال مونديال 2026 ذكروا 48 منتخب وحظوظنا إن شاء الله يا ربي باش نتعداو أكثر من أي دورة أخرى باعتبار الاعتماد على أفضل 38 في المجموعات دوك نجم يكونوا من أفضل 38 ونمر إن شاء الله يا ربي للدورة الثانية 27 دقيقة البداية كالعادة بالزبيق ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
6: رفماك تبليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام
8: ديوان اف ام صوتكم
6: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: البداية كي بجرات العادة بمسار في حلقة نهار الجمعة القناص رامي في الموعد حذر لكم الزابينج تتسويت الزابينج ونرجع للبلاتو
6: زابينج
3: الأيامات هذية فما مشكلة صغيرة ما بين زياد والرافع سكوبات اي لا قالك رفيق ملح ومصر يجيب لي سكوبات يا زياد بالصفة عليك اي ليه زياد يحب الصوت راه معروف
0: حتى سكوب حتى شيء
2: حتى ربي يعلم ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع سو رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب
0: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي لي
2: لا فما سكوبات تحكي توم تخسف المعود ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
0: برا يستر كيما يستر
2: يعني نستر فيك
0: شكرا لي
3: اي قلت لك شي يستر الله بصلي يعني بي لا خلوق هو هكا ما قالوش سكوب روعه روعه ويا حاج صلي يعني بي صلي يعني بي وسع بالك راهو اليابان عندها برشا ملي ربحت البرازيل اي لا لا لا ما هوش البارح هذاك
5: لروحك مستوى تجي تشوف النتيجه فهمتني
2: اصغر
0: بلا هذيك هذيك اصغر البرازيل واليابان
5: ايوا هذيك اصغر ولا لا مش اصغر اللي تحت لك اللي تحت لك
0: بالحق
5: هاي هاي
0: اصغر مش كيب
5: تنثبتوا فيها مش
0: ثبتنا
5: على كل حال اي
0: قالت تعرف فينا تك حاجه بركه كروكي انت تغلط مش مسؤوليتنا انا لازم نقول اصغر شكرا للاب الاخرامي ما تنجمش تكون البرازيل نتاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش
5: وانشيلوتي ياكل شكلي ويعاود وياكل يعاود
3: اي واحد الحاجه على حساب وخطانا من هذا اذا كان شويه في غش المقايله المق كان يفيق بالعباد البار يا ودي يفيق بالذكاء الاصطناعي ما يعمل فيه اللي ما يتعملش
4: نسمع في غنيه عجبتني شزاميتها طلعت ان اكزيست با دونك الغنيه بالذكاء الاصطناعي. قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعضها؟
2: لازم تسكر توا عاد الامريكي باش يحكي مع شبيهه مايكروسوفت وجوجل.
0: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي. اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي
9: روعه. انا نتصور في المق داخل بعد المنفذ قدام سيليكون فالي روعه روعه منظر للتاريخ. اما بربي يجمع على ذكر الغش نسيسوا شويه رفيق اي راو زياد راو يفيق على الرمش شبيه الراف متقلق
0: تخمام. يلا السؤال الموالي زيدونا
2: احلى نفهم وكان انا
10: رفقي
2: رفقي والله باش يخطلوه الرفقي. يا رفقي انا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
1: تيز يا
0: على زياد
2: والله تجير ترو
0: حر تجير ترو حر تجير ترو
2: لينا
10: تعالي برشا
0: حاب يقول لي تعالي
2: والله يا ربي معاك
0: تجير ترو. يلا
2: شبابك ضيعته في اللونتي
0: الحمد لله والشكر لله.
9: فما تو بعيد على هذا بالله خلينا نحكي شويه على الصغر وكذا والطفوله ونرجعوا بالايام زيدون تضربت قبل
2: ليه تضرب والله يا رمان
0: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
10: الحومه كيف
2: بابا امي ولا لا
0: ام وابوه ربيو اي واحد وفما عمته
2: عندي بابا وعمتي عزه
0: ضربوه.
2: عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي ومرات خايب عليها تجي
0: تضربك
2: تجي عمتي عزه منهم جمعه دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
0: لومبلوا نتاعك
2: ودار عمتي
0: كريم هبطوا لك فرقه ثانيه
2: اقسم بالله
0: ملك
2: كلها ثبت وقتاش نروح بالحق راني ركب الغزول انا راهو هاك هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات
9: ايش قولك انت لا قصه قصه بالليل كريم تستحق الدراسه في اعتى المعاهد في العالم يا ودي هارفرد والدنيا لازم يقراوا على زياد من الاخر يا ودي نحكي معاك فهمتي لا روعه. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية برافو برافو برافو رامي ألف وراتي قد ما نقول لك برافو ما نعطيوكش حقك شكرا لك رامي ميرسي على زابيك على الزكسري اللي تعديهم تعليقك الأنيق شكرا رامي
10: شكرا بفضلك كنت تقولوا لي قديش من مقطع تعدى تاخذوا اللي تحبوا
0: يلا نخرجوا فاصل وننطلق بعد شوية في التراد إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
6: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوت كوم publicité.
11: Papa, il est comment le voyage en bateau?
12: Il voyage مع GMV منه سفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
15: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
16: عندك أورانج

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: راديو نفر تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 36 دقيقة بعد السابعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار والبداية بالتراندو.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
1: 37 دقيقة، البداية بالأخبار والحديث بشيكون على منتخبنا. استنينا المقابلة الأخيرة لمنتخبنا قبل التحول لكأس العالم، مقابلة جمعتنا بالمنتخب البلجيكي والهزيمة تبعناها ناس الكل نهار السبت، وتعدى ويكاند الحقيقة واحد تعدى الأمور مش ولا بتحيرنا شوية إفكتيفمون، لأنه حبينا مقابلة أفضل وما حبيناش سكور يكون هكاك، حتى لو كان نهزمه ضد منتخب بلجيكي عملاق للأمانة. 5-0 وفات النتيجة، ديسيبسيون كبيرة من كل النواحي، وتقريبا أكدوا هذا حتى صبري لموشي، ما فما حتى نقطة إيجابية في اللقاء. نسمع صبري لموشي شنو قال بعد المقابلة.
5: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nerchem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique, qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: Je suis peiné. نحشم قالها بالتونسي صبري لموشي، نحشم الجمهور اللي قص التذكرة وجا في الطيارة، واللي جا من بلجيكا، واللي جا بالكهرباء من فرنسا، والناس اللي جات للملعب باش تتفرج في مقابلة تونس وبلجيكا. قال نحشم، معناش الحق نعملوا بيرفورمانس هذه، نتحمل لونتير ريسبونسابيليتي. قال المسؤولية كاملة في علاقة بالمردود والهزيمة والنتيجة، نتحمل المسؤولية. ديما نقولوا راي جملة تقريبا ما عندي ليش معنى كبير جدا إذا كان التجربة ما زالت اليوم مكملة، ولكن على الأقل قال ما أنا نهز الماتش، مرميش المسؤولية على الملاعبية وإلا على الناس اللي معاه. ما نعرفش ناصر، صعيب برشا الكلام خاطر احنا نحبوا نقلبوا الصفحه هذه للامانه، باش نكونوا صراحة مع الناس، نحبوا نقلبوها للصفحه، ما نركزوش في الموضوع ونتعداو للكوب دي موند. منتخبنا ماشي الكوب دي موند، يلعب 3 ماتشات ونحبوا ندزوا معاه جوز كوبو، نحاولوا نختاروا الكلام ما يسالش. نظرا لحساسية الأيامات هذوما معناها، والأولاد يتبعوا يتفرجوا في السوشيال ميديا، باش تحكيوا بعد على السوشيال ميديا وعلى الجماهير، لأنه فريمون حاجة ولات تحشم جماهير المنتخب كيف تتعامل مع المنتخب. نسبة خلينا نقول جماهير جمعياتها فريمون تقدسها، تقدس جمعياتها، ولا يهمهم في المنتخب، مهم حارسه هو يلعب والأكسيال نتاعو يلعب والأفونسونتر نتاعو يلعب. حاجة فريمون تحشم مقارنة بلدان أخرى كيفاش شجعوا في منتخباتهم. هالتقديس للجمعيات اللي ولا عنا موضة غريبة وخلطنا، ولا المنتخب يلوج على جمهوره الحق. خليني نحكي على المقابلة. 5 تداعياتها ما هي سهلة ناس الملاعبية، معناتها يتقلقوا بعد ماتش كمان هذا، شو نجم نقولوا اليوم؟ يا سيدي خلنا نستخلصوا العبر ما يسالش.
6: صحيح، هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي قالت على الأقل بعد خيبة الأمل كبيرة اللي صارت للتوانسة الكل، على الأقل المدرب قال لك أنا نتحمس وليته، هو يتحمس وليته للواقع اللي شفناها الأحداث اللي بدأ بيهم، معناتها ما نجم كان يتحمل مسؤوليته حقا الحق. تو أنت تشوف مباراة تلعب ضد بلجيكا وتغير أكثر من 6 ملاعبية في التشكيلة الأساسية، وفما ملاعبية تلعب فيهم في الأماكن مش متاح، تو واحد كي معروس عادة يلعب أكسيال تجي تحطه على اليمين،
1: مخذي أحسن نوت روعروس،
6: أحسن نوت، لكن سمحني اللي لعب في شيرته هو من أحسن ملاعبية في بلجيكا،
1: أي هو خذي أحسن نوت،
6: لكن لقى برشا مشاكل، لقى برشا مشاكل كي تلعب ملاعبي ريكونفيرتي رفيق راهو برشا مشاكل وسط التيران زاد كيف معناتها بالنسبة لي أنا، فما شومباردومون صار في وسط التيران زاد القدام كيف معناتها وكأني بيه المدرب مش مباراة معناتها بالنسبة لي هو مهمة برشا. اللي صار راه شانجمون في الإيكيب, تبدل الأربع ديفونسيرات تنحي منهم زوز وتخلي زوز, معناتها راه برشا على إيكيب, معناتها مازالت قاعدة تتكون هي بيد الملاعبية, مازالوا يعرفوا بعضهم, مازالوا يعرفوا في رواحهم. في وقت من الأوقات احنا نحكيوا على خذيرة, معناتها تلعب ضد جمعية بالواقعية هذيك بالفالور متاع الملاعبية هذيك, وتجي تنحي ملاعبي معناتها كيما خذيرة اللي نجم يعطيك الإكيليبر مع الصخيري في وسط التيران اللي في مباراة ثقيلة كيما هكاكا. زيد كيف كيف النونشالونس متاع الملاعبية وكأني بيها مش مباراة ودية انترناسيونال في المستوى العالي. شفنا برشا الاتاكون يسنتر كيما يحب, لاك سنترال ما يطلعش يوم ما ينتيسيبيش الكورة, فما نايفتي, فما مباراة كانت خارج الموضوع على جميع الأصعدة, الملاعبية, الانترنور, الشيما تكتيك, شنو اللي حذرنا, كيفاش حذرناها. الحق متاع ربي المباراة كانت كارثية بكل المقاييس. والحاجة اللي أنا بتاتر نبني عليها, وين الحاجة اللي هي بتاتر تمشي في التمشي اللي كنت تحكي فيه وأنا معاه في كرة قدم, نقول على الأقل ومواجهتنا قبل كأس العالم خيبة الأمل هذه الكبيرة, ومو باش نستخلصوا منها العبر, على خاطر اليوم اللي عملناه في ضد بلجيكا ضد المقاييس نتاع كرة القدم, الحق نتاع ربي. معناتها بالنسبة لي أنا اليوم إن شاء الله نكونوا خذينا الدرس, إن شاء الله نكونوا خذينا العبرة من اللي صار في مباراة بلجيكا, وما عادش نعاودوا الأغلاط هذوما اللي قاعدة تتكرر كل مرة نلقاوها, كل مرة نتكرر نمشيوا للمغرب نعملوا كارثة ونقولوا درا شنو وغلطنا وسامحونا ونعتذروا. هذا كله معناتها راهو الناس فدت منه. اليوم ماذا بينا نشوفوا المنتخب في مستوى اللي يليق بالتوانسه واللي يحبوه التوانسه.
1: وحتى حد ما باش يطلب من منتخبنا باش يربح بلجيكا, راه مانيش مجانين, مانا نعرفوا الملاعبيه ونعرفوا وين يلعبوا ونعرفوا الفالور انترانسيك نتاع المنتخب البلجيكي. ولكن فما حاجات كما قلت ناصر, مانا ملاعبي ثم بونتو يذر لي الثاني, يذر لي ثاني راه ملاعبي عنده الكوره والزوالات نتاعنا بعد عليها 4 متر,
7: ومانا تسم لعبيه واحد
1: اي لا لا نتاع سنتر هزها برا. انا باش نعيط نقولوا بريسي هو سنتر وجاب الكرة. ألور لا التصويرة معناه مالوريزمون هذيك دخلت للتاريخ, معناه 9 10 جوارات متاع تونس باستثناء شوات الكلهم في الديزويت بالجول مع 9 جوارات, التسعة الكلهم يخزروا للملاعبي وراهم الفريق البلجيكي الكل عاتي معناه في ظهرهم, معناه كيعطى الباس حتى الكرة في الشبكة. ما نعرفوش شنو اللي صار نهارتها, تحمل مسؤولية انه المدرب تحمل مسؤولية زيد اللاعبين يتحملوا المسؤولية, والناس اللي مع المنتخب زاد يتحملوا المسؤوليه. للامان زياد الجزيري راه حبيناه وفرحنا بالمنتخب, للاضافه في نوعيه الفازات هذوما, معناها تقول لي انت مدرب وحر ويعمل شي يحب وكي حر, انت زاد مسؤول, انت جايب وانت تخلص فيه. في وقت ما انا كان جي مدرب باش يهبط غارديا يحطوا افونسوتر قولوا ليه درابو بلاد هذا, معناها فهمت نجم نسلط عليه ضغط يا سيدي. انا نقول هذا مش عاجبني وسوري با نورمال, ونخليه حتى كي يمشي في القرار يعرف انه باش يخسر الناس الكل وقتها, ونسيبه ياخذ القرار اللي يحب عليه. دونك نتمنى ان الامور تتصلح في الايامات القادمه, خدمه كبيره على المستوى النفسي, خلينا البوزيتيفي وشويه الامور. نقولوا انه البرازيل خسرت ذات يوم 7 في بلادها قدام جمهورها ضد المانيا, يصير في الكوره معناها دي جورسون هكا يتعدى يصير خارج الموضوع. البرسا 3-6, الريال 3-6, صار في العالم, في العالم جمعيات كبيره ومنتخبات عملاقه, ولكن نبنيو على هذا. فما برشا لا منطق في الشوا نتاع صبري لاموشي, كيفاش تلعب بدو سنتيني تلعب بسخيري وراني خذيره في ماتش كونتر النمسا اللي هو فريق متواضع مقارنه بهذا, وتجي كونتر بلجيكا وهايتي وتخرج راني خذيره وتحط لهم السخيري واحد, فما منطق في الكوره حتى في التجراب فما منطق.
6: صحيح.
1: زيد اليوم نتحاسبوا عليه, نتمنى انه في المقابله القادمه تتصلح شويه الامور. حبيت تقول حاجه
7: اللي هو فما نقطه مهمه, انه خرجنا من المباراه هذه فهمنا احنا شنو على المستوى العالمي في وسط الكره الحديثه هذه, احنا قديش قولوا احنا سومنا في وسط في العالم, مهم برشا هذا زاد نفهموا رواحنا. نقطه ثانيه راهو مهمه زاد انه خذينا 5 توا باش نفهموا راهو كنا طامعين في نربح حتى السويد ونمشي في احسن الحالات وطمعين في احسن ثالث, راهو النتائج هذوما راهو ما لازمناش ناخذوهم خاطر بعد شنو ندخل في الجولافيراج وكذا واحد, دونك مهم جدا. ولكن فما نقطه مهمه, تحب ولا تكره في 2022 في قطر اكثر حصيله تاع نقاط جبناها وقتها 4 نقاط, عملنا ماتش العمر كونتر الدنمارك انا 0-0 ضيعنا الربح, ربحنا فرنسا بطل العالم في وقتها وكذا. هذا، وقبلها بشوية خسرنا 5-1 كونتر البرازيل. هذا معناه مش ما نخوضوش زيادة، راه ما تعرفش عليه كاس عالم كذا، ما تعرفش على الدنيا نجم صحي تروح أخرى كذا، نبداو فاهمين روحنا. دونك نقعدوا ديما ورا المنتخب إلى آخر دقيقة، نقعدوا نتابعوا في المنتخب ما تعرفش عليها. كيما جاي الكوب دي موند ما فما حتى حد ينجم يكون كيما احنا جينا في نهار خايب، ينجموا المنتخبات الآخرين يجيو كونترنا. اليابان ربحناها 3 بلاش في بلادها فينا الغاديكا نتاع تورنوا يعتبروه هما مهم برشا، بثلاث أربع فرص جبناها وجبنا تيتر من قلب اليابان مع منتخب علمي، معناه نحكي 1+1=2 غاديكا إن شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير نتفائلوا. الماتش خايب صحيح، خايب برشا ما في حتى نقطة إيجابية، ولكن بقدرة ربي الأولاد عندهم في سقيهم تحب ولا تكره، وإن شاء الله اللي جاي خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه، نلقاو الفورمولا السي حتى. وأنا هكا وأنا نغزل المقابلات الوليد إسماعيل الغربي ظهر خارج الموضوع المرة هذه، مش فيز مش إني با كومبيتيتيف،
6: ولا
1: أنا ملاعب يعجبني من عنده في سقيه، معناش برشا جوالات مهاريين كيفه، ولكن يبدو في كل المقابلات خارج الموضوع تحس عنده روتار في الفكين في الكور
7: مضيع، تحسه مضيع
1: سقيه مش جاوب، وتحس المونتالي ريزيستو با قاعد يعمل في مقابلات مش ولا بد. اي اذا كان وراك في الماتش ميكون ومش هكا يزم الفوترو في سوليسيون، وقت اللي انا نحب نلعب ما نفهمش برشا كوره راه ما فما حاجات منطقيه، نلعب مع من اقوى لي ميليو في العالم بالنسبه لي دي بروين من احسن لي ميليو في تاريخ الكوره، انا يعجبني برشا، يلزمك تحط ميليو مسكلي، معناها تحط ناس في الميليو سيودة، ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي فيهم في الماتش هذايا، يلزم جوارات بلوز وموا شويه تكنسه برشا جارحين باش تنجم تغطي شويه على كد دوميناسيون تكنيك نتاعهم هما، ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي والعياري تطلب منه باش يرجع والاخر معناها فريمون ان شوا اللي عملوا لاموشي. اتمنى انه يكون واعي بالفوضى اللي حتى في المنتخب ويصلحها في المقابله الجايه، لانه فما امور علميه عندك من اقوى الميليو في العالم لازمك تهبط اقوى سيوده عندك في الميليو، وان شاء الله نسلكوها برنس.
8: شوف انت كنت تقول الكره فيها منطق،
1: والله ريفليكسيون سامحني للمخرج، انا قلت لك برشا مرات في الاوفل تولني فاهم لماذا لم يتم استدعاء وليلي ونسينيه الكلنا وكاني حاجه مسلمه عيسى العيدوني، مش فاهم بالحق الوليد اعطى قلبه مع تونس في كل المقابلات، قل يلعب في قطر يلعب في كذا
6: خذير شباله شويه
1: شكور
6: خذير
7: حتى كان جابه مش مش يلعبوا الماتش هذايا، معناها هو الشواء انه مش يلعب بسخيري وحده لازم يفضها مع في وسط اقوى من
1: واحد كيما العيدوني يعطيك بلوس دو شوا، معناها في وسط ماتش تكنيكمون فيزيكمون الوليد قاره، راني خذيره ماهوش فالور سور في المنتخب، معناها هو في في في فريقه فالور سور مع منتخب نستناو شو باش يعطي ويعمل الاخر عطاه، ما نلوحوش انا في ليستا نتاع 26 ما نلوحش عيسى العيدوني، هذا راي برنس
7: هذه الكلمه الحاجه اعطيتها له غير درج، هذا راي
8: كرة فيها منطق. أنا مريت حتى منطق في المقابلة هذه، حتى منطق كنا، وهذا رو أنا نحب في المقابلات الودية نحب في ترى الأغلاط، كنا خايبين من نجموش نكونوا خايبين أكثر من اللي إحنا من الخيابة اللي ريناه، ولذا نقولوا إن شاء الله القادم أفضل. كيف يكون القادم أفضل؟ نصلح وراهم المقابلات الودية هذه يتعملوا، كم من مقابلة ودية ربحناها قبل الجد يحنا حتى شيء وقت اللي جد الجد
1: صحيح.
8: تاريخ هذا ولا يمجمناش نعاودوا الغلط هذوم، تو كي تقول لي انت انا والله حشمت انت 12 مليون حشمنا وشعر ولا متنا سنافون صار يا صبري، تقول انا بدي حشمت ليه، ها انت سامحني في الكلمه راه انت خلوضت جيت قبل اللي تصلى له وخلوضت الدنيا، علاش اللي تعمل فيه ماهوش مقبول غير مقبول، ولذا الاولاد انتم يعني احتمال تو مازالوا في الطياره ما خلطوش يوصلوا لهم الكلمه بتاعنا ان شاء الله، اسمع راكم قادرين على كل شيء، ربي معنا قادرين ناخذوا على سقينا نشوفوا الدراب وهذاك اي دراب ويزقوا تشعروا به مش دراب كانوا شيء ولا شيء كان شيء لم يكن، هذاك الحاجه الباهيه ما لا يراو مش مستحيل بسربة مش مستحيل باش نترشحوا ومش مستحيل باش نتعادوا
1: انتو كلي مش مستحيل انه نعدي وجه خير من هذا مردود خير من هذا مصر عديت فريمون معناها ماتش متواضع جدا جدا جدا ضد البرازيل ولكن وفات النتيجه 2-1
7: على الخلطة من المدافع
1: غلطه صحيح حبوا يلعبوا بلوك 10 التالي واضح اوكي سيان شوا تلعب ضد فريق عملاق ولكن ما نخسرش 5 وما نتحلش هكاك وما نهبطوش يدينا الناس الكل باش ما نخلطوش النتيجه ذي كما قال رامي راه مهم تجب تلقى روحك خارج الموضوع مع هولندا ما تخسرش بسكوت
7: صحيح
1: باش من بعد الجول افي
7: جيت التاسع بالثالثي
1: افكتيفمون. هذا اللي نتمناه صالح السعيد للمنتخب. قوس نحكيو فيه كلمه بربي, حكايه الجمهور بالحق ولا شيء حشم انا ولا شيء حشم, انه نسبه من جماهير كل فريق اللي همها هو لعبها, هو حارسها, هو الاكسيال نتاعها, هو المسير نتاعها, هو راهو حاجه تحشم الفيسبوك نتاعنا. معناها الناس اللي تضرب في مهيب الشامخ على اساس عندنا بوفون ونوير وكل الحراس فرد مستوى. قلت لك انا كان صبري لموشي نجم نلعبهم بالقرعه, نعمل بيلو فاس واللي تجي يلعب, فماش جارديا بعيد على الاخرين, ثلاثه فرد مستوى, شوا نتاعو مهيب ندزو كل مع مهيب. ناس تنبر على شوات, اي شوات شنو احسن بيتور في تونس, معناها نقرا في التنبير, معناها قالك شوات احسن هداف ماركا بينالتيات, يبي يجيب شكون كيفو ماركا, معناها ما احسن بيتور في تونس عادي باش ما يكونش في المنتخب. ندزو مع شوات باللي كالي تمتعوا باللي ديفو بن حميده, معناها حبوا يلبسوه المقابله الكل زاد كيف كيف في حديقه بالماتش نتاع بلجيكا. بالحق حاجه انا واحد من الناس قلقتني اكثر من النتيجه, لانه حسيت الملاعبيه معناها عندهم المنتخبات باش يلعبوا لهم, عندهم لونجو تحدي ستريس كذا, ولا يحل تليفونه يلقى جماهير بلاده تنبر عليه خاطر هذا يحب ترجي وهذا يحب الفريق وهذا يحب سياسيس وهذا يحب الاتوال, وحملات على الباجيت, واحد يوري لي في لي باراد نتاع دحمان, والاخر يوري لي في لي باراد نتاع بن سعيد قبل, والاخر يوري فيا في الشيء يعمل الارير جوش, والاخر يوري في الزعلوني شنو كان النجم يعمل. قال لك انا قلت الزعلوني عنده بقعد في المنتخب, اما سي بو انتهى ما عادش موجود, توا نشجع عليه موجود غادي. معناه انه يتعدى واحد البارح في المطار بربي عدي لي الاكستريم ميساج, معناه واحد ماشي بالذمه, ماشي بالذمه للمنتخب ويقتل يتعداو الملاعبين ويظهر لي مع الباساج نتاع مهيب
7: يقول لي شامخ بالضبط.
1: اسمعوا شنو قال.
9: اكثر من 5000
1: أكثر من 5000 جهرب تو, هذا معناه هز روحه ومشي للمطار منتخب بلادك, معناه شوش يعمل, معناه وين ماشي كوب دي مون كنا مرضى, معناه نحبوا الكيب ناسيونال تفرحنا. أكثر من 5000 جهرب, معناه حالة هذا كله الجماهير, نسبة الجماهير اللي تقدس جمعياتها وميهمش في المنتخب.
10: والله يا رفيق سامحني, فما بركة في الكورة نطيروا فيها, البركة في الدنيا هي ريت الأمور كما هذه, معناتها أنت جوار بروفيسيونيل طالع تقول له ما تاكلش اكثر من 5, انت انت ايش عامل كيفه ساعه, انت انت انت شكونك ساعه, انت انت حتى لين توصل في الطفر الجوار هذاك اللي ماشي يمثل درب وتونس وعدى عمره في
1: البارك, اعطينا نجاحاتك في الحياه,
10: اعطينا باش تلقاه انسان سامحني.
1: لا مش
10: اي معناتها ما عمل شيء بارابول لعباد تاع فيه. بالحق راه كيما قلت الجوارات اليوم يعيشوا معنا ويعيشوا بالفيسبوك. تصور انت تمشي تمثل منتخب بلادك تحل الفيسبوك ترقى ولاد بلادك يسبوا فيك بين أمورة, وهذه هاي سايرة في البطولة التوى متاعنا, وتوى ترى العبادي باش تمشي من البطولة متاعنا, علاش فدوا من السباء أو كتلقاه يلعب في السعودية بقدره في قطر بقدره يلعب حتى في فريق صغير من أوروبا بقدره ربحين قدرهم. راه يعني يقولها لك حتى في بطولتنا الجمعيات الكل بدون استثناء فدت الملعبين من البطولة متاعنا من السبان والتنبير في الفيسبوك, ولاو يلقاو في أقل كونترا باش يمشي يلعب بقدره ويشيخ بقدره. هكا ترى الملعبيه نتاعنا كي تخرج من البطوله تمشي لاي بطوله اخرى هو يرى فيهم الناصر يماركي وشيخين لقين قدرهم لقين قيمتهم, ما عادش يحبوا يلعبوا حتى اصلا في البطوله
1: متاعنا. انا ما نجمش نفهم اش معناها تحب ترجي ولا فريق ولا سياسيس ولا توال اكثر من كيف نسمي, ما نجمش نفهمها معناها. بالحق ذول اللي حاجه تقتل بالضحك, معناها ضد العلم ضد المنطق ضد عندي جمعيتي ونشيخ عليك ونربحك وتربحني وربحت الجار ونضحكوا في الدربي ولا خسرت مع الجار ويضحك علي اوكي, وانت هي تونس معناها بعيد على اي لغه راهو معناها زعما نتاع ميكرو بلادك, معناها كيفاش تضحك على جارديان ولا على فو سونتر ولا على انترنور وعلى كذا ويا ورينا ويا وتساور وفوتوشوب وانتليجنس ارتيفيسيال وكذا حاجه تحشم. بعد الفاصل كنت حابوا تزيدوا في الموضوع نرجعوا, مازلنا مكملين في الراف ماج.
11: راف ماج بوبليسيتي
12: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه, والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
13: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
14: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية,
9: كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
13: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
15: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
16: عندك أورانج.
17: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: صوتك برو أكثر وأكثر. ديوان أفام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:57 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، السيف على الأبواب. وسؤالي لكم لراف ماجور، شكون ناوي يبدل كرهبته في الصيف؟
2: يا رفيق فماش مواطن تعرضه ما يحبش يبدل كهرباء، ما تبداش حتى عمرها عام يقول لك نحب نبدل، وهيك ترى تو كل دقيقة طابت كهرباء جديدة وتكنولوجيا جديدة وكل. أكيد أنا نحب نبدل الراب،
1: ولكن
2: ابكي على البحيم
1: الأموال.
2: نحن على باب،
1: أنا موجود هنا باش نحلك مشاكل. أنت عندك مشكلة وأنا نحلها.
2: أيوة
1: الناس اللي تسمع فينا العام الجاي، الصيف جاي، ومع ليزينك سيف في العرض اللي جينا به البنك التونسي الليبي بي تي ال، فيه برشا برشا تسهيلات في الدفع وليزافونتاج اللي لوجوا عليهم التونس الكل. سمعوني مليح، مع البي تي ال وعرض ليزينك سيفي هذا الكل نساو، حكاية الفريد دوسيي لافونس الكبيرة من الأول هذاك الكل تنساوه وما تخموش فيه. نجم تشتري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع بزيرو أوتو فينونسمون، ما تحط حتى دينار من عندك من الأول. فريد دوسيي أوفير، ما تخلص حتى فرنك، ومدة خلاص حتى 84 شهر، يعني تنجم تخلص كرهبتك على 7 سنين كاملين. وحتى اللي البيدجي نتاعه محدود ينجم يفكر جديا في كهرباء جديدة، اللي يحب كهرباء إبريد ولا إلكتريك عنده أفونتاج آخر، نسبة الفايدة أقل برشا. نمشي معكم المأبعد، حتى اللي ميزانيته ما تسمح له كان باش يشري كهرباء أوكازيو ينجم يشريها مع بي تي ال حتى كان عمرها 5 سنين مش عامين كهو، والخلاص هنا يولي على 36 شهر.
3: ذي أوفر معناها تساعد العائلات، خاصة توجي سيف والعبيد تحب تسرح وبحورات وكل شيء. ايه اون بليس جو بونس حتى لي بروفيسيونيل زاد، معناها واحد باش ياخذ ان يوتيليتير ولا كرهبة باش يخدم بها، ولا تخي بون افير.
1: اي سورتو اللي حكيناه الكل زيرو تو فينونسمون فري دوسي، ما فماش ما تخلصش، تخلص على 7 سنين. واذا كان تشري كهرباء اوكازيون مش عامين كما المعمول به، 5 سنين معناها عمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر. حاجه باهيه للعائلات اللي يحبوا يبدلوا، الجون يحب يعيش حياته ياخذ كهرباء جديده،
2: يفك
1: شويه تواش اوبسيونات فازيت وسيفي، ويبدا حتى في الروبوان تاع المرسى يدور مخرج روحه من التوال ومع صديقه العازب الجديد اللي
3: عازب جديد.
1: فهمت دونك هذا الكل يستنى فيكم مع بي تي ال، عرض ليزيك سيفي ما يتفلتش مع بي تي ال البنك التونسي الليبي. وكان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال، ولا تتصلوا بال 70 131 800 70 131 800، تختاروا العرض اللي ناسبكم. و شلا سيفكم مبروك الناس الكل. الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص.
4: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو طور عالمك رفماك
5: ببليسيتي.
6: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظه ما تعلق
6: تعالي هكا، قهوتي الكل شربتها لي.
7: شكون يشرب لك قهوه؟
6: اي وين ماشيه داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه.
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري.
6: طيب عليها بدني الكل بالقرصان نتاعك.
7: خبرت فيك زيد
6: في وين هي اللونس.
7: الو
6: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
7: هي تنوريك فيها.
6: لا من غير ما تجي سي بون، قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسة
6: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي ال تي اش.
9: بابا اي كومون فواياج ان باتو؟
10: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالواي فاي مكونكتين.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
13: مونديال سنيم على تليفونكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان.

0: باش تعيش مع الاكسيون بتفاصيل ما يراها لجوج دو توش لحكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالميه وكاليتي صوت دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز زوم.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: مجازوة الثامنة، ديوان افام صباح الخير. المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عبد القادر بالحج قاسم يكشف الشروط القانونية الموجهة للاستفادة من آلية الكراء المملك الجديدة، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل بديلا استراتيجيا يجنب التونسيين عناء الاقتراض والفوائض وفق ما صرح به أمس في برنامج ويكاند على الكيف على ديوان أفهم.
5: العباد اللي باش يتمتعوا بالمشروع هذايا يكونوا منضوين تحت منظومة فبرولوس، يعني انهم يكونوا أجراء سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا الوظيفة العمومية. يكون ما عندهمش مسكن، يلزم تكون ثم على الاقل معناها اونسيانتي سي ان سي اس ولا سي ان ار بي اس عامي، ويلزم السالير يكون ما بين اون فوا سميك و سي فوا سميك، يعني ما بين 591 دينار و 3545 دينار الاجر الشهري الخام. يلزم دونك وكما قلت لكم يعني المدة بتاع الكراء القصوى باش تكون 25 سنة والسن القصوى 75 سنة. يعني شروط الاسناد هذه راهي هذه اللي خاطر تنطبق مع الفبرولوس بيع، باش نزيدوها دي بارامتر اخرين اللي باش يدخلوا على المنصة، ممكن النومبر دو بيرسون بار فامي، العمر نتاع الكونتريبيابل، ممكن زادة اصحاب معناها الاحتياجات الخصوصية ممكن تتعطى لهم بونيوس.
4: محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين ينفذون اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من مايو الماضي الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان الجاري. معهد صالح عزيز يعلن الالتزام الكامل بمكافحة التدخين بكافة أنواعه وانطلاق خطة عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض ليكون المعهد فضاء خال من التدخين حفاظا على صحة المرضى والعاملين والزائرين وتأكيدا على أهمية العلم والوعي الصحي في محاربة السرطان. بعد 30 عاماً معهد الصحافة علوم الإخبار يحدث إجازة جديدة في الميديا والسرد الرقمي بعد مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وعلى تأهيل إجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمية، وتشمل هذه الإجازة المهن المتصلة بالمنظومات الاتصالية الرقمية المتصلة بالمنصات الرقمية. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يفيد بأن طهران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ووكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن الجيش أثبت مرة أخرى أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تخضع لإرادته وتقع تحت سيطرة صواريخه المدمرة. ووسائل إعلام إيرانية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية بكل من مطار مهر أباد في طهران ومطار مشهد شمال شرق إيران حتى إشعار آخر. المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع يعلن إطلاق دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة ياف المحتلة وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل على الاحتلال في البحر الأحمر، معتبرا تحركته هدفا للقوات اليمنية. سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي يقول أن فتح مضيق هرمز سيخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، مضيفا أن طهران ومسقط ستحصلان رسوما مالية مقابل الخدمات التي تقدمانها في المضيق، وأن طهران تتمسك بتضمين أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب لحقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بعد تبادل إيران والاحتلال الضربات العسكرية إلى 5% ليبلغ 97.75 دولارا للبرميل وفق بيانات وكالة بلومبرغ. نهاية الموجز الإخباري. محمد ميخانوش الآن فلاش سبورج من تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
7: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
6: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: صوتكم
8: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
9: Eni Icent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: صباح النور، اهلا بكم بجميع المنتخب الوطني اللي كان سافر يوم امس الى المكسيك في رحله عبر تركيا قبل 7 أيام بالضبط من اول مقابله ضد المنتخب السويدي يوم 15 جوان. الوصول منتظر انه بشكون اليوم وغرو بدايه الاستعداد لاولى مواجهات المونديال. قبل سفره المكسيك بعث المنتخب الوطني كانت في ضيافه رئيس الجمهوريه قيس سعيد اللي قدم رسالته للملاعبيه والجامعه ودعاهم لنسيان هزيمه 5-0 ضد بلجيكا واللعب فقط من اجل الفوز في المونديال، وكذلك انتهى زمن المشاركه من اجل المشاركه في كاس العالم.
11: انساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش الاعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمه جديده وقوه اكبر من اجل الانتصار. نلعب الكره باش تربح، نمشي ماشي باش تربح، كما كنت تحظ قبيلة على تونس في العام 77 وعام 78 وكانت كاش تونس، كانت فرحه شعب كامل برا في شارع بورقيبه، معنا الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو واني ماشي مش انتصر، ومعاش يقولوا أنا ترشحنا للدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء للعدم المشاركة من أجل المشاركة، شاركنا مش انتصر.
10: المنتخب الوطني اللي قام 23 عام ربح البارح منتخب الصين 3-0 في دورة طولون. أهداف المنتخب تسجلوا عن طريق زيون الشطي، ثم وليد الذويب سجل هدف الثاني والهدف الثالث كان جاء عن طريق هيثم ضو. منتخبنا الوطني متصدر حاليا بست نقاط، يكفيه تعادل أو فوز أمام كولومبيا في المقابلة الأخيرة من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي. 6 نقاط المنتخب الوطني، أيضا 6 نقاط المنتخب السعودي، وكذلك 6 نقاط المنتخب الصيني، ولكن بفارق الأهداف المنتخب الوطني حاليا هو في المرتبة الأولى من دورة طولون الدولية الودية. الافريقي في مفاوضات مع معتز الزدام لاعب نادي الشرطه العراقي. الزدام كان في اتصالات رسميه مع الافريقي في الميركاتو الشتوي، لكنه امضى وقتها في نادي الشرطه لمده موسم ونصف للصفقه، وامكانيه حدوثها للصيف هذا مرتبط ايضا بفسخ عقده مع فريقه في العراقي من قبل نادي الشرطه العراقي. بأبرز المقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، اليوم الصباح منتخب كولومبيا فاز من منتخب الأردن 2-0 ثنائية لجون أرياس، واليوم زاد بداية من 8:15 ليلا منتخب هولندا منافسنا في الجولة الثالثة بشواجه منتخب أوزبكستان، وبداية من 8:10 فرنسا في مواجهة ودية ضد منتخب إيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونيت. خليكم مع برنامج الرف معك.
8: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
9: Eni Icent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
1: تدلل
3: جيون أيام دللنا
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
6: عندك أورانج 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك

UNFM. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.unfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب UNFM. UNFM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة لبرن زياد المكي ناصر البدوي حاتم الحاج هنا سليني ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جهنا سليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على المنتخب، المنتخب اللي باش نتبعوه الكل، المنتخب اللي بشجعوه الكل، المنتخب اللي بروحنا وقلبنا وبدمنا باش نحاولوا نتبعوا مقابلته، وسعيد الحظ اللي باش ينجم ويكون متواجد غادي على عين المكان في أمريكا في المكسيك ويتبع المنتخب. صباح الفل الناس الكل، كاش يقولوا واسمعوا مليح خاطر اليوم جبت لكم حويجة مش عادية، عرض مش نورمال، عرض تويتكم به جيكتيس ترافل سبيسياليست في السفرات الولايات المتحدة الأمريكية. فسركم أكثر مع جيكتيس ترافل، المونديال ينادي أمريكا والمكسيك يستنوا فيكم. جيكتيس ترافل عملت لكم باك خيالي 10 أيام هبلة الكورة الجو العالمي غادي في أمريكا والمكسيك، وقرأت حساب الكل شيء، الوتلاوين في يوستن، التذكرة ديريكت القلب البلاسة وفي وسط البلاد، ومشكن هذا كهو باش تدوروا وتعيشوا الاجواء في يوستن في مونتيري في سان انطونيو في دالاس وفي كانساس سيتي، رحلات والخروج مع دليل يحكي بالفرنسي جيد فرانكوفون ويزيد يرافقكم ورافق تورسي خبير يعرف كلش بالغادي ويزيد يعمل لكم بروجرام في اكبر واقوى لزاوتلات لجميع المغرومين بالشوبينج والترانسبور بالبيوس، كل شيء في الحسبه ومضمون. والاهم من هذا الكل باش تحضروا وتعيشوا ماتشوات اليابان وهولندا، الماتشوات الأهم اللي على أثرهم هما إن شاء الله يا ربي يتكتب لنا أول ترشح لدور ثاني لمنتخبنا ولنصور كارتاج. باش تبعوا ماتشوات اليابان وهولندا غادي على عين المكان، وهنا يقول القائل هذا الكل بقداش، اسمعوا المفاجأة مع جاكتيس ترافل تنجموا تسافروا توا وما تدفعوا حتى فرنك تسبقى. أي نعم المونتون توتال التكلفة 14,990,000، ولكن اللحظة هذه ما تدفعوا حتى فرنك تسبقى من غير أفونس، والشروط سهلة برشا، يكفي عندك تكون فيزا أمريكا وباسبور فالابل في جيبك وتنجم تطير للولايات المتحدة الأمريكية. تجب تسألني تقولي كيفاش زياد؟
1: هاي خليني أنا عاد
0: أسألني
1: كيفاش خويا الراب؟
0: كيفاش كيفاش خلاص سهل برشا، تخلص كان 699 دينار كل شهر، هذا هو المونتولي باش يخليك تمشي انت اليوم تسافر للولايات المتحده، تسافر للمكسيك 699 دينار كهو في الشهر وعلى 24 شهر، وكما قلنا من غير حتى مليم تسبقه، معناها توا تلم 700 دينار تحضر شيك في 700 دينار 699 تهزو جيكتيس ترافل تحضر دبشك وتنطلق ان شاء الله لتشجيع المنتخب وباش تعيش سوفنير باش تعيش ذكريات ما يتنساوش باش تستناو اخرته على المونديال توا، واطلبوا 71 706 900 والا 98 538 070. نعود الارقام 71 706 900 والا 98 538 070. جيكتيس ترافل الاختصاصي رقم واحد في امريكا، تير وشجع النسور وخلي الباقي عليهم، وحسعيد ان شاء الله للمنتخب. نعاود عندك باسبور فالابل فيه الفيزا 699 دينار، تلقى روحك في الطياره وماشي الرحله مش كيما كل الرحلات وبلدان مش كيما كل البلدان وفرصه مش كيما كل الفرص باش تشجع منتخبنا في كاس العالم. انت مشيت لامريكا وتعرف
1: امريكا ميمورابل، لا تقول لا فرنسا لا المانيا، لا راهو تحكيه على جو معناتها ولا في الاحلام.
0: هذا كل جبته لك زيد 699 دينار،
1: معناتها عمر شويك وطوق صدر ربي
0: شويك خاطر مونتو صغير دوك شويك. يلا سيدي نمشيو للاخبار تتسويت مع جيان سليني والبوكس نيوز. بوكس نيوز
2: في البوكس نيوز نتيروا للشرق الأوسط، وفي أول تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات اللي شنتها إيران البارح يقول إنه على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وهذا بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وصرح زيادة ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه من المؤكد إنه هذا لن يساعد المفاوضات ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، يقول أتوقع توقيع اتفاق نهار الاثنين أو الثلاثة وإلى الأربعة من الأسبوع هذايا، ويقول يقول لقد أطلقتم صواريخكم هذا يكفي عودوا إلى طاولة المفاوضات. كما صرح زيادة الفوكس نيوز أنه غير راضي زيادة على الضربات الإسرائيلية على بيروت نهار الأحد اللي فات، ولكن رغم هذا إسرائيل كانت اليوم الصباح في الفجر أطلقت زيادة ضربات صاروخية رغم التحذير متاع دونالد ترامب، أطلقت صواريخ باتجاه إيران.
0: ما عادش عارفين شو صدقوا من الكلام اللي يتقال حاتم، ولكن الثابت انه ايران رغم الخسائر ورغم تداعيات الحرب عليها الاقتصاديه وغيره، الا انها الى حد اللحظه ما زالت في الواجهه، ما زالت لم تخضع لرغبات دونالد ترامب ومن وراءه الكيان الصهيوني. كلمه حاتم،
3: انا اللي تشك الايران بيرفير نارسيسيك، معناها هبطوا عليها وقالوا لها سي وما عادش فيها كل شيء، والعلاقه معناها عرفتك ديفورس قاعدين هم يعمل هكا. ايران تقولش عليها البارح دعوه هايني ضربت اضربوا، معناها تقولش عليها هو افيت الحكايه الكل كما قلت انا من الاول وشكينا فيها، فما حسبه قديمه بين ايران والكيان. دونك فينا لما ترقى روحها امريكا كمناصر للقضية قضية الكيان ومعناه والحليف التاريخي حتى اللي وليه حتى شوية تهاكم في أمريكا وحتى في إسرائيل يقولوا ترامب لعبة دمية في يد نتنياهو. كي سمعنا جمعة اللي فات اللي ترامب تغشش وسمعوا الكلام كما يقولوا بلغتنا، قلنا هاي قاعد يرجع في الكفة. دونك هما قاعدين طول يفضوا في الحكاية ما بين بعضهم عن هيك حلفاء، ويدخل في المعادلة تدخل إيران بردة فعل قوية، تحب الدوسي نتاع لبنان يدخل في المفاوضات،
0: شرط رئيسي في المفاوضات،
3: شرط رئيسي. وراه ما كانش الأوبجكتيف من الأول كان، وتعرف راه نوع من الذكاء والمعناه الخبث بين الظفرين السياسي، خاطر كي تركز على موضوع بعيد عليك ينسيوا الموضوع اللي قريب عليك اللي هو النووي، خاطر هو توا ترامب ما يعلن روحه وربح الحرب كان ما ينحي لها النوى، هذيك هو الأوبجكتيف المعلن. الأوبجكتيف تاع نتنياهو ليه معناه فينا المو ينجم يخلي النوى، أما يحب الرجيم هذاك يتنحى
0: يتغير،
3: يحب يجيه رجيم كيما اللي موجود من الأنظمة اللي هو قاعد توا يستدرج فيهم، استدرج بالسياسة ما مشيت، استدرج بالقوة مشيت، توا استدرج بالمصالح، خاطر توا العلاقة توا في الـ في الـ في الـ في المنطقة هذيك اللي من سيحميني، شكون الباندي اللي باش يحميني؟ الباندي اللي كان معايا توا طلع حكيته فارغ حاير في مضيق هرمز، مع ما نجمش يحمي الدول اللي عمل مع اللي حط فيه دي باز كل اكثر يمكن من اللي باز اللي في تكساس. مي فينا المون دونك العبيد رجعت البراغماتيه، والحلفاء التقليديين نتاع امريكا قاعدين معناها يراجعوا في حساباتهم. دونك ايران الضربه البارح اللي ضربت الكيان كانت نجم ما عندها حتى اوبجيكتيف، ما عندها اوبجيكتيف خفي باش تظهر زاد للجيرانها اللي هما معنيين اللي فاسايل دولوتر كوتي دو لامير كما يقول السيد، اللي راهو حتى كان معاملين باش تتحالفوا مع اسرائيل، راه حتى اسرائيل نخلطوا لها، وحتى اسرائيل كي نضربوها النحر راهي تنساكم وراهي ما تدافع على حتى حد. دونك قاعدين نعيشوا في مرحله مهمه جدا، يمكن نهار اخر انتم كي تكبروا تحكيوها معناها باش تقولوا نحن عشنا تغيرات كيما عبيد عاشوا التغيرات في الحرب العالميه، كيما العبيد اللي الجيل اللي قبلنا عاش الاستقلال. دونك في الجيوبوليتيك
0: باش تكون مرحله مفصليه،
3: باش تكون مرحله مفصليه واللي هي باش تحدد على مدى 50 60، تعرف راهو في التغييرات الكبرى الجيوبوليتيك راهو جينيرالمون زوز ثلاثه اجيال. دونك على 50 70 سنه القدام الوجه الجديد للشرق الأوسط،
0: الوجه الجديد للشرق الأوسط والعالم كما قلنا كل أسبوع تقريبا نقول ننتظر كيفاش باش توفى الحكاية هذه، ولا واحد قادر يتكهن اللحظة هذه شنو تكون نقاط الاتفاق اللي باش توقف الحرب هذه. على فكرة دونالد ترامب البارح قال قد نثر إلى القيام بعملية كوموندوز داخل إيران، التهديد واضح ومعلم التهديد في صورة عدم التوصل إلى اتفاق اليوم، عملية كوموندوز يهدد بها ولكن لن تكون بسهولة اللي صارت في فنزويلا. إذا كان هذا المعنى اللي يبحث عليه اليوم دونالد ترامب، ما نسيوش بيصير كل التعاطف مع أخواتنا في الكويت على أثر القصف اللي صار معناه في الكويت، مع كل البلدان العربية، مع كل جالية العربية المسلمة جاليتنا في كل بقاع العالم زادة،
3: ومش بالضرورة الكويت تكون من إيران
0: لا هذا كان يعني قلت التعاطف مع الكويت
3: خاطر فهم سبيت عميق
0: تتلقى
2: اخرى
0: لا ايران ولا واحد ضرب باش حكيت ايران هذا كله ما نجموش يكونوا فيه ترونشون
2: دايغ الموقف نتاع دونالد ترامب بعد الضربه على الكويت وكان وقال اللي فما اضرار جانبيه تنجم تصير في وسط العركه معناها دونك quelque part il n'a pas condamné
0: معناها
1: لا والله زاد رفيق زاد المشاهد اللي جينا من غزه راه ما عادش نحكيوا عليه شيء يوجع القلب معناتها اقسم بالله شيء يوجع القلب كل نهار يضرب وكل نهار موتة ولا تقول أخبر عادي ولهين بالحرب هذه
0: المعدل 10-12 ولو في غزة يوميا
1: ظهرت لنا خفت
0: ما بيف ولا المنطقة المنطقة نتاع الإنسان كيفاش يخمم معناه لازم تحط فول ستوب ساعات وتعاود تخز تقول نحكيو على 10-12-15 شهيد يومي احنا ظهرنا خفت مقارنة بالحصيلة اللي كانت نتاع الشهداء اليومية في الحرب نتاع 7 أكتوبر
3: ولبنان
0: ولبنان كذلك اللي يحصل في العالم الكل ماهوش مقبول بكل المقاييس ربي يرحم كل شهداء الأمة كل شهداء الشعب الفلسطيني واللبناني ربي يحفظ كل الأمة العربية المسلمة وإن شاء الله توفى على خير الحرب هذه اللي توالت وضغوطاتها كبيرة حرب اقتصادية كل شيء على الناس الكل نتمنى في قادم الأسابيع تنتهي المرحلة هذه من الحرب بعد الفاصل نرجع نحكيه مع جيان 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسي والرقم الصادم قالت عليه المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواد في العربي 80% من النفايات اللي في البحر مصدرها اليابسة مش الفلايك والبابورات اللي تخرج وتخدم وتسافر وكي 80% جاية منا احنا اللي مشيون عوم واللي عايشين على اليابسة بعد الفاصل نحكيو في هذا وفي بقية الأخبار
4: راف ماج ببليسيتي Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
5: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 35 دقيقة نقاش الكل في الأوف على الفورمولي باش نترشحوا به. اليابان شنو نعملوا، السويد شنو نعملوا، العركة غادي وكنا في وسط الماتش. وصلنا للبالاريتي أنا ورامي
2: نكتشفوا بالاريتي.
1: عندنا شوية طول صحيح نجموا ماركيو كورة ولا نرجو نحكيوا على الأخبار. كما قلت 9 كيلو نص بلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية.
3: هذا هو الرقم اللي نحكيوا عليه اليوم واللي أكدته المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة عواطف العربي في تصريح الوكالة تونس إفريقيا الأنباء، واللي تقول أنه قرابة 80% من النفايات اللي توصل للبحر مصدرها اليابسة، واللي الدراسات اللي تم إنجازها على شريط الساحل التونسي ورات هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة في الشواطئ هذه وخاصة المنتوجات أحادية الاستعمال. الدراسة ورات زادة اللي 77% من التلوث المسجل في الشواطئ هذه هو تلوث بلاستيكي. وتقول المكلفة بتسيير الإدارة أنه الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية، وورات زادة تسجيل نحو 317 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية بعد بعض التظاهرات الرياضية. وهذا وقت اللي تكلمت على الدراسة اللي صارت في المستير، ولكنها تحكي زادة على أنه ضرورة العمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تقليص الظاهرة هذه والمحافظة أكثر على البيئة وعلى شواطئنا والسواحل متاعنا.
1: السيدة عواطف العربي مثلا حكيت على أنه ثم دراسة أنجزت في المستير كما قالت جيهان، أظهر التسجيل نحو 317 كيلو من النفايات البلاستيكية عقب بعض التظاهرات الرياضية، معناها إيفينمون سبورتيف، أوند بيتش، فولي بيتش، باسكيت بيتش، ما نعرفش حاجة، معناها إيفينمون سبورتيف
2: ما بديش يسدري بديش أو وقفها هو
1: جيب 317 كيلو بلاستيك بعد إيفينمون سبورتيف. وقت الرومان العباد تكون واعية، معناها إيفينمون شباب لموا فيه جمهور، جيبوا فيه توريست كذا، ما نعملوش الحاجات هذه. شو المطلوب اليوم باش يولي عندنا حالة من الوعي؟ الكلام هذا قاعد يتقال من 25 سنة التالي من الومضات الشهيرة واحنا صغار نتاع لبي ما نلوحوش البلاستيك كذا. وزرة تحكي، مسؤولين تحكي، إعلام يحكي، إذاعات تلافز، واحنا كمواطنين لا نستجيب، وبعد نشكيو من البحر ونشكيو من الوسخ نتاع البحر ونشكيو من الحريقه اللي مع شما افكار تنجم تاكلها وتقتلها ويزيد.
2: انا عمري لا نعمل على الوعي وخاصه الوعي نتاعي. اما كي تحط لي
1: داير ما نعملوش عليه
2: وعي. ايوا انا قداش زعما مني شانتيون في المجتمع ما نعرف. دونك انت يا خويا كي تحط خطيه ماليه كبيره 500,000 600,000 واحد كي طيش في الشارع بصفه عامه ولا حتى الطيش بونتا متاع الدخان تو يقل، خاطر انت باش تقعد تعمل على الوعي.
1: راهو في البحر يزيم امكانيات رهيبه المراقبه، معناها نتفرج ساعات في بعض البلدان في العالم معناها لي زيكيب المحطوطين اون بلاس اللي بداو يدوروا بالبسكليتات ولا ساعات في السيفيل قاعده على السور نتاع على كورنيش كيما قلنا احنا قاعد يتفرج اوب هذا لو مسيو اموند بالوقت فهمت في وسط المواطنين هي ما يزمها عدد
2: يا خويا نبداو فيها. والله نحكي حتى على العقليه، والله نحكي مع صديقي متر ناجور يقول لي تحت الباراسون نحط لهم قله على الدخان. والله
1: صحيح نسكل بعيد على القلة.
2: يقول لي روح بعيد على القلة راهي بجنبه راهو يعمل هكا يحطها في القلة
1: باش ما يعملش خطوتين.
2: مش خطوتين هو في الترانزات نتاعه معناتها هو جوست يعمل هكا بيده هكا لا يعمل هكا كالضربة هذيك الشهيرة الشهيرة معناتها كل معناتها اش تقول لي رفيق نعملوا على الوعي نعملوا على الوعي
1: كنتش نعملوا انا قلت شنو نعملوا
2: شنو نعملوا ومن الاول باش تصير شوية ديزيفور من راقبوا كاميرا ما نعرفش دي فورمولا القوم خاطر للأمانة مش معقول راو ترقى ساعات يجي ويقعدوا ويسهروا في البحر من بعد يخليوا الفضلات نتاعهم ويخرج ويعاود يجي جروب آخر كذا. وباش تقول لي البلدية قداش منها البلدية بلدية في السيف يكثر عليها الشارج سباح قايلة ليل ويهبطوا بالرنفور وكمين معناتها زادة للامانه رفيق صحيح نعملوا توعيه نعملوا نشوفوا المخاطر كيفاش البحر نتاعنا ولا ولكن الخطايا الماليه لا مفر منها ما كانش ما نجموش نقاوموا خاطر بالحق تشوف مشاهد يحزن
3: انا الحقيقه مع زياد في فكره الردع بالخطايا منها الدوله تربح تدخل الفلوس لميزانيتها منها الناس هذوما يتعاقبوا حتى كان ما نوفروش كل الامكانيات باش نعسوا على اي واحد طايش حاجه في البحر اما ما نعرفش كان تتذكروا كي كنا صغار كي نمشيو للبحر نمشيو حفايا مش شط حتى لين نوصلوا للبلاصه توا سي بلو بوسيبل باش نمشيو حفايا على الرمل خاطر فيه الكزاز فيه التل فيه في حاجات خطيره اللي تنجم تهلك لك ساقك ولا المشيه نتاعك من اللي توصل الحاجه الاخرى باش نفهموا مليح شنو قاعد يصير البلاستيك يكلوه السلاح يمشي للبحر يكلوه السلاح السلاحف مهمين على الاخر باش بحوراتنا ما يبداش فيها الحريقه
1: على فينومين مقلق في الحرائق
3: فوالا يا اخي تحبوا
2: نقولوا في شويه عباد ما نجمتش تروح في الحريقه في سوسه
3: كنت تخرج في سبتمبر
1: عم ناول في حمامات خذيت 25 جور سويت ما نجمتش نعمل البحر
2: 25
3: جور نحبوا احنا نوليو
2: حتى هذا الشوط لازم نختار اللي يشوطوا في الرد لانه يهبلوا المواطن يلزمكم زاد اختار اما ذكرها في سوسه ما نجمش تعوم
1: قداش من البحر ما تمشيش تعوم فيه هذا مراو تمشي حمامات ما تنجمش تعوم تمشي سوسه ما تنجمش تعوم وعومه البحر لها علاقه بعومه البيسين معناها فهمت اللي حكيت عليه جهان دونك هذا احنا مسؤولين عليه اي علاش احنا هكا الكل نرى مانيش نظر على العباد علاش شو المشكل
4: انا راى انه بخلاف خاطر هي فما حاجه مهمه زاد احنا التوانسه ساعات تقاه البحر نظيف تزيد ثبت ما تلقى حد شيء انا وعندي طفل صغير ماني عنده كالغرام تاع يحفر البحر وكذا والماتريال لو تبدا تراف الدنيا سفره هو يبدا يحفر والشيء يبدا خارج حاجه لا تصدق معناها دخلنا في مرحله نعرف روحي انا كمواطن غلط ولكن ايش نعمل ندفنه على السطره وكذا
2: اما يدفنوا في علوش في سوسه اخر مره تو الفيديو هذه الجمعه هذه ايه. بحذا نزل بالضبط. علوش ميت يدفنوا فيه في البحر
4: هو رو اسمعني احنا ما عندناش ليفكتيف مش نجمو نتبعوا البحارات الكل ولكن عندنا مواطن كل 40 سنتي في البحر يودي لازم تولي عندنا شجاعه ووعي مواطني حتى كان عندنا واحد واعي يدور مثال شيء ينبز اللي بجنبه يقول له اسمعني ظهر لي تحتك هذيك ظهر لي الله غالب وانا فاهم شو قال لي الرف والله يفهم عبيد كيما الاستاذ حاتم بالحاج اللي هو ما يهموش ما يهموش وحقك خاطرنا البلاصه هذيك راهي ساق ولدي
1: انا عيشوا في تونس معناها باش تجي تكلم واحد باش يدور لك واحد يقول لك عندك الحق وباش يدور الاخر باش يقول لك يبرا شهمك هذيك ملي يكون عندنا مشكله نتاع بيئه ولا مشكله نتاع عنف في البحر وعرك وكذا لازم تتنظم انا نعاود في نفس السؤال علاش حاتم الكلنا طلعنا يهمنا في ديارنا اكثر من بحوراتنا مثل اللي هي بقعه نتفردوا فيها اللي هي تصويرتنا اللي نبيعوا فيها للتوريست اللي تدخل لنا في دوفيز اللي تجيب لنا اللي هي غدوه بلاد باش يعيشوا فيها صغارنا علاش
5: وفات العالم
1: الكلنا خاطر الكلنا في السيجار اللي حكى عليها زيد نعملوها عدي دوغري باش نكونوا واضحين باش نلوش ننظروا في ميكرو عدي دوغري ما نجمش انا معناها نقبل انه واحد يجيب ومقارن ويدفن قبليات وهذيك فريمون ولكن عندنا غلط بتتر اقل خطوره ولكن نعملوا ساعه ترمي سيجارو في نجي صحيت افكتيفمون هذا كله مربوط بالوعي علاش
5: هو نحن كنا ظالمين اللي جاوا قبل كنا نضحكوا عليهم كيفاش يجيبوا لصحنا وش قايل ويغسلوا الماعون في البحر وكل شيء يطلع هذاك ما يلوث بالكل تعرف شنو اللي يلوث الجوتابل وفات
1: صحيح
5: وفات توسكي كونفور هو اللي يلوث الكونفور تحب تمشي انت العطار 100 متر بكرهبتك تلوث تحب تركش في الدار وما تخرش ما تحلش شبابك تعمل كوروندير تخدم الكليماتيزور تلوث تحب انت نهار كل وانت تعمل في تسكرولي تلوث دونك فينا الماء البحر اغزر فما دو فورم دابروبرياسيون فما نوع من الانتماء ريت اللي راوها نقولوا نحن بلادنا وبلادنا ونهبطوا في التصاور وكي راو تصاور تشيخ وكل شيء تبدا الجمله اللي يقول جو سوي سور اللي فما عباد يبدا منبهر بالواحد وبعد شو عمل لك تحس البوت وقاعد على البحر دونك فينا الماء فما في الوعي فما ما يصير اون كونيكسيون ما بين انت شو تحب تخلي وانت الكونفور نتاعك يلزمك تضحي بالكونفور نتاعك يلزمك تمشي تحب معناها كي تمشي البحر وتحب تتفرهد انت وعائلتك يلزمك تقبل كونك بعد تهز شكاره فيها الدبابز الفارغه الشكاير قلوب الدلاع اللي تحب انت تهزهم وتمشي تشوف بينا حتى به ما تتسببش كونه ما فماش بينا في البحر باش انت تطيش عليه ما لقيتش بينا
1: ترميها
5: يا ولدي اعمل لي فور حطها في الماء كيما تهز البيتش كيما تهز
1: كيما كي تخرج ساعات تقعد في دارك وما تلقاش وين تحط تبعد وتلوج وتمشي بالكهرباء حتى تلقى وين تحط باش ما تمسخش ريزيدونس نتاعك ما تمسخش قدام دارك. هذا يزمي يولي عنا في مخنا ريفليكس.
5: وحاجة أخرى أنا زاد اكتشفت, أنت أطلع في كهرباء نتاع واحد من صحابك أي واحد, أنت من الكهرباء تفهم تعرف الكهرباء تعرفه هو كيفاش, ترقى بعض ساعات تراه العبيد تقول آه وليه ما هوش نظيف وكرهبته كلها بتبيبز, بالعكس ذيك إنسان نظيف خاطر ما يطيش بالبارة ويخلي الواحد في الكهرباء.
1: أنتك إذا نخلتوا للدرجة متاع وعي أنه العبد كي يعمل حاجة كيك يحشم طوكيو, احنا ماذاك بالنسبه لينا النورمال سيكو مازلنا بعاد
2: لازم فريمو يحشم المكاتب
1: تقرر في المكاتب. ما انا ملومش على المكاتب اكثر العائلات لانه العائلات اللي تشوف صغارها تلوح هو اللي يشوف ولده يعمل هو اللي يشوف خوه يعمل. ما عندناش ما نعطيوش اهميه كبيره برشا اللي حكيت هذوما في تربيتنا لصغارنا باش يكونوا أمناء. هذا اللي لازم يتبدل اليوم باش الصغير كي يعمل حاجه كيك يحس روحه عمل فريمو فضيحه معناه. دوك في ساعية تدارك باش نبنيو على اجيال قادمه وتصويره بلادنا تكون خير. نجيك في موضوع الترجي ويوسف البلايلي, الميركاتو بدا بقوة في الترجي الذي تونسي برشا أسماء فيها لأمضى وفيها لقريب يمضي مع الترجي منهم تجديد العقد مع يوسف البلايلي. جهنا
3: هذا الخبر اللي أعلنته صفحة الترجي الرياضي التونسي الرسمية على فيسبوك. من قالت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي نهار الجمعة عبر صفحتها الرسمية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب والنائب متاعه شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البلايلي اللي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 سنوات إضافية.
1: الاتفاق يبدو أنه يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من التاس واللي يتوقع صدوره مع موافى شهر أوت المقبل. الهيئة مديرة ترجي تأكد سعيها للحفاظ على ركائز الفريق بالأساس نحكي على ملاعب اسمه يوسف البلايلي في الأثناء أقبله. يبدو أنه رسميا غادر الترجي, عرض مجنون تقدم له من الفريق الليبي ما يمكن حتى حد يسير الجنون هذاك من 10 مليارات في العام. نحكي على بيفو يفك الكورة ما وصلناش اللي مركي معنا فهمت. دونك جنون متاع كورة مفهوم انه ترجي ما يقدرش يسيره. فما حارس العمران منتصر السيد لأمثل ثلاثة مواسم على ترجي بن حميدة يبدو انه قريب جدا من المغادرة وبش يمشي للحزم السعودي. ما نعرفش الميركاتو بدي على بكري في الترجي وهذا من اسباب قدوم شكري الواعر البلايلي الساعة ككونترا العمر الاضافة اللي اعطاها عليق جماهير الترجي بالبلايلي تفهم انه يزم يسير التجديد ناصر.
6: هو والله بالنسبة لي أنا موضوع البلايلي إنسانيا أكثر منه كرويا, خاطر العلاقة اللي تربط يوسف البلايلي بالترجي الرياضي التونسي كانت فيها برشة إنسانية. وشفنا اللقطة والفيديو اللي صار مع حمدي المدب وقت اللي يوسف البلايلي عمل الإصابة متاع كروازي وقالوا أنتي ولدي ومانيش باش نضيعك ومانيش باش نسيبك وباش نعطيك أحسن الظروف باش ترجع في أحسن وقت ممكن. هذا أكدته الترجي بتجديد العقد اليوم وقت يوسف البلايلي تعدى من فترة صعيبة وعنده مشكل في التاس وعنده مشكل متاع كونترا سابق وعنده مشكل انه الترجي حتى تيدها بالسالح على خطر يزم تفهم الناس. يوسف البلايلي اليوم ولد الترجي الى حد الان حتى نهاية جوان معناتها هو ابن الترجي. كي يعملوا افنو وتجديد العقد يقعد ديما مش مربوط بالقولوا احنا بتيمس معناتها ماهوش ما نجمش الملاعبي وقت اللي باش يمشي بالسيرتيفيكا انترناسيونال ما نجمش يتحول. توا يوسف البلايلي كان ما يصحاش في الترجي ما يقدرش يمشي جمعيه اخرى خاطر لازم يتحط في السيستم نتاع الفيفا باش ينجم يصير الترانسفير نتاعو. لكن الترجي شاف من اجدر مصلحه الملاعبي ومصلحه يوسف البلايلي انه يواصلوا مع بعضهم والعقد هذا يتم المواصله نتاعو بالثقه اللي كتبها يوسف البلايلي خاطر مش غراتويه راهو اللي صار يوسف البلايلي. يوسف البلايلي كان لاعب مهم في الترجي الرياضي التونسي كان ديسيزيف منذ اصابه يوسف البلايلي شفنا التراجع اللي صار في الترجي الرياضي التونسي وهذا واقع. ويوسف البلايلي في وقت من الأوقات يعمل كل شيء
1: فما علاقة تبنيت مع الجمهور معناها يصعب جدا أنه تخلوا يوسف يخرج بمشكلة وبعد لقامه مشكلة في التاس وانتهت العلاقة حتى على جمالية الحكاية اللي جمعت يوسف بالجمهور الترجي والترجي يلزم الترجي يخلي يوسف صحيح جيل سبيرونس عمره 21
6: ومشاه وعاود رجع وعاود
1: وفريسونس جمهور
6: وفما ايه. كلمة قالها شكري نعتبرها مهمة برشا مع عادل ونحيوه بالمناسبة
1: عادل
6: كلمة قالها مهمة برشا قالك احنا يوسف نعاونه فيه باش نحلوا له مشكلته كلكو سوا دي كونديسيون باش نحلوا له وهذا نعتبره في حاجة في حد ذاته حاجة مهمة برشا.
5: دو فولي عنده دو فولي خاصين بيوسف البلايلي انسانيا ورياضيا. انسانيا يوسف البلايلي يمر بازمه
7: وحتى حد من الناس بينكر هذا مضروب ومعاقب وكذا. الاسبيرونس لازم تقف معه كما قال زياد 21 سنة لتو عدى 30 ولد الجمعية ولده نقف معه خاصة وقت اللي يتيح رياضيا يلزم ردين البال يندرى باش نقص له في الفلوس العقد يندرى تحب تجدد له أنت نظرا للعمر نتاعه. هنا هذا الإشكال والإشكال الذي يرمي نجم يحده كان لي كونيسور نجم ياخذ فيه قرار كان لي كونيسور شكون اللي كونيسور شكر الواعر توجه ومعها الرئيس تبع حمدي المدب. أنا يا أخويا في هذايا نترهوش نرجعوا ما نرجعوش فما ترهوش لهنا. أما إنسانيا نعم
1: للأمانة كرة مش كل شيء خدمة وبزنس فما جانب إنساني
7: هاني خدك إنسانيا لابد من الوقوف معه
1: كيما يعطاك يوسف البلالي حتى على ماش تاع الترجي مهم جدا انك تجدد له في الظروف هذه باش تعرف الملاعبيه انه راك تجي للترجي وتعطي البلوس راهو الترجي عمرها ما تخليك هي صوره حتى الى جانب جماليه الحكايه اللي جمعت يوسف بالجماهير. الجمله اللي قلتها ناصر واللي قالها رئيس الترجي حمدي المد باليوسف البليلي محلاك يقولوا انت ولدي وعمري ما نخليك والوقع نتاعها كان كبير على يوسف على ذاك نحب نقولها لكم انتم اولادي وعمري ما نخليك
2: برافو مسنده كيما حمدي المد بالضبط دموع. انا نحن كي نمرض هكا تقص انا انا كي نسمع في الدان نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقص
1: علي اما انتم اولادي عمري ما نخليك
2: وين انت ياك خليتنا انت لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعثني في اوس قلت نمشي في البرود رفيق
1: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل
2: ايه رفيق ما نمشي في البرود
1: الشمس السبعية نريد في الشمس السبعية
2: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق
1: خاطر سيزون ما نجمش
2: شنية سيزون بس نوتيك نحن سيزون ابعثني جمعة هاو تو هاو على المباشر على الشتاء ابعثني ما نحبش في اوس يا رفيق
1: سي خلينا القرار
2: سي
1: في اوت لوفان اوت
2: ان شاء الله ربي
1: مش
2: تذوب مش تذوب
1: تبدا توفو
2: اما فما عباد رفيق يمشي
1: ياسير فما
2: خليك وحدك
1: في الجميع انتو كبعيد على هذا بالحق وسيريوزمون حسبكم ولادي وعمري ما نخليكم تقودوها وعد
2: يا ربي معاك فما حتى مش دخيل
1: فاصل ثم نواصل نرجو نحكيو في بقيه الاخبار ما تبعدوش
8: رافماج بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: ديوانه فام. على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. على ديوانا فام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوانا فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوانا فام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanafm.com. على ديوانا فام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ديوانا فام، هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحكيه على رجل الأعمال الأمريكي آرثر ديمولاس، التفاصيل
3: اللي هو تمت إقالته من شركة ماركت باسكيت اللي هو في الإدارة متاعها في سلسلة المتاجر هذية، ووليت الإقالة متاعه واحدة من أبرز القصص الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قوبل القرار متاع الإقالة متاعه بموجة من الاحتجاجات الواسعة من الموظفين ومن العملاء، زادة على خطر سيد هذية عنده شعبية كبيرة في الشركة بسبب أسلوبه الإداري القائم على توفير رواتب جيدة، الاهتمام بالعاملين والحفاظ على علاقة مباشرة وقريبة مع الموظفين. بعد القرار متاع الإقالة متاعه، الشركة شهدت تحركات غير مسبوقة وين دخلوا أكثر من 25 ألف موظف في إضرابات واحتجاجات تضامنا معه، وقاطعوا العديد من الزبائن المتاجر متاع السلسلة هذية، والشيء انعكس بشكل مباشر على المبيعات اللي تراجعت بصورة حادة، وصل الانخفاض في بعض الفروع 90% خلال فترة الأزمة. توقفت زادة عملية التوريد، ولكن قدام الضغوطات المتزايدة والخسائر المالية المتفاقمة، اضطرت الإدارة في نهاية المطاف إلى إعادة آرثر ديمولاس إلى قيادة الشركة في خطوة أنهت الأزمة ورجعت الاستقرار إلى أعمال السلسلة.
2: محلال. يقول لي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي.
4: جربها انت يا رفيق، جرب
5: شوف رجل ستاف
4: بالله ما نربحه من عنا
2: نولي نخدمه نهار كامل في الديوان.
4: لا ما نخدمه من عنا ونربحه من عنا. جرب عمل ما نجيبه الفريجيدارات من دار
5: الرفمك ولا 4 سوية
4: 4 سوية مع رامي مو نجيبه في رق وكو عمل
2: هذي.

0: اللي مانجمنت الكل خاطر راهو عندنا توا قداش 20 30 سنه ملي تبدلت ولات الكونكورنس كبيره وبينات العبيد اون بلوس فرص العمل ماشيه وتنقص دونك توحش شويه لو مارشي دو ترافاي. برشا عباد يقول لك انا نبدا صعيب وكل باش يحمي روحه باش يحمي روحه من الناس من الخدامه. مي هاكم تشوفوا ذي الاستوار ذي لازم تكون لو ميور اكزامبل اللي انسان كي يبدا انساني. اما جو بونس سي راهو سيفير في الخدمه انا ما تجيش مش خاطر يضحك معاك ولا خاطر يتعاطف معاك ولا يعطيك نهار كونجي كل شيء باش انت معناها من بعد تستغل تعتبره ضعف وتولي تخدم اقل. انا جو بونس اللي عاطي حق الشركه وعاطي حق الخدمه والزوز عطيهم حقهم دونك الزوز هو همزه توصل بين هذاك ويلزم العباد الكل تخمك هيك. راهو سانسيغ اغيان باش تبدا صعيب ولا توهين العامل. راهو نهار اللي تيح معناها انت مش حتى ما يقف معك حد ما العباد
1: ما يذكرك حد. ثم دي سوسيتي ولا يخرج منهم البي دي جي وتقول انت مخدم 20 سنه غادي وكذا ما تسمع حتى موظف متاثر ولا يقول لك تيك هاو يسي ما راح
0: باش نجيك من جانب اخر. انسان مثلا يبدا مثلا صعيب ياسر ولا اوفر في الخدمه مسؤول هو الثمانيه سوايع اللي عداهم في الخدمه ولا اكثر باش يعديهم تنغص باش يعديهم عند عصابه ما عنده ثقه في حتى حد اين بروفيت ميم با حتى كي يهبط عليه الدمار يزيد يغرق والخدام بيدو ثمانية سوايع عارفه غادي يبدا يغزر له يبدا يخدم فوق من قلبه معناه الامبيونس حتى حد مهرب
1: وهما لحظات راه تربح فيهم الجانب الانساني نتاع الموظفين ولا الناس اللي تخدم معاك. معناه كي يجيك انسان يحكي لك على مرض ولده ولا يموت في عائلته والا على انه تخنق واستحق فلوس وشركه طلب منها قرض انك تقول ليه شطبت موظف من باش يقعد يخدم معاك بالزز ولكن يستنى لك في عرض اخر باش غادر ولا في انت باش تطيح باش يقول ملا راحه ومرحبا بالبي دي جي جديد
2: وفرشه تاعه وعباده تزغر
1: مالوريزمون. فما ناس نحكيو على تجارب عشنا في وسطها في الخدمه يجي خدام يقول له راني يبدا شوفور تبدا فام دو ميناج يبدا كذا يطلب قرض بمليون ما قرض بمليون معناه خاطر تخنق خاطر عنده باك ولد وخاطر ما نعرفش شركه لاباس رابحه كي تمد له مليون انت نمشي في احسن الحالات راه ثم اللي يقول ليه هكاك زعما صعيب لا توا مش وقته ودرا شنو ولا يمد له مليون ويقصه له على شهري 500 كذبحته
2: معناه ولا كرونيكور يحب يجيب
1: نحكي على ديزيكزومبل بالحق عايشتهم في وقت ما دونك انت وقتها يا تربح موظفك يا تخسر وراكي تعمل معها الباهي منطقيا ابار كيلكوز اكسبسيون باش تربحوا افي وغدوه كي تقول له زيدني ساعه خدمه ما يقولكش لا يقول له على خاطري ما يقولكش
2: تحكي هو يا رفيق ارجوك ارجوك تحكي اصمت قليل باش نحكي لك حاجه
1: بعد نعطي للناس معش
2: في الجليز والله صدقني راه فيها موظف يجي اليوم هذا يزور العرف نتاعو وينظف له القبر نتاعو ويقرا عليه الفاتحه لسبب بسيط يقول لك عارفي هو اللي طلعني في الخدمة وهو اللي كان لي معنتها في حياتي قدوة وهو اللي كوني وهو كده والله اليوم
1: نهاية تعرف الموظف اللي قريتها فيسبوك
2: ليه في الجلس بحذية غادي
1: بعد
2: أخبار
1: الويل حكيت معاه
2: ومشيت وقالي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كله والله موجود. يا رفيقة
3: قسم هو راو فم معادلة يزل القاها العرف
2: يتفها حكاية إنسانية يطيح لها تبلا متاح
0: هي الحكاية مش
2: يطيح لك الحكاية
3: هو راهو العارف ولا الانسان اللي ساير فما معادله يلزم يلقاها يلزم يعرف كيفاش يعمل معادله الانسانيه والشغليه معناتها يتحطوا اون باراليل باش الشركه ما تضيعش حقها وهو يعرف كيفاش يجبد من الخدمة دي. فما ناس عروفات يعرفوا يعملوها فما برشا عروفات بالمنصب نتاعو ولا بالكرسي نتاعو ما يعرفش يعملها ما يعرفش معناتها عنده التعالي نتاع الاناء اللي يخلي يروحوا بعد ساعات الخدام وكاني بيه فماش علاقه شغليه تربطهم ما بيناتهم وهذيك علاش فما ناس تعرف تبني العلاقه هذيك وفما ناس ما تعرفش تبنيها.
1: قلت لي كي نهار اخر انت باش نجيك قلت لي لا قلت لي نهار اخر باش نجيك نكبر شو نعمل
2: يس يا ولد ندعي عليك
1: اللي تحريف الاو ندعي عليك
2: لا لا ندعي لك ما نغلط يا رفيق صلي عني بيه يا ولد
1: علاش ما تتحملش مسؤولية الأوف اللي تقول
2: لا لا لا مش عليك يا ربي نحكي على واحد ظلمني أما ديما ندعيو بالرحمة يا ودي
1: معنا تجيني نهاري
2: يا ودي يسي يا ودي يومك تسمع وضوعي
1: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. Do you wanna film?

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان FM صباح الخير. جمعية تونسي للعلوم التشاركية ترصد ظهور قنديل البحر البوصلة على السواحل التونسية، وهي نوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط خاصة على السواحل الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية. وفي تونس تعتبر مشاهدة هذا النوع نادرة، أما ظهوره فيبقى ممكنا وطبيعيا بحكم وجوده في البحر وتغير التيارات البحرية والظروف المناخية. ويتميز هذا النوع من قناديل البحر برسوماته التي تشبه اتجاهات البوصلة وبخيوطها الطويلة، ويتراوح حجمها عادة بين 10 و30 سنتيمتر في قطر المظلة، أما في بعض الحالات الاستثنائية فقد تصل إلى 60 سنتيمتر، وتعتبر لسعته عادة أقل خطورة من لسعة قنديل البحر البنفسجي أو البرتقالي المعروف في تونس، ولكن قد تتسبب بإحساس بالحرقان أو الألم بدرجات تختلف من شخص لآخر. المرصد التونسي للمياه يعلن تسجيل 266 انقطاعا في التزود بمياه الشرب، من بين 302 تبليغا من المواطنين عبر المنصات التشاركية في شهر ماي الماضي، وتصدرت ولاية بن عروس قائمة الولايات الأكثر تضررا ب 26 تبليغا، تليها قفصة ب 25 تبليغا، ثم القصرين ب 23 تبليغا، فتونس ب 22 تبليغا. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، الذي يتضمن شملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يرد على استهداف الصناعات البتروكيماوية فيما هشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، محذرا الاحتلال بأنه بدأ لعبة خطرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. وإذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن إيران أطلقت حوالي 30 صاروخا باتجاه الاحتلال منذ الليلة الماضية، وأطلق صاروخ واحد من اليمن. إشعارات ملاحية تظهر فرض قيود واسعة لحركة الطيران فوق سوريا والعراق مع بعض الاستثناءات المحددة، في ظل التصعيد الأخير في المنطقة بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الاحتلال ردا على جرائمه في لبنان والضحية الجنوبية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي، في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادات وتسويت الكويز. كويز. السؤال رقم واحد، عمليات إحمائية في علاقة بالأكتو. نحكيو على نهار الجمعة 5 جوان. نهار الجمعة 5 جوان احتفل العالم باليوم العالمي لشنو زيادة؟
1: نأخذ ونتبعوا كل عام للسلام.
0: للسلام
2: يوم العالمي للبيئة.
0: للبيئة ناصر.
1: للصحة.
0: للصحة.
1: للحفاظ على الشواطئ.
0: حفاظ على الشواطئ.
3: شواطئ.
0: عندنا جواب صحيح وحيد، اليوم العالمي للبيئة. برنس جواب صحيح، نقطة للبرنس.
2: لا بكل تواضع عندي كل يومية كل يوم هذيك هي تقيد كل شيء.
1: سكول يختف
0: صحيح، تقول سكول تتحدث. يلا السؤال الثاني في علاقة بكأس العالم. أكبر لاعب كرة قدم سجل في تاريخ كأس العالم كان عمره 42 سنة و39 يوم. نحكيو على روجي ميلا.
1: ميلا في إيطاليا.
0: الثالث ماركة عمره 37 سنة و292 يوم، اسمه كريستيانو رونالدو. الثاني شكون؟
1: الثاني
4: انت تغرمت بها اللسل هذوما
0: زيادة
4: صعب صعبين.
1: هاري كين.
0: هاري كين
1: هو توصل 28.
0: هو تو ما خلصش
1: هذول كبير. انا المشتى متاع الشعر.
0: يلا
2: اكبر لاعب بالموسى قديم هذا نعرفه بلاتيني. ما قديم
0: بلاتيني ناصر.
2: ميسي.
0: ميسي.
5: مودريتش.
0: مودريتش. حاتم.
4: راؤول.
0: راؤول. كلكم غالطين. الامل فيك جنزي.
1: والله ريت هالليستة وفلت الاسم. لو دروب ظالم الدنمارك.
0: لا ما فما حتى دنمارك. ثم واحد من المكسيك يقول لي اسمه بلانكو. واحد من السويد اسمه جرين. كريستيانو رونالدو.
4: ماتاوسا.
0: لا لانديس.
4: من الناسيوناليتي.
0: لا لانديس. سفاح.
4: سفاح. ليفاندوفسكي.
1: باولو روسي.
0: سفاح. الانديس الموالي كريستيانو رونالدو.
1: اوزيبيو.
0: سفاح.
5: فيجو.
1: سفاح.
6: بالوتيلي.
1: سفاح.
0: سفاح راهو صعيب يكون مهاجم.
1: راموس. بيبي.
0: بيبي جواب صحيح. رامي الفراتي. المدافع البرتغالي ماركة في عمر 39 سنة و283 يوم. دونك عنا في التوب 3 روجي ميلا من الكاميرون، ومن بعده بيبي، ومن بعده كريستيانو رونالدو. وزوز ماركيو في 2022 في كأس العالم الأخيرة. بيبي اللي يبدو باش يكون متواجد في
4: موجود
0: في الستاف تاع مورينو في ريال مدريد. نقطة
4: ريتون خوتيان كلو نيميرو نيميرو 2 والله.
0: بون وجدوا الدراوة ما تحكيش يوم برشا بعد فرص يتعاودوا يتعاودوا يرسخوا في المخ. السؤال الموالي رامي.
1: يا
4: راموس.
1: يا
0: السؤال، كم يوجد سرعة من رقم فردي بين الرقمين 7 و27 بيناتهم من غير احتسابهم؟
1: 8
4: 10 9
1: 27 قدم الرقم فردي
4: 10
1: 10 10 20 ولا 19 21
4: 9 9
0: فردي 9 جواب صحيح. حاتم بالحاج 9 الاولى قلت حظ، الثانية قلت بالحق. تسعة 11 13 15 17 19 21 23 و25 جواب صحيح. يلا السؤال الموالي، كم عدد أسنان الحلزون؟
1: هذا سؤال يحمل مرة كاكا. أحييك على السؤال. عشوا عشوا.
0: أنا عمري ما نقلل من احترامك في أونتيل. شكرا ليك على الملاحظة.
1: لا لا معك.
0: أنا نحترمك كموظف تخدم.
1: كموظف بابا.
0: بهي كرجل أعمير. قاعد كموظف.
1: كرافض قدم.
0: كرافض حقيقة.
1: لا مش عندك موظف.
0: أنا قلت عندك كنت موظف.
1: موظف.
0: كنا نخدم في الديوان.
1: شركة خاصة.
0: شركة خاصة. يلا يا سيد. كم عدد أسنان الحلزون؟
1: والله ما حليتش فم حلزون.
5: شبليش عنده أسنان؟
1: على ما يبدو لا يملك فم.
0: لا يملك
1: أسنان.
0: يملك هو برنس.
2: الحلزون عنده سنة برك وكزوز قرون أما مهم سنين.
0: ناس.
1: شبلي أربعة. أربعة. نتساوي ستة. بين
0: ستة.
4: إذا سألتنا
0: جين
5: نتصور برشا أنا باش تكون حاجة
0: ولا سنة
5: ولا سنة ولا ما فهميش ولا صفر. شنقول 22.
4: لا ما نجمش عنده سنة ديما السنين يمشيو بالبير معناها ما تنجمش وأموا أربع سنين باش يقضموا
0: إيكيليبر
4: أنا برا باش نلعبوها هكا نقولوا 100 100 سنة
5: 8
0: 100 سنة
4: أقرب واحد
5: 22 أنا قلت
1: النمر ياكل
5: 22
1: عنده 40
4: تقول الركاع عنده 200 شيك
1: الحلزون رفيق
0: عدد أسنان الحلزون هو عنده عضو في فمه يسمى الراديولا هكا
1: صحيح
0: يشبه اللسان
1: موجود
0: شريط صغير مغطى بالأسنان المجهرية الدقيقة يستخدمها لقطع الطعام سبحان ربي الخالق الحلزون يملك 14,000 سنة 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سن أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
4: قالك أربعة تيوب دونتيفريز في النهار
0: 14,000 سن
4: أقرب واحد هنا أقرب واحد
5: هو صحيح أقرب واحد راه
0: مين أقرب واحد نقطة على نقطة 13,000 حتى من الفضيحة
1: شو الحاج قالي سيح قالي تسمع يا بلال الحاجة جدول الديوان لازم جدل توا
2: شكون بلال
1: والله قالك هكا يغزل قال لي تسمع يا بلال يا بلال توا لازم ديوان جدل كل بلال الحاج
0: توا تجيب العقل لا نضيعوه
1: يهربش علينا
0: السؤال لا لا موالي 14,000 سنة
5: امبرسيونون
0: زيدون عربية ما هو جمع مم حات القوم
1: أمحية
0: أمحية
1: أمحية
0: مماحي مماحي مش وناحي
1: وناحي
0: يلا برنس
2: مماحي
0: مماحية مماحية مماحية مديش قلت رامي
1: مماحي
0: مماحي فما فرق
5: مماحي اثنين
0: يلا
4: ممحيات
0: ممحيات الجواب الصحيح موجود وجمعوا ممحات هو مماحن جواب صحيح رامي جيهان والبرنس مش مماحية وكعتيتك النقطة برنس مماحن جمعوا ممحات سرعة بديها سؤال أسهل من الحاجة السهلة جوست السرعة ناس كل تعرفوا كلاسيكي جدا
5: يغركش يا رفيق
0: تذبحوا تبكي عليه
1: علوش
4: سل
0: بصل
1: اسبوعي
0: طيب انا مش نحكي على العلوش والدجاجة ما تجب تبكي عليه اما البصل كل ما تذبح وكل ما تقص وعينيك تدمع يلا دي مش بالي حاجات ايفيدونت وانسى وجود زياد في البلاتو نختار بروف صحيح السؤال الموالي
1: يصبر شوي خلينا نجاوبه معك
5: في السرعة ما يغلب
0: حد السؤال الموالي رمرو
1: هاي خوي شوف بلال حاضر ولا
0: بلال معنا
1: بلال هو موجود
0: شوفوا شويه اسئله تاع كاس عالم
1: بلال موجود
0: شو اكثر نهائي تكرر في تاريخ كاس العالم كلم حد فينال تعاودت في تاريخ كاس العالم زياد
1: برازيل والمانيا
0: برازيل والمانيا برنسا
2: ايطاليا والبرازيل
0: ايطاليا والبرازيل
1: برازيل والمانيا
0: برازيل والمانيا
5: برازيل والمانيا نحس في روحي ريتها اكثر من مره ما نعرفش
0: رامي
1: ارجنتين والمانيا
0: حاتم
4: ايطاليا والمانيا
0: ايطاليا والمانيا لعبنا ايطاليا والمانيا في دارك الجمهور
1: ما نثبتش بالك شيء المانيا الغربيه ذوك ما نثبتش عليهم
0: ان توكا 86
1: صحيح
0: أرجنتين ألمانيا الغربية 90 ألمانيا الغربية الأرجنتين 2014 ألمانيا الأرجنتين جواب صحيح رامي فراتي 1-0 الفينال الأخر ألمانيا الأرجنتين بعد الوقت الإضافي 2014 1990 ألمانيا الغربية ربحت الأرجنتين كيف 1-0 و86 الأرجنتين فازت 3-2 ضد ألمانيا الغربية برافو رامي نقطة مستحقة السؤال الموالي سرعة يذول لي ترحتوا قبل السؤال وإحنا في الكوب دي مونك ساعات نستحضروا أكثر منتخب سرعة أكثر منتخب خاذ نهائيات مونديال
3: برازيل
7: برازيل
5: برازيل
7: ألمانيا
2: برازيل بقوت
5: شطلع
0: برافو برافو
7: كنا قلناها مع بعض
0: البرازيل أكثر منتخب خاذ نهائي 6 نقاط للفريق
7: برافو حتى ما تكلمش يقول
5: لي أول
4: برازيل
7: كل كورال
0: برازيل آخر أكثر منتخب لعب في كأس عالم وما غاب حتى النسخة سؤالي توا أكثر منتخب
4: غاب
0: ما يتكلم حد خاذ دور نهائي ناصر
7: البرازيل
0: البرازيل زيادة
7: برازيل
0: برازيل لا برنس
2: لعب أكثر وهو البرازيل
0: برازيل أكثر منتخب خاذ دور نهائي
7: أنا جيمش كون البرازيل
0: جيهن
5: أرجنتين
0: الأرجنتين حاتم
4: إيطاليا
0: إيطاليا ورا عندك
7: في بالي ألمانيا
0: فرنسا أربعة ربحت زوز وخسرت زوز الأرجنتين 6 ربحت 3 وخسرت 3 إيطاليا 4
7: ربحت
0: 6 بلوتو ربحت 4 وخسرت زوز برازيل 7 ربحت 5 وخسرت زوز ربحت 4 وخسرت 4 لعبت 8 ألمانيا الجواب صحيح رامي الفرات
5: ورامي
7: خاطر البرازيل عندها أكثر واحدة تدري
0: ريسيت إفكتيفمون يلا نقطة السؤال الموالي الزغلول الزغلول هو صغير أي حيوان
7: لورل
0: صغير لورل برنس
2: ساعة هو حيوان مائي الزغلول اللي يبدأ في الماء
0: زغلال هذاك
2: إيه مو بالعربي زغلول هذاك هو حيوان مائي ولدك
0: ولد الحوت
2: حصان البحر
7: صغير لحنش
0: صغير لحنش موش مائي جهة
5: برمائي زفدع
0: زفدع
7: دودة
5: يقول لي طائر
4: الزغلول ذهلي يا ثعلب يا صيد
7: بعيد برشا
0: لنديس
5: طائر
0: لنديس بوستا
5: حمامة
0: رامي الأسرع جواب صحيح
4: أنا بس أقول الحاء
0: رامي الأسرع الجواب صحيح برافو ربروم أعطيونا لنتائج خلنا نعرف قبل العشرة ثواني الأخيرة من الحلقة نتائج قديش
5: رامي
7: رامي رامي ربح حاتم
0: الحاج ثلاثة حاتم وجيهان اثنين ناصر وزياد واحد ورامي يفوز اكتساح 7 نقاط الفائز رامي
2: يا معلم يا
0: الفائز رامي الفراتي شكرا لكم هكا دخلتوا نهاية حلقتنا شكرا حتوم جيهان شكرا لبرنس شكرا زياد شكرا الناس رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريموخبي في الأعداد جيهان في الأعداد سلموا عليكم الناس الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله في ماتينال جديدة ديما على الديوان بإذن الله إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: رفماج كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: راديو ان اف ام.
1: تبع الموسيقى.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: الوحيده اللي تسهل.
1: بسم الله ما شاء الله. قل هو لو حد انا بقيتي
0: هنا جينا اصحالي نحب
1: حتى في الويكاند
2: تغني وحد
1: ولاده صبح وحد نورمال. صباح النور يا فتاح يا رزق يا عليم. توكلنا على الله يا رب العمل عليك. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا. صباح الفرحة إن شاء الله يا ربي. صباح الشفاء. تحية للناس يسمعوا فينا خارج ولا داخل حدود وطننا. ريم صباح النور. بونجور بونجور بونجور
3: بونجور جعفور. صباح الخير لاباس عليك. مرحبا بكم رباب رافع اصدقائنا لهنا الناس كل اللي تسمع فينا. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ان شاء الله الاولاد اللي عديوا في الباك اليوم يظهر لي اخر الايامات اللي فيهم ماتيرات برينسيبال
1: تخلي
3: ربي لا الحقيقه مازال نعرف مازالوا يعديوا لمرحله لكن اليوم نتصور اللي هكا فما ماتير فوالا الماتير برينسيبال الثانيه اكزاكتومون ربي معاهم وان شاء الله ربي وفقهم. ها هو كما عاد ما مازال كملنا الدنيا ان شاء الله نهاركم زين.
1: الكل حاسين روحنا نعدي الكونيكسيون مخصوصا الكل نحس روحنا في
4: انا كي تقص ماشي تدخل تو بدهم يعدوا
3: الكل حاسين بهم.
1: اي خويا بيعوا بطاطا بال لا حول ولا قوه الا بالله. سيرفع صباح النور.
2: صباح النور والفل والياسمين. اصواتنا في الديوان فام وقلوبنا في رقبه رباب عاكشه عندها
3: العمود الفقري
2: كل كونيكسيون تاعو طايحه تاعو زاده دونك ان شاء الله ربي يشفيك ما تخليهاش. اما زاد شباب ان شاء الله العمود الفقري نجم يرجع روحه وحده في سافيسا. وعليك بالسردينه بالعمود الفقري نتاعها ما تحيلاش السلسول كلها بالسلسول كلها بالسلسول السردينه وتشوف باذن الله العمود الفقري نتاعك يتجدد.
3: دكتور رافع
2: وشكرا
5: ما شاء الله اخويا
3: والله
1: ابهر صحيح ان شاء الله لاباس لاباس
5: جعفر يعيشك ربي فضلك. صباح النور بونجور ريم بونجور رافع تواصل كل نهاركم زين ان شاء الله تكونوا بخير وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله.
1: بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. تحيه للساده المستمعين اللي سمعوا فينا. الويكند وين ايش عملتوا وين
3: هولي
1: انت
3: انا اشتغل بالسبت ربيب تشتغل بالاحد احنا موجودين
5: ولا اشتغلت بالدمع اللي رجع
1: انت اشتغل البارح
5: يا اخي كل احد ان شاء الله
1: لا ما نخدموش احنا احد انت اشتغل بالسبت
3: نعم
1: انا ما نخدمش
3: هو الحقيقه نورمال مو راك تسمع فينا نورمال مو
1: عم نعطيك الديتاي تو نبداو
3: لا والله
1: شكون ضيفك عم نعطيك
3: احلو
1: من اندونيسيا
5: هي مرحبا بيك سي جعفر
1: من اندونيسيا
3: هي ضيفك الحقيقه
1: عجبتو تو ضيفك ولا
3: هي ضيوفك
1: ضيوفك باه خويا ضيوفك مشينا للسينيغال تو حاج ضيوفك
3: يعطيك الصحه
1: ضيفك وشفت وسمعت خويا يعطيك الصحه.
3: شكرا
1: لريم متالقه دائما.
3: شكرا
1: رافع كلمته بالتليفون فهمني ولا
3: وشكون ضيوفك
2: عندنا ضيوف عندنا ضيوف
3: حتى هو عنده ضيوف
2: عندنا ضيوف جانا ضيوف في الدار جانا ضيوف والله خرجت طفل صغير عمره برسك عامين في الماده نتاع بوم هل باش نمشيو نقتنيو الخبز من الكوشه الماده اللي من غادي خاطر الماده اللي منا عاملينها نحن
1: ما فهمتش خرجت طفل صغير شو
2: معايا في يعني هكا
1: اه وليد صغير
2: ولاد صغير في الماده اللي منا
1: تعرفوا وليد صغير
2: لحظه بالله الماده اللي منا نتاع الماده اللي منا نحن عاملينها
1: ايه؟
2: الماده اللي من غادي عملتها البلديه
3: امه في بالها شو هذا ايه؟ الطفل صغير
2: دي مع العائله يعني
3: اول الضيوف
2: ولد الضيوف عفسين ضيوف عاد من هنا الماده عاملينها نحن سي جعفر
5: عامله ماده
2: عاملينها نحن المواطنين يعني نحن دارنا عاملينها
1: دارهم عاملين ماده
2: عزيزي عامل الماده هو والماده اللي من غادي عملتها البلديه على ديستانس صغيره خمسه مرات طاح على من المادة مكنفرة
3: مش منك انت ماكش عارف تشد
2: لا لا مكنفرة ياسر المادة مكنفرة برشا
5: عملتها البلدية ولا عملتها
2: والشجر عملتها البلدية لا عملناها نحن مستوي والله
3: سبحان الله
2: عملتها البلدية والله بالحق
1: انتوا علاش ما تشدوش البلدية انتوما
2: بالحق والله لهين بالولاية نحن بالله والله لفت نظر صغير ياسر والله راهو المادة راهي
3: والحقيقة ما لازمش العباد يخليوك تحاوس بصغارهم خاطر تخليهم يطيحوا
1: على ذيك المادة عندنا مادة إعلامية باش يقدمها لنا سي أنيس الغول فهمتني مادة إعلامية
2: مادة اللي مغادي ولا مادة
1: اللي مغادي
2: توا بلي خليه يولي نتاعنا هذايا كلام بيناتنا نتاع كي تبدا الأمور المادة اللي منا ولا المادة اللي مغادي
1: المادة اللي مغادي اللي عندها عزيز فهمني ولا صديقنا أنيس الغول بعد شوية هنا راجعين
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
7: أريد طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فما خبرنا دار برشا في بلادنا بمناسبة امتحان البكالوريا، وفيه تعرفنا على رقمنة وسائل الاحتيال والغش في الامتحان ووجود شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال واللي لحسن الحظ تم إيقافهم. إذن فرق وضباط مركز الأمن الوطني بزغوان وبالتنسيق مع البريغاد ريجيونال دو لا بوليس جوديسيير قاموا بتفكيك شبكة خطيرة مختصة في الاحتيال ورقمنة الغش في امتحانات البكالوريا، وهذا الكل ايتي ديريجي بار نيترونجي اللي يستخدم في أجهزة إلكترونية متطورة جدا. التحريات بدأت بعد ما تفطن سورفيون في مركز الامتحان بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش، ولما فركسوها عن طريق ديتكتور إلكترونيك القوى بطاقة ذكية وديزوريات مينياتور مخبين عندها. بعد التحقيقات اعترفت التلميذة وكشفت عن تورط وسيط أجنبي أعطاها هي وتلميذة أخرى تجهيزات متطورة هذه، واللي هي زادت تم ضبطها في حالة غش باستعمال لو ميم ديسبوزيتيف. الشرطة تمكنت من إيقاف المتهم الرئيسي والمسؤول عن إدارة الشبكة والمساعدة عن بعد أثناء الاختبارات، وقال أنه يبيع في الأجهزة هذه بثمن 450 دينار مع إضافة 350 دينار لنقل الردود عبر ليزيكوتور مينياتور، ويتم الاحتفاظ بالمتهم ومزوده حتى نهاية التحقيقات والتعرف على جميع المشتبهين. من الإعلانات الخاصة بالسلامة اللي تم بثها في الطائرة الركاب هو عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء رحلة وغلقه تماما لتلافي أي حادث يمكن أن يكون سبب في كارثة. حادث اليوم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة ما بين نيو أورك وبالما دي مايوركا في إسبانيا، فين أجبر الطاقم على الرجوع للمطار بسبب أنباعي بلوتوث. إذن في رحلة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية من مطار نيو أورك ليبرتي باتجاه بالما دي مايوركا وبعد أكثر من 90 دقيقة طيران، قرر القائد الرجوع إلى نقطة الانطلاق بسبب بروبليم دو سيكوريتي بوتونسييل. الحادثه صارت يوم السبت الفارط وبدات عندما طلب الطاقم الطائره من الركاب اقفال اجهزتهم العامله بتكنولوجيه البلوتوث وفي عده مناسبات على خاطر يعرفوا انه لي باساجي لازم فيهم شكون ما يمتثلش للتعليمات. الطاقم من بعد وبعد الركاب رصدوا جهاز مفتوح واسمه بومب او قنبله، وبعد اخذ رد قرر القائد انه يوقف الرحله ويعود الى مطار نيو أورك في بوليوم تاع نيويورك، وهبطت الطائره بسلام وتم اخلاء كل الركاب حتى وقع تفقد خاص للسلامه ومحاوله فهم القصة. ثم بعد عودة خرجت الرحلة من جديد بعد التأخير لمدة ساعات وبطاقم آخر. نهار الجمعة الفارط بارتي من الاكيباج الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية ليساس ايتي بلاسي اون ايتا دالارت بعد ما صارت اون فويت دير في الموديول وزادت تعكرت. اليوم الرواد اللي تم تأمينهم في مركبة دراجون رجعوا للمحطة الفضائية بعد ما اصلح الطاقم الروسي الفويت اللي صارت في البارتي روس الخاصة باللابوراتوار اوربيتال. اذا طاقم كرو 12 المتكون من 3 امريكان وفرنسية وروسي امروا بدخول مركبتهم الفضائية كرو دراجون التابعة لسبيس اكس واللي موجودة في المحطة الفضائية واللجوء فيها حتى آخر. une situation d'urgence اجبرت كل الرواد انهم يلبسوا leur combinaison spatiale تحسبا لتعكر الوضعيه وعدم التحكم في تسرب الاكسجين ووجوب القيام ايفاكواسيون دورجانس. لكن بعد ساعتين اعلنت النازا ان الامور على ما يرام وان الرواد يمكن لهم مغادره المركبه نتاع النجده والتوجه للمحطه الفضائيه بعد ما تم اصلاح التسرب الموجود في الموديول دو سيرفيس روس زفيزدا. لياساس اليوم على متن 7 رواد فضاء تابعين لزوز مهمات مختلفه وباش يواصلوا مغامرتهم بصفه عاديه بعد ما تم اصلاح كل الثغرات واللي ضعفت في المدة الأخيرة وخرجت أكثر من 900 غرام هواء في اليوم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريد طور عالمك.

0: تاو هاي سيدي تروزون هاكي العادة بشان نرجعوا للكورة أما سهل
1: جعفور
0: كورة لا أمان أمان أمان يا شغتي كوب ديمون على الكوب ديمون
2: كوب ديمون
0: اي كوب ديمون كريب
1: كوب ديمون هكا
2: مش كوب ديمون كوب ديمون
0: كوب ديمون
1: لا برشا كيف
0: فهمني ولا غريب فهمني ولا وما نحكيوش على الماتش
1: هاك انت جبت الكرة عاد مشيت للفلاحة
3: ما نحكيوش عليه الماتش الثاني ما نحكيوش خمسة راهم
0: جاي جبنا خلينا نحكيو على الماتش
3: انا راني هكا نروح
0: اجا تفرجت الماتش
1: شوية
0: رافع تفرجت
2: والله نسمع فيه في الإذاعة الوطنية وانا ماشي
0: باهي ربي تفرجت
3: شفت قايلة حنانية
0: باهي هاي غريبة ماتش ضربة ماتش شكون يحب يحكي
3: الناس حب نسمعك انت
0: انا يا اخويا شو نقول لك
1: ها نساعة سيدة
0: دخت دخت ما جيناش باش نعطيكم ملاحظة مهمة برشا ويزم ياخذوها بعين الاعتبار ملاحظة علمية وما حكي فيها حد
3: منورنا
0: احنا يا اخويا ما نش متاع قايلة زوز ماتشوات ركز معايا خمسة اثنين ربحنا ربحونا بلجيكا خمسة اثنين لعبنا لهم ماضي ساعة متاع القيلة وقت نبيل معلول كاس العالم ماضي ساعتين عودنا لعبنا بلجيكا خسرنا خمسة في القيلة احنا متعنوهم في القيلة نقيلوا هم عندهم رولون جاروس يكوروا في رولون جاروس في القيلة مستنسين ما عادش نلعبوا في القيلة ربيب احنا متعليل العينين تبدأ مفنجلة بعد ما شربنا قهوينا ودنيتنا ماتش مش للنسيان ماذا بيه ما نحكيش فيه جملة ما جيناش
3: ما جيناش
0: ما جيناش ما جيناش كل ورات بتعدي يا اخويا تقول باب بتاع مجازان تفضل أبابا يا رفع حاجة تدوخ
2: والله على عكس انتظاراتكم لكل انتظارات السادة المستمعين باش نحاول نقول لكم حاجة بتتر
0: مش فجأنا بتتر
2: مش فجأكم ايه
0: تفضل فجأنا
2: تونس في الكوب دي موندا ذي باش تعمل حاجة كبيرة برشا
0: قيد له الفيديو هذا قيد له
2: احسن قيد لي بلي خلينا نعملها
1: ماركي عليه
2: انت تشوفوا راي تونس كي تبدا بدايه باهيه هذاك هو اللي يخوفني والله تو قاعده تاكل
0: والله زميل اللي رافع باش نقول لك حاجه والله من داخل كيفك نتمنى خطريت وقت اللي لعبنا البرازيل وقفناها وبدينا نعيط
3: نسيو غلطنا في رويحنا
2: حق فينا العين
0: فهمني
3: فما جوارات ديجا برزوا في البرازيل وبعدك ما عادش ما فماش راهو الماتش المحنون والله العظيم وينهم هذوك
0: ماتش البرازيل في الماتش هذاك المقابله الوديه لعبنا ماتش مش نورمال كاس العرب فهمني ولا شفتوه
2: على برا كاس افريقيا على برا
0: كوب دافريكا على برا ان شاء الله المره هذه معكوسه
1: الحقيقه زوز ملاحظات مش على الماتش معناها على ليزالون
0: على ليس الغول على شو
1: جعفور الحقيقة حاجتين قلقوني برشا الليماج الساعة وحتى التعليق معناها الليماج اللي اعطيناها للعالم اللي قاعد يتفرج بالضرورة العبيد التبع نحكي فرنسا مثلا كان تبعته أي حد إذا تفرجتوا على مثلا الليكيب قال مثلا هل أنه إكيب تونس متفاجئ الرجل بالحق ضعيفة لهالدرجة إكيب تونس متفاجئ الرجل
0: وانت علاش ما قلتلوش كانت الهيت في رزق خير
1: لا جعفر
0: خاسرين ضد الكوت ديفوار خليني سكت
1: لا جعفر دخل هذا في هذا
0: خاسرين في فرنسا ولا
1: اي يا اخي هذا لا ينفي انه تونس إكيب ضعيفة ياسر وليماج اللي عطاتها تعايف
0: الماتش مهز ده مش ضعيف
1: ما تفهمين فيه الحاجه الاولى ليماج
0: ياسر في رزق قولوا الساعه
1: الحاجه الاولى يا جعفر
3: قول امي
1: كنا نتعاركوا في البيت الحاجه الاولى ليماج ياسر خايبه وياسر تحشم و سي اون اونت
0: اون فرونسي جو كونفيرم
3: اونت
1: الحاجه ولا لا الحاجه الثانيه احنا في بعضنا اللي غزو وقتها شنو اللي صار انه كل واحد يحط في الغلطه على الكوارج نتاع الجمعيه الاخرى وكان جاي الجول نتاعي انا راهو شد هذيك وكان جاي هذيك راهو هذاك وكان جاي ريت احنا نعديو درجين من زمان هاي نتلموا المنتخب ونعملوا حاجه ديك يجي ما يجيبش ريزولتا نعاودوا نتفرتوا كل واحد يعاود يلبس درابه مجموعته ويولي ينبر على المنتخب من الباب هذاك لا هذا اللي لازم يكون من جهه المشجعين ولا هذاك بالكل لازم يكون وجه تونس في الكوب دي مات
2: والله انا شوي بور في الماتشات سمحني جعفر يعملوا كيما الباك برواج تاع الانترنت قبل وقف الماتش وبعد الماتش يعملوا برواج تاع الانترنت يخليوا العباد الكل تتفرج بالكابل في التلفزيون
3: يخدموا القهوه لا نقصوا
2: الانترنت يكوروا على رواحهم وانا تعرف والله ماذا بيا نقصوا الانترنت في الكوب دي موند الكل
1: هو علاش ما نحيوهاش على البلاد جمله
0: ولا ودي تي انا كي نبدا نتفرج عندي مشكله في التلفزه ها وشاف كوره قاعد واحد عامل هكا
2: بالكابل نورمال
0: نسمع فيها من غادي ويلي من بعد نلقاه تحرك حاسيلو
1: وراو المشكله مش العباد راه حتى الباجيت الكبيره نتاع لي زيكيب معناها باجيت الكلوب تبارتا المونتاج في تصاور بن حميدة والغلطة متاع المركاج متاعه. فجيت الترجي وريوك كيفاش مهيب الشامخ الكرة متعدية من جنبه. كل واحد يقص الحاجة اللي تساعده. نحكيه باجيتا مش مش فرادة سيبا غراف برشا معنى. الحقيقة مش حلو خاطر هذاك فيه تجيش
0: وقت
1: لا متلمين إكيب ولا متلمين جمهور.
0: تعرف أنا شنو يقول الحقيقة؟ نتذكر الشتالي فهمني ولا اللي هو من أقوى المدربين اللي خلقتهم الكرة في تونس. وقت اللي مشيوا 78 كيب 78 فهمني ولا هزلهم الدراب وخرج لهم الدراب قبل ما شويه خرج لهم الدراب قالهم خطه شنيه باش نحكي لكم عليها. انتم الخطه هي تونس
1: ولا
0: خطه شنيه؟ انا اليوم نحمل المسؤوليه للاعبين لاعبين لاعبين. ما تقوليش مدرب وخطط وتكتيك وكذا. ثم جرينتا الحقيقه. انا اللي غاضي في ماتش بلجيكا ما ثمش جرينتا ما ثمش جرينتا ما ثمش روح ما ثمش تاكل ما ثمش واحد بكتف فهمني ما ثمش جرينتا ما ثمش روح ما ثمش جوار تقول يا رسول الله
1: بقلبه قاعد يفرفط يا
0: عم اكل عام اكل عام اكل عام عيسى العيدوني مره نذكره عمل تاكل اما فيه قلب فهمني ولا وتلف الببليك عمل هكا. هذيك الجرينتا هو تاكل مليح حتى معنا وبعيد وطوشه وماهوش بونتو
1: جعفر معناها فماش قلب حي تحس
0: ما ثمش ضد بلجيكا ما ثمش الساقين فارغه خويا فهمني ولا ما ثم حتى شيء. والحقيقه غياب حنا بعل المجبري مداوي طلع خويا اشتر لي كيبراج لا لا طلع يحرك
1: يحرك
0: ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر عليه العادي زاد ما لعبش

0: يلعبوا في التيت الكبار يخليوا فيهم وكاوي يضربوا حاجه
1: والله صح
2: وين
0: اذا عندنا احنا احنا ما لعبوش حنبع مصر ما لعبوش صلاح فرنسا يضل ما شكون
2: ربط الخيوط
0: ما لعبتش مش عارف
2: كان مصر كان مصر
0: لعب
2: ما تعممش الفكره
1: بلعش روح
2: ما تعممش الفكره اخوي خليك
1: كل لعبه فرنسا كل لعبه
0: نقف في مصر
1: في الماده هذه مش لغره الماده
2: صحيح صحيح مرموشك شوي
1: نمشيو للماده الاخباريه
2: حلوه
1: حلوه 10.8 واصل
3: ساعه سعيده ساعه سعيده
4: بوبليسيتي
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي يقول أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ ونيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية مضيفا في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحينا للقانون المتعلق بمضار التدخين ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة وتطالب بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج الوحدات الأمنية بسوسة تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جوان الجاري من إيقاف 52 شخصا مفتش عنهم ومطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة إلى جانب حجز 72 درجة نارية خفيفة و12 درجة نارية ثقيلة تبين أنها غير مستوفية للوثائق القانونية اللازمة وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة إلى الشأن الدولي جيش الاحتلال ينفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني وأدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بمناطق عدة في طهران وبيانات ملاحية تكشف عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب وذلك عقب دوي صفارات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران وتظهر السجلات المحلية تعطل هبوط عدة طائرات مدنية وعسكرية قادمة عبر البحر المتوسط مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر هجوم روسي على زابورجيا الأوكرانية في حين أعلنت موسكو إسقاط 310 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة السلطات الأمريكية توقف مشتبها به في حادثة طعن أسفرت عن إصابة 6 أشخاص في مدينة نيويورك وذلك عشية استضافة المدينة لنهائيات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: هاي نهاركم مبروك يا سيدي، هاي نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهار السعد والفرحه، ان شاء الله نهار أمين. النجاحات أمين. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا، قولوا امين
2: امين،
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب يا ربي، ان شاء الله ربي يلم شملنا في الخير فهمني، ولا والتوانسه اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن، ان شاء الله يا خويا عوده ميمونه فهمني، وان شاء الله نتقابلوا في ساعه سعيده. اصدقائنا على اليوتيوب للاسف ما نجموش نتواصلوا معاكم او نحكيوا معاكم لانه ما بين لي حتى شيء لهنا كونيكسيون فهمني، ولا
2: نعديو في الباك،
1: اي قاعدين نعديو في الباك فهمني، ولا مش قاعد نقرا في حتى كومونتير فهمني، ما طلع لي حتى شيء، ولكن نستغل الفرصه سامحوني اليوم فهمني، ولا نحب نقول بصوت عالي ومرتفع عيد ميلاد سعيد ميار بكر، يا ميار يا بكر، يا ميار يا بكر، يا ميار يا بكر، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف الف الف خير فهمني، ولا بوها سي مراد بكر، يا مراد يا بكر، يا مراد يا بكر، يا مراد يا بكر، راني نحبك، راني نحبك، راني نحب، عمري ما قابلتك، راني نحبك في الله يا مراد يا بكر، وان شاء الله ربي يحفظ لك مريومه زوجتك فهمني، ولا وان شاء الله ربي يحفظكم فهمني، ولا دونك عيد ميلاد سعيد ميار بكر، بوها سي مراد وامها لمريم فهمني، ولا ان شاء الله تتربى في عزكم، وان شاء الله تفرحوا باولادها ولادها، عيد ميلاد سعيد لكل انسان يحتفل بعيد ميلاده، ما دام فتحنا ابواب العيد ميلاد تفضلوا مرحبا بكم، وكان عندكم ديديكاس
3: بالله، ديديكاس سبيسيال هذيا من طرف الاسعد الحزامي حفيد عم فرجاني، الله يرحمه،
1: الله يرحمه عم فرجاني،
3: عم فرجاني الحزامي معروف ياسر في بومهل، يحب يقول لسعد الأمه غالية الحزامي عيد ميلاد سعيد، وراه يحب على الاخر هو واخوته والبنات والولاد، غالية اللي هي شهرت زادة في الحومة عايشة يعيطولها زادة، ويسكنوا في حومة اسمها حومة الحزامي نتاعهم هما، يعني يعني الحومة من المادة اللي من غادية،
2: هما من المادة اللي من غادي، هما
3: زادة عاملين المادة نتاعهم غادي، وحومة لحزم ما يترم ذاك خطرم لحزمي لقبهم نقبة لا تحية ليه، وعيد ميلاد سعيد يا مدام، وربي يفضل لك سيلة سعد.
1: عندي سؤال خطير، حاضرين؟ شنية الحاجة الوحيدة اللي في العالم العربي ما زادش صومها؟ في العالم العربي كنت نجم نقول في تونس
2: ما زادش صومها، العالم العربي في بلدان قاعده الاسواق تزيد والتضخم، وفما بلدان لبس عليه
3: الند،
2: لا
1: لا لا، الحاجه الوحيده في العالم العربي
2: مثلا تونس ومصر
1: في العالم العربي شنو هي الحاجه الوحيده اللي صومها قعد هو هو
3: قيمه الانسان سي جعفر؟
1: لا لا بربي لا تنزل الزمن
3: يعني قلت لك
1: الند الطرف، الزهر الطرف
2: قلت لك
1: الند، قلت لك
3: قلت لك الند ما قبلتهاش، مشيت للأزل
1: ومربوطه بالاجواء نتاع توا
4: اجواء كرويه،
1: لا
4: تعديت الباك
1: تماما،
2: الكيت
1: لا لا لا لا لا
3: حاجه ما زادتش العدد في الرياضيات،
2: الفاكهه
1: لا، باش تقولوا لي كلامك صحيح،
2: العسل
1: لا،
4: سكر
1: لا لا لا،
2: حلو حلوة الحر،
1: لا لا لا، لا. الحاجة الوحيدة اللي ما زادش سومة، أنا على الأقل نتذكر أنه عندها سنين بنفس السوم.
2: باش ناخذوا نخمموا ماكش تقولنا؟
1: تحب نقول لكم
3: سوم التمبري نتاع؟
1: لا لا لا،
2: شنو باش تكون؟
1: يا عزيز نعرفك عاد سنجور عزيز. شادلي تعرفها الإجابة؟
2: طبعا في الدستور.
3: حاجه سومها ما زادش ما دوبي برشا،
1: ملي انا ملي انا صغير، ملي انا صغير انا الساعه ملي عمري 5 سنين
3: المهبل المهبل
1: سمعتها، لا لا
2: سومها ما زادش في الامارات في السعوديه جوها باهي غادي،
1: نفس السوم
4: عرفتها جعفر،
1: باهي اسكت مالها،
4: ولا عرفتها
1: باهي اسكت عايش اختي،
2: قلتوها البارح على فما فاز في تيك توك،
4: ما عادش نحكي وانا برشا ما عادش يبعث لي ريليت في الانستغرام،
1: لا لا
2: متحركين باهي ما نعرفش
3: سوم الانخراط في الوحده،
1: قول لهم انا باهي باش ما
4: ألف مبروك
3: والله يا حلو والله يا باهي والله ما عادش ألف واحد ولا ألف واثنين مبروك،
1: قاعدة ألف مبروك،
2: تعرف الدليل أنها ياسر ضامرة محلية مضحك كان رافع
1: والله خطر يفهم والله والله ضامرة
3: والله فيها باهي
1: والله ضامرة
3: والله باهي،
1: هو باش يقول لك حاجة باش تبدل رأيك باش تقول عجبتني، قال لي شمس صور السيف
2: شنو لازمنا نضحك الشمس
1: وعليها مالك دافوردو
2: باهي
1: يا سيدي، ان شاء الله نقولوا الف مبروك لكل الناجحين والناجحات يا ربي عاري، نمشيو تويكا مباشره الاخبار سعيده، اخبار مش سعيده،
5: اخبار سعيده
1: عزيز ما
5: أخبار مش سعيدة.
2: عزيز مش مقصور السيف، مش يضحك بالسيف.
1: ما عجبتوش بتحط من عينك
2: يا رب. جعفور عندي هو أخبار، لكن فما أخبار الحقيقة بما أنه ما تقابلناش من نهار الخميس.
1: نعم.
2: خاطر نهار الجمعة أنت مشيت قدمت الحصة من
1: نعم.
2: من صفاقس وإحنا لهنا، فما يظهر لي لازمنا نحكيه على الإنجاز اللي صار نهار الجمعة في الحلقة اللي خدمتها ساعة سعيدة من صفاقس. نعم. على خاطر أنت مشيت في مهمة.
1: نعم.
2: والمهمة الحمد لله كل لت بالنجاح، وما كانش سهلة على خاطر وصلت للرقم قياسي، حققت رقم قياسي في ساعة سعيدة ما صارش قبل. نعم. اللي في ساعة واحدة جمعت 149,000 دينار.
1: 149,000 دينار. برافو لنا الكل الحقيقة، برافو لنا الكل. منين باش نبدا؟ وش نحكي
4: كيما عشتها جعفور؟ خاطر احنا ما عشناش معاك دونك نحبوا نبدا
1: كيما عشتها.
4: والله
1: كيما عشتها الحقيقة، ما حاجة ما تنجم كانت تفرح على الاخر على الاخر على الاخر. تعرف علاش بالنسبة لي انا انجاز كبير برشا برشا برشا سي رافع؟ نهارتها الانترنت مقصوصة،
2: معناها العباد اللي تسمع على الريزو ما ناقصين.
1: نهارتها الانترنت مقصوصة من 11 لنص نهار، ما يتعدى شيء، ولقينا إشكالية بالشدلية اللي نتواصلوا عن طريق صحيح ولا شدلية. لقينا إشكالية كبيرة برشا باش توصلني الأرقام وباش الناس تبعث. أنا متأكد لو كان جات الأنترنت، وهي كلها أسباب، لو كان جات الأنترنت محلولة ممكن نوصل الرقم ما أبعد برشا برشا. ولكن الحمد لله يا ربي مش 149، التوقع الوعود 152 مليون. خاطر من بعد ثم شكون اخر قال يعطيني رقم الحساب الجاري، فهمني ولا؟ ونشكر الدكتور ذاكر الهيذب كلمني زاد قال لي راني سمعت فهمني ولا، وشفت بعد البرنامج ماني هبطت ستوريا
2: يعني.
1: قال لي انا زاد نحب نساهم في الكار. شنو اللي صار لي ميساج، وخاصه المواطن اللي يتكلم قال انا عندي مليون اذا ما نجيش ننساه، قال انا عندي مليون، وقال نحس اللي الكار هذه الميتافور تعبير مجازي ماشي الجنة. والله عليه قال يا اخي باش نحطوا معاكم مليون، حطوني حتى فوق الكار نمشي معاكم
2: محلي.
1: نحس قال الكار هذه فهمني ولا كار متاع خير العباد عارض كذا. المبلغ اللي كان 150 مليون اش عملت سي رافع؟ لا رباب انا
4: لاري،
1: عندي اصدقاء فهمني ولا يعني رجال اعمال وشركات ومؤسسات فهمني ولا نعرفهم، ثلاثه من الناس هم اربعه تقريبا في صفاقس، كلمتهم الليل نحن خلينا نخرف بشار ربي كلمتهم الليل. ثم زوز عندهم شركة، هما شركة زوز. أنا نعرف واحد بالقداء خارط عليه بالقداء، والآخر ما نعرفوش قعدت معاه عن طريق الآخر مدلي نمروه، أما أنا عمري في حياتي ما نكلم واحد آخر فهمني ولا
2: إلا من شاور يعني.
1: إلا من شاور الأولاني
2: مثلا
1: رافع عرفني مثلا بلسعد، نكلم رافع وقول له يا رافع برج وليه
2: نجمش
1: نكلم لسعد هكا طبيعتي
2: باهي باهي.
1: أي كلمت السيد الأولاني فهمني، قلت له اسمعني راه غدوة كارو كذا فهمني، اللي خطر وقال لي أي حاجة جعفر كلمني، والقصة تاقع وتاقع وكذا فهمني باش تدز معانا وتعاوننا. حكيت 8:30 الليل قال لي مريقل جعفر، مريقل يا جعفر، مريقل مريقل مريقل فهمني. قلت له أنا قداش خطر يلزمني نحسب يلزمني نقول
2: تقدر قداش تستحق.
1: كلمتهم الكل كلمتهم الكل باش ندخل للراديو مطمئن. قال لي مريقل مريقل طال أرجع لك مريقل يا ودي. قلت له اعطيني عاد رقم يهديك الله يا جعفر مريقل تنرجع نرجع لك هكا هو درج درجين. قلت انا علاش ما نكلمش الشريك وزاد والله ورسني
2: هي نفس الشركه جعفر
1: قلت علاش ما نكلمش الشريك ولد خير وكذا فهمني ولا نكلمه ليه نكلمه ليه نكلمه ليه فهمتني. كلمته الو انا قلت له صفا لاباس، قال لاباس. قلت له اسمع انا القصه تقع وتقع والكار وعندنا كار ودرجه وكذا. قال لي ها بعدها يا شريكي كان يحكي لي يا رفع عرقت عرقة مش طبعا. قلت له بالله عديهولي. قال لي يا جعفر ماني قلت لك مريقل، قلت له اعطيوني مونطو خوي. قال لي 5,000 دينار. قلت له 5,000 دينار الزوز ولا فهمني ولا راه شويه 5,000 دينار اعطيونا خمسه يا جعفر. قال لي 5,000 دينار. دبرتك الخميس كلمت واحد اخر الو قلت له اهلا بيك صفا لاباس. قال لي جعفر فهمني ولا
6: يعني بحذاهم حتى
1: لا. قال لي جعفر قداش هو؟ قلت له راه كذا وكذا. قال لي هاي خميس دبرت عشيره
4: ما شاء الله.
1: زوز حمادي عرفتوا حمادي؟
6: هنا
1: حمادي اللي كلمني ديما 3 ملايين. حمادي ديما عنده 3 ملايين لنهار عطاني اربعه لنهار عطاني زوز. قلت له القصه يا جعفر جعفر قال ما تكملش القصه باش نبعث 3 ملايين فهمتني. لمينا مونطون تقريبا واحنا داخلين الواحد تقريبا 18 مليون. قلت انا على الاقل 18 مليون ربي اعطى خيره، لانه الحقيقه يا رافع الوليدات هذوما يستحقوا. رانا نحكيوا على وليدات من ذوي الحاجات الخصوصيه، وليدات عندهم طيف التوحد والتوحد، راهي معاناه في تنقلهم، راهم باش يمشيو يتعالجوا، باش يمشيو يقراوا، وباش يمشيو يخدموا. وثم مؤسسه في صفاقس، فهمني ولا، تبنيت ممكن ثلاثه ولا اربعه اولاد، هذا الاهم،
4: ما شاء الله،
2: باش يخدموا،
1: باش يخدموا. عملت لهم فورماسيون خويا في الحلو، فهمني ولا، وباش يخدموا. وحضرت في كونفرنس دو بريس، هذا زاد مهم برشا، قال لك علاش الاطفال، عجبني صحافي كيفاش حلل، قال علاش اطفال التوحد واللي عندهم طيف التوحد ينجم يخدم في باتسوري وينجم يبدع، لانه الباتسوري ثم البات، ثم البات كيما احنا وقت اللي كنا صغار ثم الصلصال، دونك ثم البات بالنسبه للطفل ينجم يفورمي ويعمل الاشكال وكذا، وثم الالوان في الباتسوري هذه، فهمني ولا، دونك تعاونوا على الاخر. ثم زوز وليدات كلينا من عندهم الحلو، صدقني يا رافع بسم الله ما شاء الله، نفرح برشا، لانه يقع ادماج الوليدات هذوما. خاطر نتذكر مره قلت لهنا علاش اللي عنده ولاد من ذوي الحاجات الخصوصيه او طيف التوحد ما يعيشش في البلاد، ما يتكونش في البلاد، ما يتطورش في البلاد، ما يخدمش في البلاد. وهذه دعوة الحقيقة للمؤسسات الاقتصادية أنه تخدم واحد ولا اثنين، غلط
2: من باب مسؤوليتها تجاه المجتمع اللي تخدم فيه بيان سور.
1: دونك خويا الحمد لله يا ربي رضيت الله الودين، نشكر الحقيقة ديوانة فام اللي حلت الباب، وقالت لي ديوانة فام يعني الكلهم بالإجماع أي مؤسسة اقتصادية باش تتكلم وباش تتبرع في الديريكت يا رافعة، فهمني ولا، تسمي المؤسسه وتشكرها.
3: كلموش مؤسسات،
1: كلموا برشا
2: برشا مؤسسات،
1: ودي كلموا من القروان، كلموا من تونس. ساعه ثم واحد قال لحظه 5000 دينار من الشركه نتاعي، انا نعطيك معلومه، اللي شرينا منهم الكار، خلينا نقول تويوتا، فهمني ولا، نحانا لحظه هي ب 149 مليون، نحى 19 مليون، بعد قال 20 مليون، نحى راي سومه 149، نحى 20 مليون وقال باش نعطيكم 5000 دينار من عندي.
4: واو تي صح،
3: برافو،
2: معناها كانوا نحن ب 25 مليون،
1: فهمتني، ومن بعد قال راهي الكار هذه معفاة من الاداءات، معناتها يظل الكار باش تكلف 100 ولا 105 ملايين،
2: فهمتني، الفلوس تقعد لهم يعملوا حاجه
1: صحيح، دونك الفلوس هذيك باش تقعد. فرحان برشا لانه العباد تعاطفت، لانه العباد تكلمت تحكي لي شادليه، قالت لك التليفون ما سكتش، الواتساب ما سكتش، فهمني ولا، مازال الخير في الدنيا، مازال الامل في الدنيا، كيما ثم الخايب يا ساده مستمعين يهديكم الله، كيما ثم حاجات خايبه في الدنيا وثم قاعدين نشوفوا الحقيقه، هذا يعطينا الامل، انا اعطاني انرجي مش نورمال الحقيقه.
2: الحقيقة جعفر أول حاجة يعطيك الصحة على الآخر، مبروك على الجمعية، على وليدات الجمعية،
1: مبروك علينا الكل،
2: سورتو على خطر يوفر لهم نقل آمن، نقل مريح، يسهل على عائلاتهم ويوصلهم، هما يعطيهم لكسي أكثر لكل شيء لازمهم يعملوه، وهذا يزاد لنا أحنا، ذاك علشان نقولك مبروك علينا أحنا، خطر هذا رقم قياسي جديد، إنجاز جديد، الساعة السعيدة والهذايا هالأمل اللي قاعدين نحاولوا نلموا فيه من المستمعين الكل باش نوصلوه، باش العباد تعيش به، ونحاولوا نساهموا في تونس ما خير وفي غدوة ما خير. يعطيك الصحة.
1: الأكسيون هذه تعملت في صفاقس ريم البارح، طلعت في تاكسي في تونس، يدعي من عروج قلبه ربي يبارك لكم، راني نتبع أقسم بالله، قال لي لهبط من الكهرباء، قال لي ساعة من زمان، قال لي نخدم وعندي إنرجي مش نورمال، ساعة من زمان قال لي نسوق في الكهرباء ونتبع في الرقم قداش باش توصلوا 149 مليون ولا، لأنه آخر لحظة وصلنا 127 مليون. وأعلنت أنا الفشل في التحدي، قلت كهو سيبو أخوي، أعلنت الفشل في التحدي، تكلمني شادلية آخر لحظة تقولي لحظة فتنا ل 149 مليون، راهو نحكيه كما قلت ممكن الحديث سهل، سامحوني نكعر ونعاود، ولكن رانا نحكيه على 149 مليون في ظرف ساعة، إنجاز كبير برشا. شكرا لكل المستمعين، شكرا على الثقة، وما زلنا باش نواصلوا، احنا لمينا 5 أمبيلونسات لغزة وكان حدث، ولمينا أمبيلونس القرقنة وكان حدث، ولمينا زوز كيران
2: جمعية مرؤة
1: متعددي الإعاقة. السادة المستمعين حاب أقول لكم هنيئا لكم، هنيئا للمستمعين اللي يسمعوا فينا وللي عاونوا، لأنه زاد كل جمعة كنا نحاول نعاونوا مواطن باش يتصلح حياته، فهمني ولا، وكانت هذيك الغاية الأساسية. ثم برشا ناس الفضل الربي سبحانه عمل العملية على سقيه، ثم شكون اللي شرى بروتيز، ثم شكون اللي سافر لبرا باش يتعالج في مصر، ثم شكون اللي عمل العملية على عينه فهمني ولا ثم شكون جانا لهنا وداره فهمني ولا طايحه خايخه وعنده تو شكون يعدي في الباك توا
4: والبنيه
1: كنت تذكروا اللي وعدتنا قالت بحاول الله نجيبوا الباك ما نحبوش نعملوا لها ضغط فهمني ولا دونك ثم حاجات تفرح هذه الغايه من البرنامج. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا مجددا على الثقه وبارك الله فيكم.
4: يعطيهم صحة جعفور يعطيهم صحة ربي يفضلهم الناس الكل. ريت انت نهار الجمعة وكي احنا مش موجودين معاك ما عندكش فكرة على المساجات اللي جاية على انستغرام تاع العبيد نتاع الشكر نتاع وصلتوش كذا وانا ما نجمتش نتابع جعفورتي تعرف اما عرفت الاخبار الناس ما فيهم العبيد تلمون برونشي انا نحب نرجع بك ال 24 ساعة التالي قبل الحس ستريس تفكر الكلام اللي قلته ولا ستريس والله اول مره راه جعفر خايف بالطريقه هذيك قال أي. انا راهو مسؤوليه خاطر هو 30 صغير ظهر لي نتاع الجمعيه هذه البوس انت قلت كل جمعه شخص انت شوف 30 شخص والعائلات نتاعهم والمستقبل نتاعهم دونك يعطيك الصحه جعفر خاطر مجهود كبير ماهيش حاجه سهله انك تشجع الناس انا باش تعطي برشا فلوس ولا حتى مؤسسات وغيرها دونك عطيه مساحة زادة كيف كيف برافو جعفور هذا إنجاز جديد ينضاف للليستة والقائمة الطويلة اللي عملت ساعة سعيدة 3 سنين
1: والله بشكل
4: كيف والله نورمال ما واحد يفرح حق تارم
1: الحمد لله الحمد لله
4: إنجاز راهو بشوي
1: ثم مواطنة عايش خيتي ثم مواطنة ضحكتني ياسر قالت ألو فهمني قلت لها ألو قالت لي سامحني ماشي نعمل في السبور أنا توا في اللونتين قلت لها أبو لا ضحكتني ياسر قلت لها ما برا ما دام عملت سبور اسمعني قالت لي باش نعاون بحثي ويلا فهمتني بدت 5 ملايين لحثي ويلا 5 ملايين هي
4: ملاميش
1: هدف
4: في
1: لجاك قلت لها حتى انا بادل
3: بادل
1: قالت لي ماشي نعمل في السبور قلت لها برا اعمل سبور قالت لي عندي 5 ملايين حثي ويلا نحب نعاون به قلت لها اوكي مرحبا بك قالت لي اما هذه اول مره واخر مره نمشي كل مره حثي ويلا قالت لي حثي ويلا انا حثي ويلا ب 5 ملايين فهمت انا المره هذه فهمتني اي اي قالت أول مرة نسمعكم والأقوى وآخر مرة ما عادش نسمعكم أنا راني قالت حصلت توا راني والله لا تأثرت
4: تأثرت
1: تعيش خارج حدود الوطن واتصلنا بها محلاها ومحلا أخلاقها وكانت تسمع فينا توا اتصلنا بها وكانت عند وعدها إن شاء الله ربي يبارك لها والحمد لله الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله اللي قادم خير إن شاء الله
3: والله المنفعة للكومون كما كي مثلا بوس للصغار
4: والبير نسيتوها
3: والبير صحيح
4: البير
1: البير
4: البير
1: يريد
3: البير للمواطنين البيوس للصغار والله جعفر نحن ديما نحكي فيه الموضوع لهنا ونعرف اللي حابين
4: نعملوا هليكوبتر لوليد
3: صح اي نجم حابين نعملوا انيسياتيف نحن لهنا غير بركه ما نجمناش نعنا بوتيفا اللي هي مثلا اللي انا ديما ما من بها الحكايه من اول عام في ساعه سعيده اللي هي تحسين
1: المدارس
3: المدارس والمستوصفات علاش لا
1: قلت انا ترجمه
3: والله تعرف التونسي يحب ونحن قبل كنا نقولوا بوتيتر التونسي لا يحب ديكا بارتيكولي يعاونهم بوتيتر يقول لك مدرسه كل شيء تو الدوله هي اللي تعمل لا والله لاحظناها في البير مثلا وتوها في البوس ومرة اللي فاتت زاد في والله فما نقطه اخرى زاد عملناها والله نسيت حاجه هكا يعني مصلحه عامه التونسي يمشيوا فيها
4: يبدا فما منفعه جماعيه
3: منفعه جماعيه التونسي يمشيوا فيها والله الرا انه كان نحن مازلنا متواصلين ومازلنا موجودين الرا انه كان زيدوا سو فوكاليز اكثر على النقطه هذه حتى انيشيتيف من عندنا نحن بركه وحدنا عن طريق جمعيات ولا اللي هو ونحاولوا نحققوا حاجات في المصلحه العامه.
1: باش نسالكم سؤال وتجاوبوني بكل صراحه ساسبنس. السؤال يقول لو كان يعطيونا ساعه سعيده 24 ساعه على 24 ساعه تيليتون 24 ساعة على 24 ساعة إريم حسب رأيك قديش النجم اللمو
4: حصة ب 24 ساعة
1: أي
4: 24 ساعة من اللي نبدأ من غير ما
1: نون ستوب
4: ما تنجم ما تعطينيش الهدف جماعي كيف ما قال
1: الهدف جماعي
4: حاجة هكا المدرسة
1: هدف جماعي مثلا هدف
4: تحسين جميل. مدرسة أي. ولا حاجة
1: حسب رأيك
3: كل صغير
4: 24 ساعة ونكلموا الناس اللي نعرفهم الكل والمواطنين والناس تسمعوا ويبدأ فما بروموات من الأول أنا مش نقدر 24 ساعة وتحرك الدنيا وكذا ومدرسة وكل القدماء بتاع المدرسة هذيك يسمعوا ويفزعوا ويحبوا يعاونوا ولاد البلاد هذيك والمؤسسات الاقتصادية زيتها كيف كيف شركات
3: مش نعطيك اكزاكت أنا
4: إيه تعرف كيفاش نصير
1: أعطيني رقمي
3: انا اعطيك رقم اكزاكت وقول نقرا على ساعه نقرا في ساعه سعيده على الاكسبيريونس كون اي كنت كون نهار جمعه
4: صحيح
3: نعطي اون موين نحن كون نهار جمعه ديما نعملوا بين 30 و 50 حط كل نهار جمعة.
1: أي.
3: أنا يا سيدي باش نختار المينيموم لو كا لو بلو ديفافورابل اللي هو 30 مليون ونقول على 24 ساعة عندي 13 ساعة أكتيف كهو الاخرين ما مش قاعدين نسمع
1: فيه ريتم
3: ريتم طايح نعم
2: 30 في 13
3: في 30 هذا المينيموم نحكي المينيموم لو كا لو بلو ديفافورابل هذوما بريسك 4 مليارات الكا لو بلو ديفافورابل 4 مليارات 24 ساعة 4 مليارات
1: انا ناكد لك لو كان نعملوا 24 ساعة ساعة سعيدة ونتحدى العالم لو كان ملموش أقل من 10 مليارات أنا بطل كل شيء في حياتي 10 مليارات أما كما كانت تحكي ريم بريباراسيون المستمعين لازم نفسر زاد المستمعين بريباراسيون مش معناتها غدوة باش نقولوا باش نعمل مثلا 24 ساعة أما قبل بشهر
2: إيفينمون تبدا تقول عليه وتفسر
1: الناس الكل تشارك
2: والهدف والناس تشوفوا والمكتب ونصوروه ونسمعوا الصغار كل شيء
1: مش كان مكتب مكاتب
3: 10 مليارات تصلح مكاتب
1: ريت هذا مثلا نعطيك فاز
2: مع الصغار مع العائلات
1: كل إنسان يقوم كل يوم عنده حلمة جديدة وعنده هدف جديد في الحياة أنا من بين أحلامي هذه مثلا في شيء يودي مرة مع الهادي زعيم في قرى أسويس لسامسينج تعديت مع الهادي زعيم في ليلتها كي تعديت مع الهادي زعيم ونهار الأربعاء تعديت مع أمين جارة الجمعة اللي بعدها 4 مليارات بالسامس راهي العباد رافع والناس يسمعوا فينا ويعرفوا العباد كي يلقاو سورس متاع ثقة وأمل يقول لك الدينارين هذوك مش نحطهم خاطر راه خفف اسلك حاجه لو كان ما عندوش ثقه والله 100 فرنك لا تراه والله لا تراه فهمتني باش نكون معك واضح وصريح
4: سورتو باش يتبع قدامه المراحل الكل
3: هو تيليتون سامعني هو تيليتون سيت انا في الاستيماسيون تيليتون مش تليفونات كما نحن نعملوا تو
1: لا
3: تيليتون مش تليفونات نسيت الاس ام اس انك انا راني قريت على حساب انه 24 ساعه ونحن نقبلوا في التليفونات
1: لا يعطونا الاس ام اس انك تي انا 10 مليارات تي بالسماس بركة تولي حكاية وطنية تي بالسماس بركة لو كان مثلا يعرفوا الغاية شنية بالسماس بركة كلموهم 10 مليارات
2: إن شاء الله تتحقق الأحلام جعفور
3: هاي
2: نزيدكم حاجة أخرى سعيدة
1: حاجة أخرى سعيدة بجهر
2: والإنجازات الفردية
1: والله يجولي حلك في الدار
2: بره. الإنجازات الفردية دي ما مهمة على خاطر كيف واحد وحده يهز دراب بلاده ويجتهد ويربح وينور اسمه هو لولو اسم بلاده كيف دونك حاجة دي ما لازمنا نحتفي بها احنا البارح شكون اللي نورنا العداء التونسية مروة بوزياني البارح لحد 7 جوان خذت الذهب جعفور هزت ميدالية ذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات اللي هو اختصاصها ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الماسي لألعاب القوى في ستوكهولم لليغ دو ديامون في ستوكهولم مروة بوزياني رفعت علم تونس عاليا خذت الذهب وحققت رقم قياسي جديد على خاطرها أنهيت السباق في توقيت 8 دقائق و59 ثانية و28 جزء من الثانية دونك المركز الأول لها إنجاز لافت على خاطر رقم قياسي جديد في منافسات هالليغ دو ديامون هذية في ستوكهولم مروة بوزياني اللي لازمها تاخذ حقها كيما عنا عدائين وعنا لاعبين في ألعاب القوى يشرفوا بالكدا هي متخصصة في السباق هذا 3000 متر موانع من مواليد 97 بنت الرقاب مروة بوزياني ونسلموا على الرقاب إنجازاتها كبيرة برشا جعفور في الألعاب الأولمبية في طوكيو في ألعاب بطولات العالم لألعاب القوى كان عندها المركز العاشر عالميا الميداليات الدولية عندها الذهب عندها الفضة الحقيقة البرونز أرقام شخصية كبيرة ياسر وكملتهم البارح بالذهب هذايا في الليغ دو ديامون في ستوكهولم يعطيها ألف صحة وإن شاء الله دي ما متألقين ودي ما علم تونس عالي
1: أمين جرب العالمين يعطيها الصحة إن شاء الله يتلهوا بها فهمني إن شاء الله يا ربي يتلهوا بها وإن شاء الله تاخو حظها تحية لها هي وتحية لكل الأبطال اللي مشرفين تونس ربي تعقيبا على كل اللي كنا نحكي فيه على أطفال التوحد وطيف التوحد صديقي نبيل العمري بعت المساج قال لي جعفور بربي يقولهم يرحم الوالدين أنا عندي ولدي عنده طيف التوحد مرتي ما عادش تحب تروح لتونس لأنهم يتنمروا على ولدها فهمتني ولا تعبت برشا قال لي انا متحمل اما هي ما نجمتش باش تفهم اللي كون وراهي الوضعيه فهمتني ولا راهي معاناة وابتلاء ان شاء الله ربي يكون في عون اي انسان عنده وليد فهمتني ولا يا اما عنده الحاجات الخصوصيه او طيف التوحد
2: غير المساعده هكا الماديه جعفور والناس كلت مد يدها وتقف مع بعضها لازم زاده العقليات تتطور ولازم نعاونوا بعضنا باش عقلياتنا تتحسن على خاطر معناها ريت العباد اللي يساهموا الكل هذوما باهي كيف يمد فلوس وهو من أما باهي زادة وبنفس القيمة متاع الخير، كيف يعلم ولده أنه في المكتب لازم يقبل أصحابه المختلفين، كيف يعلم لونتوراج متاعه أنه لازمنا نحترموهم، أنهم عندهم الحق في الحياة كيفنا، وراهو الاختلاف ما هوش ما ينقص منه حتى شيء. مهم زادة أنه نخدموا على العقليات أبار المساعدة المادية اللي هي مهمة على الأخر باش ما ينجموا يعيشوا، أما ما ينجموش يقعدوا منغلقين في عالم. احنا اللي نسعاو له ديما هو الإدماج متاعهم، وانت فرحان بأنه فما صغيرات باش يمشيوا ويخدموا وقبلتهم مؤسسات باش يخدموا. ما يسالش حتى كي تمد دينار وتعلم ولدك وتوصل له المساج أنه صديقه هذاك راهو راهو راهو، معناها كي تشوف صدقات في الدنيا تحل الانترنت وتلوج تلقى صغير مع صغير واحد آخر قابله كيف ما هو، قديش ينجم يفيد هكا صغير هذاك في حياته، قديش هكا الصغير اللي عنده هل المشاكل هذه والاختلافات هذه يستحق أصحاب يتفاعل معهم في الدنيا باش يتعلم منهم. دوك ما يسالش كيف نبدلوا من عقليتنا.
1: ريم أنا صاحبي مهدي الزريبي اللي هو يعني
2: أي ما عنده متلازمة داون،
1: مهدي نعود نذكر جي الثالث في العالم في الطبخ،
2: راهم ذكيين ياسر، راهم عندهم سان كروموزوم هو ناقص ولا زايد سامحوني زايد، ولكنه الذكاء نتاعهم متطور ويحسوا برشا ويتعلموا كل شيء ويفهموا كل شيء، معناها يشوفوا باش يكون محيط به بالكدا. جعفر كيف كيف تدور في عواصم العالم قليل ياسر، اذا تعمل فواياج حتى بنهارين ما يعرضكش حد من العباد اللي عندهم لا تريزومي 21 يخدم في على كاسه ولا يخدم في ريستوران ولا موجود. العالم بدا يفهم انهم عندهم ما يزيدوا ويخدموا مليح
1: ومحبوبين
2: وبقلوبهم برشا ومحبوبين
1: برشا احساس،
2: معناها ما فماش علاش بالكل. مازلنا اليوم نحكيوا على التنمر والمرأة على ولدها لدرجه انها ما تحبش تروح لبلادها. الحقيقه ابار انه نحكيوا انه لازمنا نعاونوا ديما، هذا لازمنا ديما نذكروا راهم مختلفين، شجعوا صغاركم انه يمشي انفير صاحبه هذاك، مش ما يكلموش ومش ما يتعاملش معاه. ولدك يتعلم انه يكون قلبه كبير وانساني، وهو يتعلم انه نجم يندمج في الحياه.
1: يا ولدي مهدي هذا هو عنده شويه مشاكل على مستوى النطق وكذا، ولكن وليت نفهمه وليت نفهمه نفهمه وش يحكي بالضبط وش يحكي بالضبط. ساعات ثم كلمات ما نفرزهمش، نتبع نقعد نتبع نقعد نتبع نبدا نقمر. نحب ولدي هو خويا، نهار جاب لي كلمه دخت قعدت ويكاند كامل خمم فيها، قلت له شنو فطرت؟ قال لي سيكي سيكي خون، سيكي سيكي خون، سيكي سيكي خون، اقسم بالله يا رفع ويكاند كامل شنو سيكي سيكي خون يا مهدي شنو افطرتوا؟ سيكي سيكي خون
2: جد صحيح والله نفس الطون يعطيك جعفر بالضبط.
1: سيكي سيكي خون، سيكي سيكي خون، شنو سيكي سيكي خون؟ ما حبيش نكلم امه، كنت نجي نكلم امه، اما انا نحب نطلع واحد كيما سينجي معري والله تردي كشت لها ويكاند بعد بديت نروم فيه، قلت له وين كليتها سيكي سيكي خون؟ قال لي مرسى. سيكي سيكي خون مرسى،
2: ايوا
1: سيكي سيكي خون. اش تطلع
3: فريكا؟
1: لا ماكش بعيد،
3: فريت انت مرسى؟
1: لا
3: فريكاسي،
4: فريكاسي سخون
1: صحيح. فريكاسي فريكاسي سخون، وشافها في مسلسل نتاع وجيه الجندوبي تبيع في البحر، هي تبيع في البحر تدخل فريكاسي سخون هذيك هي هذيك هي
2: محلي.
1: ريت انا في المسلسلات حافظني حفاظ، شوف لي حل يعمل لك على كم خمسه ان شاء الله ربي
3: يخليك. تبع فينا في الراديو
1: ايش تبع؟
4: قول جعفر شنو يقول على الراديو؟
1: احنا مزيكا فاهم
4: على الراديو
2: الرهدون
1: شنو الرهدون؟ قلت والله فهمنا بالايدين ما احلاه الرهدون.
2: جعفر روحت معاه فر الطيارة عمل لي احتفال، عرفني ساعة قاعد بورايا بزوز كريسي حاسلو الطيارة كاملة، قال لي انا نحكي والجعفور وستوريات وقلبنا الدنيا حاسلو ما احلاه.
1: وقت اللي خذ الجايزة هذيك
2: هو مروح بالجايزة
4: ولازم يقول تحية للعالم الكلها، ولازمنا نقفوا بعد تحية العالم ونصفقوا الناس الكل فكر وقت
1: الريستو. ان شاء الله ربي يخليه مهدي وش الغالي، وان شاء الله ربي يرحم نعمان الولد نتاعو. اي سيدي باش نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعناكم، نهاكم مبروك، نهار سعيد. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا في الكياس، الناس اللي تسوق واحدة واحدة. أخويا ديجا ديجا، تحية لكل إنسان يخدم. ربي عينك أخويا، ربي عينك صديقتي. تحية لوليداتنا اللي عديوا في الباك تويكا، إن شاء الله ربي ينجحهم. وباش تمشي تويكا مباشرة للمساند الرسمي لتلامذة البكالوريا زيد صافي. أيوة. فهمني ولا باش يعدي لكم مساج. فهمني ولا زيد صافي اليوم يقول لكم ما كذبش اللي قال أصحاب الباك أصحاب العشرة اللي تدوم. أصحاب الباك هم أصحاب العشرة اللي تدوم. الخاطر في الفترة هذيك تعرف شكونهم أصحابك بالحق. في الفترة هذيك الأصحاب يراجعوا مع بعضهم، يفسروا ويعاونوا في بعضهم، يشجعوا في بعضهم، يضحكوا ويفرحوا مع بعضهم، غير مصالحهم غير حسابات. معناتها فما كان هدف واحد يجمعهم هو النجاح في البكالوريا. دونك لجماعة الباك زيد صافي يقول لكم شدوا الصحيح، ساندوا بعضكم، خطر النجاح يحلى كي ننجحوا الناس الكل جميع. إن شاء الله ربي ينجحنا وينجح وليداتنا في البكالوريا. آمين. في كل الشعب قولوا آمين بجاه رب العالمين.
2: آمين. آمين.
1: شكرا مرسي زيد صافي المساند الرسمي لتلامذة البكالوريا، بارك الله فيكم. تحية لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا على اليوتيوب. بعد شوية أخويا قدش نجم تسمي؟ فاصل صغير ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة. هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعناكم حاضرين.
4: حاضرين.
1: قداش تنجم تسمي؟ قداش تنجم تسمي؟ فهمني ولا بالواحد بالواحد؟ شكانات نلعبوا. لا شكانات كيما الرولي. كل واحد عز زين.
4: فرادة.
1: بعد كل واحد وحده.
4: فرادة.
1: صحيح. قداش تنجم تسمي من غناية فيها ليل؟
4: أربعة.
1: رافع.
5: خمسة.
1: ستة. ما عادش تنجم تزيد تقول باس.
4: أنت قلت ستة.
1: سبعة.
5: تفكر
4: نجم تقول باس قالك.
5: لا نجم نقول توكل على الله.
1: بدات تعنتري
6: في سياق الاخر. ان شاء الله زينه.
1: ان شاء الله زينه. قلت زينه بكل عام.
4: بي عام.
1: تروا دو
4: بالوقت.
1: جو
4: يا ليل يا عيني. الليل. يا ليل جيت نشكيلك. يا ليل العاشقين.
1: ثلاث.
4: هم مالهم بينا يا ليل. ليالي الانس في فيينا. ليلة امبارح ما جانيش نوم.
1: خمسة. ستة ديجا.
4: ستة جاوي بي. مرسي.
5: ستة. سبعة.
6: سبعة.
4: غلطوا.
1: سبعة. سبعة. زيد واحدة.
5: يا ليلي.
4: يا ليلي ويا ليلي قصيته علي ميسل.
1: كاو سبعة. برافو ريم. عشرة نقاط الريم.
5: ما ليه ما الليل مش أي غنية في كلمة. لازم الغنية بازية على الليلي.
4: أنت شكون؟ أنت الحكم.
1: أنت شكون؟ خوي
4: يلزم قال
1: مسيو
5: سفير الليل.
1: مسيو سمعني جاني منه على المادة الأخرى. قداش نجم تسمي من حاجة تلقاها كان في الكوجينة؟
6: تلقاها كان في الكوجينة.
4: كان في الكوجينة. هاي سيدي
5: 26.
1: 26. 26.
4: 28.
1: 28. امشي يا ريم.
4: 30.
5: 36.
1: هيا هيا.
4: شلازين.
1: ان شاء الله مبروك عليك. 36. اتونسيون. في الكوجينة كهو موجودين.
5: اي.
1: 3 2 1 جو.
5: فرشيتها الكبيرة، الفرشيتها الصغيرة، المغرفة الكبيرة، المغرفة الصغيرة، سكينة الحم، سكينة الخبز، السكينة الصغيرة، المطرقة اللوح نتاع البقري، الكمون، الفلفل، الطماطم، البطيخ، الدلاع، الياغورت، الحليب، الجازوز، الماء، المعدنوس، الصفا السلق، السبناخ، البرقدان، البنان، زادة تلقاه الخزانة الفريجيدير في حد ذاته هو تلقاه الفور، الميكروند الفري فاير ما كنت الباني ما كنت الباني البلندر الميكسر المسكوك نتاع الكوجينه حاشاكم ربي يفضلكم عندك الماكينه الغساله الماعون البرودوي نتاع غساله الماعون الليكيد والبرودوي الحربوشه هذاك الاخر اغلى شويه هو البانيه نتاع الخبز تلقى زوز باغيت ساعات متكين تلقى المبس ساعات متكي تلقى طابونه
1: زوز باغيت جابوها
5: الحمد لله
4: برافو صحيت
5: نغمض عينيه ونحوس في الكوجينه نعم
4: صحيت
1: الخزانه اش تعمل في الكوجينه الخزانه
5: ما قلتش خزانه
1: قلت خزانه
4: جافور احنا ما حابينش تعصفوا عليه البرجدين والدنيا انا اش بيكون في بلايص اخرين ما يصير
5: البرجدين وين تحطوه
4: في الخضار
1: به اي سيدي قداش تنجم تسمي من غنيه نتاع كوميك
6: غنيه
1: اي جينيريك نتاع كوميك ولا غنيه نتاع اطفال عندها علاقه بالطفوله
4: تعرفهم به سته
5: ثمانية
1: تسعة حديش
5: اثناش
6: شلا زينة
5: شلا طب بالله تعمل لي هكي جعفر يوم ما مشيت لنا
1: ليه يا رب نوسطه
6: ليه جعفر صعب وين اثناش خلي هو عايشك
1: رافع هاي هاي رافع
6: هاي عايش خويا
5: حلبة الموسى
1: اسلام لحظة لو كان تحب ريم تعودك قول
6: عليه نعود فيه
1: برك امشي جو والله يسخفني امشي
5: حلبة المصارعة
4: واحدة امشي
5: إله الأبطال
1: امشي
5: ريمي يا ريمي
4: امشي
1: ريمي
5: داي الشجاعة داي
4: الغنية
5: بابا روفي
1: اي ثلاثة امشي امشي
4: امشي
5: نعرفوش
1: حتى بتاع
4: احذر ميقالو يسوس احذر ميقالو خمسة موكا صديق
5: الكابتن ماجد عدا من جديد
4: ماروكو ثمانية امشي امشي امشي امشي كعبول الأكول تسعة
5: المحقق كونان
4: عشرة
1: صحيت وعندك الغنيه بتاع الاطفال نتاعك زيد هذيك اطفال قلت انا
4: امشي امشي عم قدوري دوري دور 11 خالتي مبروكة ناس مليح 12
5: أدنى وسكيتي
1: أدنى
5: وسكيتي
6: 13
5: وين خلطت أنا 16 أنا قلت
1: 13
4: أي مزلت كيف
1: بي أنا مستعد نسامحك
4: خاطر أنت حصلته
1: مستعد نسامحك لو كان تقعد دقيقة تغنينا أدنى
4: دقيقة برشا
1: كيف خلي استمتع
6: اسمعني غني وحده ونحينا برسومك خلي زواج
1: غنيها بشوية
6: أوف
5: لا وانا بيت

0: حبيبتي مدي ايدك للحنا مبروكة يا بنتي مدي ايدك للحنا. تفضل بخبار
1: بالليل ضحكني ستاتيو البارح مش نورمال. واحد حاط يا خويا مدوله الحنة هذي اللي غني فهمني ولا ما رقدناش ليله كامل غني غني مدوا لي الحنة يا ولدي عطوا الحنة قالك حنا ضايع يا ولدي خلونا نرقدوا يدكم. الله شكرا رفعتك الصحة الصوت رغم اللي
2: غنيك الصحة
1: ما تغنيش انت.
2: اي واليوم ماني شارب قهوة.
1: نمشيو لزبنانا في قسم الاخبار ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان ترفض إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ على خلفية تورطهم في عملية غش خلال الامتحانات الوطنية، داعية إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية كبديل للإجراءات السالبة للحرية. أوضحت الرابطة في بيان لها أن معالجة ظاهرة الغش لا ينبغي أن تستند إلى مقاربة زجرية تفضي إلى إقصاء التلميذ، لافتة إلى أن العقوبة السجنية لا تمثل حلا ناجعا وتؤدي إلى نتائج عكسية على المستويين النفسي والاجتماعي. الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفوز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي تكنولوجيا وروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وجرى تسليم الجائزة خلال فعالية الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال، حيث شهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تنفذ استراتيجية لتوسيع مساحات زراعة الحبوب المروية كخيار استراتيجي واعد لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية، وذلك بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد المناطق القاحلة بمدنينة. وتعتمد هذه التجربة على استغلال الطبقات المائية الجوفية بالجنوب التونسي والطاقة الشمسية النظيفة، وشهد هذا القطاع قفزة نوعية في المساحات المزروعة بالحبوب المروية من 6 هكتارات لموسم 2023-2024 إلى 230 هكتارا بمختلف معتمديات ولاية تطاوين موسم 2024-2025. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. وناطق العسكري الإسرائيلي يؤكد أن الجيش أكمل هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران شملت مطار شيراز جنوب إيران. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعلن تخصيص مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والمساعدات تشمل توفير أكثر من 160 ألف سلة غذائية وأكثر من 40 ألف طرد صحي، إلى جانب كميات من المستلزمات والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا في عمليات أمنية شمال البلاد خلال الساعات 72 الماضية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

تفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح باش نعمل قبل قدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخميمك في دلل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تبانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس.

0: بحنا نظيفة عزيزة وغالية الطبيبة النفسية المختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان. فهمني ولا بعد شوي باش نتعرفوا عليها بأكثر تفاصيل، ولكن قبل هذه دكتورة الساعة صباح النور.
1: صباح الورد.
0: أقربي شوي الميكرو دكتورة.
1: صباح الورد.
0: مرحبا بيك دكتورة. عنا غنية فهمني ولا نحب نعلمها لك دكتورة، نحبك تدخل في الأجواء. الغنية فهمني ولا أعطيني الإيقاع أخويا متاع الغنية متاعنا. سهلة برشا الغنية كده.
2: هي بلا تشاو، أما ساعة صغيرة
0: هي معنا بدلناها شوية.

0: تو
1: سمعتنا تو دكتوره
0: معكم
1: بعد شوي مش سموك انتي هاي تفضلوا سيدي اي مرحبا بكم الناس كل
2: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسال طبيب وما تسالش مجرب
1: الدكتوره ليسر الجملي ولا الجملي
0: جملي
1: ايه تشرفوا دونك نذكر اللي انت طبيبه نفسيه المختصه في الاضطرابات النفسيه والجنسيه والادمان اليوم باش نحكيه على
0: إدمان التدخين
1: عليك نور توكلنا على الله السؤال الأول فهمني ولا كيفاش التدخين يتحول إلى إدمان
0: سهلة برشا برشا التدخين أول حاجة يبدأ نحب نجربه سيجارو يا مع الأصحاب يا باش نعملو جو يا تو سامبلومون الفضول باش متميز التدخين التدخين اللي انت من اول جبده في شو ديريكت يمشي المخ في اقل من 7 ثواني وهذه البارتيكولاريتي نتاع التدخين لانه كل ما توصل ماده فيس على المخ كل ما تكون عاليه الادمان مش كيما مثلا الهيروين الكوكايين يبداو دونك فيس تعطي افراز نتاع ماده الدوبامين كيفاش تجي السو فيكس على مستقبل حسي تتماها مع ماده اسمها الاسيتيلكولين وتلصق فوق المستقبل تعطي افراز نتاع الدوبامين شوت كبير دونك الانسان يحس بالشيخه تفريده ناشط قدراته الذهنيه زادت يقول محليها التجربة ذي المخ يجيه مساج
1: ما في بالوش هو
0: تجربة عجبتني سجلها ونحب نعاودها من الأول عجبته يحب يجربها
1: مغرية معناتها
0: ولا خاطر نحن في مخنا على 4 دوائر كلهم يتفاعلوا مع بعضهم ثم المكافأة اللي صارت
1: اعطيني ستيلو اعطيني هات ستيلو هذه بهي لي المكافأة
0: اي التحفيز لا موتيفاسيون اللي هي تخليني السلوك هذاك عجبني نمشي لوج نحب نعاوده ونجربه ثم لابرونتيساج التعلم لانه كل تجربه نعملها تتسجل وتتقيد لابرونتيساج وثم التحكم في الادمان نظام باش يتفرعسوا وتنفصل كيفاش دونك هو بعد ما خذ السيجاره هذيك عجبته والدوبامين ولا يلوج عليه باش يعاود السلوك هذاك وتدريجيا يربط استهلاك السيجارو بك الشيخه جو مع الاصحاب فوالا سوسيابيزاسيون نعملوا جو مع بعضنا ماك تعرف اكثر حاجه تقرب العباد من بعضها سيجارو عندك سيجارو عندك شبريكيه تتحل هدر تحل مستوش ولي وصحابك نحن هون توا فيما يسمى بالكونديسيونمون بوزيتيف مزلت في الجو لكن المخ ربي خلقه يلسادابت بشوية بشوية تصير تغييرات في المخ أول حاجة كالمستقبلات الحسية تلمون استعملناها تتعود تولي ما عادش سنسيبل يولي المخ يصنع مستقبلات حسية زايدة لكن كالفترة متاع عدم الحساسية بسيطة وبعد يرجعوا حساسين دونك يلقى روحه المخ عنده مستقبلات حسية زايدة كلها تطال تقول هل من مزيد زيني نيكوتين دونك وقتها المستهلك ملي كانوا 5 سواقن وليوا 10 وليوا 20 نزيدوا في الدوزة نتنفسوا أعمق بوغ أفواغ لو ميم إفي في نفس الوقت كالدوبامين متاع المتعة ذيك أو المكافأة محلاه هذيك يصير تغيير في النظام متاعها ينقص المستوى متاعها ويولي مركز المكافأة حساس أكثر للتدخين وما عادش يستجيب للمتعة الطبيعية اللي هي شنو اللي خلق لنا ربي ربي خلقنا باش احنا نتواصلوا كناس بدائي عندنا 3 متعة أساسية الأكل الشرب والعلاقات الجنسية الاستمرارية دونك هذوما يعطيو نقاط بهين يطلعوا الدوبامين مش أنا لوج عليهم لكن كي تجيني التدخين ولا أي مادة مخدر أخرى تعطي نقاط أكثر نولي أنا نهمل الحاجة هذيك في مقابل مادة لحاجتي بها وذيك حتى في الإدمانات الأخرى علاش يقولك طلق ما عادش يلوج على خدمته ما عادش يلوج على شيء ما عادش مهتم لأنه ذيك هو لو برانسيب نتاع الأديكسيون
1: خطير اللي نحكيو فيه خطير جدا والله مدمر أي
0: لأنه الإدمان عمره ما كان عادة ولا ضعف إرادة راه الإدمان هو مرض هو يقول لك مرض مزمن أغيميسيون كومبليت معناتها تحسن تاب أمر أنا ما بنيناش راه المرض موجود وفي تغيير في هيكلة المخ وطن بعد نحكي لكم على شنو هو الرنين المغناطيسي دونك سي المدخن تبدل مخه نسميه نحن التكيف العصبي مع الاستهلاك المادة المخدرة يولي بعد كي ما يتكيفش تسيح النيكوتين تظهر عرض توتر على الأعصاب ومتوتر متقلق متشوج ذهنيا تاعب
1: فاش مش مركز
0: سي لو مانك هذيك هو يولي هو يمشي عاود يستهلك باش ينقص المانك يقول لك السيجارو فرهدني سوفك السيجارو مفرهدكش هو صلح مشكلة هو خلقها نحن
1: خطير جدا نواصل دكتور
0: دونك هذا ما يسمى الكونديسيونمون نيجاتيف ملي كنت لوج نعمل جو اللي توا لوج باش نحي احساس سلبي في نفس الوقت يصير المدخن خاطر احنا على كالذاكره اللي قلنا تسجل شولي يربط السيطره على الاحاسيس والتحكم في الانفعالات الخايبه بالدخان قاعده حلوه وجو بالدخان في الكهرباء وين مسين سنسوق الدخان
1: التركيز وحلين المشاكل بالدخان نعملها اي نعملها جارو في اللي خركز لها
0: اكزاكتومون
1: والله انا عبارات خوي مدمر نعملها جارو هجي جارو خركز لها
0: ايوا لي زيتوجون لي زيتوجون قلك انا مش نمشي نبطل خاطر يعاوني على التركيز سوف كو سي با فري طم بعد كي نشوفوا المخ
1: مرض
0: بالعكس
1: مرض.
0: ياثر هو مرض دونك شي يصير يصير ولي وحتى من بعد كي هو يحب يبطل il suffit كيف في الكهرباء ولا شاف شكون يتكيف ولا مشى للصالون دوتيل مستين سقط فيه ترجع له الرغبه في الاستهلاك وهوني اصعب حاجه وهوني المفارقه في التدخين مقارنه بالمواد الاخرى اللي المواد الاخرى نتاع الادمان تعطي اثناء الانسحاب قلق كبير في التدخين ليه القلق ما يفوتش 4 سيمين ماكسيموم معناتها 3 ايام الماكسيم تو بعد يضمحل لكن التوق النفسي هو الكبير هذه المفارقة اللي هو ما يتقلقش من أعراض الانسحاب لكن كالقلق النفسي كبير وهذا يتواصل سنوات إل شوفين بعد يرجع يعمل سيجارو كدوائر المكافئة الكل ذيك هي تعود ترجع وتنشط من جديد
3: البسكول ما عادش ينجم
0: واحدة بركة اللي هو التدخين يختلف على الأخرين اللي هو يمشي ديركت للمخ ما يستحقش وسيط يبدل المخ تركيبة المخ أعراض الانسحاب النفسية قوية برشا برشا وعنده خاصية أخرى اللي هو يمشي ديريك يأثر على المركز متاع التوتر دونك أنت تتوتر يمشي ديريك يصنع كورتيزول يمشي كالفص الجبهي القلنا متاع الكنترول يضعف واللي هو مسؤول على التحكم في الرغبات وبالتالي شنو يصنع
1: غرفة العمليات
0: غرفة العمليات دونك عندي المكافأة طالع تحفيز شاعل هكا لابرونتيساج شاعل التعلم ومركز التحكم راقد يضرب في النوم لان اثرنا فيه وهذه تغييرات حتى باليغام نشوفوها
3: يتشافوا
1: في الليل مش نورمال في بالك يعني مش نورمال المخ نتاع البشر
0: المخ عنده التكيف وهذه الحاجه الباهيه نحن انا باش نسبقوا الاحداث
1: انا عندي واحد في مخي دكتور والله بالحق هذه اللي بقلله هذه تبع التحكم ولا تبع المكافأة ليه يقول لي تيش فيه يا ودي هذاك اللي تو بدنا نسمو فيه تي سيجارو تي سيجارو حكايه فار تي تطبق ابدا اي نقص بشوي بشوي مش نقص طول عندي واحد يوم يقول مش نقص طول
3: كان نحب نبطل تو نبطل
1: موجود هذاك موجود
3: كان نحب
1: موجود في مخك تو
3: نبطل غدوه
1: كان نبطل غدوه
0: هو راه قدرتك
1: هاي الجمله بربي سامحوني انا انا انا نغلبه مش هو باش يغلبني وتتقال على رمضان زاد
0: هو قدرتك انت في التحكم والسيطره وفيت أول سيجارو
1: في
0: وقت أنت كنت عندك الحاجة أول سيجارو
3: ما تتحكم من أول سيجارو
0: أنت وقت ما زلت تتحكم أيوة. صاحب القيادة إن فوات كيفت أول سيجارو والشيخة هذيك
3: وفي موضوعك
0: أي وزيت زي لما نسي وشرا ثم فوارق مش العبيد أوني با إيجو فاس لديكسون منش كنا متكيف ثم عبيد عندهم استعداد جيني أقوى منهم وذي الاستعداد جيني مسؤول 70% أني من أول سيجارو نتعدى الإدمان زيد الاستعداد الجيني 50% من محاولات وأعراض الانسحاب والانتكاس مربوطة بعوامل جينية ثم العوامل بيولوجية ثم عبيد حساسين أكثر نيكوتين ويفرزوا أكثر دوبامين ثم عوامل نفسية مش كما المريض بالاكتئاب كما المريض بالتوتر اللي عنده ثلاثة القطبين السكيزوفرين كما الإنسان الخالي من أمراض نفسية
3: هذوكم أصعب أنهم يبطلوا
0: فوالا ثم السمات الشخصية ثم الشخصيات اللي تحب البحث على المغامرة التجارب الجديدة الفضول اللي تحب الخطر اللي ما تعرفش تتحكم في انفعالاتها هذوكم زيادة عرضة أكثر الإدمان زيادة المرحلة العمرية مش كما المراهق اللي مخه مازال في طور النمو واللي كما نقولوا نحن كما سيارة فيراري الأكسيليغاتور يخدم وال
1: كل شيء
0: يخدمش فوالا خاطر السيستيم موتيفاسيون ياسر يخدم أما التحكم يخلط 25 سنة دونك تلقاها عرضة أكثر اي المراهق النمو العصبي
1: نتاعو فرام سايب
0: فرام سايب
3: المراهق الفضول اللي حاب يجرب بس السؤال فيما يخص النقطه هذه نتاع المراهقين شنو نجمو نعملو مع صغارنا باش من الاول نحاولوا نقاوموا انهم يجربوا هك السيجارو الاول اللي يفقدوا معاه المقاومه معناها انا في العمر هذايا نتاع هو باش يبدا يتعرض للتدخين في الكوليج حتى في المكتب ساعات شنو نقول له انا ولا شنو نعمل ولا هل من حقي بما انه الاختيار كبير نخوف ونرهب شنو نعمل انا باش نحاول نمنع هك هك السيجارو الاولاني هذاك اللي نجم يباسكولي بيه
0: الكافي هو المراهقين كما قلنا مرحله معينه حتى النصائح نتاعهم مختلفين على اللجوء اول حاجه التوعيه اما التوعيه ما تقولوش نخاف عليك راك باش اما الحياه عند ولادها ينقص 20 سنه كي تتكيف وراو القلب المراهق عطيني المكافاه اللحظيه تقول له انت تخاف وتقول له راه ريحه فمك توالينات ما عادش تشم الذوق ما عادش نجم تولي سبورتيف المكاسب اللي يحبها توا
3: ما يخممش لبعيد هو بطبيعته مازال ما داكور
0: دونك التوعيه ثاني حاجه لوش في المراهق عندوش ولدي امراض نفسيه لانه المراهقين علاش هما لازم نفهم علاش يستهلكوا اول حاجه المراهق باش ينتمي لمجموعه تم تقبله ذي اهم سبب الاستهلاك عند المراهق قبل تحدي السلطه وتحدي الاسره المراهق يحب اول حاجه
3: الجروب هذاك
0: انتغراسيون، ثاني حاجه البحث على هوية. انا وليت راجل كي نسالك سيجار وذيك انا وليت مستقل كبرت ساي سيني دو فيغيليتي نحنا بالنسبه لي دونك نفهموا زاده اللي هو ساعات تحدي الاسره ومشاكل الاسره. ساعات برشا مراهقين الاستهلاك نتاع التدخين كاليه لتداوي ذاتي شمعتها تعاونوا تحكم في انفعالات، ممكن عيش تنمر في المكتب، ممكن هو عنده اضطرابات نفسيه سورتو كيما لا بيبولاريتي وسكيزوفرينيا. ملول يبدا المرض مش ظاهر لكن المريض متوتر متقلق خاصه مع حاجه مش عاديه. اما المرض مازمنيش شخص مشخصنيش دونك هو كيستهلك الدخان وكالاحساس المزيف اللي هو تفرهد وارتاح واللي كاسلوب مثل التداوي ذاتي. ثم زيده بلاصه الدخان في العائله توين ابويا يتكيف وصحابي يتكيفوا والناس الكل يتكيف ونجي نقول لهم ما تتكيفش سي با نورمال معناتها صحيح
3: صحيح على كل شيء.
0: وعلى اهم حاجه المراهق قبل نصح يقول لك هوني دور الدوله يقول لك يلزمك انت تاخذ اجراءات صارمه، ممنوع عندك تبيع الصغار، لازم سوم يكون غالي سوغ تاكسي هذوما خاطر المراهق كل تنصح هذه ما يفيدش برشا لانه المعلومات الكل يعرفها مش مستحق المراهق باش تقول له عطى
1: والله لو كان باش يشري يقسم بالله يلقى طرق الكل
0: يقول لك صعب علي
1: لازم التوعي
4: يولي الكبير يشري ويبيع بالغالي.
3: ما نسالش باش ما نبداوش فما معلومه على خاطر البارح بركه الوزاره اعلنت انها باش تحين الاطار القانوني نتاع المنظمه لمكافحه التدخين وفيه القانون جديد متاع منع البيعان الأقل من 18 سنة وبرشا نقاط أخرين سورتو كل ما هو بيبليسيتي الكل أنواع التبغ والتدخين معناها لا بيبليسيتي فوالا باش يحينوا الاطار الكل لا مش التدخين كهو لي ديريفي الكل معناها للبرودوي نتاع الفاب للفاب الانواع كلها لازم باش تمنع. دونك فما قانون جديد طوي بوتيتر كان هكا نحكيوا عليه غدوه باش يحينوا باش يبدلوا فماشي ما هذا ينجم يعاون
0: اي هو ديجا لادوليسون حكينا على المراهقين الكومبورتمون نتاعو في الاستهلاك راهو تبدل. المراهقين نحن نقولوا 37 مليون يستهلكوا الدخان في العالم 15 مليون منهم سيجاره الكترونيه حتى السلوك الادماني نتاع المراهقين تبدل. مراقين توا اكثر ادمان على توسكي تباشوفي وسيجار الكترونيه. صحيح العبد يقول
1: تباشوفي
0: اقل مثلا
1: مخاطر وين اقل مخاطر تقول لي دي عام 80 تباشوفي
4: في بالك دكتوره اتعس من الفاب
0: هو
4: ايش الفاب اتعس من
1: شو اسمه كيف
4: تعيز زاد
0: حتى هو لي زارو مثلا في امريكا سي انتردي لي زارو ممنوعين.
1: دكتوره خلينا نخرج شوي من التدخين انت طبيبه نفسيه مختصه ولا
0: أيه؟
1: اللي بيشترك سويل
4: كونسلتاسيون والله كونسلتاسيون رابيد لينا الكل
1: رابيد والله رابيد. انت تراني سوي
0: انا ما نعرفكش في زعمه بالصح
1: لا دكتوره تقرا وجوه انت راك طبيبه نفسي انت هل تراني سوي
0: تقرا وجوه العبيد يقول لك انت توا تحلل فيا تفهم فيا ملا في بالك انا واش قاعد
1: نقول دكتوره انت تراني فيا سوي ولا لا
0: سلامات خليني نروح لاباس
4: دكتوره بلي لوك ات ماي ايز سوي انا شويه ما نظهر لك ولا
3: يزيتوش يا
4: في العينين يعني
0: قلت لك سوي دونك انا بحثيكم سوي كذا واحكي لي
1: عندي وعندي ديما بالله ولا باش نصبر حق ديما عندي حوار بين مخي وقلبي
0: مونولوج انت كل عام
1: بالحق بالحق انت زاد
0: الناس الكل
1: انا ديما ريتي مثلا في الليل باش نرقد مخي وقلبي تلطيخ راهو والبارح عركه كان نحكي لك بين مخي وقلبي الدخي
0: فانا مخك وقلبك ولا مخك تجيك برشا افكار وتقعد تخمم وتستنى
1: لا
0: مخك وقلب
1: ديما قلبي يجي لمخي في اخر لحظه قبل النوم ويعمل له ابيل فيديو ويقول له حاجتي بيك في موضوع حاب استشيرك في موضوع. منهم مره قلبي مكلم مخي ومش يستشير فيه يعلم فيه قال له راني مش نشاور فيك راني نعلم فيك
3: خذيت القرار
1: ولا راني خذينا القرار. فموجود الحوار هذا الباطن كل انسان
0: كلنا اي انسان سوي عنده الحوار هذاك. ثم عبيد يقول لك اكثر من الناس الاخرين فهمت
3: ثم شو كل معلمة الذكي خايبه ولا ما في بالي توصل مرحله خايبه انك تكون معني اوفر ثينكر مثلا عرفتك اللي توصل لتخبيم رهيب تولي تتقلق تولي ما عادش ترقد تولي ما عادش مرتاح
0: شو الاوفر ثينكينج هذيك لازمنا نعمل عليه ممكن حلقه
1: كامله جربي ارجعي بعدين والله فكر والله جيتي في وقت
4: جينا
1: جربي خذ كرجعي بعدين
0: استدعوني نجي
1: على ما يحجز لي بالله خليها ترجع بعدين
4: حللنا
1: كل يوم يجي يحلل لنا
3: يا رفايز
4: والله حللنا
1: فهمتني
3: نحسبك باش تسال كيفاش نعمل باش نقص الدخان باش نحي الدخان
4: كيف سي جعفر
1: هذا الموضوع حكينا فيه
4: عنده عامين
1: لا اله الا الله درجين تعرفني
4: تعرف دكتوره كيما قلت لك في الاوف في حياتي لا تكيفت وفي حياتي حتى لا حطيت سيجارو في فم لا الدخان ولا الشيش
3: صحيح
4: في ساعات نحلم في الليل اللي انا تكيفت نقوم مفجوع
3: تحلم
4: عندي زوج حلمات دكتوره نحلم ساعات شعري طويل كوتشوفال
1: ينسي اسماعيل
4: جيني الدوبامين جيني الدوبامين في الليل نفيق فرحان وساعات نحلم اللي انا نتكيف وساعات نحلف نحلم انا نتكيف وشعري طويل فرد وقت
5: هذيك رغبته الدفينه
4: مش والله هي فكره جوع
1: سي بون قالت لي سي بون فهمت تعدي لي كابيني تعدي لي تعدي قديش سي بون سي بون مريك دكتوره ان شاء الله ربي يبارك لك ميرسي بوكو فهمني ولا هذه الطله الاولانيه الدكتوره اسمك يسرى الجملي
0: الجملي
1: جملي بيك جابور
0: جملي نكتبوها لك بالفرنسي المره
1: لا الجملي فهمني مرحبا بيك انستنا وشرفتنا ولازم لازم تجيب حذانا عندنا برشا مواضيع عندنا مناكب
0: ان شاء الله
1: شكرا يعطيك الصحه ميرسي بوكو
0: شكرا
2: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسال طبيب وما تسالش مجرب
6: ساعه سعيده ساعه

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعنا لكم من 11:33 دقيقة. هاني يلتحق بينا. هاني صباح النور.
2: صباح الخير جعفور. صباح الخير نسمع فيني.
1: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هاني مشيت. يعطيني هاني مشيت طولة.
3: هاني مشيت.
1: شكرا هاني كان بحضنا. هاني
4: يعطي الصحة والله.
1: من لا تدخل كان شافي وظيفي وسريع.
3: رشيق.
1: برجولية عندي لكم سؤال. عندي لكم سؤال على الطاير. برجولية سؤال على الطاير ما عندوش علاقة. عنده علاقة. بالنسبة لكم أنتم حسب رأيك تكهناتكم شكون أقرب شيء كأس العالم تكهنات؟ حسب رايك ريم كان تتبع وتواكب.
5: انت قلت لنا المره اللي فاتت جعفور
1: شكون وقت شغلك؟
5: والله سالته لنا سؤال ولا رباب سالتنا.
3: ما سالش شات جي بي تي.
5: هولندا.
1: هولندا. رفع.
4: فرنسا.
1: فرنسا. رباب.
5: البرتغال.
2: الناس الكل رباب كان هولندا اللي احنا معنا في نفس المجموعة.
5: رباب بتحب كريستيانو يفرح فرحة العمر على
3: اخر
1: انت حسب رايك
2: احتمال واحد ولا زوج؟
5: لا احتمال كلنا قلنا واحد.
2: اسبانيا.
3: فما منه
1: معقول
3: نجم يكون
1: معقول
2: نجم حتى كم تنسي تصور تلعب فينال
1: نجم
3: هولندا
1: اللي تكهن بيه 2014
3: عرفته
1: 2022 اللي تكهن بيه من ثلاثة وجاب صحة قال هولندا باش تهزها خبايا يا اخي بالبلاورة حقا محسن
5: الحقيقة ما تفرجتش في البلاورة
1: باهي اغزلي انا بالنسبة لي انا اقرب فريق بالنسبة لي انا فرنسا عندهم ميكيب باهي برجولية
2: صعيب شوي
1: نحي مبابي من الباقي كل مريقي
3: هاي
2: خليت
1: ايش تقول نايم الجاني مون بابي
3: مون
4: بابي
1: هاي توكلنا على الله اخوي تفضل تفضل
3: هاني جيت هاني جيت
2: بعد شوي باش نحكيو على اللاعب منتخب العراق اللي تم احتجازه في مطار في الولايات المتحدة الأمريكية وقت وصوله.
3: شكون تحتجز تليفون جعفر؟
1: ما حبش نتسكر
2: ما حبش
1: فضحني ديما التليفون.
2: كما قلنا باش نحكيو بعد شوي على اللاعب منتخب العراق لكن خلينا نبداو المنتخب التونسي. ساعة نقولوا الحمد لله على سلامتهم كل الوفد اللاعبية وإداريين وغير وصلوا منذ قليل إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو قبل دقائق من توا. منتخب المنتظر يتحول بعد شوية إلى مدينة مونتيري في المكسيك وين باش غادي يلعب مباراته الأولى أمام منتخب الأسود.
1: اليوم يمشي المكسيك
2: وصلوا منذ دقائق إلى مكسيكو. وصلوا إلى مكسيكو. خاطر جعفر أنت ماكش منتبه ما كنتش تتبع معك
1: ولا ليش في زين جيم
2: خاطر أنا أعطيت لي ديتاي
1: هين بهيم هين
2: نعاودوا يا سيدي نعاودوا الحمد لله على سلامة منتخبنا الوطني وصلوا منذ قليل الى العاصمه المكسيكيه مكسيكو يا جعفر وباش يتحولوا بعد شويه باش يتحولوا بعد شويه الى مدينه اخرى اسمها مدينه مونتيري
1: اللي هي في المكسيك
2: اللي هي في المكسيك لكن هم وصلوا للمكسيك في مكسيكو حاليا في العاصمه ومش نلعبوا بعد مباراتنا الاولى امام مش حطوهم هي القرعه هذيك معليش
1: في المكسيك
2: على كل دونك منتخبنا اليوم باش يعمل حصه تدريبيه او حصه خفيفه لازالت الارهاق وبعد يبدا يعمل الحصص العاديه نتاعو بالتوفيق لمنتخبنا التونسي منتخبنا اللي كان تحول البارح العشية إلى المكسيك عن طريق تركيا وبلا ملاحظة في الإطار هذايا منتخبات العالم الكل مشاو في طيارة خاصة كان منتخبنا أنا حاسب اللي شفته توا مشى في رحلة عادية معناها صحيح قسوا لهم كلهم بزنس من لعبية لكن الحقيقة مش معقول بكل صراحة وبكل تجرد راه ماهوش معقول ماهوش معقول كل المنتخبات تمشي في رحلات خاصة وطيارة خاصة ليهم وتكون الطيارة هذيك حتى من داخل على الكراسي فيها الأعلام تاع المنتخب ويكون فما صورة جماعية في وسط الطيارة وعشناها هذه في 2018 معناها 2022 عشناها معناها ما فهمتش المرة هذه ما يسالش راه كان فماش فلوس ولا حاجة نقولوا معناها كانت لازم الوزارة توفر لكم ولا حتى رئيس الجمهورية معناها ما تصورش احنا تونس اليوم باش تقف على طيارة خاصة معناها على كل هذه الحقيقة ملاحظة برشا تعب للملاعبية ومن حسن الحظ انه مباراتنا ماهيش قريبه مازالوا ايامات معناها اللاعبين نجموا ريكوبيري ونجموا يستنسوا بالوقت راهو فما وقت
1: هي وقتاش البارتي
2: 15 نهار 15 جوان
1: 15 جوان
2: اه نهار الفجر الاثنين 3 نتاع الصباح
1: الجمعه الجايه
2: اي دونك الحمد لله انه مباراتنا مازالت بعيده لكن راهو حتى لتصوير المنتخب راهو لازم طيارنا خاص
1: اي
2: جينا في رحله عاديه عن طريق تونس اسطنبول ومن بعد اسطنبول مكسيكو ثم مكسيكو مونتيري علاش احنا مشيناش ديريكت تونس مونتيري معناه في طياره خاص توا اللي صار
1: بهي.
2: ان شاء الله مره جايه ما عادش تكرر والحقيقه راهو غير معقول
1: مره جايه ما عادش تكرر
2: الكوب دي مونت جاي
1: 64 قبيله
2: اي خاطر جعفر معناها
1: تونس نصنعوها من تونس نبدا نصنعوها من تونس
5: كي تترشح
4: اه بلي جد سؤال سي جعفر الهاني
6: ما حطوهش فرضيه جمله
5: كي تترشح حتى نترشح
1: بلي تش دخل طيارك
5: ليه تحكي على الكوب دي مود الجايه قلت 4 سنين مش حكايه 4 سنين حكايه انك تترشح
1: وان شاء الله تترشح
4: ان شاء الله البارح نشوف في الاخبار امريكا عملت حكايه شويه صعيبه على ايران اللي هم اي ماتش يلعبوه لازم يخرجوا لا باش خليك تحكي لي الاخبار هذيك تو قلت لي تونس تسكن في المكسيك اسكو باش تلعب حتى لازم ترجع للمكسيك ولا نجم
2: لا احنا عندنا مقابله الاولى السويد واليابان في مونتيري في المكسيك ثم مقابله ثالثه هولندا باش تكون في امريكا دونك بعتنا باش نمشيو غادي بعد نقعدوا ايامات ونلعبوا مباراتنا الاخيره معني لكن المنتخب الايراني فسر له بالله جاع فيسع فيسع ومن بعد نرجع منتخب تونس قبل ايران تعرف المشاكل السياسيه واللي صاير والكل فتم اجبارهم انه يسكنوا في المكسيك ومقابلاتهم ثلاثه في امريكا باش يمشيوا يتحولوا كل يوم مباراه يتحولوا الصباح
5: ما يسكنوش
2: ويروحوا ما يباتوا حتى ليله في امريكا بعد المباراه يرجعوا ديك المكسيك وهذه الحقيقه باش تشوفوا برشا حاجات راهو جعفر هكا معناها الحقيقه ربي عاديه كاس العالم هذه على خير لانه برشا تضييقات تو نجيو بعد المنتخب العراقي اللي زاد التضييق كبير برشا نكملوا على منتخبنا الوطني التونسي البارح قبل التحول الى المطار منتخبنا كان تحول الى قصر كارتاج وين كان في ضيافه رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه قيس سعيد وكانوا موجودين الملاعبيه وكل المسؤولين الملاعبيه الاطار الفني والحقيقه البارح كان ميساج قوي برشا من رئيس الجمهوريه اللي لعبت المنتخب التونسي كان برشا كلام معناها تشوف حتى الفيديو تقريبا 10 دقائق على صفحة رئاسة الجمهورية لكن خذيت اكستري جعفور صغير هكا الاكستري صغير هو اللي حكى فيه على الهزيمة امام بلجيكا بخماسيه نهار السبت وحكى لهم وقال لهم انه وشجعهم قبل دخول غمار المونديال نسمعوا كلام رئيس الجمهورية للاعبي المنتخب وكلام مهم جدا
7: انساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار ما تحبطش الاعزاب بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار وأهم شيء نحب نقوله الانتصار دربته تدريبات اللي حصلت دربته ولكن أهم تدريب هو الفكر وقت اللي تدخل ثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل ونستناه في كان يعمل تعادل نترشحه وكان يخسر ما نترشحه ربحنا نلعب الكرة باش تربح نمشي ماشي باش تربح
2: هذا دونك بتي ميساج هكا معناها من الزيكستري طويل معناها برشا لكن هذا حبيت ناخذ وحبيت نحكي عليه لانه مهم جدا يقول لهم انه معناها ننساو الهزيمه ضد بلجيكا وانه الحكايه الكل في المخ وانه الحسابات جعفر نتاع قبل نتعادوا مع بلجيكا ونربحوا بنما ولا شنو
5: كنا نحيوها باش يخسر باش
1: نتعدي باش تربح
2: صحيح نلعبوا باش نربحوا وراهو بصفه كبيره كان نربحوا مباراتنا الاولى ضد السويد نظم بنسبه كبيره الترشح معناها تنجم بعد تلعب حتى على التعادل مع اليابان دونك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب
1: يهيني يهيني بالله سامحني سيد مخرج سامح يهيني يا ولدي استهدوا بالله يلزمنا نربحوا
2: بيان سور
1: يلزمنا نربحوا السويد يلزمنا نربحوا السويد راهو كان لعبنا معناتها متاخرين ونقبلوا في اللعب راهي كارثه عظمى السويد هي مفتاح كاس العالم لازمنا نقدموه الطرح بتاع السويد يا خويا طرح واحد عباره كوب ماتش كوب
2: ماتش فينال
1: يا خويا اربح لي هذاك هذاك على الاقل خويا انا نطلب الجوارات الحقيقه فهمني ولا انهم يا خويا باش يمسحوا خطا الكارثه اللي صارت لنا مع بلجيكا والخيبه الكبرى فهمني ولا راهم التوانسه ريت باو بيهم وعليهم وش بيه وضيعوا كذا اما يا خويا الحقيقه رانا نهار الماتش بتاع السويد الكل باش تتفرج ورانا نحبوا تونس تربح فهمني ولا خويا برجولية الانتصار ولا غير الانتصار راهو تعادل بالنسبه لي انا لا يعني لي الانتصار ولا غير الانتصار
2: ورانا باش نسهروا على خطركم فاشكم تشقوا من النوم 3 نتاع الصباح وفي تاع الصباح باش تلقى في تونس شوارع معبيه والقهاوي معبيه دونك
1: معناها نحسوا بالناس كل وراك برجوليه يا الاولاد برجوليه يا الاولاد راهو تروحوا السويد بالنسبه لي انا وتروح تروح حياتنا في الكوره تروحوا السويد هذاك المفتاح الاولاني
2: حاجه اخرى
1: لا نيل لا تقول بالله سامحني لا تقول لي لا نيل لا خطه تكتيكيه لا صبري لا موشي لا 4-4-2 لا 5-6-1 لا 9-8-7 برجوليه يا الاولاد القلب خويا الناس كل تهبط تلعب بالقلب باش نربحوا نهبطوا باش نربحوا خويا ماركيلو سكر ماركيلو سكر برجولية شنية تعادل من بعد خويا هاي تنسلكوها مع اليابان من بعد تعرفش كيفاش هولندا هاي مترشحة باش تلعب لنا واحدة واحدة فهمني ولا ما ثماش خويا
4: هاي تعمل لنا أوفر
1: ليه ما ثماش تروح لولاني بتاع السويد برجولية باش خويا نعوضوا الكارثة اللي صارت الكروية نقعد في إطار الكورة فهمني ولا ثم تذكرة بلاد وثم دراب خويا شنية تونس 78 تشوف ليكيب ناسيونال متاع مصر كيفاش تكور خويا مع البرازيل تقسم بالله تقول الأرجنتين يدوروا في كورة وتيكي تاك
2: هجوم بهجوم الند للند معناه لعبة
1: تشوف الجزائر خويا تشوف المغرب تشوف العراق العراق ضد جسم
2: المغرب بيرح كانت تجي تربح النرويج راه ولكن فهم التغييرات الشوط الثاني وحاب يرتحم لاعبيا
1: معناه كان حاشا تربح تاع العراق ضد اسبانيا شفتوا
5: كيش حاشتها باش تربح ربحت ريت الكلمه كيفاش احنا ما
2: كانش حاشا خاطر ظاهر مدرب يرتحم اللاعبيه وظاهر ما نزلتش ما طلعتش القدام دوزيام ميتون معناه كانت تجي تربح النرويج معناه كانت تجي تربح البارح زوز ثلاثه لكن تفهم هنا الاختيارات تاع المدرب والتخمين يقول لك ماتش ميكال ما تعبش من لاعبيتي الكل يخاف زياده من الاصابات حاجه واحده
1: كلمه ما غير تفلسيف برجوليه
2: صحيح
1: غير فلسيف يا خويا بيفو بيفو رير غوش رير غوش
2: شوف راه التشكيله بريسك واضح وسط الميدان وفي الدفاع واضحه تقريبا معناها
1: نقول لك حاجه باش نعطيك معلومه مش تبرير راه غياب حنا بعل مجبري اثبت اللي هو اشترى لي كي
2: طبيعي حنا بعل راني خذيره فاليري علي العابدي انت الاربعه هذوما لازم كل ما لعبوش اربعه وهنا تفهم زاد التواجد نتاع اصحاب اللي مش قلت لك هذوما زاد ملاعبيه اللي مفروغ منهم وما حبش يدخلهم دوزيام ميتون لانه سكور كبير اللي قال لك ما نزيدش نطيح لهم هم زاد المورال وانا حاجتي بيه في كاس العالم بالتالي واضحه التشكيله معناه فاليري وعلي العابدي طالبي ورقيق ولا طالبي ويد معروس يمكن في شك شويه وسط الميدان ظاهر خذيره سخيري حنا بعد خذيره سخيري وحنا بعد والقدام معناها تقعد لشوا معناها انت كيفاش تلعب تلعب شوات عياري تونيكتي ولا عندك الاختيارات دونك دونك واضح حاجه واحده جعفر ونعمل على ذاكرتكم زي تفكروا معي ذولي ما تفكرش في المرات السابقه كنا ماشي نلعب كاس العالم ورئيس الجمهوريه استقبل المنتخب قبل انه نمشي قبل ما نمشي حتى كان صارت صارت مره واحده قبل ما نمشي ورا مش بعد ما جينا
4: قبل ما نمشي عمره ما صارت
2: يظهر لي هك على كل كان اول مره ولا ثاني مره في الحالتين تبقى حاجه متميزه بالنسبه لي انا نحب نقول برافو للناس اللي خمت لرئاسة الجمهورية للناس اللي تخدم واللي برمجت الزيارة هذه في وقت ضيق كانوا باش يسافروا لعشية وراجعوا هم جاوا قبلها في الليل معناها من بلجيكا وقت ضيق تقريبا عندنا 10 و 11 ساعة وبرافو للناس اللي برمجت لأنه مهم جدا أنه شحذ الهمم وأنه تشجع الملاعبية قبل ما يمشيوا لكأس العالم يا جعفر مهم جدا وبرافو ان شاء الله الملاعبية يكونوا البارح فهموا المساج وراو الملاعبية كل البارح بالواحد بالواحد حكي معاهم معناها بالواحد بالواحد وفد كامل سكروا ربريك نحكيوا غدوه على ايمن حسين لاعب منتخب العراق
1: نعم نعم
2: به غدوه نحكيوا
1: ريمو
5: اي بيان سور
1: عايش خيتي ريمو عايش خيتي اي سيدي شكرا سيهاني بارك الله فيك
6: هاني مشيت ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب
5: ها عسلامة جعفور شو عملت بالكرسي جعفور شبيه الكرسي جعفور
1: شبيه طلع
4: اصطح
5: لما حبش
1: مش مشكلة
5: ايش علينا
1: فايدة في الهناس
5: مرحبا غادي ايش بدأ علي مين مرحبا بيكم اسمعني حضرت برشا حاجات الجمعة اللي فاتت عشاك فا باش نخدمه كل مرة فما حاجات ميس بطبيعة أهم ما يقلقش أنه نسبقوا حاجة على حاجة اليوم قلت نجرب معاكم لعبة أتوغ دو غول وتنجم تكون سامباتيك جعفور
1: تفضل
5: نحيوك لا نحيو ما نحبش العرك انا اختي الحقيقه
8: والله ينعم الجو
5: باهي مره هكا ومره هكا جعفور راني فوق التليفون
1: والله لا والله لا اقسم بالله
5: هي دي فورماسيون بروفيسيونيل انا ما نجمش نحكي مع عبد موش يغزر لي
1: تفضلي
5: ايوا باهي مريك اغزلو كيفاش باش نسالك باش نسال مش نحكيو عواصم باش نسالك على عاصمه تقول لي عاصمتها انا بلاد طلعها زيد نسالك واحد اخر طلعها نسالك واحد اخر اللي تغلط نتعادل اللي بعده اللي لم اكثر نقاط هو اللي يربح عزيز عزيز شكون بحذاك ينجم يقايد معانا شوف شوف شدلية ولا قايد انت باهي يا سيدي دونك باش نبدا نسال ما نتعدل اللي بعده كان وقت اللي انت ما تعرفش تجاوب فهمت كيف
1: حلو
5: اي سيدي واحد اثنين ثلاثه نبداو بالسهل ما يسالش ربي باي نعطيك العاصمه وانت تقولي البلاد اوكي
8: اوكي
5: نحاولوا نزربوا باريس
8: فرنسا
5: طوكيو
8: يابان
5: الرباط
8: المغرب
5: أوتاوا
8: كندا
5: برازيليا
8: برازيل
5: كانبيرا
8: سويسرا
5: غالط
8: لي
5: قص عندك أربعة كانبيرا رافع
4: أفريق دو سود
5: غلط.
8: ليه؟
5: كامبيرا.
8: يعجبك شيلي؟
5: رباب. كامبيرا.
1: شيلي.
4: شيلي مش شيلي.
5: كامبيرا. إذا الثالث ما يعرفهاش نتاع دول اللي بعدها. لا. كامبيرا عاصمة أستراليا.
8: أستراليا ما في مخي.
5: هذه تطيح. نعاود.
1: سيدني.
5: هكا. بي. رباب. سيول.
8: الصين.
5: غلط.
8: الكوريا الجنوبية. غلط.
4: كوريا الجنوبية.
5: كوريا الجنوبية.
8: كوريا الجنوبية. كاريو.
5: ليسبون.
4: برتغال.
5: نيروبي.
4: سودان.
5: غلط. جعفور. نيروبي.
1: نيروبي.
5: لا مش عندك صفر نقاط.
1: مش نيجيريا.
5: غلط. نيروبي رباب.
8: عرفها في كذا ديال بابيل.
5: نيروبي.
8: نيروبي يعجبك شي.
5: نيروبي عاصمة كينيا.
8: كينيا.
5: نعاودو.
8: صفر من نقاط.
5: اختي رباب.
8: نعم.
5: مكسيكو.
8: مكسيك.
5: ويلينغتون. ويلينغتون. الحقيقة جعفر ضريتني في حكاية الكرسي. أيوة
1: نجي الرجل ونستي تعطي النقطتين.
8: لا أعطيك إن شاء الله ما نطيحش وكاش.
1: لا بطفى عليك.
5: أي سيدي.
1: في
5: سبا
1: كيف السجر ديما في العالي
5: يزي ويلينغتون ما عرفتش. ويلينغتون
4: شيك بنزوز.
5: أختار واحدة.
4: نيوزيلندا.
5: صحيت. ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا. اللي بعده أنقرة.
4: تركيا.
5: ليما.
4: ليما. ليما سي ليما نعرفها.
5: أيه
8: في الأفريقا.
4: لا في الأوروبا.
1: بيرو.
5: صحيح جعفور.
8: يا نقطة.
5: نكمل مع جعفور. ستوكهولم.
1: ستوكهولم دنمارك.
5: واه
8: سويد.
5: سويد. بانكوك.
8: ماليزيا.
4: لا. شو اسمه؟ يطلع البيرو ما يطلعش سويد.
5: بانكوك.
4: بانكوك شو اسمه؟
5: جعفور. بانكوك.
4: بانكوك عنده
5: غالط.
4: ماليزيا.
1: لا لا
5: غالط. هي قالت ماليزيا غالط وانت عاودت ماليزيا غالط. نحن التليفون غادي
1: اقسم بلمسك
5: باه ماش تحلف. بانكوك.
1: بانكوك في
4: تايلاند.
1: تايلاند. تايلاندي ولا تايلاندي.
5: اي ما طلعها رافع. اما رافع ديجا غلط. باه هاني باش نكمل من عندك تايلاند.
8: نقطة جعفر معناها
1: لا لا لا
8: حتى واحد.
5: دودوما.
1: دودوما.
5: دودوما. دودوما.
1: دودوما
8: غينيا الاستوائيه.
5: لا خلي جعفر وبعد نمشي.
1: دودوما موجوده في
5: افريقيا.
1: في افريقيا. دودوما تشاد.
5: غلط. اختي عاصمه تو.
1: راس الاخضر.
5: كان ما تعرفش عدي. لا
4: كينشاسا.
5: كينشاسا عاصمه تنزانيا. عند جعفور سانتياغو.
1: سانتياغو برنابيو. سانتياغو. سانتياغو عاصمه مش البرازيل.
5: أوروغواي. لا لا لا ما عادش تكلم وغالطه ديجا. سانتياغو فيسا.
1: سانتياغو فنزويلا.
5: غلط. رباب.
8: باس.
4: باراغواي.
5: غلط. الشيلي. الشيلي.
8: قلت اصلا انت قبيله قلت ولا كنت شو قلت.
1: الشيلي
5: عند جعفر تو.
1: امشي معايا.
5: هلسنكي.
1: هلسنكي هذه دنمارك.
5: غلط. رباب.
8: بوليفيا.
5: غلط. رافع
4: تدير فوق هذه هلسنكي.
5: لا لا
1: نورفيج.
5: ما قلت نورفيج. لا غلط. عاصمة فنلندا.
8: فنلندا.
5: عند جعفور كوالالمبور.
1: كوالالمبور
5: عاصمة اغزر لي لهنا.
1: هذه في امريكا.
8: ماليزيا.
5: ماليزيا. عند رباب خذ نقطة نكمل معاك. كيتو.
4: كيتو.
5: كي يو اي تي او.
4: كيوتو.
5: علي امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية.
1: لوروغواي.
5: لا
1: باراغواي.
5: ما تعرفش انت. لا لوروغواي لا الباراغواي.
4: بنما.
5: الاكواتور عاصمة الاكواتور. عند رافع. براتيسلافا.
4: براتيسلافا هذه في جهة روسيا من هنا.
5: شنية اوروبا الشرقية.
4: اوروبا الشرقية.
5: اي
4: كرواتيا.
5: غلط. كرواتيا هكا تو. اي لا غلط. براتيسلافا تبدا بالاس اكثر من هكا.
4: سلوفينيا.
5: سلوفاكيا.
4: سلوفاكيا.
8: حتى نجري
1: سلوفاكيا ولا قلت سلوفاكيا.
5: جعفور
8: ياخو نقطه. جعفور
1: اي ياخو نقطه. سلوفاكيا
5: قال. سلوفينيا بلاد واحده.
1: والله قلت سلوفاكيا. قلت والله.
8: قال والله.
5: حط نقطه. ريكيافيك.
1: ريكيافيك.
8: ريكيافيك.
5: علي
1: عاصمة بنما.
5: غلط. رباب.
8: باس حق من عرسي.
5: رفع.
4: في أمريكا يا ستي.
5: لا
4: في الأوروبا.
5: لا لا هكا جاوبتك على سؤال برك.
8: في الأفريقيا.
5: امشي أعطيني محاولة باش تطيح خاطر أنت ثالث واحد.
8: شو اسمه
5: ريكيافيك. إيسلندا. نرجعوا للجعفر. الأستانة أستنا الأستانة نحي التليفون.
1: ما تمين عندي شيء.
5: علاش تغزر
1: لي معايا ثم شيء.
5: هاي هيت أستانة الأستانة الأستانة أستنا.
1: في أفريقيا؟
5: لا.
8: بس بس.
1: أمريكا.
5: رافع تعرف مش أمريكا زد.
8: صعيبة.
1: أوروبا الشرقية.
5: لا
9: إيسلندا
5: كازاخستان. نمشيو نمشيو للي بعده جعفور.
1: ايه عطينا الرباط.
5: لوزاكا.
1: لوزاكا
5: تعرفها في الكورة
1: هي زير لوزاكا.
5: غالط.
1: لوزاكا
5: ما عادش اسمها هكاك. شو اسمها؟ نجم نعطيك النقطة. ما اسمها؟
1: كونغو.
5: زامبيا.
8: زامبيا.
5: نكمل معاك ترى.
1: ايه
5: تبيليسي.
1: تبيب شكون؟
5: تي بي اي ال اي دو زيس اي تبيليسي.
8: مش تبيت
5: هيا
1: اثيوبيا.
5: بلاد طالعة على مود في اون فوغ في التوريزم.
1: سيشيل.
5: معناها كاين تمشي لاوروبا لكن باقل اسعار اقل مصاريف.
1: اه بولندا
5: انت اكيد تعرفها في السوشيال ميديا يهبطوا عليها برشا فيديوهات.
8: شو اسمها اللي عندهم
5: فما شكون باش يحاول. انت غزرت التليفون.
8: اعطينا
5: هذه عاصمه جورجيا.
8: جورجيا
5: هذه عاصمه جورجيا. جعفور
9: صبري باتشيني بالليزر.
5: جامينا.
9: ما عادش تعرفش بالعالم.
1: جامينا عاصمه
5: ايوه
1: في الافريكا.
5: في الافريكا
9: مش ان جامينا.
5: ان جامينا
1: يظل الزير يظل
5: ان جامينا
1: كونغو.
5: انت رافع توصل التليفون عيني.
1: غانا
5: عاصمة تشاد. نمشيو الرباب بما أنه حلنا هنا.
8: أخرى
5: بورتو نوفو.
8: بورتو نوفو.
1: بورتو نوفو.
5: ونحب نقول لك اللي هي في الأفريك.
1: بورتو ريكو.
9: بورتو نوفو.
5: بورتو نوفو.
8: الكابير.
1: غابون.
8: صحيت.
5: لا.
8: غانا.
5: البنين.
1: بنين بنين.
8: اسمع نسميه فيهم كل عنا بضيعة.
5: ب. رافع.
9: وي.
5: فري تاون.
1: فريت.
5: فريتاون.
8: والله
9: نعرف هذه بلاد احتلتها لانجلتير وما زالت.
1: غابون.
5: لا في الافريك ماكش غلط. اي
1: غينيا.
5: في الافريك وعند
8: السنغال.
5: لا بتبدا بالاس.
8: سيراليون.
5: صحيت سيراليون. نرجع الرباب. اعطيني
8: نسيت حتى كنت ربحت على التسع نسيت
5: ولا راك ما حبش ب. اعطيني صعيبه هذايا ب. نرجعوا للساهل. بيكان. بكين.
1: صين.
5: لا عاد عندها هي.
1: صين ربي بشكيت.
5: صين. أي موضوع. رافع. جاكرتا.
9: مدغشقر.
5: غلط. راف جعفور جاكرتا.
8: إندونيسيا.
5: إندونيسيا نرجع الربيع. ربيع. أثينا.
8: يونان.
5: اليونان. بوغوتا.
9: بوغوتا.
5: بوغوتا. ما تعرفش نتعدي.
9: بوغوتا شو اسمها؟
5: استنى هي مازالت صعبة ماهيش في الأفريق. بوغوتا.
9: كولومبيا.
5: كولومبيا.
8: كولومبيا.
5: بيان سور. بوغوتا. كولومبيا ياخذها. رافع رافع. السؤال اللي بعده. هانوي.
9: عليه هنا بدو هانوي.
5: هذايا الترتيب. هانوي عاصمة متاع بلاد تحبها ياسر زينب. هاني عاونتك.
1: فيتنام.
5: الفيتنام صحيح. جعفور. جعفور. فارسوفيا. فارسوفيا.
1: فارسوفيا.
5: لا فارسوفي عاصمة.
1: عاصمة رومانيا.
5: غلط. في الأوروب.
8: فارسوفيا. دولة صغيرة واحدة.
9: ريبوبليك تشيكا.
5: بولونيا.
1: بولونيا.
5: فارسوفيا عاصمة بولونيا. جعفور. دبلن. دبلن. دبلن.
9: إيرلندا.
5: ليرلاند. نرجع الرافع. رافع. كاراكاس.
9: كاراكاس في الأمريك دو سود. هذه كاراكاس
1: فنزويلا.
5: صحيح فنزويلا. جعفور. مانيلا. مانيا.
1: مانيلا.
5: مانيلا.
1: مانيلا. بنما.
5: لا رباب.
1: في الأفريكا.
8: لا
9: في الأمريكا.
1: في آسيا. آسيا.
5: مانيلا.
1: مانيلا عاصمة هونغ كونغ.
5: رباب محاولتك.
8: فكر الدول.
1: تايلاند.
8: لا
5: لا أنت محاولة الأخيرة.
8: فيتنام.
5: عاصمة الفلبين. مانيلا الفلبين. نرجع لجعفور. بودابست.
1: بودابست عاصمة بلغاريا.
5: لا
8: ليه مش بلغاريا.
5: برتغال.
1: رومانيا.
5: يزي جعفور.
9: بولونيا.
5: ليه طب مازلنا كي قلناها بولونيا.
1: بودابست.
5: مازلنا كي قلنا بولونيا. فارسوفيا عاصمة بولونيا. بودابست عاصمة اي هنغاريا. المجر. الحمد لله عليك. نكمل معاك. اوسلو.
8: والله نقطة.
1: اوسلو. وصلوا جماعة
5: أكل مشي طولها ولا أنت ما مشيت
1: مشيت زينب
5: مشيت زينب زيدا على خاطر جايزة نوبل وين جايزة نوبل صحيت في النرويج نرجع لسيرافا لا هافان هافانا
4: كوبا
5: كوبا نيو دلهي
1: نيو دلهي
8: الهند
5: ما زلت مع هو خاطر هو مطلع
8: اي انا خلنا نجي نحط نقطه روحي هند
4: علاش ما زلت نجاوب
5: انا ما زلت عنده هاي براها براغ
4: براغ ريبوبليك تشيك
5: تشيك الحمد لله عليك عمان
1: الاردن
5: الاردن الاردن فكر لك جاه
1: الاردن
5: كوبنهاغن
1: كوبنهاغن السويد
4: لا دنمارك
1: دنمارك
5: دنمارك نرجع لرافع قايد قايد كيغالي
4: تفضل ما كنت تشقوا من بكري قاعدين تفضل
5: كيغالي كيغالي ايو بلد افريقي النمو نتاعو صاروخي بلد نظيف
4: رواندا
5: رواندا احسن رواندا فيينا
1: النمسا
4: لوتريش
5: النمسا مازلنا مع رافع ما تفكوش بروكسل
4: بلجيكا
5: سان خوسيه
4: سان خوسيه سان خوسيه سان خوسيه
5: بلاد مزيانه برشا في امريكا الجنوبيه
1: كوبا
8: لا
4: لا
5: من كلمتين اخر كلمه هذه اخر واحده
4: اي تي
5: كوستاريكا هذه المحاوله للناس كل افريقيا اكرا شنو صحيح جعفور شكون حسب رفع. عندك انت حسب النقاط اختي
1: شكون انتصر
8: وكواش
5: مالا رفع هو اللي ربح عزيز
8: 13 ربيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رفع
5: لا
1: ولا
8: والله 7 مالا جعفور

0: بوبليسيتي.
1: مونديال السنه مع تيليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
2: Diwan FM. Soutcom. Politique, sociale, actualité, économie, sport. Ou quien fait-il quelque chose? Tu le trouves sur site web Diwan FM ou la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube Diwan FM 93.5, 91.2 et خليكم up to date. Diwan FM Flash News.
3: موجز ومنتصف النهار ديوان فام عسلمة. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يدعو كافة موظفي القطاع وشركات التأمين إلى حمل الشارة الحمراء في جميع مواقع العمل تنديدا بقطع المفاوضات وتجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخ تنظيم وقفات احتجاجية. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع إلى غاية الحصول على مستحقاتهم، وذلك بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب صبة 2026 بجميع مناطق الإنتاج، مطالبا بضرورة قيس نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد والتثبت من أنها لا تتجاوز 14% لتأمين موسم الحصاد والمحافظة على جودة المحصول، فضلا عن التوقي من الحرائق والحد من ضياع المحصول. حزب التيار الشعبي يطالب السلطات بتوضيح رؤيتها لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والكشف عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بوضعية الأجانب بالبلاد، كما دعا إلى تنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بتونس وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة تمد الدولة بدراسات الاستراتيجية اللازمة في هذا المجال. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة على حد تعبيره، لافتا إلى أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويجب أن تسير الأمور بسرعة. إيران تتهم الولايات المتحدة بتنسيق الهجمات مع إسرائيل وحملتها مسؤولية التصعيد العسكري الجاري وتعثر المسار الدبلوماسي عقب الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس في القاهرة بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في وقت يشهد فيه قصفا متواصلا من الاحتلال رغم هدنة معلنة منذ 10 أكتوبر الماضي. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFA. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معكم اليوم القار من برنامج هنا تونس كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية والإقليمية شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم نحاولوا نعمل معكم جولة في الأخبار نرجع لها بالتحليل والنقاش كالعادة بعد شوية تكتشفوا معنا مواضيع طير الملفات اللي اختاروها الولاد بعد شمشيوا معاكم أكيد لفقرة الأكتواليتي وبش نحكيوا على تدوينة أثارت نقاشا وجدلا في علاقة برئيس لجنة الفلاحة في البرلمان النائب حسن الجربوع اللي هبت تدوينة أعلن فيها استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة للبرلمان عدد الأسباب من ضمنها ما اعتبر رفضا لتواصل تعطيل مسار الإصلاح. إن شاء الله بعد شوية باش يكون ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع نحكي معه على التفاصيل وعلى السياقات باش نرجع معاكم زيدة في فقرة الأكتواليتي على جملة التحركات والمسيرات اللي عاشت على وقعها البلاد في نهاية الأسبوع مسيرة لتحرك نفس دفاعا عن حرية التعبير أيضا تحرك قامل به عدد من المواطنين اللي طالبوا فيه بترحيل المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ويرفضون ما يعتبرونه بالتوتين عفوا أيضا جابس مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة نرجع على مختلف هذه المسيرات بعد أكيد باش نمشي معكم لفقرة الارتيكل دو جور هل نحن أمام سلام حقيقي أم مجرد هدنة تنرجو بعض لتفاصيل مقال اخترهنا طارق الكحلاوي ومن بعد نمشي أكيد آخر الحصة لفقرة بالأرقام مع الزميل نور الفرتي مهم جدا نرجو على مختلف التطورات المتسارعة اللي عاشت على وقعها المنطقة النهارين هذوما الاحتلال وإيران يتبادلان الضربات ما التفاصيل تلقوها آخر الحصة دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مرحبا بكيف تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي باش نطرحوها معكم الحصة هذية يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشين رحب اليوم بطارق الكحلاوي طارق أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا ابتسام خليفة مازال في الطريق يبدو فريق الإعداد كل المشاهدات المستمعات المستمعين والمشاهدين
1: مرحبا بك طارق مرحبا بالناس الكل والبداية كالعادة بأولى فقرتنا للساعة الأولانية عالطاير تفضل
0: عالطاير
1: البداية معك طارق تفضل
2: والله هنا حبيت نتحدث على موضوع أثار جدلا من خلال بيان الرابطة لكن مش بيان الرابطة هو الموضوع اللي أنا نحب نركز عليه بل المشكل في حد ذاته والموضوع في حد ذاته المتعلق بمجموعة من الإيقافات وبطاقات إيداع في السجون تمت في علاقة بعدد من التلاميذ ممن ضبطوا يعني في إطار القيام بعملية غش في امتحان البكالوري ولهنا الحقيقة موضوع معقد ومركب وليس من السهل الحديث فيه بين الرابطة يدعو لأنه في عوض العقوبات السجنية تصير عقوبات تربوية وتوعوية أو عقوبات تربوية وتأديبية والتركيز على حملات التوعية هنا قلت موضوع مركب الحقيقة وهذه وجهة نظر علاش مركب ومعقد خاطر يتعلق من جهة بالمساواة يعني كي تلميذ يقوم بعملية غش من خلال هليكيت هذوما وتكون في إطار منظم وبقصد معناتها وبشكل سيستميك، فإنه هذا يؤدي لأنه التلميذ ذي لن يغش فقط في الامتحان بل سيغش حتى في التوجيه وبش يخذ بلاصة تلميذ آخر كان قام بالعمل نتاعه بكل اجتهاد نحى حق حد آخر من الآخر. يعني نجم مصير عبد يتغير إلى الأبد، يمشي في مهنة معينة ويمشي ويتوجه حاجة ما يحبهاش خاطر حد آخر عمل عملية غش وشد له بلاصة. دونك هذا يتعلق بمبدأ المساواة معناتها، وهذه مسألة أساسية متعلقة بأحد حقوق الطبيعية الرئيسية للإنسان. ومن جهة أخرى، هل تلميذ في عمر 18 سنة هل سيتم ردعه إذا كان حطيناه في الحبس؟ ونعرف أجواء الحبس وسياقات الحبس، وجزء من الناس اللي تدخل في السجن ربما تكون أخطأت لكن تنجم تخرج بالسجن بأحمال أثقل وربما شخصيات أكثر تدهورا، ويولي السجن ليس إطارا للإصلاح بل إطارا للمزيد تعقيد المشاكل لأي شخص. الأمر يظهر لي أو القانون الذي تم الاستناد عليه يبدو حسب ما فهمت هو أمر علي يعود للأربعينات من القرن الفارط، يرجع لفترة الاحتلال. يدير في الأمر العلي هذايا اللي هو يتعلق بالمناظرات للنفاذ للمؤسسات العمومية وأيضا الامتحانات الوطنية، تعمل في علاقة بين تونس والدولة الفرنسوية هكا حتى في السياق. أمر قديم يتعلق به فلسفة للعقوبة والردع والفكرة الجريمة والعقاب كانت تقوم أساسا على أولوية الردع على كل الوسائل الأخرى. تطورت البشرية وفهمت اللي الردع يمكن أن يتم بغير السجن وفما صياغ أخرى بغير السجن. أنا أقول هذا لأنه هو جزء من نقاش حول مسألة العقوبات البديلة اللي معناتها اللي نحن مازلنا ما قدمناش فيها، ويتعلق أيضا بمسألة خطر تهم في شريحة حساسة هشة اللي في عمر هذي 17-18 سنة واللي ما نحبوهاش تزيد تدهور، نحبوها تتربى. أنا أعتقد يلزم هذه أحد القوانين التي تستوجب إعادة نظر وإعادة نقاش. يجب الردع لأنه يمس حق المساواة، يمس حقوق ناس أخرى. تبقى الردع بالسجن أم بعقوبات أخرى؟ أنا مثلا بين الرب تتحدث على جوانب تربوية توعوية مهمة وتأديبية مهمة، لكن أعتقد يلزم خاطر كي نوصلوا الوضعية كي من هكا متاع الكونيكسيون تطيح في البلاد الكل باش نجموا نعديوا الباك، معناتها المسألة معناتها استفحلت، واللي يغش في الباك سيستسهل أنه يغش في الامتحانات اللاحقة في الجامعة، باش يستسهل أنه يغش في المناظرات. المرة العام اللي فات ذاك العام معناتها 2018 أعتقد 19 أنا يقظ تم دعوتهم لمراقبة أحد المناظرات أعتقد في القضاء، وتم يعني يتبين أنه صاير غش. يعني أنت واحد ينجم يخرج قاضي وهو معناتها استفحلت عقلية الغش، هي عقلية كاملة تستحق مقاربة توعوية إلى آخره صحيح، لكن أعتقد يلزم فما مستوى من الردع وقدر تستفحل الأمور بشكل كبير. لكن هل الردع يتم بالسجن أو لا؟ أعتقد أنه من الضروري التطوير لهنا العقوبات البديلة، أنه كطفل ذيك اللي يعمل حاجة كيمنا كي يمشي يعمل عمل مدني ولصالح المجموعة الوطنية وقدام الناس كله ويتعرف اللي هو غش هكاك ربما نساهمه بدون أنه تزيد تدهور الوضعية متاعه ويدخل في السجن ويخرج لنا وقتها بالحق مجرم في مستويات أخرى ما عادش على مستوى الغش فقط.
1: وجزء من المسألة هذه خلينا نقول طارق فتحت زيد نقاش كبير في علاقة بالمسائل الأطر التشريعية اليوم، خاطر كما قلت أنت موضوع يسر مركب ومعقد وتدخل فيه برشا مسائل من ضمنها مسألة المساواة، من ضمنها وضع حد لمسألة الغش والتزايد متاع الغش، من جهة أخرى مهم جدا الردع وتطبيق القوانين على الأقل القوانين الموجودة في إطار النظر في تحسين المنظومة التشريعية ككل اللي تنظم هالحياة اليوم متاع المجتمع متاع المواطن. لكن في المقابل يقعد التساؤل هل في إيداع السجن نجم يكون جزء من الحل والردع وما بعد إيداع بالسجن؟ هذا جدا بدور حل نقاش كبير في علاقة بالموضوع هذا. نرحب بسعب خليفة. خليفة هلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام وطارق وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى المشاهدات وأحلى المشاهدين.
1: نخرج فاصل صغير خليفة بعد نرجع لك في عطاير، هاي فاصل ورجعين.
0: هنا تونس.
4: Publicité.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: هنا تونس.
1: نص نهار و 16 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي تحقق فينا توا في المتابعة. بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفنا في البرلمان حسن الجربوعي اللي هب التدوينة منذ يومين، أعلن فيها استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة في البرلمان. بعد شوية باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في البلاتو، نرجع معاه على التفاصيل وعلى المعطيات وعلى أسباب تقديمه أو إعلانه استقالته من رئاسة اللجنة هذه. ولكن قبل هذا مازلنا موصلين معكم فقرة عطاير ومن طرق الكحلاوي مباشرة باش نعطي المال خليف. هاي تفضل خليف.
3: هو أنا عندي تحية وبعد عندي تعليق.
1: تفضل خليف.
3: تحية سيرة فيك العادة. موني ذكرني نذكره. نقول لا. ومضابين المرة الجاية ما تجيب جورج واشنطن، تجيب واحد عربي ولا تونسي ولا إفريقي يكون خير. أنا نشبه بهذوكم أكثر خير ما تمشي جورج واشنطن تولي أنت ضحكة معناتها مش اللي قصدت. في علاقة بالجانب الثاني هنا أنا على الأقل سألت شوية في علاقة بالمسألة المتعلقة بال خلينا نقوله معتها أطفال في الأخير 18 سنة ولا 19 سنة، أنا أعتبره مازال طفل بقطع النظر على السن القانونية لأنه ثم شكون كيفها قانوني فوق 18 لنقوله أنا مازال طفل في الجانب هذا. هو راه أنا كسهلت المسألة تتعلق بتحقيق، لأن القضية ما هيش متعلقة كان بالصغيرات، أنا ديما نقول صغيرات اللي قاموا بالعملية هذه. العملية تتعلق بشبكة، والشبكة هذه فيها مجموعة من المتورطين، وإن شاء الله ما نتفاجئوش لأنه في الأخير اللي يقوم بعملية الإملاء واللي يقوم بعملية الإصلاح البرة يفتح أكثر من نقطة استفهام، والناس اللي تقوم بتسريب معناتها الورقات بعد دقيقتين ما نتصورش اللي أي تلميذ عنده الشجاعة، هو التليفون ما عندوش حتى باش يصور، لأنه يتم نزع التليفونات متلام ذاك يدخل الكل. معتها اللي قام بعملية التسريب أنا نقول يلزم يصير تحقيق في الجانب هذي، لأن القضية تجاوز صغيرات. أنا صغيرات أنا أعتبرهم في الأخير هم ضحايا، وصحيح هو إيقاف أما كنت نتمنى لأنه يلزم يتم إيقاف من أجل التحقيق، أما ما يكونش في السجن. نجم يكون في مراكز الإصلاح تاع الطفولة في الإصلاحيات، نجم تكون لسبب وقتي باش على الأقل يحقوا ويعرفوا شكون الشبكة اللي وراهم، لأن العملية ما هيش عملية غش بالطريقة الكلاسيكية اللي تعودتها العباد، اللي هو ورقة ولا ياخذ من صاحبه ولا يملي ولا كذا. لا لا، هذه طرق مبتكرة جديدة، وللأسف أنا حتى كدخلت باش نشوف هذا يروا نفس المرض اللي ينخر المنظومات التربوية تقريبا في أغلب الدول العربية. أنا شفت في الجزائر، شفت في ليبيا، شفت في المغرب نفس المسائل ونفسه. هذا اللي يطرح القضية ماهيش قضية ما يتمش معالتها قضائيا وأمنيا فقط، إنما نصور المسألة أعمق من ذلك. أن وقت اللي يتجرأ تلميذ على الشكل هذا ويمشي للامتحان بقصد اللي هو يقوم بعملية الغش وينجح، أنا نقول راهي هي أزمة قيم مجتمعية، لأنه التلميذ اللي يعيش في مجتمع الناس كلها تحب توصل بالطريقة السهلة، والناس كل يشوف الناس كل تغش للأسف. اللي يخدم يغش في خدمته، واللي يعمل السياسة يغش في السياسة، واللي يدخل الانتخابات يغش في الانتخابات، واللي يعمل هذا عاش عليه التلميذ ويسمع فيه بالإضافة إلى الممارسات اليومية. في الأخير راهو مش يبقى نقي الوليد هذاك، لأنه في الأخير ديما نقول الصغار راهم ورقة بيضة يتعلموا من مجتمعهم، هو اللي يربيهم وهو اللي يكونهم. وكما قال طارق احنا شفنا معناتها عملية غش في مناظرات تاع قضاء اللي من المفروض من أكثر المناظرات خلي نقوله في سلم القيم، أنت مترشح باش تولي قاضي، وناس استعملت وتم إلغاء يظهر لي الدولة دورة معناتها في علاقة بالجانب هذا. وفي العديد من المناظرات شفنا حتى في الأساتذة بتاع المستقبل وشفنا اللي صار في ندوة الانتداب معناتها للأساتذة. أنا نقول القضية مجتمعية، مناش مش حبلوها الصغيرات هذي، الردع ضروري باش ما نشجعوش الصغيرات الأخرين من أجل هم يقوموا بنفس العمل. أما ماذا بينا فعلا هي المسألة، إذا كان أنا نحاول باش نصلح التلميذ هذاك اللي نجم يكون يتوضع في سياق وتوجد في شبكة اللي خلاته يمشي في الجانب هذا، من المفروض يكون على الأقل حتى في مراكز إيقاف خاصة معناتها بالجانحين هذون من القصر أو صغار السن، يعني 18 نوع عمر وأنا نعتبره في نفس الوقت، في انتظار التحقيق ومعرفة من خلال الصغيرات هذون شكون الشبكة الإجرامية الحقيقية اللي تقف وراءهم. أنا بعجالة أنا حبيت نحكي على التصويت على دولة فلسطين بصفة مراقب منظمة العمل الدولية اللي شهد الأسبوع الفارط واللي كان خلال الندوة 114 لمؤتمر العمل الدولي. التصويت هذايا كانت فعلا معركة حقيقية صارت خلاله، وخاصة حملات التعب اللي قام بها الممثلين متاع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية النقابات العربية لصالح التصويت لصالح فلسطين، وخاصة بعد عملية الدعوة إلى إعادة التصويت على منح دولة فلسطين صفة مراقبة بمنظمة العمل الدولية، واللي أثرت على إشغال المؤتمر هذايا، وذلك بطلب من حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين اللي طالبت بإعادة التصويت، واللي خلقت أجواء من الامتعاض والاستياء الواسعة في صفوف مندبي المؤتمر، واللي أثرت على نسب المشاركة في مختلف الجلسات المبرمجة. لكن رغم الحملة هذه متاع اللوبينج اللي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين من أجل إعادة التصويت ومن أجل معناتها ثني العديد من الدول ووصلت إلى درجة التهديد من أجل عدم التصويت لعضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، فقد نجحت خلينا نقول أنا المجموعة العربية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل في فرض التصويت هذايا. أنا نقول مبروك لفلسطين. يمكن برشا ناس يقول ماذا يعني الجانب هذايا، نقول لهم مهم جدا أن تكون فلسطين ممثلة في كل المنظمات الدولية.
1: واضح. خلينا نخرج فاصل صغير ونستقبل ضيفنا هوني في البلاتو في البرلمان حسن الجربوع اللي أعلن مؤخرا في تدوينة استقالته من رئاسة نجد الفلاحة. نرجو معاه ونحكيه على التفاصيل والأسباب بعد الفاصل. فاصل.
0: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس.
1: نصف نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازالنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: لاكتواليتي
1: ضيفنا لليوم النائب في البرلمان، وباش نعرفوا مع هل فور اعلانه استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة نجموا نقولوا انه ما عادش رئيس لجنة الفلاحة اليوم في البرلمان، والا ليه نشوفوا معاه المسار والاسباب. حاضر معنا ضيفنا اليوم النائب في البرلمان حسن الجربوع. حسن اهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا بيك ويعطيك صحة على الاستضافة، وتحية من خلالك لكل مستمعي ديوان FM.
1: نجموا نعتبروك انه تمت الاستقالة سيئة وقبلت معنا رسميا انه حسن جربوعي ما عادش هو رئيس لجنه الفلاحه في البرلمان، ولا لك فيش سير المسار قبل ما نرجع للاسباب؟
4: هو هو هو لو تسمح نبدا السؤال بالعكس.
1: تفضل.
4: علاش انا ترشحت رئيس لجنه الفلاحه؟
1: أي.
4: اجدر على الاقل باش نلقى ونجاوب على خاطر اذا كان مش نمشي علاش استقلت ياسر معطيات ونبقى
1: اسباب كثيره.
4: اسباب كثيره ولا تقاس. انا كنت ترشحت ساعه اصلا لعضو مجلس نواب شعب، ترشحت اللي كوني كانت عندي فكره وكان عندي هدف وكان عندي روح اللي كوني فما أمل اللي تونس مش تتغير في القطاع الفلاحي، وكان من أهم برامج الانتخابية. ترشحت أنا تقريبا السنة الرابعة في لجنة الفلاحة، وكنت مع سي صلاح الدين الفرشيشي الرئيس السابق وسي بلال المشري، كنت معاهم نتابع نشرعوا ونغيروا في القوانين. لي شفت روحي نجم ترأس رئاسة اللجنة اللي كونها لجنة الفلاحة هي مش تكون قاطرة. نعرف اللي كونها قطاع الفلاحي ما مش مصطلح في ليل ونهار، مش صلح في سنوات، خاطر فما إرث كبير. كانت عندي طموح اللي كوني على الأقل تتمد جسور ثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن اللي هو الفلاح، لكن للأسف كي تتعارض مع عقلية مكلسة، تتعارض مع أشخاص ضد حتى نفس إصلاحي، مش فكر إصلاحي، تتعارض مع مسؤولين غايتهم الوحيدة الكرسي وغايتهم البيز وغايتهم تبريرات على الفيسبوك، لكن الواقع على الميدان مغاير تماما اللي نعيشه فيه. احنا كترشحت ساعة قبل ما نترشح انا تقريبا تونس نقول زرتها ولاية ولاية، مش معتمدية معتمدية من قبل مش من تو. بديتها اول حاجة بالمركبات الفلاحية اللي هو الابتدائي اللي تأسس في وقت ما سنة 61 وقت مشينا في تونس الاقتصاد، ووقت كانت رجال دولة حقيقة تحب تبني البلاد هذية، عملوا مؤسسات متاع دولة كبيرة كديوان الزيد، ديوان الأرض الدولية، شركة اللحوم، غيرها وغيرها المؤسسات هذه اللي مشيت في تونس الاقتصاد. مشينا احنا لقينا كونهم فما تشريع قوانين اللي هو في صلب دورنا كمشرع قانون اللي كونا مش نشرعوا في قوانين، والثورة التشريعية اللي حكينا عليها وحرب الإصلاح اللي حكي عليها السيد رئيس الجمهورية، مشينا احنا انخرطنا في الشيء هذايا وقلنا نمشيو بالتشريع. انا نحكي على روحي في شخصي كحسن الجربوعي، ولكن الناس تسمع فيها، وحتى الامن الرئاسي في المجلس موجود، ندخل يوميا من 8 نكمل 6 تاع العشية تقريبا، نجبد في قوانين من 1808 مقترحات قوانين اللي قدمناها على مربي، رانا حتى سيستم ما عندناش في المجلس، معناتها نحكي بمجهود ذاتي نخدمه ونزوره. شرعت عملت مقترح قانون في إعادة هيكل ديوان الأراضي الدولية 21 مايو 2024، وتقابلت أنا وعديد المديرين العامين اللي كانوا مترأسينه، وثم مدير عام سابق كشد مدير عام بعد سي محمد علي جندوب وبعد سي طارق، خدمت أنا وياه المقترح وقتها مندوب فلاحة في صفاقس، نبقى أنا وياه نص الليل نخدم فيه فصلا فصلا وبعد نعرض على الزملاء. كشد الكرسي سألته قلت له اليوم حاجة باهية اللي مش تعاوني في المقترح هذايا، على خاطر المقترح الوحيد اللي يحط الأقاليم وفيه خارطة فلاحية وفيه كل معتمدية وكل ولاية بخصائصها الجغرافية وخصائصها حتى العقلية متاع المواطن اليوم كيفاش تكون عندنا خارطة فلاحية، يقول لك راه الكرسي حاجة والواقع حاجة أخرى، تتغير حتى أفكار العباد. هذه انا في شخصي نحكي اليوم، راهو كي قدمت الاستقاله مش نعمل في البيرز ولا عمل استقاله باش الناس تحكي على الاستقاله، والله قدمتها بوجيعه، خاطر كي ترشحت وكي خدمت المقترحات القوانين هذه وكي نقدموا في مقترحات قوانين يعلم ربي رانا ماناش قران ننزلوا فيه، راهو ينجم يكون غلط مقترح، لكن ما تختلفش معي في التشخيص. انا كي نقدم لك تشخيص نتاع قطاع فلاحي في الير نبدا لك من قطاعات زيت الزيتون لنوصل للدقل لنوصل لك لمنظومه الالبان للمياه، نعطيك تشخيص الحل النجم تشارك فيه الناس الكل، بلاد تضم العباد الكل، النجم تشخيصي انا النجم تشخيص صحيح لكن حلولي غلطه. مشينا في السياق هذايا ما لقينا حتى تفاعل من اي وزاره معنيه. نعطيك حاجه باش نفهموا بعضنا، قانون المناوله اللي جاء، قانون المناوله ولا حكيت عليه الناس الكل، قانون المناوله، قانون المناوله ضفنا فصل عدد 8 اللي يحكي على المركبات الفلاحيه اللي ناس عندها 30 سنه ما ترسمتش و20 سنه ما ترسمتش. انا كرئيس لجنه شكون مش تستدعى؟ استدعت رئيس الحكومه، استدعيت وزاره الفلاحه، استدعيت وزاره الشؤون الاجتماعيه، وكانت وقتها صدمه كبيره اللي هذوما ثلاثه ادارات اول مره يتقابلوا، اول مره يتقابلوا على قانون المناوله. كي تحكي لي رئيس الحكومه مش قالت لي وقتها؟ قالت لي راهم بعد اسبوع مش نعملوا جلسه مع بعضنا، واول اسبوع من شهر ماي مش نمشيو في كيفيه تسويه وضعيه الملفات نتاع الناس هذوما اللي عندهم حق اللي القانون افرض على البريفي واللي تعطيك ما رش عليه، اليوم ما اجتمعوش. كي تعمل انت قبل عيد الاضحى بثلاثة اشهر واربع اشهر على منظومه اللحوم وتجي لوزير وتعطيه الحلول الحينيه كيفاش تستورد وعندك بريفيلي 5% باش ما تخليش الشعب جيعان، وتمشي لوزير الفلاحه تعطيه قانون حاضر من سنه 2005 كيفاش اعاده هيكله القطيع، ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه يحكي على اعاده هيكله القطيع، القانون موجود لتطبيقه، لليوم ما صار حتى شيء، والشعب شفت عيد الاضاحي كيفاش تعدى، اليوم ما تمت محاسبه حتى حد. والاتعس الامر كي تحكي مع مسؤول في وسط وزاره معينه يقول لك يا اخي انت يا مسؤول عليها الشعب ياكل ولا خليها كاك. يا اخي انت اذا كان اعلنت على حرب تحرير
1: هذيك قالت لك فعلا مسؤول ولا تعبير؟
4: انا نعطيك اكثر من هكايه، مدير عام اللي شد شركه اللحوم 7 أيام في الجرجاني راه موقف على معمل السكر اللي كان شاده، بعد ما خرج بنهارين بعثوه رومانيا مش يجيب لنا في اللحم. كحكيت معاه قال لي اسمع امور فلوس وعمله صعبه وخليني هكاك، وبعد تعرف شو يحكي يقول لي يا اخوي سيبني يا جربوعي خلينا نكمل الجمعتين وخارج على
1: هذيك. قالوا تصير بتلجنه ولا كي؟ خاطر انت تحكي في حكايات يعني من دقيقه مش متضرش.
4: لا يعني مش تحكي في حكايات، انا نعطيك اكثر من هذيك،
1: نتاكدوا من الكلام اللي تحكي فيه انت، خاطر مسائل مهمه جدا.
4: المشكله المطروح في قطاع زيت الزيتون، احنا كلجنه فلاحه كنت راسها ما مشيناش على البيز، عملنا جلسات مغلقه منهم جلسه مغلقه على تقييم زيت الزيتون، حضرت فيها كل وزارات، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة الخارجية، جبنا الوزارات الكل باش نحكيو في قطاع زيت الزيتون كيفاش نلقاو حلول حينيه وعمليه للموسم القادم، خاطر عندنا ثروات اذا كان ما نستغلوهاش مشكل كبير. كنعاود نقول لك الناس اللي استدعناهم الكل مديرين عامين اول مره يتقابلوا مع بعضهم ما يعرفوش حتى بعضهم. انت اليوم كيفاش مش تعود تهيكل؟ انا كي قدمت استقالتي قدمت على حاجتين، الحاجه الاولى اللي التفسير اللي عطيته لك، الحاجه الثانيه احنا كنا كلجنه فلاحه باش تستدعى مدير عام، مش تحكي على وزيره، تستدعى مدير عام، عندك مستشار اللجنه ينسق مع مستشار الوزاره، يتم استدعاء مدير عام لسماعات مقترح قانون نتاع نائب. مانيش باش نحكي على مشروع قانون ولا مش تخدم دورك الرقابي، علاش مشكل لامونيتر ما فماش، علاش مشكل الدياباي ما فماش، علاش مشكل الماشينيزم ما فماش، علاش المجالس الوزاريه اللي صارت من 12 مجلس وزاري ولا نقطه طبقت فيهم في القطاع الفلاحي، علاش الوعود حاجه والواقع حاجه، علاش الفلاح اللي اليوم الفلاح نحكي هو المواطن جي دي بي المواطن اللي كي يخدم ويوفر لك مش ينزل على قفه المواطن التونسي وضغط على الاستهلاك نتاع المواطن التونسي. اليوم تولي كلمونا مدة شهرين قال لك يلزم كي تبعث مراسة ما عادش تبعثها المستشار تبعث رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة هي تنسق مع الوزارة والوزارة هي تنسق مع الوزير والوزير ينسق مع المدير العام. قلنا مش مشكل الراسل حتى مش تاخذ جمعة اثنين ثلاثة مش تطور المدة، لكن وديما القطاع الفلاحي يحكي على التايمينج والتدخل السريع نقوله مش مشكل. جينا مدة ثلاثة جماعة قال لك لا يلزم المراسلة متاع اللجنة مش مكتب اللجنة هو اللي ياخذ قرار، يلزم أعضاء اللجنة الكل تجمعهم وتاخذ قرار شكون مش تستدعى وتبعثوا المكتب المجلس ومكتب المجلس يبعثوا رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة ورئاسة الحكومة للوزارة وللوزارة للمدير العام، وأنا مش نستدعى على مقترح قانون متاع وضعية الآبار الغير مرخصة اللي قدمناها فصل فصل 81 في قانون المالية إعادة تسويتها، على خاطر اليوم الفلاح في بوزيد وفي القروان وفي أرياف صفاقس وفي جندوبة اللي الدولة ما وفرتلوش الماء واللي ما عطتوش المناطق السقوية باش يخدم واللي ما عطتوش الآليات كيحب يتمتع من الأبيام من الوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي يبقى كان اسمه برا، راهم ما كيفاش مش نعطيك اللي مواطن اليوم من الريف مش يمشي الوكالة مش ياخو في منحة متاع قطاع فلاحي يعدي بال 15 سنة يموت هو وصغاره ومين الجمش ياخو هذا. إذا كان مش نحكيه في مقترحات القوانين اللي قدمها مجلس النواب وقدمتها لجنة الفلاحة، قوانين لا تحصى ولا تعد مقترحات القوانين، لكن تلقى قدامك حكومة تلقى قدامك وزارة مش مسكر البيبان بركة ما تحبش حتى الإصلاح. انت اذا كان انت اليوم انا نحكي لك اليوم مثلا البي دي جي نتاع لو تي دي اليوم كمل 6 اشهر نتاعو خرج على روحه، راكي تحكي على لو تي دي راكي تحكي على 15 مليون شجره زيتون بيولوجيه، البوليفينول اللي عندنا في زيت الزيتونه الناس راهي ما تعرفش حتى كي تحكي مع مسؤول تعطيه تركيب زيت الزيتونه التونسي اللي كونه في الاوروب ياخذوا فيه على خاطر حتى العروق نتاع القلب يسرح فيهم، معناتها عندنا ثروه ماناش قاعدين نسوقوا فيها، اعطينا حلول بسيطه. قلنا بتعرف كيفاش قطاع زيت الزيتون انفضوا حاجه سهله احنا قدش نستهلكوا في تونس؟ نستهلكوا في 30,000. رجعنا 2010 نلقاو استهلاك معدل السنوي للفرد 10 لتر في السنه، احنا اليوم زوج لتر فاصل 6. انت كيفاش اليوم منتوجك والقطاع اللي دخلك 5000 مليار سنه 2024 واللي خلق لك فلوس ما هي فلوس والفلاح قاعد يخدم في الرياف وقاعد يستثمر في الهدايا؟ حاجه بسيطه، كيفاش تحب توعي الاسيوي والخليجي بزيت الزيتونه وانت شعبك ماهوش يستهلك فيه؟ عندك حاجه نخدم عليهم. اول حاجه اعمل نقاط بيع من المنتج المستهلك في كل ولايه، ثاني حاجه اعمل وداديات، ثالث حاجه ثقف شعبك كيفاش يستهلك زيت الزيتونه، خلي تكون سياحه داخليه كيجي واحد يلقى في كل مطعم في كل حاجه محطوطه لتر زيت زيتون تونسي مكتوب عليه الماركه نتاعنا، خلي نوعيو شعبنا وبعد توزيتنا يتسوق لبرا. حاجه اخرى باش تعرف انت اليوم في بالك انت اليوم ثاني دوله مصدره ومنتج زيت الزيتون، ما عندناش حتى خط نقل يربطنا بفالنسيا اكبر بورت نتاع زيت الزيتون في العالم، في بالك انت مجلس الوزاري اللي صار اليوم على قطاع زيت الزيتون في 24 اكتوبر ولا نقطه طبقت منه، مجلس الوزاري اللي صار على ديوان الاراضي الدوليه ولا نقطه طبقت منه، شركه اللحوم اللي زارها رئيس الجمهوريه وقبلها بعام تقرير من لجنه الصناعه مشار رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ولا نقطه، اجتماع 74 اللي طبق من ابراهيم بودربالة الاستاذ قيس سعيد تقرير فيه الاشكاليات والحلول والمقترحات ولا نقطة طبقت منهم. اليوم احنا حاجتين، كرسي فارغ ولا كرسي معبي بالفارغ، رئيس لجنة الاسم العالي وبرا رئيس لجنة راك تحكي اليوم، رئيس لجنة اليوم ما تنحت منا اذا كان ما عندكش اليات باش تطبق دونك حكاية الموضوع شد رئيس لجنة جيس باش لو انا ما نلوش على رئيس لجنة. وانا نعطيك حاجة اخرى، انا ماشي حتى في فكرة استقالة من مجلس نواب الشعب لا ماشي فكرة انا تو قدمت استقالتي اذا ما ثماش تماشي، لذلك انا ترشحت مع ناس وخرجت من الريف منزل شاكر اللي كوني خرجت بغاية ناس مظلومة محترمة من النقل العمومي من الصحة من الماء من أضعف الحاجات. راهو اليوم حتيت صفاقس المدينة اللي متمثلة في 5 ولايات والله العظيم كي تخرج البرة من صفاقس لا تبعد على حاسي الفريد، لذلك اليوم الإشكاليات هذه إذا كان أنا نحكي لروحي قدمت 500 سؤال كتابي وقدمت 18 سؤال شفاهي وقدمت عريضة رئاسة الحكومة ولا تفاعل من عضو مجلس نواب. مش نحكي أنا الموجود في الشراردة ولا موجود في شعليب ولا موجود في بير علي، شكون مش يسمعوا؟ إذا كان أنا عضو مجلس نواب بنقابل وزير الفلاحة أنا ويا سؤال شفاهي لمدة 30 دقيقة، نحكي له على إشكالية جهة، وزير نقل نحكي له عن نقل، واللي أنت عندك 180 كار حاطهم لهنا مسكر عليهم في تونس وعندك أرياف مش موجودة، فاش قاعد نعمل أنا؟
1: نخرج فاصل صغير ونرجع نسمعك حسن الجربوعي. حابين نفهم من عندك السياق العام وتفاصيل من خلالها أعلنت عن استقالتك من رئاسة لجنة الفلاحة في البرلمان، وأكيد باش نرجع نسمع تفاعل طارق وخليفة معاك في اللي حكيته الكل، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير وهنا راجعين.
0: هنا تونس
7: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1FM.
0: هنا تونس.
1: نصف نهار و37 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى ضيفنا نائب في البرلمان حسن الجربوعي. نعود نذكركم مسلش بأسيق وإطار حضورهني معنا كضيف البلاتو، أعلن منذ يومين استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة. العنوان العريف رفضا لتواصل تعطيل مسار الإصلاح واستمرار أسباب الفشل. حكينا على برشا سياقات وأسباب خلته يتقدم بالاستقالة هذية من رئاسة اللجنة. خلينا نقول أنه الملخص هذا كله أنه في جملة عدد كبير من المقترحات اللي اقترح فيه هو وزملائه من النواب لإصلاح على الأقل القطاع اللي هو يترأس اللجنة اللي خلينا نقول مهتمة بالتشريعات اللي تهم القطاع هذية لجنة الفلاحة، ما يلقاوش حتى تفاعل في علاقة من الحكومة ومن المسؤولين على المستوى الإداري. المسار كيفاش ولا التفاعل أو ردود الفعل والنقاش في علاقة بمختلف المقترحات اللي كانوا طرحينها ما فماش حتى تفاعل، تسييف وغيره. حكينا حتى على جملة من المجالس الوزارية اللي انعقدت في علاقة ببارشة مواضيع تهم القطاع الفلاحي، يقول ما صارش من خلالها حتى تقدم أو حلول ملموسة من خلال جملة العناوين اللي تم أعلانها في كل هذه المجالس الوزارية. ويقول إذا تواصل الحال كما هو عليه حتى فرضية أنه يستقيل من مجلس نواب الشعب وردة إذا كان ما صارش التفاعل مع كل المقترحات والمشاريع اللي بصدد تقديمها في البرلمان. ذكر ضيفنا هو النائب حسن الجربوعي، مرحبا بك من جديد حسن. ذكر حضر معنا في النقاش في البلاتو طارق الكحلاوي وخليفة شوشين. منين باش نبدأ طارق؟
2: هو مرحبا سيد نائب. هو الحقيقة يعني ما يتحدث عنه هو مسألة سيستميك هيكلية حسب توما فهمت، تتقاطع مع رأيي أنا منذ فترة طويلة منذ تمرير الدستور الحالي الحقيقة، حول سيستميك حول بناء نظام سياسي في حد ذاته مش خاصة بالنائب سي جربوعي رئيس لجنة الفلاحة. هي مسألة تتعلق بموازين قوى، تتعلق بأن السلطة التنفيذية أو كما يسميها الدستور 22 الوظيفة التنفيذية في وضعية تجعله يستطيع ويقدر، تستطيع الوظيفة التنفيذية والسلطة التنفيذية أن تتجاهل البرلمان. لأنه شنو الإشكال العميق في هذايا؟ مش متعلقة بالمسألة تحديدا النائب فلان الفلاني هو الذي لا نجيب عنه، من يبعثنا ما نرجعلوش، مش ما في رأيي المسألة مش متعلقة بونتو في علاقة بك أنت. أنا أعتقد السلطة التنفيذية نظرا لأنها في أقصى الحالات تنجموا تسألوها، في أقصى الحالات تنجموا معناها تعملوا تصويت ضد الحكومة و اسقاط الحكومه، لكن بثلثي الغرفتين التشريعيتين، وذاك واذا كان ما تنجحوش على مرتين يتم حلكم انتم نفسكم. الوسائل التي لديكم للضغط على السلطه التنفيذيه هي وسائل محدوده جدا، لانه في كل يعني الأنظمة السياسيه هذه اللي قائمه على الانتخاب والمراقبه مرت بمراحل تاريخيه، مش نحن باش نخترعوها، معناتها نحن بيدنا نتعلم، نحن بيدنا نحاول نساهموا فيها. كي تعملت وشيئا فشيئا صار تراكم تاريخي فيها، الفكره الرئيسيه هو التوازن، يعني توازن السلطات. وكلمه توازن ما هي جايه من فراغ، هي لانه هذيك بالضبط المعنى نتاعها، فكره توازن القوى. هذيك يعني توا اللي نسمع فيه هنا انه مش فقط باش تستدعى مدير عام تمشي الرئاسة الحكومة، يزد الرئاسة الحكومة تبعث، بل توا الإجراء الجديد استبعث المكتب المجلس اللي هو يقرر ساعة معناتها باش تبعث ولا، ثم تمشي رئاسة الجمهورية، ثم تمشي رئاسة الحكومة، ثم تمشي، معناها تطويل المشاور يعني بشكل واضح وموضوعي أنه لن تقضى المشاور، أو وضع أكثر ما يمكن من العراقيل متاع كما قال المواطن اللي باش ياخذ منحه باش يحفر بير يلزمه 15 سنة، النائب اللي يبعث بسؤال باش يحتاج جواب يلزمه زاد ربما 4-5 سنوات. يعني
1: هذا حضور مسؤول في علاقه بسؤال مقترح اي حاجه معناها باش يكون حاضر، ما ولا في مسائل معينه مقترح مثلا، ولا في اي مبادره يتقدم بها سؤال، شو فيه سؤال كتابي شنو بالضبط كيفاش تكون المسار هذا، ولا في مسائل معينه؟
4: انا نعطيك اكزامبل،
1: سامحني طارق قطعتك خاطر مهم جدا
4: اكزامبل الحكايه اللي حتى سي طارق وحكيت عليه انا مثلا في الابار، في الابار غير مرخصه، الأبار غير مرخصة جات الوزارة في الفصل، قدمنا فصل إضافي في قانون المالية 2025 الفصل عدد 81 تسويت وضعية الأبار هذه، جات الوزارة قالت لو فيها إشكال الفصل هذه ما نجموش نطبقوه. احنا كلجنة ايش عملنا؟ ده موضوع حارق ومطروح في كل الجهات، بنيناه سبقناه، عقدنا لجنة استعجالية، عيطنا عملنا مقترح قانون، نسقنا مع الوزارة شنية الفصول اللي يلزم تطبق، شنو كذا شنو كذا شنو كذا، وقدمنا على أساس مش نسرعوا فيه في جلسة عامة باش نسوي الوضعية هذه. الحاجتين راهو، أول حاجة المواطن ياخذ ورقة التسوية باش الورقة التسوية هذه تمكنه باش ياخذ منح من عند الدولة، كانوا في تراكتور ترجع له لابيا، كانوا في منح باش على الأقل نمشيو في الماشينيزم، تلقى صد جدار من الوزاره. الوزاره ساعة الوزيره انتم شكون عطاكم الفيفير للمديرين العامين باش انتم تنسقوا في السياق هذا؟ هذه الاولى. ثاني حاجه بدات اشكاليات اخرى، كيفاش المقترح فهمت ما عادش المشكل اللي تحكي فيه انت سي طارق الهدف شنو هو، نختلف انا وياك في الطرق، لكن هدفنا شنو؟ مصلحه البلاد، مصلحه المواطن، مصلحه القطاع؟ لا، شكون اللي يسبق الاول؟ لا ما يصيرش. الوزاره هي مش مشكل، ايجا خذ انت اللي تحب، اما صلح لي القطاع مش مشكلتي انا. نعطيك حاجه، ديوان الارض، ديوان الاعلاف المرسوم اللي جاء من رئيس الجمهوريه، ديوان الاعلاف ديوان الاعلاف انا قدمت فيه مقترح. ديوان الاعلاف تصور ديوان الاعلاف الممثل الوحيد للدوله، المهام نتاعو في 5 ادارات عام، ديوان الحبوب للهيبه الاعلاف، ديوان تربيه الماشيه كيف كيف، الانتاج النباتي كيف كيف، المعتمد والوالي بالسديري، وانت عندك ممثل اسمه ديوان الوطني للاعلاف، حتى مش ياخذ لوكال، عندنا مركز في منزل شاكر نتاع الحبوب، ما حبش يعطيه الحبوب لديوان الألف، وهكا مسكر التوى عنده 15 سنة. هما في بعضهم حتى إدارات عامة ما همش متفقين على شنو هو الإصلاح. شفت نختلف معاك في كل شيء، لكن غايت شنو هو؟ هو إصلاح القطاع ومصلحة البلاد.
1: مهما كان شكون طرف أو جهة المبادرة، نائب أو حكومة، هاي وصفة.
2: النقطة الثانية اللي هي متعلقة بالموضوع الفلاحة والسياسات العامة، الرئيس مسؤول بالدستور على السياسات العامة، والرئيس عنده خطاب عموما سيادي يركز على أنه الفلاحة جزء من الأمن القومي، وأنا واحد من الناس الأفكار هذه والشعارات هذه أتبناها بشكل كامل. الجولة هنا للتنفيذ، لأنه جبت أنت ديوان الوطني للأعلاف، أنا كن يولي تمرير المقترح أو تبني فكرة خاوية بدون قدرة على التنفيذ والتنزيل وبدون وسائل وآليات تخليها تنجح، أنا أصبحت أخشى أنه نهار من نهارات مش يجيونا ناس يقولونا وشفتوا الجماعة اللي تحبوا على الدواوين وترجعونا للستينات والدولة هي تقود السياسة العامة في القطاع الفلاحي، هاو الأفكار بتاعكم شنية قيمتها، غير قابلة للتنفيذ. في حين هو مشكلة مش في الفكرة في حد ذاتها،
3: فيما صار في تجربة التعاطف
2: مثلا، هي كيفاش تم صياغة ذاك المقترح، تم بطريقة اللي في الأخر تنفيذ ويلقاه عندك اكثر من طرف متنافس في نفس الواحد، بيقول لك هذيك تبع صلاحياتي. في الوقت اللي انت يلزمك تجمع كل تلك الصلاحيات في الديوان الوطني للفلاحه كلها، مساله الاراضي الدوليه وكيفيه التصرف فيها اللي هو بحر. قالوا لا بحر،
4: قدمنا مقترح فيه.
2: هذا وينه اللي نحب نقولوه، هو وينه الاشكال؟ انه ليس هناك سياسات عامه. خلاص السياسات العامه مش شعارات، لو سياسات عامه هي على مستوى استراتيجي، والاستراتيجيات فيها تفاصيل، والاستراتيجيات تسمح و يعني قادر على ان تكون اساس لسياسات تفصيليه. هذا لا يوجد. انا ما عنديش نص على مستوى رئاسه الجمهوريه يوضح لي شنو هي السياسات العامه في قطاع الفلاحه نقطه نقطه، وكيف سيتم تنزيلها على مستوى قوانين وعلى مستوى ايضا تنفيذي. على مستوى قوانين نورمالمون الرئيس هو الذي يجتمع بالنواب في المسائل الاستراتيجيه، يقول لهم
4: موجوده قوانين يا ستارق. قوانين في القطاع الفلاحي، انا نعطيك حاجه بسيطه وفهمني فيها. رئيس الحكومه كي جات للمجلس 12 نوفمبر عملت تقريبا خطاب ما صارش في العالم كامل، حكيت على اعاده هيكله القطيع. رئيس الجمهوريه حكى على اعاده هيكله القطيع. جينا في سوسه وعملنا معمل سيدي بوعلي، نعاودوا نصلحوا في المعمل نتاع الحليب. هكا ولا امورنا مريقله. القانون عندنا، القانون الوحيد الموجود في افريقيا هو القانون عدد 5 لسنة 2015 اللي جابته جنوب افريقيا من بريطانيا، احنا تخدم في تونس لهنا. القانون موجود عندك، ابوراتوار في سيدي ثابت وفي باجه يعمل 600 اناليز في الساعه، البنيه التحتيه عندك والقوانين عندك والشعار ترفع. الاليات باش تطبق الشعار هذايا بالقوانين هذيا موجوده، لكن هذا شكون يوصله؟ يسمك عندك رجال فاهمه، يسمك تجيب وزير تحط بينك وبينه عقد اهداف. انا مش حطك وزير فلاحه، مش تجيب وزير فلاحه، جيب اللي تحب باش يصلح لك قطاع الفلاحه كله. اما ياخذ كاتر سيس فيليير، شد منظومه الزراعات الكبرى، منظومه الالبان، منظومه قطاع
1: الزيتون، ملفات معينه يصير الاشتغال عليها بطريقه كبيره.
4: شفت رقمنه القطيع، رقمنه القطيع حكينا لهم احنا، قلنا لهم حاجه بسيطه. الشيخ خليفه يمكن يفهمني في الموضوع هذا بالباهي، السرقه نتاع المواشي اللي سايره وخلت الولايات. انت عامل موسم سياحي 3 أشهر على من له امن سياحي، حكيت مع سيد وزير الداخليه قلت له اعمل امن فلاحي في كل مركز ترابي في منطقه ريفيه، اعمل زوزك راهب حاكم مع بيرو خاص بالفلاح كي تسرق بالوقت يتدخل وتو الناس تمشي لك في القطاع هذا. اسمعك حتى حد
1: واضح. هاي خلينا نسمع زيد خليفه كمل طرق فكرتك. هاي خليفه تفضل. الاليات خليفه نتاع التنفيذ، الشعار موجود، القوانين موجوده، المقترحات موجوده.
3: انا قريت نص الاستقاله نتاع السيد النائب، وانا من نواب ما همش من نواب اللي اسمه تعرف، مش تعرف لانه عنده برشا فلوس ولا عنده لوبيينك في الاعلام باش تعرف، لانه في مجاله وفي اللجنه نتاع الفلاحه هذه اللي اختارها خدم على روحه وكان صوته مرتفع وصوته عالي. واي موضوع تقريبا يهم قطاع الفلاحه ويهم اعاده الاعتبار للقطاع هذايا نلقوا حسن الجربوي موجود ونلقوا صوته عالي في الجانب هذا. لذلك فعلا استقالته من رئاسه اللجنه انا ألمتني، خطر هو دليل اللي الناس بدأت تيس، الناس بدأت تيس. وإذا كان أن نعتبرهم الناس الفاهمة، فاهم فاش يقول، خطر مش ديما نلقوا مع احترامي لكون لكل النواب نسمعوا في التدخلات، مش كل النواب الموجودين في اللجان فاهم قديش مرة أنا نتابعه إعلاميا كان حاضر معانا مرة ولا اثنين، أنا فاهم الموضوع متاعه ويحاول اللي هو يصلع. لكن للأسف وصل للاستقالة هذه. وهنا أنا والله قريت برشا عبارات كانت في نص الاستقالة، وادعو باش تقراه العباد باش تفهم شنو اللي قاعد يصير بالفعل، شنو اللي قاعد يصير، الأسباب الحقيقية متاع علاش البلاد ما هيش قاعدة تقدم. وقت اللي يقول صدمنا بمنظومة يطغى عليها التعطيل والتسويف والبيروقراطية، ويقول صدمنا بعقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة، ويقول أصبح واضحا أن العائق الأكبر أمام الإصلاح لا يتمثل دائما في نقص الأفكار أو غياب الرغبة في التغيير، بل في وجود ذهنيات إدارية وتنفيذية ما زالت تقاوم كل نفس إصلاحي وكل مبادرة قادرة على إحداث أثر فعلي على أرض الواقع. ما تجينا نفس المشكلة كما يقول لك القانون موجود، معناته القضية ما هيش قضية تشريعية، هي تجي المجلس النواب وتعمل قوانين وتشريعات ويخرج القانون، لكن يبقى في الرفوف ما يتطبقش. هنا فعلا يلزم نسهل شنو اللي قاعد معطل الجانب هذا، خطر في الأخير مش نقدر. وإحنا أمام زوز احتمالات، يا أما احتمال اللي الإدارة هذه توضعت لأهداف ولسياسات وغايات غير السياسات اللي يحب سحسن جربوع وغيره تطبيق اللي هي الاجتماعية واللي تمس مهمة فلاح. وهنا بالفعل أنا مع استقالتكم الكل وخلي يجيبوا نواب توا يتماشوا مع المنظومه نتاع الاداره هذه. خطر عمليه نوع من العصيان نقولوا العديد من القوانين تي وقانون نتاع المعطلين على العمل من طالت تي برا شوف اخر مجلس وزاري صار ماهوش موجود خلاص، والناس هي تحرك من تحذر من اجل تحركات معناتها خلال الاسبوع القادم، معناتها عشرات القوانين تصير معركه ونتبعوها اعلاميا وجور نواب وتصير عركات والناس تقعد ويجيبوا معناتها ناس مختصين من برا ويستعينوا بهم في كتابه القوانين هذيك، والناس الكل معناتها نتجندوا من اجل انجاحها وتخرج كقانون وبعد تخرج قانون وتهبط في الرايد الرسمي نقعد نتبعوا فيها ريك المراحل هذه كل ويدين على قلوبنا مع كل قانون وفي الاخر ما يطبقش. احنا ثم مشكله كبيره، مشكله كبيره. انا نتمنى اللي نهار من نهارات معناتها الناس بالحق تناقش المشكله هذه، لان يبدو اللي خايفين اللي احنا نناقشوا هالمشكله هذه. يعني تو انا قريت بيان الاستقاله، قريت ما بين السطور ونجم نفهم جايين من نفس على فكره شعديب راي منطقه في منزل شاكر من اكثر المناطق اللي ذكرها سيدي يمكن برشا تواسى ما يعرفوا ايش، وراهي من اكثر المناطق السقويه كانت يعني نقول هذا وتم انهاكها للاسف معناتها في الجنب هذا. معناتها النجم كي نقرا انا الاستقاله النجم نقرا ما بين السطور ونعرف شنو اللي قاعد يصير. يا اخوي شوف لنا حل، يخرج رئيس الجمهورية يقول أنا الإدارة معتها تبدي في نوع من التصدي، يخرج معتها سحسن الجربوعي نائب ويقول نفس الشيء، يخرج بلال يقول نفس الشيء، يخرجوا عشرات النواب ويسموا نفس الأشياء يقول لك ثم حاجة معطلة كل شيء. يا أخوي حلونا المشكلة،
4: هو بس نعطيك
3: يلزم تتحل المشكلة هذية، تتحل بأي طرق، يا إما جيبوا للإدارة هذية ناس تشبه لها، خلي بلاد تمشي سيدي فك علينا سيدي اسمع، خلي الناس تعلن هزيمتها وجيبوا ناس تشبه لهذه الإدارة خلي يكملوا سيروا البلاد. يا ما شوف حل آخر، لأنه استمرار الوضعية هذه تخرج قوانين وتناقش ونحكوا احنا في الإعلام ونجيبوا نواب ونجيبوا خبراء ونحكوا في عشرات القوانين والناس الكل تبدأ تحكي على الحلول، هاي الحلول قدامنا. وأنا نتذكر معناتها سحسن كان موجود وحكى على مسألة الأضاحي وحكى قبل العيد بأشهر وكان معانا وحكى في الموضوع هذا وما صار حتى شيء منه، وشفنا صور كيفاش الناس تتسابق معناتها وعركه زي في يوم الحشر معناتها باش تاخذ هكا اللحوم المسعره معناتها امام المراكز هذه نقاط البيع معناتها من المنتج المستهلك. شفنا عمليه الاذلال اللي تعرض لها المواطنين في علاقه بالجانب هذاك وكيفاش السماسره نكلوا بهم، وخاصه انا نقول في المدن الكبرى، يعني على الاقل يمكن يوفقني سحسن في مستوى المناطق الداخليه ما زالت شويه كان ثم توازن في اخر العيد الناس رجع لها شاهد الاقل، ولا السوق ولا حاله معناتها يمكن الناس اللي ما كانوش معناتها تقريبا مقبلين برشا على الاضاحي اللي خلت الاسعار تنزل في الايام الاخيره نتاع العيد وتمكنت الناس اللي هي بتضحي، لكن الناس اللي موجوده في المدن هذه اتنكل بها في علاقه بالجانب هذا. فعلا هذه معضله نلقاها في قطاع الفلاح، نلقوها في القطاعات نتاع التشغيل، نلقاها في القطاعات نتاع في اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه ولوجهم الى البنوك، نلقوها في قطاعات التربيه في نفس الشيء. يقول لك الحلول موجوده، التشخيص موجود، عملنا كل شيء، واحيانا القوانين في حد ذاتها موجوده ونزلت في الرايد الرسمي وتشريعات ولكن لا يتم تطبيق. هنا سؤال انا نقول في عهده الناس سواء المجلس التشريعي ولا رئيس الجمهوريه.
1: هاي تفضل شوفنا
3: على السؤال.
4: في بالي سي خليفة حكى كل شيء، لكن في نقطة باش بالحق تعرفوا الإشكاليات اللي نعانيو منها. في وقت ما فما مدير عام التوى موجود في وزارة الفلاحة عنده تضارب مصالح، كيفاش تضارب المصالح؟ عنده شركة احنا نحكيه عليها
1: من غير ما نسمي
4: عنده شركة ساعة هي وزارة الفلاحة كوبلويت، كل مدير عام تلقى هو ومرضو شادين وزارة الفلاحة، وعندهم شركة البرة يخدموا في نفس الطاش اللي يخدم فيها في وسط الوزارة اللي هي في أمور الحليب، عنده شركة البرة مش يعمل أبيل دوفر يمشي يجيب البرودويات الكل من برا يحطهم في الجراجات عنده، كيمشي يعمل أبيل دوفر هذية يعملها بالكاركتير اللي موجود في الماتريال اللي عنده في الدبو باش ديريكت هكا كل شيء موجود.
1: سحسن رقعت تحكي في حكايه انا متاكد منها جوست ما
4: انا جبت الوثائق
1: حاجه في بلاتو سحسن انا جوست باش نسالك ومتاكد من الكلام اللي قاعد تحكي فيه وانا اللي خاطر انت تحكي على وزاره تحكي على هيك تحكي على مواضيع
4: الوثائق كامله جبتها للوزاره في جلسه عامه،
1: يعني متاكد كلامك
4: وموثق منها الوزاره الماليه السابقه واعطيتها الدوسي وعملت فيه مداخله، تفضل الدوسي والسيده كموجود كيفاش انتم تحبوا تصلحوا قطاع تجيبوا اللجنة الفلاحة إنسان نستشيروا فيه وهو عنده تضارب مصالح ونحكي له على منظومة يقول لي فك عليك كما اللي صار في زيت الزيتونة. كيفاش أنت عامل لي ديوان الزيت ومش تصرحوا في ديوان الزيت في بي دي جي؟ في راكي تمشي للسياجة وبعدين أكثر من مدير عام وانت هابط فما حد شيء. لذلك فما حاجتين شفت الشعار ترفع ورئيس الجمهورية حكى على منظومة الإصلاح، فما حاجتين اليوم في البلاد هذه وما عادش فيهم حاجة أخرى. يا مش تحط عنا تونس يا أخي عاقرة، ما عادش عنا كفاية، ما عادش عنا ناس خبراء، عندنا شباب ما شاء الله. أنا مشيت كرئيس مشيت وفد برلماني للجزائر عندنا تقريبا 5 أشهر مشينا للجزائر ونحكيو في القطاع الفلاحي وقابلنا وزير الداخلية وزير الصناعة وزير الفلاح. الجزائر هاي بحذانا اللي كانت قبل جي تاخو من عندنا في المعلومات في القطاع الفلاحي وتاخو منا في الخبرات. شوف الجزائر وين وصلت، شوف الجزائر وين مشيت، شوف الماشينيزم رانا احنا لليوم ماناش قادرين. هاي نعطيك حاجه شعال وبزويته والسلامه وبرعلي وكدوين غديك تشترها ما تجمعش السناب الزيتون
3: صحيح.
4: وشعبك جيعان ماهوش لاقي ما ياكل. راك حكينا على الاضاحي جبنا لهم حلول عمليه تطبق، رانا قبل ب5 أشهر ومن عام ناول حكينا على عقد لجنه ازمه. جبت ساعات حاجات تخرجك من مخك، جبت المدير العامين نتاع وزاره التجاره ومدير العامين نتاع وزاره الفلاح قاعده مع بعضنا قبل ب5 أشهر. اعطيني انت قداش قطيعك واعطيني انت كوزاره التجاره اش باش تورد اليوم. انت مواطن تونس نستهلكوا في تونس 800,000 اضحيه تقريبا، ايش عندنا قطيع؟ ما عندهمش ارقام. انت ايش باش تجيب يا تجاره؟ باش تجيب 15,000 اضحيه؟ جابتش حتى علوش اون برينسيب تحل تحقيق في الموضوع هذايا. انت حكيت كوزاره وخرجت ما تجيب 15,000، ما جبت حتى شيء لليوم. حاجه اخرى انا تمنيت نهار اللي حكيت وخرجت في الاعلام وقلت راه فما علاش زقيته نتاع الحم داخله من الجزائر في ديماكسوات كونترا اللي هي فضيحه. الجزائر جابت 1,000,000 اضحيه وجابت الحم لشعبها، احنا ندخلوا في كونترا كي المزوط في كماين مطيش من تالي. راك مش توكلوا لشعبك وشعبك ينجم فيه امراض يا خويا، استدعوني حققوا معايا بلكشي. انا راني نضرب في السلم الاجتماعي، كنت تخيل هكا مش يصير كحكيتها.
1: انت متاكد وطلبت قلت
4: متأكد
1: انا موجود
4: وعندي تصور جبت وحكيت في الموضوع وتباعوا لهنا من غير ما نسمي البلايص وينحوا عليهم. كيفاش انت علوش رومانيا موجود في تونس؟ الحم مش علوش راهو الحم، وما تحلش في تحقيق. مش قلت الحليب اللي حكيت فيه عديد المرات عندك 20% مياج في وسط الماء، المواطن التونسي يشرب في الماء مش في الحليب. وحكينا اليوم حاجه بسيطه قادر تخدمها في تونس، نستهلكوا في 1,800,000 لتر في اليوم حليب، 600,000 منه ماشي للمطاعم والرستورونات وللباتيه وللشابات وكذا. اعمل باكو احمر غير مدعم وبيعه بسومه والسوم نتاعو اعطيه للفلاح، على خاطر منظومه الانتاج منظومه الفلاحي متقسمه على 3 منظومات: منظومه الانتاج، منظومه التحويل، منظومه التسويق.
1: ما زلت دقيقه سي حسن باش نختمها معاك به. في الاخير انا اللي فهمتوا من كلامك النائب حسن جربوعي انتم متفقين في علاقة برئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية في جملة الشعارات المرفوعة: الدولة الاجتماعية، عدد كبير من القطاعات من ضمن الأمثلة اللي كنتوا طرحتوهم واللي قلتوا على مستوى رئيس الجمهورية هذه نفس الشعارات اللي مطروحة والإعلانات كبيرة. يبقى الإشكال على مستوى التنفيذ وآليات التنفيذ، ولقيتوا الإشكال هذي على مستوى الحكومة في عدم التفاعل من قبل عدد من الوزراء والإدارات العامة في جملة المقترحات اللي تروها انتم تتماشى مع الشعارات والسياسات العامة السياسية المطروحة اليوم في البلاد. شنو طالبين في نقاط؟ شنو المطلوب على الأقل؟ شنو ينجم يتصلح في نقاط؟ تفضل.
4: احنا ما هوش طلبنا احنا
1: نعم.
4: انا في اجتماع 74 تقريبا 3000 فلاح كان مطلبهم الوحيد كحكينا معهم الكل يقول لك المطلب متاعي وصلها الرئيس الجمهورية.
1: اي شنو تنجم تقول للرئيس الجمهورية؟ شنو
4: رئيس الجمهورية؟ كنا نستنوا في تفاعل. احنا اليوم مطلبنا الوحيد كيما الصحة والتعليم وغير القطاعات هذه رغم فيها إشكاليات لكن عندها ناس تتكلم عليها. اليوم الفلاحة صغار الفلاحة اللي اليوم في تونس ما عندناش ديفينيسيون شكون الفلاح الصغير اللي باب رزقه فلاحة ولا اللي عاملها ديزيام اكتيفيتي فلاحة. اليوم الفلاحة الصغار اللي مثل نسيس 70% اللي عنده 5 بقرات ونعجتين وعنده بير وكزيتونات يبني بيهم، هذوم الفلاحة الصغار ما عندهمش شكون يتكلم عليهم، ما عندهمش ناس تدافع، عندهم اتحاد فلاحين الا ما رحم ربي. عندك اشكاليات اخرى، القوانين موجودة. اليوم تبناوا الصغار هذوما، تبناوا رئيس الجمهورية قال له يا خويا صلحنا واسمعنا. اليوم المسؤولية عند رئيس الجمهورية، وما نتصورش انا التقارير الامنية اللي توصل لكل شيء رئيس الجمهورية ماهيش قاعدة توصل له على الإخلالات نتاع الوزراء الموجودين نتاع المديرين العامين الموجودين. اليوم يلزم فما قرار، الخاطر الفلاحة تعتمد على التايمينغ ما تعتمدش على التأجيل. إذا اليوم ما خديتش قرار اليوم راك بعد شهر القرار هذاك ما عادش ينفعك. لذلك اليوم احنا انا في شخصي نحكي قدمت استقالتي من لجنة الفلاحة، هذا موضوع انتهى. اليوم مش نواصل بالدفاع على القطاع الفلاحي الخاطر فما فرق بين عضو مجلس نواب وبين رئيس لجنة. رئيس لجنة راهو حمل كبير، حمل كبير بالحق اليوم على خاطر الناس عاطيه فيك ثقتها. الحمل هذا كنا قد وقدود لكن مع الناس اللي موجوده تو ما عندك مضيف وما عندك.
1: شكرا لك نائب في البرلمان حسن الجربوعي مره اخرى على الحضور معنا. على كل هذه التفاصيل نخرج فاصل موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجع معكم ساعتنا الثانيه نكمل معكم بقيه المواضيع. تفضل.
0: هنا تونس.
9: بوبليسيتي.
10: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار

0: تكوين فريق عمل يضم أعضاء من الجهات المعنية يعنى بتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات التعاون والقطاعات الواعدة في التجارة والاستثمار، فضلا عن إعداد برنامج عمل لتجسيم التعاون مع الغرفة، خاصة تعزيز تبادل الزيارات والبعثات ولقاءات الأعمال والمشاركة في التظاهرات، بالإضافة إلى تدعيم نشاط المجلس الأعمال التونسي البرازيلي وبرمجة تنظيم تظاهرة أسبوع تونس في البرازيل. ووفق بلاغ لوزارة التجارة، فقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل وآفاق تطويرها، والتبحث حول سبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات ودفع التعاون الثنائي في المجالات الواعدة على المدى المتوسط والبعيد. الصحفي مراد الزغيدي يخوض يومه الخامس على التوالي في إضراب الجوع نتيجة مظلمة تعرض لها ومحاكمة وجهت أساسا لإيداعه السجن، باعتبار أن جميع الأدلة والبراهين تفند التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمسألة تبييض الأموال، وفق ما أفاد به نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، معربا عن أمله في أن يتم إنصاف الزغيدي في مرحلة تعقيب. ونقيب الصحفيين يتوجه بدعوة مباشرة للصحفي مراد الزغيدي لتعليق إضرابه عن الطعام، منتقدا القوانين والتشريعات المستخدمة لملاحقة الإعلاميين والنشطاء.
1: اليوم زميلنا مراد الزغيدي يخوض خامس يوم لإضراب الجوع، وإضراب الجوع هذا ما جاش من فراغ، جاء لأنه مراد تعرض للمظلمة، والمحاكمة اللي صارت نعتبرها محاكمة أريد له أن يكون في السجن، باعتبار أن كل الأدلة كل البراهين تثبت براءته من التهم الموجهة له في مسألة تبييض الأموال، وهذه قناعتنا في نقابة الصحفيين. ندعو زميل مراد إلى تعليق الإضراب، أملنا في التعقيب لأنه يعني من أسمى درجات المدنية نحن مطلعون على الجنوش العقل والالتجاء إلى القاضي. وهانت يا زميل مراد، ورسالة إلى السلطة السياسية، ارفعوا يديكم على الصحفيين. اليوم زميلنا مراد محاكم بموجب ثلاث اتصالات بموجب قانون تبييض الأموال، وعندنا زميل زياد الهيني يحاكم أيضا بموجب مجلة اتصالات اللي هي قانون بن علي.
0: السلطات الجوية المحلية بولاية قابس تنفذ اليوم حملة للنظافة ومقاومة الانتصاب الفوضوي ببلديتي الحامة والحامة الغربية، استهدفت القضاء على نقاط سوداء بعدد من الطرقات الرئيسية بمشاركة كافة بلديات الولاية وإدارات التجهيز والفلاحة وديوان التطهير وشركة البيئة. وأوضحت مصالح ولاية قابس في بلاغ أنه تم تخصيص 12 جارفة و16 شاحنة و80 عاملا لتنفيذ هذه التدخلات الميدانية. وفي شأن دولي، مقر خاتم الأنبياء في إيران يعلن وقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، متوعدا بشن هجمات أشد إذا وصل الاحتلال ضربته على لبنان. ونقلت صحيفة عبرية عن مصادر أن تل أبيب وواشنطن نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات ضد إيران، وأبلغت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة إنهائها فورا. وكان جيش الاحتلال قد أعلن مهاجمة بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيراني في مجمع كيميائي في بندر عباس، مؤكدا أن استهداف المجمع صباح اليوم جاء استكمالا لغارات سابقة نفذت خلال عملية أطلق عليها تسمية زائر الأسد. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف منذ الأمس محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت يشهد فيه القطاع قصفا متواصلا من الاحتلال رغم الهدنة المعلنة منذ 10 أكتوبر الماضي. ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الأخبار الملفات والمواضيع اللي طرحينها معكم اليوم، واللي أكيد نرجع لها بالتحليل والنقاش على امتداد الساعتين. ومازلنا باش نواصل أكيد معكم بقيت الأخبار الوطنية قبل ما نمشي ومعكم لبقيت الفقرات، ونرجع على مختلف المستجدات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. حقيقة برشة تطورات، ونرجع على ضربات المتبادلة بين إيران والكيان، ونرجع على مختلف كما قلت لكم المستجدات وما يكتب من مقالات. بقيت الساعة الثانية نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحليوي وخليفة شوشان، مرحبا بكم من جديد، مرحبا طبعا بكافة التفاعلات متاع الناس اللي قاعدة تابع فينا توا وقاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب ديوان فام لايف. ومازلنا مواصلين معكم كما قلت لكم بقيت الأخبار الوطنية، مهم جدا نرجو خلينا نقولوا على جملة التحركات اللي عاشت على وقعهم البلاد النهارين اللي فاتوا. تحرك نفس اللي تم تنفيذه مساء يوم الجمعة مسيرة بتونس العاصمة تحت شعار وعنوان الدفاع عن حرية التعبير والإعلام. ويقولوا الناس اللي شاركت في التحرك هذا والأعضاء فيه إنه التحرك هذا يمثل تحرك مواطني لا فرق فيه بين الانتماءات السياسية والأيديولوجية والفكرية، وأنه الغاية الأساسية والهدف من المسيرة هذه ومن التحرك هذه هو الدفاع عن حرية التعبير التي تعد دفاعا عن كل الحريات. في الأثناء شفنا زيادة كما قلت لكم جوز تحركات أخرى، تحرك ثاني أيضا ومسيرة احتجاجية نفذوه عدد من المواطنين معبرين من خلاله عن رفضهم لما اعتبروه توطين للمهاجرين غير النظاميين في تونس و يطالبوا بترحيلهم. وأيضا جابس مسيرة كنا انطلقنا في الحديث عليها نهار الجمعة، مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة. دونك هذه خلينا نقول الحركة الاحتجاجية اللي عاشت رواقوا البلاد نهارين اللي فاتوا، وين اختلفت الشعارات والمطالب والجهات اللي خرجت في المسيرات هذه. ونبدأ معك طارق الكحلي، تفضل.
3: يعني كل مجتمع في حراك سياسي في الشارع هو مجتمع راه ينبض بالحياة مهما كانت هذه التحركات هذية. عليه الشارع يقعد ديما مهم، خاصة في العصر هذية متاع صفحات التواصل الاجتماعي، والناس ركزت كثفت تعبيرها في الشأن العام في التواصل الاجتماعي. يقعد الشارع مهم ومساحة مهمة، وهو فينالمو حق أساسي للمواطن تملك الشارع في خصوص الشأن العام والتعبير على رأيه. مسألة أساسية هذية إذا كان نحب يكون فما مجتمع في حد أدنى من القدرة على التعبير والرغبة على التعبير. المضامين اختلفت بل تناقضت، عنا زوز مسارات، زوز مضامين، زوز رؤى مختلفة. يعني رؤية تركز على مسألة حقوق الحريات، وحتى في الشعارات فيه الموضوع متاع مواجهة العنصرية، ذيك هو التركيز متاع رؤية المجموعة هذه اللي اسمها نفس، هي إطار جديد لمجموعة تقاربت من فترة تحت عناوين مختلفة، أما محاولة لل يعني لتقريب عدد من الأطراف السياسية. شفنا حساسيات تقريبا متناقضة موجودة مع بعضها في الشارع، تصوير تعابير موسي إلى جانب تصوير قيادات النهضة، حاجة معناها ما نجموش نتصورها في فترة سابقة. ولو اني انا نرجع للراي اللي يعتبروا معناها ما نجموش نتجاوزه حقيقه انه كل هذه الاطراف خاصه الاطراف اللي عندها اكثر قدره على التواجد على مستوى عمق اللي هي التيار الاسلامي والتيار الدستوري التيار اليساري الاجتماعي لا يزال موجود على مستوى النخبه لكن على مستوى احداث اختراق اجتماعي مازال غير قادر بشكل كافي على القيام بذلك رغم اللي فما طلب انا في اعتقادي واسع على اليسار الاجتماعي لكن لا يزال غير قادر على تحقيق الاختراق المطلوب. الزوز تيارات هذية وجودها قائم على نفي الطرف الاخر يعني ما نجموش نتخيل الدستوري الحر بدون مقولة الربيع العبري والإسلاميين العملاء يعني كل ذلك المنظومة الخطاب متاع الدستوري الحر اللي قائمة على أنه فترة ما قبل الثورة هي الفترة النموذج وهي فترة كانت بالأساس إيجابية وهي اللي نورمالمون تكون نموذج أي إصلاح ولا غيره في حين الطرف الإسلامي ما يرى بالضرورة فترة ما قبل الثورة فترة بن علي على أساس أنها هي يعني لونتي موديل مش الموديل يعني و يعتبر فترة الثورة هي الفترة الأساسية والإيجابية وتسيطرة يعني تعبئتهم زوز تيارات هذوما قائمة على نفي الطرف الآخر. بالتالي أنا رأى هذية نوعا ما تقارب مشهدي بلتوكو تقارب فعلي لسنا بزداد تحالف واسع من الإسلاميين إلى تسيطرة بل أن السلطة عندما وضعت كل رموز هذه التيارات خلتهم موضوعيا يدفعوا على فكرة إطلاق سراحهم بشكل جماعي مع بعضهم ورغم ذلك اعتبر ديما حاجة صحية للبلاد أن يكونوا فما تعبير على هذية ورفض لقمع حرية التعبير المرسوم 54 هو كان الموضوع الرئيسي المرة هذية. في المقابل عنا التيار الآخر اللي رأى أنه المشكلة الرئيسية هي ما يعتبروه الاستيطان هل فما فعلا استيطان هذية يستحق نقاش لكن في النهاية فما صوت قلق داخل المجتمع يجب الاعتراف به الصوت القلق هذا في علاقة بالهجرة غير النظامية أنا في رأيي عبر على مشاكل أخرى لأنه مشكل الهجرة غير النظامية في اعتقادي بالمعطيات الموضوعية اللي قدمها لنا معهد الوطني للإحصاء اللي غدوا مش تحدثوا معاه حسب ما فهمت في الحصة متاع غدوة حول الدراسة الاستشرافية اللي عملوها المعطيات الموضوعية تحكينا على 40,000 مهاجر غير شرعي لا نتحدث على غزو واستيطان ومنظم خاصة قلنا لدواعي الهجرة غير النظامية هي دواعي هيكلية بل الدواعي الهيكلية ماشي وتزيد كانت دواعي اقتصادية ومسألة الحروب توا أصبحت الهجرة المناخية ونتحدث على اللاجئين المناخيين يعني الأسباب هيكلية ليس هناك مؤامرة كل من يريد أن يتحدث بشكل هادئ في هذا الموضوع تبقى فما قلق من المواطنين يراو فك 40,000 يحبوا يراوهم بعض الأحيان مش فقط بسبب تيك توك فما نوعا ما طلب لأنه يراو اللي هذيك مشكل اللي هي نوعا ما يولي كبش فداء للمشاكل الأخرى الأعمق إذا كان فما مشاكل اقتصادية واجتماعية فأنا كنا نسمعوا فيهم في الساعة الأولى يظهر لي المشاكل اللي كان يتحدث عليهم سيد النائب رئيس لجنة الفلاحة سابقا جربوعي ما هيش تتحدث على الهجرة غير النظامية مش الهجرة غير النظامية هي اللي مانعة إصلاح منظومة الحليب ومنظومة اللحوم البيضاء وضعية الأراضي الدولية والدواوين المختلفة بما فيها ديوان الحبوب وديوان الزيت مش الهجرة النظامية هي اللي سبب المشاكل هذه ولو أنه دير في قطاع الفلاحة عنا تمظهر للمشكل علاش في موسم الزيتون تولي يخدم المهاجر غير النظامي في بعض البلايس والخدم التونسي ما يخدمش أما خاطر من جملة الأسباب إما التونسي ما يحبش يخدم في حالة معينة أو تسعيرة الأجر متاعه أرفع من تسعيرة المهاجر غير النظامي هنا إشكال كيف التعامل مع هذا الوضع لكن مش هذه المشكلة مش هذا المشكل بالألف واللام مش كنا نسمعوا فيها كنا نسمعوا في مشكلة منها الجزء من التوانسة للأسف مشين يحبوا عليه نوعا ما أنا في رأيي كبش فداء لكن زيادة لا يجب الاستهانة بهم مستوى آخر لفهم الشيء اللي صاير أيضا الخطاب هذايا اللي نلقاوه مشحون جدا في وسائل التواصل الاجتماعي مش بالضرورة قادر على التنظم المهيكل المنظم المؤثر المسيرة بتاعهم ما كانتش بالحجم بتاع الحضور في وسائل التواصل الاجتماعي أنا كنت نشوف الصفحات والمجموعات اللي في وسائل التواصل الاجتماعي تحط على الموضوع هذايا نتخيل بشهبة مئات الألاف في الشارع إلا أنه كانت مسيرة صغيرة الحجم. لكن لا يجب الاستهانة بأنه زيادة الصوت الواسع المجتمع موجود حقيقة. وأنا نخاف أنه ينفلت في شكل عنيف وشكل سيء. بعد نجم نعلقوا على بيان تاع داخلية بعد ما نكملوا هذا.
2: ميساج فرد مرة يا طارق ميساج فرد مرة حماتي كمال أخلي.
3: أنا ساعة مهمة وقع إيقاف العناصر اللي عملت. أنا تعرف تذكرت البارحة التصريح اللي عمله نائب مثير الجدل اختص في تصريحات شويه مثيره للجدل تعمل شويه البوليميك كي قال اخي توانسة باش يغتصبوا افريقيه. وقعدت البارح ذكرت قلت شو اخي ذي منين دونك موضوع مطروح كانوا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما اغتصاب صار ولا فما حاجه صارت. اللي صار طبعا هي محاوله اغتصاب ليس لدينا ما يكفي لل بهكي صار لقاف وتم تحرك. الفت انتباهي باركونتر الحديث انه عمليه لقاف لم تتم باعاز من النيابه العموميه حسب بيان الداخلية. ما فهمتش ما مغزى تلك الإشارة. اثنين الحاجة الأخرى المتعلقة بلماذا هذا التوقيت ولماذا هذا واليوم مشروع أنه نسألوه. لكن كان من المناسب أنه كانوا ظهر نوعا ما نظرية المؤامرة أنه الأهم تولي التوقيت وكذا بلتوك نكشف كل ما هو في علاقة بالموضوع هذا لأنه مقلق لنا كتونس كبلاد نسب الحق اللي متقلقة من الموضوع الهجرة غير النظام المفروض يكونوا متقلقين مش يبروا يعني كثيرهم بروا في وسائل التواصل الاجتماعي وقلبوا رأيهم. أنا شفت حتى للأسف ناس موجودة نورمالو محسوبة عن النخبة إذا قالت ليه ومفبرك موجود في السودان وكي عملت وزارة الداخلية وأكدت اللي فما الفيديو فما ناس فعلا عملت شيء ذلك ما قالت واصلت وكانوا شيء ما فما لم تعتذر على ذلك لأنه يعني التبرير أيضا هاتي الأفعال هو أحيانا بخطورتها.
2: هاي خليفة مرة أخرى نحكيه على ثلاثة مسيرات مختلفة بثلاثة شعارات مختلفة ومطالب مختلفة. حركة لولاني سياسي مسيرة لتحرك نفس شعارها الأساسي الدفاع عن حرية التعبير. مسيرة احتجاجية أخرى نفذ عدد من المواطنين واللي شعارها أساسي رفضا لما يعتبروه توطين للمهاجرين غير النظاميين في تونس والمطالبة بترحيلهم. وأيضا مسيرة أخرى صارت في جبس واللي كنا انطلقنا في الحديث عليها خليفة نهاية الأسبوع الماضي واللي تفكيك الوحدة الصناعية الملوثة. كيفاش تبعت هذا الكل خليفة؟
4: هو أحيانا واحد كي يتمهل 24 ساعة ينجم يجنب روحه والوقوع في إحراجات كيف اليوم في يكذب يقول رأي ما نعرفش في السودان ولا في باكستان ولا في كذا وبعد ترسيل ويجري وراء الحقيقة كيف اللي بالغ يقول رأي صارت أنا متأكد اللي صارت في 48 ساعة السابقة ويعطي معلومات في الأخر تطلع اللي هو فيديو قديم. معناتها في الأخر التمهل رأي مهم جدا واحد ياخذ وقته
2: ما هيش عارك
4: ما هوش عارك يشكون يسبق معناتها الأول يعطي معلومات خاصة الناس اللي خلينا نقول السياسيين المحترفين معناتها الناس اللي تعمل في السياسة واللي كل موقف ولا الإعلاميين أنا نقول زاد الزملاء اللي رأوا كل موقف يتحسب عليك. لذلك مثالش خذ راحتك إذا كان ما عندكش مصادر باش تأكد من أي خبر معناتها يدور في شبكات التواصل الاجتماعي مثالش أشرب العرق متاعك في عقلك. إذا كان ماكش مش تعبر في موقف في الساعة الأولى الساعة الثانية رأوا الدنيا ما هيش مش توقف عليك أنت ومطالبك حتى حد باش تعمل موقف اتمهل في عقلك بعد لا يتبين الواحد نجم تهبط رايك وموقفك في تدوينة متزنة وتكون عقلانية وتكون في الجانب هذه هي نصيحة فقط. هو الـ الـ الـ المشاكل اللي عبرت عليها الثلاثة مسيرات خلينا نقول اللي صارت هي مشاكل حقيقية لأنه يعني سواء المسيرة المتعلقة بمجموعة هذه نفس واللي هي تقريبا تغير التسمية لكن الأشخاص هم نفسهم معناتها نفس الفعالية لكن قاعد الاسم كل مرة يتغير ويتنوع بشكل آخر وياخذ رمزية جديدة ولا المجموعة اللي ظاهرت على لمدة لنهارين معناتها حول مشكلة التلوث في جابس واللي ظاهرت أمام المقر الاجتماعي للمجمع في تونس وظاهرت زادة في أمام المحكمة الابتدائية في جابس نهار 5 ونهار 6 زادة صار تحرك آخر في جابس حول الموضوع هذا أو المجموعة اللي خرجت من أجل تحت عنوان ما يسمى الهجرة غير النظامية الجانب هذا ورفض التوطين واللي خرجت زادة في زوز مجموعات معتها متفرقة واللي خرجت مجموعة منهم أمام المفوضية متاع اللاجئين معتها في اللاك موجود هنا ومجموعة أخرى خرجت في شارع الحبيب بورقيبة معتها ثلاثة مجموعات وثلاثة تحركات تعبر على مشاكل حقيقية لكن الإشكال في طريقة وأسلوب التعبير عليها هذا النجم نتفق مع الشعارات المرفوعة وفي أحقية الناس هذه في التعبير على هواجسهم ومخاوفهم، لكن الاختلاف في التقدير هو في طريقة التعبير على الجانب. لأنه أنا اللي لاحظته ثم فجوة كبيرة بين الدعوات للتحركات هذه على شبكات التواصل الاجتماعي وما بين حقيقتها الميدانية. نحكي على ثلاثة مسيرات، ثلاثة تشوفهم كل تشوف على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والدعوات اللي استمرت ساعات تبقى لأسبوع ولأيام وثم تحشيد، وأحيانا نشوفوا صفحات بالألاف معناتها تشارك في الدعوات هذه، لكن على مستوى الميدان وعلى مستوى الحضور الميداني نشوفوا اللي أعدادها عشرات الكل دون استثناء، مسيرات الكل ما تمثلش أكثر من عشرات. هذه ما يستنقصش منها، لأنه يعني في الأخير راهو العبرة مش بالأعداد، مش لأنه مسيرة كي يخرجوا فيها ألاف راهي بالضرورة تعبر على مسائل حقيقية وكي باش يخرجوا فقط عشرات ما تعبرش. شفنا العديد من التحركات الرمزية حتى في التاريخ، معناتها ذكر مواطن أمريكي بقي لأشهر وربما لسنوات قدام البيت الأبيض وهو يحتج وكان وحيد، لكن في الأخير كان يعبر على مسألة إنسانية وعلى قضية إنسانية مهمة جدا، وفي الأخير معناتها التاريخ سجل اسمه اللي هو بقى أكثر فترة متاع احتجاج في الجانب هذا. وشفنا زادة اللي الألف من الحجود تخرج بشكل كبير ياسر، لكن في الأخير هي خاضعة لتنويم خلينا نقوله وخاضعة إلى مغالطات وتجيش ومش بالضرورة تكون هذه، وأنا نعتبرها بالفعل حالة صحية اللي الناس تعبر على رأيها، لكن من حقنا اللي احنا نختلف معاهم في طريقة التعبير على الهواجس متاعهم، لأن الإشكاليات حقيقية كما قلت، لكن التعبير عليها وخاصة الفجوة هذه يعني نعتبرها، لأنه كل ما تقلصت الفجوة ما بين التجيش وما بين عملية الإعداد على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي سهلة لأن نقر على زر ولا بارتاج سهلة نجم يكون، لكن الوصول إلى درجة من الوعي اللي تخلي المواطن يخرج من الكونفور متاع الحاسوب متاعه ولا الهاتف متاعه ويتجشم مشقة العناء باش يتحول إلى شارع الحبيب بورقيبة ولا أي مكان من الأماكن اللي دعوا فيها للتظاهر، أنا نعتبر هذاك التعبير الحقيقي على موقف، موقف واعي، لأنه سهل جدا اللي تعمل جام ولا تعمل جدور ولا تشارك معتها أي منشور ولا تعبر ولا تسب ولا تشوه ولا تعمل، لكن اللي أنت تخرج من المسألة هذيك وتتنقل جسدا وتحمل لافتة وتعبر عن الموقف هذا، أنا نعتبره هذايا أرقى أشكال التعبير مهما كانت الاختلافات في التقدير في علاقة بالجانب هذا. أنا فقط مش نركز على المسألة متاع مشكلة الهجرة غير النظامية، أنا والله حبلت نتابع الموضوع هذايا ومخلي الأمور تهدى شوي، لأنه هي ما تعرف احنا في تونس تقريبا من 2022-23 هي حتى من قبل تذكروا الجريمة اللي صارت ظهر لي 2017-2018 واللي تعرض لها احد الافارقة اللي تمت عدالين، تذكروا زادة الشاب في مدينة صفاقس اللي تعرض للطعن في هذه، صارت الاحتكاكات وصارت العمليات هذه، وهذه احيانا تخمد الحديث في المسألة هذه واحيانا ترتفع حدة الحديث هذه، مانيش مش نسهل لان مدام المشكلة حقيقية مانيش مش نقدر نناقشوا علاش تطلع ولاش تهبط وعلاش هذا يوظف ما يوظفش، من حق الناس مادامها مشكلة حقيقية اللي هي توظف كما تحب، اما مضبينا توظيف في اطار ما يمسش من مصلحة البلاد ومن مصلحة المهاجرين غير النظامي في حد ذاته، لانه النجم نسيئوا للمهاجرين غير النظاميين من حيث لا ندري من خلال التجيش ومن خلال الدخول في هيك العركة متاع الفيراجيزم وهيك التصعيد وهيك الشعبوية، النجم وإحنا نتصور وإحنا ندافع عليهم النجم نعقدوا لهم في وضعياتهم أكثر. وأنا مثلا لاحظت ويمكن أغلب الناس لاحظوا أنا على الأقل في اللاك ثم شكون تعودت اللي أنا نشوفهم معتها من المهاجرات ولا المهاجرين غير النظاميين موجودين مش بعاد في الوضعية هذه لمدة أسبوع اختفوا، لمدة أسبوع اختفوا، وهذه ولت مرتبطة وإني تم تصعيد وشحن تقريبا تخافوا يحسوا حالة رعب، وأنا نجم نشعر بحالتهم الرعب هذه لأنه تقريبا نفس الحكايات والقصص لرهاننا أبنائنا اللي موجودين بشكل غير نظامي موجودين في إيطاليا وقت تصير حملات كبيرة نسميها حملات صيد الساحرات على بعض يختفوا وحكونا جيراننا وكذا، وقت اللي تصير حملة من البوليس الإيطالي وهنا حملة تو عاملينها كبيرة برشا، والحملات القادمة ستكون أخطر معتها بالكركارة، يختفوا لمدة، والفترة بتاع الاختفاء هذه بتاعهم يعيشوا مأساة، لأنه ليه يجب الشيكل، ليه يجب الشيشرب، ليه يجب الشيعيش، ليه يجب كذا. أنا ديما نقارن وين تتحط الوضعية هذه، نحاول باش نقارن أي مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء ولا من سوريا ولا من أي دولة أخرى، ما يعنينش فيه، المهم وضعيته غير شرعية، نقارنوا بأولادنا اللي في وضعية غير شرعية. هذا اللي خليني نعقل إن الوضعية أكثر. أي خطاب أنا ديما نقوله من اللي بدأت المشكلة هذه، يا توانسة وانتم تتحدث على الظاهرة دي وعندكم الحق اللي تعيشوا بعض التخوفات، خاصة بالكلام اللي قاعد يحقن على شبكات التواصل الاجتماعي، وقت الناس تسمع ملايين، وقت الناس تتفرج شنو اللي قاعد يصير في ليبيا توا، امشوا تفرجوا قاعدين شنو اللي يصير، شنو اللي قاعد يصير في جنوب افريقيا. ما هو علاش، لانه احيانا راهو كنشوفوا الظاهره بمعزل عن عمليه، خلينا نقول احنا الضغط الداخلي نتعرضوا له هنا، برا نشوف شنو اللي صاير في جنوب افريقيا، والتحضيرات لمسيره كبرى في جنوب افريقيا نهار 20 مايو، وبيانات التهديد اللي قاعده تخرج للمهاجرين غير النظاميين في جنوب افريقيا بانهم اذا كان ما غدروش جنوب افريقيا في حدود 30 ماي راهو سيتم الاعتداء عليهم بالقوه. انا قاعد نشوف هنيك
2: في جوان
4: 30 جوان هم حدين تاريخ 30
2: جوان، قلت 20
4: اي 30 ماي قلت انا، هو 30 جوان اللي حاطينهم تاريخ. شوف عمليات الاعتداءات اللي قاعده تصير جنوب افريقيا، يظهر لي حتى بالمساله لانه في تونس تطرح في علاقه بالاختلاف اللوني معناتها في الجانب هذا في جنوب افريقيا في بالي نفس اللون. هذا يبين ان المشكله بمعزل على مساله الاختلافات في الالوان، ثم مشكله حقيقيه، والمشكله هذه الحقيقيه هذه تعاني منها كل الدول اللي تعتبر وجهات للهجرات نتاع الشباب نتاع افريقيا جنوب الصحراء، واللي هي الوجهات هذه معروفه، معروف اللي هي تقريبا المغرب سبته ومنيله، برا نشوف شنو اللي صاير في المغرب، تونس، ليبيا، جنوب افريقيا ومناطق القرن الافريقي، يظل هذا هم اكثر الوجهات نتاع مناطق العبور من اجل الهجره اللي موجوده، والخمسه مناطق هذه الكل تشهد نفس الاشكاليات هذه بقطع النظر على الاختلافات في اللون والاختلافات في الجنسيه في اللون. لذلك خلي بعقل بارد نعالجوا الموضوع هذا، راه الارقام اللي قاعدين ينشروا فيها والاشاعات، انا البارح نتفرج في فيديوهات مازالت تتواصل، الشطوط نتاع البشريه كل اللي في افريقيا الكل جابوها واسندوها لتونس. أنا البارح نتفرج في فيديو حول في الولايات المتحدة الأمريكية، في أحد الولايات أنا بعث لك طارق ممكن تعرفش المكان متاع الناس هك معناتها اللي تلقاهم يسموهم الزومبي، اللي يتناولوا في بعض الحبوب ويكونوا في حالة تقريبا غيبوبة نهائية وركدين في الشارع، ومسندينه إلى تونس في حين هي تصاور نوعية السيارات والكل لا علاقة لها بتونس في إطار التجيش في علاقة. لذلك أنا نقول بهدوء أكثر، أنا نقول الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، الحرس الوطني قاعد يقوم بواجبه، لكن مضى بينا أكثر ما يمكن من الومضات التحسيسية، أكثر ما يمكن من الاتصال والانفتاح على الإعلام من أجل نوصله للمواطنين التوانسة شنو اللي قاعد يصير، عمليات الترحيل الطوعي هذية باش يخف موجة الاحتقان هذية والنقص أكثر ما يمكن من إمكانية التصادم لا قدر الله.
2: واضحة خليفة، ماذي ساعة 35 دقيقة مازلنا أكيد مواصلين معكم بقيت الفقرات والأخبار، كنا حكينا معكم وقمنا بجولة في مختلف المستجدات الأخبار الوطنية، ومهم جدا زيدا نرجع على ما يكتب في علاقة بالتطورات الدولية ما يحدث في المنطقة، وهذه بشهزنا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي اختاره طارق الكحليوي واللي معه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات، تفضل طارق لك الكلمة.
3: أنا اخترت الحقيقة هو مقال رأي لمؤرخ مفكر أمريكي بريطاني سكوتلندي أصله، يقري في جامعة هارفارد، تاريخ الحديث تاريخ القرن 19، وهو مخرج وسيناريست وشخصية يعني مثيرة للانتباه. نايل فيرغسون هو من أحد صناع الرأي البارزين في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما. المقال اللي كتبه هذية أعتقد هو مقال يعني مهم في علاقة بفهم ما يحصل، مقال نشره في تايمز البريطانية الأمس، وينتقد فيه التوجه العام لإدارة ترامب، يقيم فيه الحرب، يقيم فيه مآلاتها، ويقيم فيه المخرجات الحالية والاتفاق المحتمل، وعمليا من أقرب لفكرة الانتصار من الآخر. واضح النفس النقدي لفيرغسون لإدارة ترامب وشخصية ترامب تحديدا. فيرغسون هو الحقيقة قام بتحليل يتسمى منفرد نوعا ما مختلف لشخصية ترامب. هو يقول في العادة ترامب في هذا في محاضرات أخرى مش في المقال هذية، يقول الناس تقارن ترامب عادة بالشخصيات الشعبوية التاريخية في الولايات المتحدة، إلا أنه هو يقارنه أكثر بشخصية نيكسون، خاصة في أهمية تبنيه للمدرسة الواقعية وفي القرارات المفاجئة، وخاصة في إيهام الخصم بأنه قادر يمشي للأقصى في الوقت اللي هو يحتاج أنه يعمل معناتها يعمل صفقات، فكرة الصفقة، ويحطوا في نسق أمريكي كامل، ما يحطوش في حاجة استثنائية جت من السماء. وهذه الخصوصية فيرغسون في تحليل شخصية دونالد ترامب. هنا باركونتر ياخذ مقولة للكاتب الفرنسي ذي الأصل الجزائري ألبير كامو في من روايته الشهيرة حول الطاعون، يقول الحماقة مثل الوباء، لديها موهبة في فرض نفسها. وهذه هنا النقد لترامب، أنه ترامب يعني هو في حالة إنكار، لا يريد الاعتراف أنه قرر حربا بخطة معينة وفشلت. وسيل التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي يعكس حالة الإنكار هذه. واللي هو يقول أنه المذكرة التفاهم المقترحة هي المذكرة خاصة يعتمده على الأخبار التي وردت في موقع أكسيوس في 72 ساعة الأخيرة، يعني تتضمن المذكرة مجموعة من نقاط، منها تمديد وقفة الإقنار 60 يوم تفتح خلاله مضيق هرمز دون رسوم، مع التزام إيراني بإزالة الألغام مقابل رفع الحصار الأمريكي وإصدار إعفاءات تتيح لطهران بيع نفطها، والحصول حصول إيران على تعويضات على حقها في النفاذ لاحتياطي المال الموجود والمجمد في خاصة في الولايات المتحدة اللي هو رقم ضخم. الإدارة الأمريكية مستعدة ترجع 6 مليارات، الإدارة الإيرانية تتحدث على 25 مليار دولار. لهنا مازال فما اختلافات، لكن هالوثيقة هذه اللي من 14 نقطة اللي حولها اختلاف، ليس ال 14 نقطة الأمريكية هي الإيرانية، ما زالت في طور التحليل. لكن ما يركز عليه ترامب يقول لهنا وين راو القدرة الإيرانية على فرض شروطها، هو أنه إيران ديجا تتعامل كأمر واقع في علاقة باعتبار مضيق هرمز مضيق إيراني مضيق فارسي، وعملت مسار مؤسسي كامل تحدثت عليه، هو عدد من المصادر تحدثنا عليه نحن هنا سابقا. هو يرجع خاصة للمصدر متاع الانستيتوت اوف وور، الانستيتوت اوف ستادي اوف وور، اللي يتحدث عليه أنه المسؤولين الإيرانيين عملوا المشروع متاع هيئة مضيق الخليج الفارسي، واللي عن طريق معناتها بوالص تأمين البوليس متاع انشورنس باش يعديه، وفكرة أنه دفع الرسوم ما يتمش بشكل مباشر بل يتم تحت عنوان بوليس التأمين، وأنه هذية التصور الإيراني اللي ذي بصدد فرضه عمليا. ولهنا يلمح المسألة سلطنة عمان أن كان هي داخلة في هالتوجه هذية، ولهنا يجي تهديد ترامب لسلطنة عمان أنه بالنسبة للولايات المتحدة هذيك ليس في النهاية، إذا كان سلطنة عمان تمشي في التوجه هذي فهو مستعد حتى لضرب سلطنة عمان اللي هو حليف أمريكي تاريخي. الفكرة هي بالأساس أنه الطرف الإيراني بصدد تمرير هادئ لكنه ثابت للرؤية متاعه والفكرة متاعه، مشروع اعتبار مضيق هرمز مضيق فارسي يتم دفع الرسوم من خلاله. هذا كل طبعا على خلفيته صارت الانفلات الأخير الطرف الإيراني توبرك كنت نقرأه عن طريق موقع العربية اللي الطرف الإيراني يعتبر اللي فما تفاهم مش صحيح، فما اختلاف أمريكي إسرائيلي حول الموضوع هذا، اللي فما اتفاق حول الضربة، الضربة صارت باتفاق، ممكن أحد الأوراق يلعب فيها ترامب، واحد عاقل واحد مهبول كل كسرت المرة هذه ما عادش ترامب هو المهبول يولي نتنياهو المهبول وترامب هو العاقل هو اللي يتدخل معناتها لي. على كل حال إيران نفذت تهديدها، تضرب الضاحية نضرب الكيان، وضرب الكيان إيران ودخلنا في المسار هذا اللي واضح الإيرانيين قاعدين يوريوا اللي المفاوضات تدار ضمن مضامين ومنطق القوة. ما عندكش قوة ما فماش مفاوضات. دونك يلزمك توري دائما اللي إيران مستعدة لعودة الحرب في أي لا تخاف من عودة الحرب. عدم الخوف من عودة الحرب هو ورقة أساسية في المفاوضات، هي اللي قبل خلالها قادرة تمرر النقاط نتاعها، واعتقد وريت للامريكان والايراني للكيان انها قادره على ذلك. اذا نايل فيرغسون الفكره الرئيسيه يعتبر ان ترامب هو غير قادر على الاعتراف بانه على مستوى موازين القوى، اذا كان ما يدخلش في حرب واضحه، اذا كان خايف من التوابيت كما خاف الرئيس نيكسون في نهايه الستينات بدايه السبعينات من توابيت لفيتنام، فانه غير قادر يغير شروط الواقع، وبالتالي غير قادر على أنه الاتفاق سيرسخ نسبيا نصرا إيرانيا، ولأن إيران أيضا دفعت أثمان كبيرة وستعاني طبعا من تبعات هذه الحرب آجلا أم عاجلا.
2: أنت أشرت طارق بتبيعة للتطورات الأخيرة اللي صارت على مستوى المنطقة، نحكي على إيران وعلى الكيان الصهيوني، وخلينا نقول أن قلت عدم الخوف اليوم من عودة الحرب ومن بين أبرز ورقات المفاوضة الأساسية اللي طرحتها اليوم إيران، وهت نلخص للناس شنو صار تحديدا في الـ 24 ساعة الأخيرة، شنو صار من تطورات، وهذه بشيء مباشرة لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: كالعادة مع الزميل نور الفاسي، هو خطر موضوع المقال أساسا في علاقة طبعا بشنو صار من تطورات هذيك. علاش نسمعوك نور بعد كي تنعطيك خليفة لك المايك.
5: أهلا وسهلا بتيسي، أهلا وسهلا بلي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وخليفة، باش نعطيه تفاصيل كالعادة التفاصيل متاع الضربة، إيران كيفاش هجمت الأراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات، باش نعطيو التفاصيل نتاع الضربه هذيا، وباش نعطيو شنو كان الرد وشنو هي ردود الافعال والتصريحات الى اخره. حسب المعطيات المتوفره لحدود 8 جوان 2026، دخلت المواجهه بين ايران والاحتلال مرحله جديده من التصعيد بعد نحو شهرين من هدنه هشه، نحكيو على شهرين بدون اطلاق نار. البارح رجع اطلاق النار بين الاحتلال وايران، وانطلقت شراره الجوله الحاليه اثر غاره الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت، هو اللي اعتبرته طهران انه تجاوز الخط الاحمر باش ترد وقتها هي باطلاق موجات من موجات متتالية من الصواريخ نحو الاحتلال. كما قلنا ايران اعلنت اطلاق عملية عسكرية اطلقت عليها اسم نصر، وقالت انها استهدفت جويتين في داخل الأراضي المحتلة. في المقابل أعلن جيش الاحتلال اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية وسفارات الإنذار دوات وانفجارات في القدس ومناطق أخرى. الرد بتاع الاحتلال جاء سريعا، أعلن تنفيذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب وسط إيران، إضافة إلى استهداف منشأة بتروكيميائية جنوب غرب إيران. تحدثت وسائل الإعلام على انفجارات زادة في طهران وأصفهان وتبريز. من جانب الاحتلال وصف مسؤولين العملية بأنها حرب رد، في حين نقل التقارير على استعداد الاحتلال لهجمات صاروخية إيرانية إضافية واحتمال توسع المواجهة خلال الساعات المقبلة، والسلطات رفعت مستوى الجاهزية، نحكي على سلطات الاحتلال في عدد من المرافق الحيوية والمستشفيات. على الصعيد الأمريكي واشنطن شنو كانت ردة الفعل متاعها؟ قالت أنه ضربات على الاحتلال كانت محدودة النطاق، وأنه قوة الأمريكية ما شاركتش فيها بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه أشارت تقارير إلى وجود اتصالات ورسائل أمريكية وصلت لطهران عبر وسطاء إقليميين قبل اندلاع الجولة الجديدة من القتال، والتقديرات تشير إلى أنه التصعيد الحالي يحمل رسائل سياسية وعسكرية متبادلة. إيران تسعى لإثبات قدرتها على الرد وعدم القبول باستهداف حلفائها أو مواقع تعتبرها استراتيجية، وذلك كما قال طارق، في حين يحاول الاحتلال إعادة ترسيخ سياسة الردع ومنع طهران من توسيع النفوذ متاعها، نحكي على النفوذ عسكري في المنطقة، وحتى الآن معناش حتى حصيلة نهائية مؤكدة الخسائر البشرية أو المادية من الطرفين، وضربات تتواصل وتحركات العسكرية بشكل متسارع، ما يجعل الوضع اليوم مفتوح على عدة سيناريوهات. عنا زو سيناريوهات، يا إما احتواء وتصعيد عبر وسطات دولية وإقليمية، أو انتقاله إلى مواجهة أوسع تشمل أطراف أخرى في المنطقة.
2: واضح، هاي خليفة كيفاش تبعت كل هذه التطورات وسيناريوهات المطروحة اللي ما في علاقة بها الحرب وتطورات على مستوى المنطقة؟ تفضل نسموك.
4: هو مش نعلق بعجالة على المقال، فعلا هو مقال شيق قراءته، لأنه حتى أسلوبه مستجد وطبيعي جدا اللي يكون الكاتب بتاعه مبدع ومخرج، اللي حتى البداية ده بقول البركمي وتقريبا أنهى المقال بنفس بقولة أخرى للبركمي، فكان عبارة على مقال دائري. مقال دائري يتحدث عن حلقة متصلة رغم ما يظهر فيها من انقطاع في السياسات الأمريكية، لأنه من أهم تقريبا أنا العبارات اللي استرعت انتباهي في المقال حديث معنتها الكاتب أنه ما يميز ترامب عن بقية الرؤساء الأمريكيين هو أسلوب التواصل متاعه، ماهوش جوهر السياسات في حد ذاته. معناتها ما يميز ترامب، يقول ليس جوهر السياسة بل أسلوب التواصل. قول بينما كان الرؤساء السابقون يعتمدون على الخطابات الرسمية والمؤتمرات الصحفية المعدة بعناية، يستخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المرات يوميا. وهذا يظهر وكأنه يقول الموقف ونقيضه، ويعطي موقف ثم يتردد في علاقة بالجانب هذا. وهذا اللي يخليه فعلا في آخر المقال زاد ينهي بقوله الكمي، يقول وكما أن كثيرا من حقائق ترامب ليست سوى حمقات، فإننا نحن الذين نقرأها ونتعامل معها وكأنها حقائق قد نكون في الحقيقة الحمقى أيضا. معناتها في الأخير يقول تبان حتى احنا نجم نكون، احنا مش هو، نجم نكون فيما يظهر حمقات من عنده، هو نوع من أسلوب من الاتصال السياسي اللي يقوم على الطريقة هذيك، واحنا نعتبره اللي هي حمقات في حين هو أسلوب نجم يكون ناجح. نجو فعلا إلى مدى نجاعة الأسلوب متاع ترامب في علاقة بإدارة الأزمة مع إيران في علاقة بالجانب هذا. هو إلى حدود مدة يومين كنا تقريبا نتابع في الأخبار، وثم حديث على قرب الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في باكستان. نفس الفترة الزمنية هذه سمعنا تصريحات ربما استغربناها في بعض الأحيان، اللي هي من الرئيس اللبناني اللي دعا إيران إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني واتخاذ لبنان ورقة سياسية في استغلالها كورقة سياسية. وهو فعلا معناتها تصريح غريب الأطوار معناته. وللأسف القادة السياسيين في لبنان في الفترة الأخيرة تصريحاتهم معناتها تثير بالفعل التشنج والغضب، لأنه ضد مصلحة لبنان في حد ذاته، في الوقت اللي ما عندك حتى ورقة بتاع قوة اللي أنت تتفاوض بها، واللي أنت ماشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض للمرة الرابعة على التوالي عاري بلا أي ورقات. وتقريبا أصبح التفاوض ما بين القيادة اللبنانية للأسف وما بين الكيان الصهيوني كيف نجرد حزب الله من الأسلحة بتاعه. هذا هو طارق تقريبا موضوع الاتفاق، ولو الزوز يجتمعوا في الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش نحو السلاح بتاع المقاوم. إذا أنت ماذا ستكسب؟ أنت الورقة الوحيدة، في حين الاحتلال يحتل معتها تقريبا جزء من أرضك في جنوب لبنان ومازال يمارس في القتل بالجانب هذا. لذلك اللي حدث مؤخرا اللي كان الصهيوني حب يختبر فعلا مدى التزام إيران بالدفاع على حليفها اللبناني، وقام باختراق ما يسمى الاتفاق الأخير، وقام بالعدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت، وكان ينتظر اللي هو سيحرج الطرف الإيراني وأن إيران لن تقدم على تنفيذ تهديداتها بالجانب هذا. لكن إيران نفذت التهديدات متاعها وردت على الكيان الصهيوني إثر مش قصفه الإيران، إثر قصفه للضاحية الجنوبية لبيروت. وأغلب الملاحظين وأنا تقريبا على مدار الساعة تابعوا في التحليلات هذه جزء كبير، وخاصة بعض المحللين الأقرب إلى مجموعة من الأنظمة العربية اللي للأسف دائما حساباتها خاطئة، كانوا تقريبا يجزمون بأن إيران لن تراهن بخسارة مصالحها وقرب الوصول والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاتفاق فيه التنصيص على العديد من النقاط اللي هي صالح إيران من أجل الدفاع على الحليف متاعه اللي هو حزب الله، لأنهم هم في عقيدتهم في رأيهم اللي حزب الله هو مجرد ذراع وأداة إيرانية تستعمله وما يعنيهاش في المصير متاعه. لكن إيران كذبته وقامت بالفعل بالانتقام من الكيان الصهيوني والرد في معناتها على الكيان الصهيوني إثر الاعتداء متاعه على الضاحية الجنوبية من بيروت. وهنا أصبح الصراع ضد الساعة، هل أنه الكيان الصهيوني سيرد على إيران أو أنه لن يرد؟ وسمعنا العديد من التصريحات، ومن ضمنها تقريبا التصريح متاع ترامب اللي دولته العديد من وسائل الإعلام واللي هو في أول رد على استهداف إيران للكيان، قال أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخهم وهذا يكفي. ومعناتها تحدث أنه سيكون له اتصال مع نتنياهو من أجل إثنائه اللي هو ما يقومش بالاعتداء هذا. ما حدث؟ هل أنه فعلا معناتها نتنياهو أمام الضغط الداخلي؟ وشفنا تصريحات العديد من أعضاء الحكومة اليمينية متاعه اللي هم اعتبروا أنه عدم الرد على إيران إثر الضربة هذه سيعتبر معناتها إهانة للكيان الصهيوني، ويعتبر خرق وكسر لمعادلة الردع اللي خلقتها الكيان الصهيوني أنها كلما اعتدي عليها ترد بقوة مضاعفة على مصدر الرد هذايا. هل أنه سيلتزم بالمواقف متاع الرئيس ترامب؟ وهنا طرح السؤال، من يحدد سياسات الكيان الصهيوني؟ هل أنه نتنياهو أم أنه ترامب؟ هل أنه السياسات الصهيونية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ما أن الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الجنود هذه؟ وبقينا ننتظر إلى ساعة متأخرة من الليل وقام الكيان الصهيوني بالرد على الضربات الإيرانية في الجانب هذايا. ومن حينها منذ ساعة ولا ساعة ونصف تقريبا أنا فاجأني الخبر لأنني يعني كنت في الطريق، معناتها ردت إيران مرة أخرى على الاعتداء اللي صار عليها. هل أنه هذا الرد والرد المعاكس مش ندخل فيه وسيجد نفسه الكيان الصهيوني مرة أخرى سيرد من أجل أن تكون الضربة الأخيرة لهو؟ ونعرف أن إيران في عقيدتها دائما تصر على أن الضربة الأخيرة ستكون معناتها لإيران. هل أن التطورات هذه ستجعل من المعركة هذه مفتوحة لاستئناف معركة حقيقية ما بين الكيان الصهيوني وما بين إيران؟ شنو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل أن ستدخل إلى جانب حليفها الصهيوني أم أنها ستقوم بخطوة إلى الوراء كما قامت وقت اللي صارت المواجهة ما بين الحوثيين وما بين الكيان الصهيوني اللي اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعمل اتفاق مع الحوثيين متاع عدم إطلاق النار، وقف إطلاق النار ما بين الحوثيين وهدنة في الجانب هذية، وبقي تقريبا الكيان الصهيوني فقط هو الحوثيين في المعركة هذية. كل شيء متوقع في الساعات الأخيرة. نجم يضحي ترامب بالجانب هذية أم أن نتنياهو سينجذل من الشجرة وسيترك إيران لها اليد الطولة وتكرس هذه المعادلة متاع الردع وتكون الضربة الأخيرة لها هي وهو مقدم على انتخابات وينجم يخسرها؟ هذا نقوله الساعات القادمة ربما ستكون الإجابة على جملة التساؤلات هذه.
2: برشا تساؤلات طارق مطروحة وسيناريوات في علاقة بهالتطورات اللي عاشت على وقعها المنطقة في 24 ساعة الأخيرة بين ربما المفاوضات والنقاشات في علاقة بالسلم والسلام وبين فرضيات عودة الحرب، وما سيناريوات المطروحة ما بعد عودة الحرب؟ من المستفيد طارق من وجود هالزوز سيناريوات في حالة السلم أو في حالة الحرب؟ واليوم خاصة كيفاش باش يكون موقف السياسة أو الإدارة الأمريكية في علاقة بالتطورات هذا؟ كيفاش نجم تتعامل معه؟
3: هو للأسف معناتها أنا باش نرجع للحاجة المقولة اللي استعملها نايل فيرغسون عن ألبير كاميو، الوباء يفرض نفسه موهبة تفرض الحماقة موهبة تفرض نفسها. أحيانا ما نعنيش برشا وسائل لتفسير بعض الأشياء بدون ذلك، خاصة تكرار نفس الأخطاء. كما قلت ليامات نسمع في الحوار الطويل وشهادة وليد جنبلاط على العصر، وآخر حلقة حلقتين تتحدث فيهم عن فترة بشير جميل وأمين جميل وظروف معناها التطبيع والعلاقة والتوظيف. هو الأفضل التوظيف، التوظيف التوظيف الكيان للجزء مهم الطائفة المارونية عبر زعامتها الجميل وخاصة بشير جميل. للأسف هناك في لبنان لا يقرأ دروس التاريخ. الرئيس عون يراد به ما أراد بشير جميل أن يفعله، تم استعماله في ضرب الفلسطيني، في القيام بالمجازر، أشهرها مجزرة صبرا وشتيلة، عبر ميليشيات مجموعة الكتائب وإلي حبيقة وغيرها. وكل ما قدمه رغم كل ما قدمه بشير جميل كان بيجين يقدم الشروط الإضافية والإضافية، وما فرض الواقع الجديد هي المقاومة اللبنانية في بيروت. من أخرج الكيان، من أخرج الإسرائيلي من بيروت هي المقاومة، ليس الزعامة المارونية. وقعد أمين جميل ذلك الرئيس الضعيف المحاصر داخل طائفته، لأنه هو اختار أن يكون رئيس طائفته وليس رئيس لبنان، رئيس جزء من بيروت ليس رئيس كل لبنان. وذلك كان بسبب اختيار هذه الزعامة، زعامة المسيحية المارونية، للتحالف، مش التحالف، لأن يكون طرف مستخدم،
4: وضع النفس على ذمة تركيا،
3: وضع النفس على ذمة تركيا. هذا اللي صار. الرئيس الحالي، الرئيس نجم نقول كيمون عاود، رئيس بيروت أو جزء منها، ورئيس حكومته سلام، رئيس أيضا حكومة جزء من بيروت، لا يريدون التصرف كرئيس كرؤساء لبنان. عندهم ورقة واضحة اللي هي ورقة المقاومة، قد تقول له ما يجي يخدم بي
4: معناه.
3: هو علاش مركز على الإيراني؟ المشكل في الإيراني درجة أنه عرقت شي، عملت تعليق على تصريح الرئيس اللبناني، قال له تقوش علينا نحن دي محتلين جزء من لبنان، وتقوش علينا نحن يعني للأسف أمر مؤسف ما يحدث في لبنان، عودة التاريخ في أسوأ مظاهره. لا نتمنى الرئيس اللبناني الحالي أنه ينتهي نهاية بشير جميل طبعا، لا أحد يرغب في ذلك، لأنه آخر الأشياء التي تريدها لبنان هو عودتها إلى حروب أهلية وانقسام الجيش اللبناني. ما يراد له من قبل كيان هو هذا، هو العودة الحرب الأهلية. وليد جنبلاط يحكي على الحرب اللي صارت حرب الجبل بين الدروز والتحالف متاع الأطراف الوطنية التقدمية ضد المارونيين، وفي الأخر صارت مجزرة، ويقول بشكل واضح اللي وقعنا في الفخ الإسرائيلي. الإسرائيلي كان يريدنا أن نتقاتل ونعمل هالحكاية هذه كل، كيف لا يرى اللبناني ذلك الآن؟
4: هو فعلا الكيان معناتها جيش الكيان تخلى للجبل 82، وبعد ذلك سمح للقوات اللي هي تاخذ المواقع متاعه، وبعد ذلك انسحبوا وانطلقت الحرب الأهلية.
3: من يقوم بالمجازر الآن مرة أخرى؟ الإسرائيلي. تقرير نيويورك تايمز البارح على أنه على استعمال الكيان للفوسفور الأبيض، مع أنت مصادر أمريكية تحدث على استعمال الكيان. أخي الإيراني وحزب الله هم يستعملوا الفوسفور الأبيض، بعد شو يعمل؟ ينددوا وندعوا القوى الأطراف الدولية، يودي ما فماش أطراف دولية، فما تتنجم روحك ولا إيه؟
2: شكرا لك طارق الكحلي وخليفة شوشان جاب الحاجي من الشابين نور الفارسي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمن الله.
1: هنا تونس. Publicité. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقا.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. الديوان الوطني للأعلاف يعلن أنه سينطلق بداية من الغد الثلاثاء في تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالأعلاف الخشنة لإصابة 26 و2000، موضحا أنه تم تسعير قرط القصيبة ب 12 دينارا للبالة، وتبن الشعير وتبن التريتيكال ب 5 دنانير للبالة الواحدة. وفي سياق متصل، ديوان الأعلاف يدعو الهياكل المهنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية إلى التنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلمها بصفة منظمة. أروقة المحاكم التونسية تشهد اليوم تصعيدا جديدا في تحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، حيث نفذت كل من ولايات سوسة والقيروان والقصرين والمناصير والمهدية تجمعا حاشدا في بهو المحكمة الابتدائية بسوسة واحد. وتأتي هذه الخطوة التي وصفها عميد المحامين بوبكر بالثابت بالجولة قبل الأخيرة تعبيرا عن رفض المحامين القطع لسياسة التجاهل الكلية التي تنتهجها وزارة العدل إزاء المطالب المهنية والإصلاحية المرفوعة إليها، معلنا أن هذه التحركات ستتوج يوم 18 من جوان الجاري بإضراب عام على المستوى الوطني، مع تنظيم تجمع ضخم لكافة المحاميات والمحامين أمام قصر العدالة بشارع ببنات بتونس العاصمة.
2: في يوم قائف، ولكن حرارة الطقس عوضتها حرارة الحضور والدعم لمطالب المهنة اللي مصرين عليه. نحن في المحاماة التونسية نحتج ونرفض ونعبر عن رفضنا لتجاهل مطالبنا المستحقة، وكذلك نعبر عن رفضنا لتجاهل إصلاح العدالة وإنكار لها. نأمل أن نجد الأذن الصاغية في الحوار، لأن الحوار هو أساس البناء والتقدم، هو أساس إصلاح المؤسسات، ونحن نتحدث على مؤسسة حساسة اللي هي العائلة الموسعة لمرفق القضاء الذي نشترك في حمايته وفي تأثيثه وفي القيام بواجباته. نأمل أن نجد ردود فعل إيجابية. في انتظار ذلك نحن ماضون في تنفيذ ما قرره مجلس الهيئة، والذي ستوج يوم 18 جوان القادم بإضراب على المستوى الوطني وتجمع للمحاميات والمحامين على المستوى الوطني بقصر العدالة بشارع ببنات بتونس. بعد 18 جوان نرجع لهيكلنا التي قررت، وهي مجلس الهيئة والجلسة العامة، حتى نضع تقييم أول شيء لما وقع من تحركات، ثم نقرر ما يلي ذلك من إمكانيات للتحرك.
1: عوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بيكبلي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتداب منتسبي المؤسسة بمختلف الإدارات الجهوية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لعوان وإطارات الشركة الهادي الأحمر، مشددا على أن تحركات الاحتجاجية ستتواصل لتشمل مختلف المعتمديات ومناطق الإنتاج بلجيا.
3: ينفذ اليوم الاثنين 8 جوان عوان وإطارات شركة البستنة بقبلي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. الوقفة هذه كانت نقطة من مخرجات الاجتماع العام اللي تم عقده الاتحاد الجهوي. كانت أهم المخرجات هي فتح باب التحركات على عموم الولاية. كانت البداية من أمام مقر الولاية، وقابل أن معناها تمتد إلى غاية حظائر الانتاج. اليوم كما قلنا معناها المطلب الأساسي نتاعنا هو إدماج جميع الأعوان بالمؤسسة الموزع بها الأعوان، وكيف كيف معناها الرسالة نتاعنا من السلطة الجهوية إلى المركزية هي تسوية وضعية الأعوان على غرار بقية الجهات.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، القناة 12 العبرية تنقل عن مسؤول وصف بالكبير تأكيده أن الكيان المحتل أوقف اليوم ضرباته على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من مهاجمة الضحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على الأراضي المحتلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل مساع أمريكية لاحتواء التصعيد بين إيران والكيان المحتل بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران. وكان مقر خاتم الأنبياء في إيران قد أعلن بدوره وقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، متوعدا بشن هجمات أشد إذا وصل الاحتلال ضرباته على لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
4: تسمعونا في قصة على الفريكونس
5: 9.2.
4: ديوان فان فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد منتخبنا الوطني التونسي وصل منذ قليل إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي استعدادا

0: المشاركة في كأس العالم 2026، والمنتظر أن منتخبنا باش يتحول إلى مدينة مونتيري عبر رحلة داخلية، رحلة باش تدوم تقريبا بين ساعة ودرجين وساعة ونص، وبعدها منتخبنا باش يمشي كما قلنا إلى مونتيري وباش يخوض العشية حصة لإزالة الإرهاق. ذكر منتخبنا الوطني يواجه في المباراة الأولى في المونديال منتخب السويد انطلاقا من 3 متاع الصباح فجر الاثنين 15 جوان الجاري. نواصلوا مع المنتخب لكن نحكيوا على منتخبنا الوطني الأولمبي أقل من 23 عام اللي البارح كان فاز على الصين 3-0 في المباراة بالنسبة للدورة متاع تولون في فرنسا. منتخبنا الوطني حاليا متصدر للمجموعة متاعه بستة نقاط، يكفيه التعادل أو الفوز أمام كولومبيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات باش يترشح لنصف النهائي. منتخبنا باش يواجه منتخب كولومبيا بعد غدوة 6 متاع العشية، واليوم يبدأ تحضيراته للمباراة. النادي الافريقي في مفاوضات مع معتز الزدام لاعب نادي الشرطة العراقي. زدام كان في اتصالات رسمية مع نادي الافريقي في الميركاتو الشتوي الفارض، لكنه أمضى وقتها مع نادي الشرطة العراقي لمدة موسم ونصف. الصفقة هذه وإمكانية تحققها من عدم متاعه طبعا تبقى رهينة فسخ عقد اللاعب مع الفريق العراقي، موضوع يبقى للمتابعة. الأهلي المصري لم يوافق رسميا على التفريط في لاعب الوسط الدولي التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. بن رمضان عنده عدة عروض من بينها عروض خليجية خاصة من البطولة القطرية وعرض من البطولة التركية، وينتظر اللاعب معرفة مستقبله مع الأهلي. نذكر الأهلي المصري كان تعاقد مع بن رمضان لمدة 4 مواسم بقيمة 1.5 مليون دولار قادم من نادي فيرنجفاروس المجري. نمشيو لأبرز المباريات الدولية الودية بالنسبة لليوم استعدادا للمونديال. مباريات نحكيو على مثلا مباراة منتخب هولندا اللي يلعب اليوم 8:15 متاع الليل أمام أوزباكستان. منتخب هولندا اللي معانا في نفس المجموعة في المونديال، ماتش انطلاقا من 8:15 أيضا في الليل 8:20 المنتخب الفرنسي يواجه منتخب أيرلندا الشمالية. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunafm.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في ناش تريبينال والدريبة.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
2: مرحبا بمستمعي dunafm وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للمغرب وبالتحديد للدار البيضاء في حومة يقولوا لها حي الملاحة، كما اللي عندنا في ريانة بعيد الشر. انهار 20 أكتوبر 1994، خلطت معلومة للشرطة تقول اللي تم اكتشاف جثة في شكارة محطوطة تحت حيط في شارع مش شوارع، وبتبيعها ولات حظبة كبيرة في هاك الحومة. ودوب ما تم تبليغ الأمنيين خلطت التام على جناح السرعة، والقاوة العامة مجاجكجين قدامها كشكارة، وما بعد هكا الفرايجية كان بشق الأنفس. والقاوة ساشي كبير بلاستيك من نوعك اللي يحطوا فيه كوفيرتات وإلا قطايا عمتع جهاز العروسة، ويشبه لك الساشيات أو الشكاير اللي يبدأوا عند بيعة الفريق. الأمنين استغربوا كيفاش القاوة الساشي هذاك مسكر بالسلسلة، معناها كيفاش الناس عرفوا بما فيهم هكا الشخص اللي علمهم أنه فما جثة في وسط كساشي. المهم أنه الأمنيين حلوه وضربتهم ريحة متاع تعفن قوية تدوخ، واكتشفوا أنه في الشكارة جثة مقصوصة تروف تروف تقول ذبيحة مجزأة، وعقلوها باليدين اللي كانوا مبتورين والمعاصم زادة، والساقين كيف كيف مقصوصين، والرأس اللي كان مفصول تماما. المعاينة الأولى تقول أنه هالجثة هذه متاع فتاة ما زالت ما غلقتش 20 سنة. وأول سؤال طرحوه الأمنيين هو جاب هكا الجثة غادي، وشكونوا اللي بعد مقام بك الجريمة الشنعاء في حق فتاة صغيرة فصلها تروف تروف وجاب طيشها في هكا الحومة؟
3: ما الله طال علمك كونسيرنو ارسال السابق راني ناكد لك رانا امام حاله اكتشاف الثوب.
2: في تواتر الاحداث الامنيين بعثوا الجثه للمعمل الجنائي وعملوا تمشيط كامل شامل الحي الملاحه. استجوبوا فيه العباد اللي موجودين الكل، شافوا شي حد بساك من هذاك يدور في الحومه، لكن ما وصلوا لحتى نتيجه. وقتها فهموا أن السيد اللي علمهم على وجودك الساشي شافش فيه، وكي تفتن اللي هي جثة سكروا علمهم، وإلا خلى الخبر يوصل للمركز. ومع الأمور هذه ما تتخباش، فبالتالي الأمنيين بقوا يفركسوا على شكون جاب المعلومة للشرطة، والتحريات متاحهم وصلتهم لثلاثة خشاشر صغار. هزوهم وبداوا يستجوبوا فيهم، والمساكن كانوا مرعوبين من شيرك لو فجعة عمرهم وقت اللي شافوا هكا الجثة مفتفتة في وسط الشكارة، ومن شيرة أخرى لقوا رواحهم موقوفين وتخلخلوا تخلخيلة متعموت. يقولك باش ترسينا في الحبس على خاطر حلينا شكارة وسرقنا نظر. إيش بيه؟ السرقة دي ما سرقة حتى كي تبدأ تكحيل.
3: المفتش شوف مع المبلغ دهس عليه المعلومات مباشرة الإجراءات تاني.
2: في نفس الإطار الأمني البوليسية سألوا هكا الصغار علاش حليتوا الساشي وشفتوا شفي وسطو. الإجابة متاع الخشاشر بسيطة، قالوا مشى في بالهم أنه حد تخلص من حوايج وإلا تبش قديم وحطوا في الشارع. زادوا سألوهم شافوشي حد جايب هكا الساشي معاه وحطوا في هكا التركينة. قالوا لهم لا، فماشي حد آخر في كرهبة كان يراقب من بعيد. كيف كيف؟ قالوا لهم لا. والأمنيين أيسوا من أنهم باش يتحصلوا على أي معلومة ربما توصلهم للي جابها كشكارة وخليها غادي.
3: شوف الشرطي مني يعني وقفتوا تما حفاظنا لهم صرح الجريمة وديجاجونا شوينا شوية لسيطوان اللي كانوا قاعدين لهنا نسيستر تاعكم، وقومونا بالمعاينة التقنية تاعكم. الإجراءات اللازمة الكاملة لازم نديروها، لازم بدنا نوصلوا النتيجة باشر الإجراءات تاعكم
4: باشر المعاينة التقنية حضرتك.
3: هيا ربي سهل.
2: في تسلسل هالأحداث الأمنيين بعثوا كشكارة للمعمل الجنائي، وغادي تم رفع البصمات متاع الضحية، لكن ما لقاو لها حتى أثر في سجل الهويات، يعني الشرطة عمرها ما خذت لها بصمات، وبالتالي بقات مجهولة الهوية، والأرجح أنها قاصر، يعني عمرها أقل من 18 سنة، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة تعريف. الحل الوحيد اللي بقى بالنسبة للأمنيين أنهم يصوروا وجهها كالفتاة ويدوروا بالتصوير متاعها يسألوا الناس في حي الملاحة والمحيط متاعه. لربما يظهرش شكون شافها وإلا يعرفها، وتنجم زاد عائلتها فقدتها وبلغت على الاختفاء متاعها، معناها هما اللي نجموا يتعرفوا عليها بسهولة. ولهنا الشرطة دارتها كالحومة وحوشيها سألوا خلق ربي الكل من سكان وتجار ومارة، لكن دون جدوى، ما وصلوا لحتى نتيجة.
3: قضيةكم على بالكم بها حساسة وتجلب الرأي العام، ماذا بين النتائج يكونوا في أقرب وقت.
2: في مجريات هالأحداث اتعدى شهر كامل من غير ما الأمنيين يلقاو أي خيط يمكنهم من التعرف على الضحية. وفي الأثناء خرجت تقرير متاع الطبيب الشرعي يقول فيه أنه الفتاة عمرها أقل من 18 سنة كما سبق وقلنا لكم، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة التعريف. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنه سبب الموت متاع الفتاة هي تعرضها للخنق. والشيء اللي صادم أكثر من هذا الكل، المسكينة تعرضت للاعتداء الجنسي بعد ما تقتلت، يعني الجاني أجهز عليها من بعد اغتصبها، وهذا يتسمى حسب المصطلح العلمي نيكروفيلي، واللي يقوم بالعملية يسميوها نيكروفيل، يعني ضاجع الأموات. ويمكن اعتبار المسألة هذه معلومة قيمة جدا على المجرم، لأنه هالمجرم النص تظهر يحب يتصل جنسيا بالأرواح. في نفس الإطار الطبيب الشرعي قال في التقرير متاعه أنه الجثة بقات على الأقل 3 أيام عند المجرم، وربما وقت اللي ريحتها بدأت تخرج وخاف لتتعفن ويشموها الجيران قصها تروف تروف وتخلص منها في حي الملاحة. السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، شكون هو الشخص اللي قام بهذا الكل؟ لأنه بالنسبة ليهم وحسب الظاهر قاتل متمرس ومتعود على أمور كمن هذه، وبالطبيعة خايفين يطلع شي أنتيوغ أنسيري، يعني قاتل تسلسلي ويواصل في جرائمه على نفس المنوال، وربما ياخذ الثقة في روحه ويبدأ في التصعيد ويهبل البوليسية. في تعاقب الأحداث الأمنيين رجعوا للمحاضر متاعهم على أساس يلقاوش بلاغ اختفاء جاء من عائلة من العائلات اللي فقدوا بنتهم، وربما تكون المعلومات مطابقة للأوصاف متاع الفتاة هذه. لكن مبدئيا حتى حد ما بلغ على فتاة في السن هذاك، لا عائلتها لا أي شخص آخر. وعلاش ما تقولش أنه في أواخر نوفمبر 1994 شخص تقدم للمركز على الصباح بكري قال أنه بنته اللي اسمها ليلى اختفت عندها فوق الشر وما يعرفش عليها وين وشنو اللي صار لها. الضابط اللي خذيه من عنده البلاغ قال له قديش عمرها بنتك؟ قال له ما زالت ما بلغتش 18 سنة. البوليس استغرب من الإجابة متاع البو وقال له كيفاش بنتك قاصر وتختفي وانت ما تبلغ عليها إلا بعد شهر؟ هكا البو اللي كان عمره قرابة 58 سنة قال للأمن اللي هما ما يسكنوش في حي الملاحة ولا في كازا من أصله، والدار متاعه موجودة في دشرة يقولوا لها دوار رامي، وبنته مشات تخدم معينة منزلية عند عائلة في الدار البيضاء، وهوك كل راس شهر كان هو بيدو يتنقل الكازا ويمشي لهك العائلة باش ياخذ الأجرة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيستام اللي عندنا وعند المغاربة هو نفسه، يعني سمسارة يدبروا بنيات صغار متشر يجيبوا خدموهم عند العائلات المتيسرة، وهوك هما ياخذوا التسمسيرة متاعهم والبو يقبض الشهرية متاع البنيات. المفيد المختصر وحسب الأقوال متاع البو، وقت اللي مشال هكا العائلة اللي بنته تخدم عندهم باش يقبض الفلوس قالوا له بنتك رانا طردناها واعطيناها أجرتها وحق الركوب متاعها ومن المفروض راهي روحت لك. مختصر الحديث وقت اللي البو سمع هكا الكلام داخ في أمره، وزاد أكثر وقت اللي قالوا له على سبب الطرد متاع بنته واللي يتمثل في أنهم قالوا له يدها خفيفة معناها تسرق فيهم، وحسب كلامهم شدوها بالكمشة عدة مرات سامحوها لكن ما شعفتش عاودت سرقتهم. وباقي وحسب الأقوال متاع أبوها الفتاة قال للأمنيين اللي هو قلب عليها الدنيا وما لقالهاش ثنية وما عرفهاش لوين مشات. اسأل عليها اللي يعرفوها الكل بما فيهم عائلته وعائلة مرته من غير حتى نتيجة. ولهناك الأمني اللي في المركز طلب منه التصويرة متاع بنته، ودوب ما شافها بات لأنها ظهرتك الفتاة اللي لقاوها مقصوصة تروف تروف في حي الملاحة. ووقتها باش يقطعوا الشك هزوا البول المارك على أساس يتعرف على الجثة متاع بنته.
5: كان جثة هنا يا رايت المجتمع حبوا نعرضوا عليها للأهل تاعها ممكن يتعرفوا عليها.
6: على الكربونيزي علموني لي بلي جايين رجال درك تفضلوا.
2: والموقف كان صعيب بحكم الحالة اللي كانت عليها الضحية، وما ننساوش اللي هي كانت مقصوصة تروف تروف وحتى وجهها مشوه. لكن البوت مكن من التعرف عليها والصدمة كانت قوية برشا بالنسبة ليه. في نفس الإطار متاع البحث الأمنيين قالوا للبو أعطينا العنوان متاع العائلة اللي بنتك كانت تخدم عندهم، ومشاو لها ودقوا الباب خرجت لهم مولات الدار وراوها التصويرة متاع ليلى. قالت لهم صحيح كانت تخدم عندنا وطردناها من مدة شهر التالي على خطرها تسرق. قالوا لها علاش ما بلغتش عليها كي هي سارقة؟ مولات الدار قالت لهم سخفنا بوها ترسيلوشي في المحاكم وهو زوالي والبنية يحطوها في إصلاحية، وعلى هذاك قلنا برا يجعل بلاها على غير يدينا. وبتبعك العائلة فهموا لي ليلى تقتلت في النهار اللي طردوها فيه، ونعطوا البوليسية على السمسار اللي جابها لهم لعل عنده شي فكرة عليها لوين مشات. وأكيد راهو بعد ما طردوها اتصلت بيه باش يدبر لها خدمة أخرى. مختصر الحديث الأمنيين مشاو للسمسار وراوها التصويرة متاع ليلى وبالوقت تعرف عليها. قال لهم الطفلة هذه نعرفها جابها لي بوها ودبرت لها خدمة عند عائلة باهية، لكن اتفاجأت بها جايتني من مدة الشهر التالي. قالت لي راهي عرفتها طردتها بعد ما تهمتها بالسرقة. وباقي وعلى لسان السمسار قال لي وعدها باش يحاول يلقى عائلة أخرى، وعطاها حق ركوبها وقال لها روح لداركم وما تقعدش تدور في كازا، ورد بالك تحاول تبات فيها راهي مخترة، وفي الليل تتبدل جملة وتولي فيها وحوش آدمية. وباقي في نفس السياق السمسار قال للأمنين اللي هو حاول قد ما يقدر باش يقنع ليلى ترجع لدارهم، وهذاك آخر عهدوا بها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين في إطار أطعان الشك خذوا إذن من النيابة العمومية على أساس يقوموا بتفتيش الدار اللي خدمت فيها ليلى، يلقاو شي حاجة تفيدهم في البحث. وكي دخلوا للدار مشاو مباشرة فركسوا البيت اللي كانت تبات فيها ليلى باش يتأكدوا اللي هي ما تقتلتش غادي، وفلاو هكا البيت فليان بالميكروسكوب وعداو عليها اليومينول اللي ظهر أي نقطة دم حتى ما تتشافش بالعين، على أمل أنهم يلقاو أثر على وقوع جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وفي نهاية الأمر المحققين بعدوا هكا العائلة من دائرة الشبهات والشكوك، على أساس أنه ما ثم حتى علاقة بين اللي صار للفتاة وبينهم، واللي قالته مولات الدار للبوليسية صحيح، معناها ليلى طردت لأنهم شدوها بالكمشة تسرق فيهم.
7: بريبارينا الجروب تاعكم يتهيئ غير نوصلوا كاش نتائج ولا نبشروا الاجراءات هادو تحفلوا لنا بهم داكور سي بون مفهوم هيا توكل على ربي.
2: في ترابط الاحداث الامنيين بقى لهم اشكال انهم يعرفوا اللي صار بعد ما ليلى خرجت من دار العائله وبعد زاده ما مشيت للسمسار، وبما انها ما روحتش لدارهم والتحريات تقول اللي هي لا خذات لا كار لا لواج لا اي وسيله نقل عموميه، معناها بقات في كازا. لكن السؤال المطروح كيفاش تبخرت؟ زعما طاحوا بها جماعة، خطفوها واغتصبوها ونكلوا بها، وربما من بعد قتلوها وقصوها طروف طروف وحطوها فيها كشكارة اللي لقاوها الناس في حي الملاحة. فيها التور هذا من القضية البحث باش يتعثر الأبعد الحدود، والأمنيين بقاوا 7 شهور كاملين ما خلطوا لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر اتقدم راجل المركز الشرطة قال لهم اللي مرته خرجت عندها أكثر من نهارين من الدار وما رجعتش، وقلب عليها الدنيا الكل وما خليش بلاصة ما مشالهاش وما خلى حد ما نجدوش عليها، المرأة أرضه كانت لها بلاعة. وباقي وعلى لسانها الراجل اللي فقد مرته قال كي ما عاد بها وين جال الشرطة باش يبلغ على الاختفاء متاعها، قالوا له يا أخي مرتك هكاكا خرجت من الدار محض إرادتها، قال لهم لا رانا تعاركنا كما أي راجل ومرأة خلاف عادي، لكن هي تغشت وخلات لي طفل وخرجت، وكان يظن اللي هي باش تمشي مباشرة لدار بوها كما كل مرأة غضبانة هاكا تبرد جنونها وترجع، لكن كي غدوة ما رجعتش مشي لدارهم سأل عليها وفاجئوه اللي هي ما جاتهمش. والسيد بقى عنده أمل، قال يمكن مشيت لدار ولدها وتو تروح، لكن باقي لا حياة لمن تنادي. وقتها قرر باش يبلغ على اختفائها. الأمنيين سألوه على مرته قداش عمرها، قال لهم 23 سنة. الحاصل خذاو من عنده تصويرتها وقالوا له كان ثم حاجة جديدة تو نكلموك.
8: درق صندينة نعم.
9: ألو
8: تفضل مرة ولا راجل؟
2: 3 أيام تعداو على هاك البلاغ متاع الراجل اللي فقد مرته، والأمنيين باش تجيهم معلومة على وجود ساشي فيه جثة مقطعة أجزاء. وقت اللي مشاو عاينوا الساشي القاو مشهد ذكرهم في هاك الفتاة المسكينة اللي طردتها العائلة اللي كانت تخدم عندها، وطريقة القتل نفسها، الخنق وتقطيع الجثة زادة، ونفس اليدين هما اللي قصوا أدوات الجريمة المستعملة هما نفسهم، وخلف هذا الجاني اغتصب ضحيته بعد مقتلها. ولهنا نرجع للنيكروفيليا اللي حكينا عليها. لكن المعلومة المزلزلة تتمثل في أنه الأمنيين وقت اللي جبدوا هكا التصويرة اللي اعطاها لهم الشخص وقال مرته اختفت، ظهرت هي الضحية، معناها قتلت وتقطعت كيما ليلى بالضبط، وكل شيء كان واضح. لومودوبيراتوار يعني طريقة التنفيذ يوحي اللي القاتل هو نفسه. وخلف هذا الزوز ساشيات تم اكتشافهم تقريبا في نفس المكان وبيناتهم بعض الأمتار، وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أن الجاني في الجريمة الأولى والثانية هو نفسه، والمسألة ما تستحقش تثبت أو تمعن. والشيء اللي بدأ يخوف الشرطة أنه مع اليقين اللي القاتل هو نفسه، معالم شخصيته اللي بدأ تظهر تحطه في خانة لتيورون سيري القتل التسلسليين، لأنه يستهدف في الفتيات ونساء اللي يلقاهم في لحظات ضعف وبعد ما يطيحهم في شراك ويعمل فيهم اللي يحب. ولهنا مهمة المحققين ما هيش باش تكون سهلة بالكل، ويلزمهم يلقاوا طريقة في أقرب وقت باش يلقيوا القبض على هالقاتل. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة
9: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام، صوتكم.
2: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب وبالتحديد في كازا عام 1994، نهار 20 أكتوبر جاء بلاغ للشرطة يأكد على وجود جثة في ساشي مقطعة أجزاء. والجثة هذه ظهرت متاع فتاة عمرها أقل من 18 سنة، خدمت عند عائلة كمعينة منزلية، من بعد تم طرد على أساس تهمها بالسرقة. وفي الوقت اللي تعطلت فيه الأبحاث وبقات 7 أشهر كاملين بعد هكا الاكتشاف متاع الساشي، مواطن جاء لمركز الشرطة يعلم على اختفاء زوجته وقال خرجت ولم تعد. وبعد هالبلاغ هذا ب3 أيام باش يتم اكتشاف جثة مقطعة طروف طروف في ساشي، ومن بعد اتضح اللي هي الزوجة المفقودة متاع الراجل اللي جاء بلغ عليها. بالنسبة للمحققين ما عاد ثم حتى شك أو اختلاف أنه المسألة فيها قاتل تسلسلي يستهدف نساء وفتيات ويستدرجهم ومن بعد يقتلهم ويغتصبهم ويقصهم طروف طروف ويلوحهم في ساشيات. فيها المرحلة هذه من القضية الأمنيين استدعوا راجل المرأة اللي تقتلت بما فيهم عائلتها، وهزوهم الكل المرج باش يتعرفوا على بنتهم واللي اسمها لبنى. عقلوها واللحظة كانت صعيبة برشا على الناس الكل، وخلات أم وبو الضحية في حالة توجع القلب، واتهموا مباشرة وعلنا راجل بنتهم واعتبروه السبب في الموت متاعها إذا مش هو اللي قتلها وقطعها طروف طروف. عائلة لبنى الضحية قالوا للشرطة أنه راجلها كان يمرمت فيها تمرميت، هي ولدها زادة اللي لحقوا الطش، يضربها يفشخها يغتصبها ويجوحها، وأخي بحاجة كان يعملها وما هيش معقولة بالكل، يطردها من الدار حتى في الليل ويسكر عليها الباب ويخليها في الشارع من غير ما يسأل نفسه شنو اللي تنجم تعمل وحدها ولوين تمشي. المهم في حديثنا أنه راجل لبنى الضحية ولا المشتبه فيه الأول في القضية، والخبر بالطبيعة دار ما بين الناس وصل للإعلام، وراجل الضحية لسقط فيها حكاية سفاح نساء، يعني بالنسبة للرأي العام ولا هو القاتل التسلسلي المختص في قتل الفتيات أو المتزوجات الصغار في السن.
10: شوف عندي، طلع راسك، هدي نفسك، هي الأول.
2: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستنطقوا في راجل الضحية لبنى بطريقة صارمة طارمة عارمة فارمة خارمة باش ما نقولوش حاجة أخرى. وهو كالعادة عاود نفس الكلام اللي قاله وقت اللي جاء بلغ على اختفاء زوجته، وكان تذكره قال اللي صار بيناتهم خلاف ومرته لبنى هزت روحها وخرجت من الدار غضبانة. المهم أنه الأمنيين مشاو للدار متاع السيد فركسوها فلاوها فليان وعداوا عليها اليومينول لعل يلقاو أثار ولو ضئيلة متاع دم تثبت أنه هكا الدار صارت فيها جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وبالنسبة ليهم إذا كان الزوج هو اللي قتل لبنى، العملية تنجم تكون ما صارتش في الدار وإنما في بلاصة أخرى. وفي نهاية الأمر كما لقاو بها وين، المحققين بداوا يستبعدوا أنه السيد هذا هو اللي قتل مرته لزوز أسباب. وأولهم يتمثل في أنه لو كان جاء هو اللي قتل مرته، علاش يمشي يبلغ على الاختفاء متاحة وبالسرعة هذيك؟ كان ينجم يتريث أكثر باش يتلف الجرة. والسبب الثاني هو التطابق التام ما بين مقتل الضحية الأولى ليلى وكيفية التخلص من الجثة متاحة والجريمة الثانية اللي استهدفت لبنى. يعني الموديوس أوبيراندي، طريقة تنفيذ الجريمة، متشابهة تماماً من الخنق للاغتصاب متاع الضحية وهي ميتة، مروراً بتقطيع جثتها وقت اللي تدخل في مرحلة التعفن الأولى، وفي الأخر وضعها في كيس. مختصر الحديث، القاتل في الحالتين هو نفسه، والتهمة ولات بعيدة برشا على رجل لبنى، والظاهر أنه فما مجرم آخر مازال مجهول تماماً عند المحققين. فيها الحق بهذه من القضية، الأمنيين ما عاد عندهم حتى واحد في القمارة باش ينجموا يوجهوا له شبهات. وبطبيعة الحال الأبحاث زادت تعطلت مرة أخرى، والشرطة ما لقاو كان حل واحد، يستعملوا أجهزة الإعلام باش يحسوا الناس اللي عندهم أي معلومة على السفاح يتصلوا بأقرب مركز أمن ويقولوا ما عندهم. وهذاك هو اللي صار، والمسألة هذه باش تجيب نتيجة ما كانوش يتوقعوا فيها بالكل، لأنه جاهم شخص بالمتعني قال لهم اللي هو شاف تحقيق في التلفزة على سفاح نساء ووراه فيها كالساشية والساك اللي تم به نقل الجثة متاع لبنى. ودوب ما شافها كالساك رجعت به الذاكرة الحادثة صارت من مدة أشهر التالي ومعطاهاش أهمية. المحققين قالوا له فسرنا، قال لهم راهو النهار اللي تم فيه اكتشاف الجثة متاع لبنى هو خرج من داره على أذان الفجر باش يمشي يصلي في الجامع، والنهج اللي كان ماشي فيه فارغ والدنيا مازالت ظلام. وقتها يسمع في حس متاع موتور جاي وراه، وخلينا نقوله موبيلات، اتلفت باش يشوف ويبعد في نفس الوقت، ويلقى واحد من جماعة الحومة متعدي من غادي في هاك الوقت اللي لا فيه لا حركة لا حفلة. وكي ثبت فيه مريح لقى هذا الساك كبير كيما اللي شافه في التلفزة، حاته ما بين ساقيه ويسوق في الموتور بصعوبة على خاطر الحمولة ظاهر فيها ثقيلة عليه. وأكد زاد أنه في الوقت ذاك الدنيا ما كانتش سخونة، بالعكس باردة. هاك الشخص اللي كان راكب على الموتور علوقاته شرتلة وهو يتفارع مع الساشي، وظاهر عليه مرعوب ومباذل كأنه سارق حاجة وما يحب حد يراه ولا يفطن به. مختصر الحديث، هاك الراجل قال راني من الأول شكيت فك الشخص اللي راكب على الموتور، وقلت ربما عامل بعض العمايل، ومن بعد استغفرت وقلت أنا ماشي نصلي أن بعض الظن إثم، ونسيت الحكاية بالكل حتى لين شفت في التلفزة هكا التحقيق على سفاح الدار البيضاء ووراه فيه الساشي اللي تلقات فيه الجثة. هالبلاغ هذا اللي قام به المواطن نزل بردا وسلاما على المحققين اللي ولا عندهم على الأقل معطى ملموس. وبالنسبة ليهم السفاح اللي لوجوا عليه هو من حي الملاحة، وظهر ولد حومة السيد اللي جا شد، وخلف هذا المعلومة الهامة أنه يسوق في موتور وهازز فيه الجثة المقطعة مع وجوه السباح، ومن بعد خلاها في المكان اللي تم اكتشافها فيه. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين طلبوا من الشخص اللي أدلى بالشهادة متاعه أنه يعطيهم اسم السيد اللي شافوا بالساشي على الموبيلات، وإذا يعرفوا فين يسكن من الأفضل أنه يعطيهم العنوان. قال لهم راهو اسمه بو شعيب، واعطاهم العنوان متاعه بالتدقيق. وبالوقت المحققين تنقلوا للدار متاع الجاني، دقوا عليه الباب وتفاجئوا وقت اللي خرج لهم راجل كبير عمره فوق 60. قالوا له أنت بو شعيب؟ قالوا لهم ينعم. قالوا له تفضل معانا للمركز، وهزوه في الكرهبة. ودوب ما خلطوا حطوه في بيرو الاستنطاق، جبدوا له تصاور متاع ليلى ولبنى. قالوا له تعرفهم هذوما؟ بقى يثبت ويعاود في هكا تصاور، ومن بعد قالوا لهم ما نعرفهمش عمري مريتهم. وفي نفس الوقت اللي هو يتمعن في التصاور الأمنيين قاموا برصد كل حركاته ونظراته وفهموا اللي هو يعرفهم حق المعرفة. قالوا له في بالك اللي هالبنات هذم الاثنين لقاوهم مقتولين ومقصوصين تروف تروف ومحطوطين في ساشيات؟ قالوا لهم لا ما في باليش وما نعرفش. وعلى جبتوني انتوما هوني باش تسألوني عليهم؟ أنا راجل كبير على روحي ناكل في القوت ونستنى في الموت، وبرا واسألوا علي السكان الحومة متاعي الكل تو يقولوا لكم اللي أنا مسلك في بروحي والناس الكل تحترمني. في نفس الإطار من التحقيق، الأمنيين وقت اللي سألوا أبو شعيب عن النهار اللي تشاف بيه بالموبيلات متاعه مع الفجر وهازز معاه الساشي اللي فيه الأجزام تاع لبنى، انكر جملة وتفصيلا، حتى لين جابوا له هكا الشخص اللي شافه ولد حومته وكافحوه بيه، وهو شد صحيح وقال اللي نهارتها ما خرجش من الدار بالكل. وقتها الأمنيين مشاوا الجمل بما حمل وفركسوا له داره، ودوب ما دخلوا سطحتهم ريحة خايبة تشق الراس قوية، هذا رغم اللي الدار كانت مسيقة ومنظمة، لكن الريحة رغم أدوات التنظيف سطحت المحقين في خشوماتهم. وكما تعرفوا الأمنيين يشموها وهي طائرة خلي في الأرض، والشمة في المغرب اللعبة معها لا. الحاصل الأمنيين بعد ما شموها كالريحة متاع الجيفة القاو الموبيلات متاع بو شعيب، وخلينا نقولوا بو لعيب أصلا، في الكوجينة، وكان ثم زاد منشار منظف ومتكي على الحيط وحاطت سنة على سنة، وبحذاه شاقور وسكاكن ومعون متاع جزارة. أش يعمل عند راجل كبير غادي رغم اللي هو لكان جزار ولا كريش؟ وآخر مفاجأة هو الدم اللي لقاوها في قاع سطل متركن في بيت البانو، وأكيد راهو كي نظف الدار خفل عليه ما شافوش. وبالطبيعة تبين للأمنيين أنه هكا الدار هي ساحة الجريمة وصارت فيها الجرائم. الحاصل هزوا بو شعيب الرهيب وحطوه في الإيقاف التحفظي وعاودوا استنطقوه، غسروه وعسروه خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له وما يتحكاوش. وقتها بو شعيب ولا يزقزق في العيب اللي عمله واعترف بالجريمتين أنه قتل ليلى ولبنى. وهذه مجريات الأحداث بالتفاصيل متاعها.

0: فيها الحقبة هذه من قضية ومن اعترافات متاع أبو شعيب. قال أنه في ليلة من الليالي ومع الأحداش متاع الليل وهو متعدي بالمطور متاعه قدام حديقة عمومية وشاف ليلى قاعد على بنك وبجنبها ساك متاع دبشها. وقف مطوره ومشالها وقعد بحداها. هي ما تقلقتش منه تمنت له لأنه راجل كبير. أبو شعيب استدرجها بالكلام ومن كلمة لكلمة خليها تحكي له على حكايتها الكل، يعني كيفاش العائلة اللي تخدم عندهم طردوها واتهموها بالسرقة، وهو كان ملسن ولسانه يغزل الحرير واستغل الصغر والسذاجة متاع ليلى وأقنعها باش تمشي معاه لداره. تبيت غادي ومن غدوة الصباح رباح، وقال لها أنت في مثابة بنتي ونربح فيك أجر وثواب عند ربي، وباش ما نطولوش عليكم ليلى المسكينة جد عليها الحديث متاع أبو شعيب ومشيت معاه، ودوب ما خلط بها الدار ودخل وعطاها بيت باش تبات فيها، وبقى يستنى ويسرق في نظر واستناها حتى اللي رقدت وولات في سابع نومة، وتخللها كالقطوس في يده كوردة ونط عليها نطة واحدة ودور لها الحبل على رقبتها وبدأ يكبس، وهي المسكينة تفارع وتفرفت تلقف وتجبد في النفس ولا تتغرغر حتى لين لسانها خرج وعينيها كيف كيف وفارقت الحياة. المسكينة ما خليها حتى فرصة، وبعد ما تأكد اللي هي ماتت اعتدى عليها جنسيا وأكثر من مرة، واعترف قدام المحققين اللي هو لقى لذة كبيرة في مضاجعة الموتى. ومن بعد واصل على نفس المنوال وهي ميتة حتى لين الجثة بعد قرابة النهارين بدأت تعمل في الريحة، ووقتها كركرها وهزها البيت البانو قطعها طروف طروف في البينوار، وبقيت الأحداث تعرفوها. وبنفس الطريقة هي بيدها استدرج لبنى القاها هي زادة في نفس الجنين عقاب الليل، وكأنها كجردة مأوى الإنساء والفتيات اللي مطاردين من ديارهم وإلا عندهم أي مشكلة. المهم بو شعيب عداها على لبنى وقال لها حسبني بوك، راهو عندي لولاية ونتستر عليك كما نتستر عليهم، واللي يعمل يعمل لله. مختصر الحديث بنفس الطريقة خلى لبنى تمشي معاها لداره واستناها حتى لين غطست في نومها وتخللها بك الكوردة وخنقها، وكيف كيف اختصبها وهي ميتة عدة مرات حتى لين عملت الريحة، ووقت عداها للتفصيل بك الدوزين متاعه السطور والسكاكن، وحطها في ساشيات وهز طيشها في زنقة من زناقي حي الملاحة. في نفس الإطار الأمني والاعترافات متاع أبو شعيب، المعلومة الجديدة اللي عرفوها الأمنيين منه أنه لبنى ما خرجتش من دارها بمحض إرادتها، وإنما رجلها عنفها وطردها وسكر عليها الباب، وما كانتش هذيك أول مرة اللي تبات فيها في الشارع، وما كانتش تنجم ترجع لدارهم لأنه كي كثرت المشاكل متاعها مع رجلها قالوا لها ما عادش جينا احنا زاد رانا نطردوك، وهذاك علاش لقات روحها تبات فيها كجنينة. والمهم في هذا الكل المحققين حبوا يعرفوا علاش أبو شعيب اقتل ليلى ولبنى وشنو الدافع متاعه. الإجابة متاعه بكل بساطة أنه كان يكره نساء كرها مقيتا، وكان يفكر باش يقتل أكثر من اثنين، معناها الراجل لو كان ما شدوهش مشروع متاع قاتل تسلسلي. وكي سألوه علاش تكره نساء قال راهي مرت بابا كرهتني فيهم لأن عايفتني في حياتي وطفولتي بكلها كانت تتعنف فيا وتعذبني وتحرقني وتشلتني بالموس وتكلي قلبي بالكرافاش، وعلى هذاك أحلفت باش ننتقم وكان لزم نقتل النساء متاع الدنيا الكل. في نهاية القضية بو شعيب تعدى على المحكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، واللي يلزمكم تعرفوه أنه برشا ناس وخاصة الإعلاميين تابعوا قضيته عن كثب، والسؤال اللي يبقى مطروح زعم بو شعيب مقتل كان اثنين فقط؟ السؤال ما ينجم يجاوب عليه كان هو، لكن كما يقولوا شكون دخل القبر ورجع بالخبر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثالث UNFM عسلمة. الديوان الوطني للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعالية معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنته العاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من شهر جوان الجاري. ووفق بلاغ لسفارة تونس بسيول يأتي هذا التتويج اعترافا بحسن التنظيم والديناميكية التي ميزت الجناح التونسي طيلة أيام المعرض حيث تم

0: لها، مضيفا أنه يفكر في الاستقالة من مجلس نواب الشعب نظرا للتجاهل الذي يواجهه من قبل المسؤولين، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: في بالك أنت مجلس الوزراء اللي صار اليوم على قطاع زيت الزيتون في 24 أكتوبر ولا نقطة طبقت منه، مجلس الوزراء اللي صار على ديوان الأراضي الدولية ولا نقطة طبقت منه، شركة اللحوم اللي زارها رئيس الجمهورية وقبلها بعام تقرير من لجنة الصناعة مشار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولا نقطة، اجتماع 74 اللي طبق من إبراهيم بودربالة الأستاذ قيس سعيد تقرير فيه الإشكاليات والحلول والمقترحات ولا نقطة طبقت منهم. اليوم احنا حاجتين، كرسي فارغ ولا كرسي معبي بالفارغ، رئيس لجنة الاسم العالي وبرا، إذا كان ما عندكش آليات باش تطبق دونك حكاية الموضوع شاد رئيس لجنة جيس باش لو أنا ما نلوش على رئيس لجنة. وأنا نعطيك حاجة أخرى، أنا ماشي حتى في فكرة استقالة من مجلس نواب الشعب، إذا ما ثماش تماشي، لذلك أنا ترشحت مع ناس وخرجت من الريف منزل شاكر بغاية ناس مظلومة والله العظيم، كي تخرج البرة من صفاقس لا تبعد على حاسي الفريد. لذلك اليوم الإشكاليات هذه، إذا كان أنا نحكي لروحي قدمت 500 سؤال كتابي وقدمت 18 سؤال شفاهي وقدمت عريضة رئاسة الحكومة ولا تفاعل من عضو مجلس نواب، مش نحكي أنا الموجود في الشراردة ولا موجود في شعليب ولا موجود في بير علي.
0: وصول الرحلة الثالثة والأخيرة لحجيج ولاية بنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس وخمسة من المرافقين من الإطارات الدينية والصحية، حسب المدير الجهوي للشؤون الدينية أيمن بن عمر. وفي الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سوريا تعلن إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية واستئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي، وذلك عقب متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم شامل للمخاطر بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء السورية وفق المعايير الدولية المعتمدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار وكامل فريق إكسترا تايم.
2: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Radio NAFA. Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: المطلف 10 دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم نتاع حتى للخمسه نتاع العشيه. سمعتي من زمان نترافقوا فيها معاكم. نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لها من الاخبار والاحداث الرياضيه على ساحتين الوطنيه والعالميه. ساعات قليله وايام قليله تفصلنا عن انطلاق كاس العالم 2026 بالولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا. منتخبنا الوطني التونسي وصل اليوم الى مونتيري بعد رحله كان فيها اسكال في اسطنبول. بعد مواصلة السفر وتقريبا منتخبنا وصل إلى مونتيري المكسيكية وين يستهل التحضيرات أو المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل ملاقاة السويد اليابان ومنتخب الهولندي. نرجع نحكيه على المنتخب يوصل المكسيك ويدخل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات. هل تؤثر الهزيمة الودية ثقيلة قدام بلجيكا معنويا على نسور قرطاج؟ مش نحاولوا نرجع بطبيعة للمقابلة نسمع أربعة تصريحات حكى فيهم صبري لموشي على تحمل المسؤولية على أحكي فيه على معناها أربع مقابلة الودية اللي لعبناها استعدادا للمونديال. أحكي على ثلاثة مقابلة شنلعبوهم في المونديال وأحكي أيضا أنه يعرف ماذا يفعل وربما وبرشا كلام قالوا في التصريحات. نحاول إن شاء الله نكونوا بطبيعة إيجابيين. تدخل طي نسيان مباراة المنتخب البلجيكي، صحيح هزيمة كبيرة وثقيلة قدام المنتخب البلجيكي ما تمنيناهاش الحقيقة سورتو في الوقت هذا، ولكن هذاك اللي صار. دونك نحاولوا نشوفوا شنو الحلول ربما القادمة من أجل إن شاء الله تكون مشاركة باهية بالنسبة لمنتخبنا. وشنو المطلوب في الأسبوع الأخير قبل مواجهة السويد؟ في نفس الإطار نعمل قراءة في نتائج ومردود المقابلة الودية للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال. انتصاران للجزائر والسعودية، ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم في المرحلة الأخيرة من التحضيرات بالنسبة للمنتخبات العربية. كما تعودتوا من الأسبوع الماضي كنا بدينا في تقديم المجموعات في كأس العالم. نحكي على المجموعات رقم 11 ورقم 12. مجموعة 11 فيها البرتغال، كونغو ديمقراطية، أوزبكستان وكولومبيا تحت شعار البرتغال في القمة والبقية في معركة الفرص. والمجموعة رقم 12 فيها المنتخب الإنجليزي، الكرواتي، منتخب غانا ومنتخب بنما. باش نحكيو في العالم اليوم باعتبار كما قلنا باش نحكيو أيضا على المنتخب الوطني التونسي. تحياتنا لكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس وعلى www.dionfm.net. أهلا وسهلا بأصدقائنا على شين يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. مرحبا بكامل الفريق. اهلا وسهلا نادية في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، وسعيد بوجود اللاعب الدولي السابق انيس العياري. مرحبا نوس.
2: تحيه ليك حاتم، تحيه للدوك نعيمه والساده المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
1: منور انيس العياري. باش نحكيو على السيليكسيون اليوم، نحكيو على منتخبنا يوصل المكسيك. نرجع شويه المقابله الوديه، برشا انتقادات وبرشا كلام وجعه كانت الحقيقه على مستوى النتيجه، نتيجه ثقيله قدام المنتخب البلجيكي. وسعيد جدا بوجود الصحفي المتالق خالد ممتازة نعيم أساسي. مرحبا نوع.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي ديوان اف ام، البنات الكل اللي في الرجية، امين كذلك على المجهود نتاعو. تحية ليه كبيرة برشا، لانه الحقيقة امين انا اليوم باش نعمل له تحية كبيرة. امين الشرق الحقيقة قاعد يقوم في خدمة كبيرة كبيرة برشا، وقاعد يمد فينا بمعلومات ممتازة ممتازة جدا. تحية ليه، باش يكون صحفي لامع وانا نتنبأ له ان شاء الله يكون صحفي لامع. وتحية للناس زادة اللي وراء من دالندا رئيس القسم الى الناس اللي قاعدة تخدم.
1: يعطيهم الصحة من الشرق والولاد الكل قسم الرياضة، يعطيهم الصحة على تحضيرات كبيرة. أكيد عمل كبير للمونديال مرسي الحقيقة، باش يكون فما تقديم 48 منتخب وتختلف فيها القارات والجنسيات واللاعبين والقيمة التسويقية وبرشا حاجات. والحاجة راهو اللي نحبوها ديما نسعى لها هي رضا كل السادة المستمعين. إن شاء الله مطير نقدموها تليق بالسمعة اللي صرت لها ديما نفهم على المستوى الرياضي. وسعيد جدا بحضور الدكتور سعيد قحبيش. مرحبا يا دوك. أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بأنيس، ومرحبا بنعيمة بلي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، والمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
1: مشيت الامور خدمه في المونديال تو حاضر دكتور يعطيك الصحه قاعد تخدم في
4: اب تو ديت تبارك الله كل يوم فهمتني مجلدات وعمارات من انفورماسيون
1: لازم
4: ان شاء الله المخيخ يتبعوك
1: ان شاء الله. اخوي نحب نقول شكرا لتعليقاتكم وكل مساجاتكم برشا بطبيعه، راضيين برشا على الخدمه اللي قاعده توصل للولاد الكل. يعطيكم الصحه انتم بطبيعه المساهم الرئيسي في هذا العمل. ديما نقولوا الاخبار بسرعه انه المنتخب الوطني التونسي حاليا حاليا حاليا وصل المكسيكو سيتي، مازال عنده فول اخرى المونتيري على منتخب خرج البارح في اسطنبول، عمل 4 ساعات اسكال وبعد شد الرحال الى مكسيكو سيتي. من مكسيكو سيتي تو المنتخب بشيخه طائره اخرى المونتيري، دونك ساعتين تقريبا فول من مكسيكو سيتي الى مونتيري. هذا اكدوري بطبيعه سيق لنا في اليوتيوب اسكو الوقت اللي نحكي فيه صحيح والا لا. يلا بعد شويه نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي يوصل المكسيك، يدخل في المرحله الاخيره من التحضيرات وبعد لحظات تنطلق الرحله في اكسترا تايم.
0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو، نعملوا ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء، من 3 للـ5 متاع العشيه، معايا انا حاتم جزبر.
5: ديوان فهم صوتكم.
1: المثلثة 15 دقيقة، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس وعلى www.dionfm.net.
5: لاكتو دو جور،
1: قبل لاكتو دو جور نحب نقول جويو زانيفرسير لصديقنا زكريا العباسي ابن قائد والحارس المرمى وصديقنا الارقام رامي العباسي اللي سنستو بيدي معطينا في الارقام اللي تعاون فينا برش على مستوى التحليل. زيكم ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير، بابا يسلم عليك، قولك اقرا لروحك ونحبك مجتهد وان شاء الله توصل مره اخرى لما يرنو اليه، ونحب نشوفك انت يا زكريا دائما متالق. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد يا زكريا العباسي. يلا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يوصل للمكسيك، يدخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات. بسؤال الثاني ونبدأ به الحصة متاعنا، لأنه الهزيمة الودية الثقيلة أمام بلجيكا تؤثر ربما معنويا على نسور كارتاج، برشا ردود أفعال بعد الهزيمة، نسمع تحمل المسؤولية من طرف الناخب الوطني صبري اللموشي.
6: Assumer les responsabilités. Moi, j'ai aucun problème à assumer les miennes. Toutes les responsabilités. Je l'ai dit aux joueurs, je le dis à vous. C'est pas vous qui jouez, c'est pas moi qui joue. C'est qu'à un moment donné, quand en première mi-temps, on a les ballons non, on n'y est pas. Sur le second ballon, on n'y est pas. Des joueurs de ce niveau-là, quand ils ont le temps de contrôler, de lever la tête et de jouer où ils veulent, c'est pas simple. On sait les ingrédients qu'il faut mettre. Alors certes, il y avait certains joueurs qui n'étaient pas... Mais peu importe. Mais les 11 joueurs qu'on mettra la semaine prochaine, il faudra une autre mentalité et un dépassement de soi et quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu ce soir. J'ai pas le souvenir d'avoir des fêtes aussi lourdes, j'ai pas le souvenir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Mais quand on est dans le vestiaire, et mon discours a été très simple, on a joué 2 matchs amicaux, la performance contre l'Autriche était intéressante avec des choses qui étaient positives. Aujourd'hui, il faut tout oublier.
1: صبري لموشي يتحدث عن تحمل المسؤولية. أنيس العياري اللي هنا نحكيه على سؤال أنه به اتصاليا أنه يخرج مدرب بعد هزيمة مش به هزيمة كبيرة، يقول أنا نتحمل المسؤولية، لكن المسؤولية فما نسب مئوية في المسؤولية. لهنا أنت ممكن توقع سؤال متاعي، هل يتحمل صبري لموشي المسؤولية وحده؟ وإذا يتحمل المسؤولية وحده قديش نسب المئوية ما بينه هو والا ايضا اللاعبين، مش يكون واحد يتحمس ولا يعني
2: بيان سور. اولا الساعه قبل كل شيء نحب نبدا نقول انه راهو كي تنحي مدرب تونسي وتخمم بتجيب مستوى اعلى من المدرب التونسي، يعني باش تمشي بالي اخرى باش المنتخب يتحسن وما نوصلوش للمهازل نتاع 5 ولا زي ما هذه. انت علاش جيت صبري لموشي؟ باش تغير من وجه المنتخب وباش تحسن النقاط اللي كانوا يفقدهم المنتخب وباش نشوفوا منتخب في حل اخرى. معناتها ما نجمش نجيب صبري لموشي وناكل 5 ومن بعد ما نجمش نقارنه بالمدربين اللي تولوا على المنتخب التونسي اللي هما توانسة. يعني في الوقت الحالي اختياراته، وهذه اختياراته هو، والفشل وقراءته المباراة خليت المنتخب يفشل وينهزم بهزيمة ثقيلة. نرجع قال انا نتحمل مسؤولية الهزيمة. بيان سور تحملها وحدك المسؤولية.
1: وحدك. علاش وحده؟
2: خاطر ما عرفش يوظف اللاعبي اولا. لانه ديسكور
1: اختيار التشكيله
2: مثال، وقبل المونديال انا ادفيرسير كيما بلجيكا تلعب عروس على اليمين وتعمل دي شانجمون، معناتها شامبرديت ليكيب كومبليتمون، انت قلبت ليكيب يا اخي. ما تعرفش المستوى نتاع المنتخب البلجيكي يا اخي، تقارن فيه بكندا وتايتي وتقارن فيه بمنتخبات اعلى مستوى. المنتخب البلجيكي نورمالمون تكون بالتشكيله الاساسيه وتقرا مليح المنتخب البلجيكي باش ما تيحوش في بيج الخمسة اللي خلى القاسي والديني يضحك علينا. انا ريت ملعبيه يعني على مستوى عالي يعملوا في دي ستاتيو على المنتخب التونسي. احنا كي جيناك كنا في فترة خايبة حابين نمشيو فترة ازهى شوي يا اخي. ذولي رجعتنا بالزمن القديم، يعني ما تغير حد شيء اليوم مع صبري اللموشي. وثم حاجة اخرى يقول نتحمل مسؤوليتي، بارك الله فيه يعطيه الصحة، كي يقول نتحمل مسؤوليتي
1: ايه بعد
2: وبلاد ماكلين خمسة أفا مونديال بجمعة ولا عشر أيام والماتش اللي عادينيه
1: مثلا أنيس باي إذا نحكي وأنا تقول مثال أنه صبر اللي مش يتحمل مسؤولية واحدة به شنو كان نجم يعمل معنى الحقيقة بالحق سؤال دي ما فني لو مثل أنت قلت فما اختيارات مثل في الشواء كي أنت الفكتيف اللي عندك كنت تلعب كونتر منتخب بلجيك شنو الشواء اللي كان ينجم يعمله ولا شنو الشواء اللي غلط اللي عمله
2: سهل العملية سهل العملية
1: تواصل بالأربع لعبين كونتر مثل
2: الأوتريش أنت اليوم أنت ماتش بلجيك تحضر به كنت تنجم تشوف أنشي ما آخر اللي هو 3-5 سنين اكزامبل اليوم يعني عندك فكره على 4-3-3 عندك فكره على 4-2-3-1 قاعده 3-5-2 انت تعرف لي زيليمون تاع بلجيكا ولا اللي تعرف لي كولوار تعرف دي بروين كيجي معناتها كيجيك منتالي تعرف الادوات والاليات تاع المنتخب البلجيكي ما كانش عروش النجم يكون اكسيال مع طالبي ومع رقيق وكنت تلعب ديزيك سنتري اللي هو العابدي وكنت تشارك النفاتي اللي انت عيط له علاش عيط له النفاتي انت ما باش نشوفوه في الوقت هذا كيفاش اللعب عروس انا والوليد برمي الميور يعني كان جاي في
1: بلاصه تعرف انيس
2: احسن تنقيط
1: والله باش نتفاعل معاك انيس الحقيقه اي واحد يتبع المقابله ولا يتبع الفورماسيون لانه قلنا الفورماسيون بروبابل الصباح ذكرها سبت الصباح ديجا عطينا التشكيله ب 99% هي معناها انك شفنا ادم عروس والطالبي ورقيق مش شايف الاذهان الحقيقه انه مش يلعب ثلاثه بلاكس هكا ولا مش يلعب الحاج محمود على اليمين وبن حميد على اليسار ما شفناش بعد انه ما يلعبش ثلاثه بلاكس على شو هذا معناها
2: بيشوف التفلسيف علاش سهل العمليه صبري لا موشي الحقيقة تحسه هكا في عنده قناعة وعنده حاجات راهو المنتخب كي تجي تسكر على روحك باختياراتك راهو اليوم يا سي صبري الحقيقة ماهوش معقول لازمو يعرف سي صبري راهو خرجنا من جدال ولدك دخلنا في جدال المونديال اليوم تركيز تام على المباريات اللي جاية تركيز على المباريات الودية على الخطط اللي باش تلعب بها على الاختيارات اليوم انت توا حاتم نكونوا واضحين يا اخي ما كانش ماتش بلجيكا نشوفوا النفات اكزامبل فرصه باهيه
1: لوجيك
2: خلينا نكتشفوا علاش عيط له اصلا
1: صحيح
2: يوصلك برشا كلام وتخليه يروح تحت الكريتيك
1: علاش ادم عروس على اليمين
2: فوالا في كل
1: مره شفنا ادم على اليمين
2: فوالا يعني
1: لعب في استاد قبل الدروا
2: ما لعبش لاول مره حبي نقول لك حاجه راه حطوا راس راس مع تونس كامل ونقول لك حاجه عروس يتبعوا فيه من اكبر الجمعيات
1: اي قالت سراي تبع فيه
2: قالت سراي موناكو ثم جمعيات في اوروبا رغم ذلك من بعد المباراة هو ظهير أيمن مقتنعين بيه
1: قاسم باشا ما شفناش لعب برجال دروا
2: حتى مرة ما لعب برجال
1: دروا بربي لهذا سؤال للدوك أنا مثالش أني ديما نتفاعله دكتور مثال أنيس حكي على أدم معروس أنه ما شفناش قبل يلعب ريال دروا دوك شفناش في الستاد شفناش في كاسين باسا يلعب ريال دروا علاش اليوم ناخب الوطني لعب به ظهير ايمن خايف يعني يحب مدافع من الجهه اليمنى شنو هو اعطيني تكتيكه هو فاش خمم
4: هي الفكره اللي هو ارير صحيح في الاخر حتى كي تشوف انفورماسيون فما فورماسيون اسمها ارير فورماسيون اسمها ميليو فورماسيون اسمها مهاجم فماش فورما ارير معناه
1: ارير يلعب في البوست كل معناه
4: لا ينجم يلعب ارير دروا شنو
1: مشكلو
4: ادم تبارك الله عليه معناه يلي فيفاس و
1: هو ما لعبش قبل دكتور
4: ايش بيه نجم يبدا يلعب دقيقه برك ربي
2: ما زاد باش نتفاعل معك تقول نجم نقول لك علاش ميسي شان تفاعلوا مع بعضنا
1: صحيح تي سؤالي ديجا كيفاش
4: دقيقه برك انت توا ادم الي il est très performant في الكلوب نتاعو ولعب باكسيال وكل شيء لكن معناها دو بار لا نوي دي تون الناس كل تعرف معناها لي زاكسيو كلهم يلعبوا دي زاري دروا نعيمة تعرف كالولو يلعب ري دروا روكي جونيور ايبوك يلعب ري دروا كوستا كورتا يلعب ري دروا اللي هو
1: هي اول مره دكتور شفناه ما شفناش قبل ري دروا
4: غادي سامحني جربوا غادي وما كانش خايب الولد معناه نقعد به داني في الناس الولد كان برميل خذي
1: ثاني أحسن ترقيق
4: كان برميل مير
1: رقيق بعد عمر رقيق
4: الحقيقة معناه إيش بيه معناه سيكوا البروبليم با هو مش وقته ذاك لا شك ولا اختلاف فيه إيش بيه كان ربحنا أناريير سنترال اللي نجم يلعب دروات ولا إيش بيه كان ربحنا أناريير سنترال أن تروازيام كي نبدأ وإحنا وفاز داتا كي كوليسيا دروات
3: هي ما تعرف الغلطة وين هنا
4: الغلطة مش وقتها مش نهارتها مش كونتر
2: لا حتى
1: خلينا نسمع راي نعيم الغلطة وين عنه
3: الغلطة في الكاسينج بتاع اختيار المباراة وين تبدل كان لازم يبدل من النمسا وتعمل شنو تحب في النمسا لكن مباراة بلجيكا هي بتكون المرآة العكس لمباراة كأس العالم معناها كأس العالم تبدأ بمباراة بلجيكا يبدأ من غادي وقتها تحط التشكيلة اللي انت باش تحطها مباراة النمسا بلوز اوموا لأنه أقل الكاليبر من المنتخب البلجيكي كنت تنجم تحط وتبدل وتعمل شنو تحب وتشوف الملاعبية كما قلوا نحن على عينك انه هو اللي تنجم تشوف الشيء ما هذا شيء ما هذا لكن مباراة بلجيكا تنجمش تغامر بها ما تنجمش تاخذ ريسك انك ضد منتخب بلجيكي عتيد كيما المنتخب خبها ذيك وتجي تعمل الحاجة ذي شوف هو راو بالنسبة لي أنا إدم عروس راو قدم ما علي وأدى أحسن أداء عنده وخذ أحسن تنقيد يظل
4: شوف نعم على البريمير ليج نعيم
3: نتفرج ليه هنا أنا معك في اللافي
4: تفرج على الشامبينز ليج قديش فما من أريير شيلنا دروا مش دروا نحن أريير يفصلون إيران قديش فما من أريير يمنع دوكو باش يتعدى 4-5 مرات مباراة طارق في المباراة طارق ما حتى يحت في العذر
3: قليل
4: دونك عندنا معروس تعدى مع دوكو 3-4 مرات عادي
7: شوية تفاعلات لأولاد في اليوتيوب
4: نحكيو بعد المباراة
7: اسمع شوية تفاعلات في اليوتيوب لأولاد مثال محمد رابلسي محمد تحية لي حما يقول يقول راهو شوف احنا كنا بربي جسخه نفهموا الاولاد ان راك نحكيوا هكا اوكي نجح هذا معروف لكن احنا قاعدين نناقشوا في اختيارات من غير تنبير من غير فوضى بصحي باش بيقول لك هكا به محمد رابلسي يقول لك عروس كونتر قال تساري يلعب بارير دروا به ماهر بن جمعه يسال في الدكتور يقول لك يا دكتور فان دايك ينجح ظهير ايمن كومان ينجم يجربوا مثلا هذا التفاعل اي نوس
2: بيشوف
7: تفضل
2: اولا احنا كي نعملوا كاستينج ساعه ما نخرجوش من من من نروح الروح الموضوع انا نحب نقعد في وسط وقت اللي نعملوا كاستينج نتاع القائمه نجيبوا في كل بلاصه دو بلور معناتها دو زارير دروا دو زارير غوش وذاك يعني كما نقولوا احنا انا رير دو ميتي بارابور لادفيرسير عندك ان دو عندك واحد ثني في بلاكس عندك ديما لو بريمي شو ديم شو النفاتي هو نورمالمون دو ميتي يكون لولاني موجود خنفسر لك علاش لانه لارير دو ميتي عنده الفيفاسيتي عنده الكاليتي درونتي لا بال وقت اللي حتى سو لو بلو فونسيف يعطيك اكثر حلول ادم معروس في 3 5 2 يعطيك افضل ما عنده في الاربعه 4 2 يعطيك افضل ما عنده اليوم انت ادم معروس كي عندك قناعه علاش ما عطيتيهوش فرصه في اللاكس مع الطالبي خليه يدخل في كونكورنس مع رقيق علاش نبعدوه من البوست ايديال نتاعو ونحطوه على اليمين منيبي اللي كابابل ماتش سييد يكون تيتولير كي تحب تعمل انت تشكيله باربع التالي انا نقول ادم عروس وتختار ما بين الطالبي ورقيق مش مجامله لوليد اليوم في بالي اخرى لوليد سيريو لوليد تشوف انت الديويل نتاعو قداش مربح من ديويل قداش ما الذكاء نتاعو الفيفاسيتي نتاعو لهنا كي يقول الدوك ثم يلعب علاش هيزو النفاتي انت سيت انا لير دو ميتي
7: راهو بليسير
2: انا ما نعرفو بليسير دونك باش ما نقولوش متحاملين عليه
7: عنده بليسير
2: بليسي غراس انه ماهوش كومبيتيتيف وماهوش حاضر وكذا وشي رغم ذلك تمت الدعوه نتاعو وتمنينا نراوه لكن تو ماهوش جاهز باش نلعب الكوب دي موند وتوف الكوب دي موند ما قبل الكوب دي موند والوليد ماهوش موجود نجيو نحكيو من بعد على المنتخب التونسي يا اخي اليوم انت ما تعرفش اللي حزم المستوري ما نجمش يعطيك اللي تحب عليه انت البروفوندور اللي تلوج عليه مش كنا نلوجوا انا تكون دو بروفوندور لابيد في الترانزيسيون يعطينا اكثر بروفوندور
7: عندك ثلاثه شكون تختار اللومي شوات مستوري
2: اللومي شوات مستوري ونرجع لك انا ديما نقول لك اليوم اللومي وشوات عندهم افضليه يعني تنجم تحط الاول والثاني وبعدين قبل ما تعمل انت القائمه هذه كان بن علي كان موجود على حسب اللعب اللي تلعب فيه انت
7: نفس الكلمه اللي بارتاجيت في برشا عباد
2: وهذا يتكلمناه الكلام على الاقل عنا راهو زاويت وهو سيفيري حر يختار ايش يحب هو خلي العياري اليوم عمل ميتو ماهوش خايب سيفري بيتر تشانج وثم ورقه
7: لا يلزمه يلزمه يتشانج
2: فوالا يلزمه زاد هو يراجع روحه في برشا حاجات يلزمه يراجع روحه في برشا حاجات احنا معاه باش ينضج ويعمل مسيره باهيه لكن صحيح. وقت اللي حتى كي كان موجود في الجروب الحقيقه وصارت بعض المناوشات لي كادر نتاع المنتخب وينك الصخيري مع خليل كنت نجم تاخذه حتى بعض الثواني خليل تركحه كذا تقرب له يا اخي احنا كي كنا صغار في ليكيب ناسيونال ما وخذونا الكبارات ما حكيو معانا باش نجحنا ودخلونا في الجروب
3: علي عندك ليدر انت تو في المنتخب انا مانيش قاعده نشوف
2: ما ثم حتى ليدر وهذه حاجه تقلق
3: خلينا نكونوا واقعيين فما حتى ليدر حاجه
7: شكون كان قبل
2: نعيم اليوم
7: شكون كان قبل نعيم
3: عندك شكون يكون شكون كان موجود
7: العامين 3 4 شكون
3: كان موجود نعيم الجديدي كان موجود العيدوني كان موجود كانوا موجودين
7: ماش عامل البروفيل شكون نجم يكون ليدر عندك صخيري
3: حاليا انا
2: بالنسبه لي ما نجمش يكون ليدر صخيري اليوم لاعب يلعب
3: بكل احترامي
7: هي هي شكون تو ليدر شكون
2: فرجاني سيسي كان ليدر ما عندكش موجود في الجروب اليوم ما عندكش ليدر اليوم
7: اي سيتي انهزمنا
3: خمسة فقط جزء للتصحيحة انيس راه معتز النفيتي لعب الماتشات الكل الاخرانيه وكل تنقيته معناه من 7.7 فاصل توا خاطر كان عندي فكره لكن قلت خليني نزيد نعاود نثبت لعبوا الماتشات الكل
2: معناه والله يا نعيمة انا نتمنى من اللاعب يعني انا نشكرك علاش النفيتي انا نقول انا توا علاش انا
3: اشك فوا حطوا في البوست اذا هو كومبيتيتيف حطوا في البوست نتاعو فوالا
2: اشك فوا اشك فوا نكون انت نعيمة تعرف معناتها من اكثر الناس اللي ممنا بالطفل معناتها كروي انا بيدي ما عندي حد شيء معاه لكن ملي نعرف طفل عمري مريت ماتش كامل عمري مريت برفورمانس كبيره اليوم تمتعتش بيه طفل ما نعرفوش او جا مضروب او موش حاضر كل مره عندنا سبب والمونديال باش يبدا وباش يشوفوا الوليد مضروب
3: مش كنت مدربين زاد مش كنت طفل
7: تو حكينا على ماتش بلجيكا وديجا حكاو
4: الكليمه الاخرانيه
7: هاي بسرعه دوك باش نتعدى
4: على عروس عروس مدافع ممتاز جدا و il est capable d'évoluer ou pratiquement هو le futur نتاع تاع المنتخب راهو فيه معناها تبارك الله ولايت كي ابوكو معناها ايفولوي وقدم كورب معناها نتاع البروغريسيون نتاعو فينومينال ودير كيما كان يحكي العياري il est recherché aussi bien في تركيا que في فرنسا هو ظاهر عنده قناعه نتاع طالب رقيق ظاهر
2: معناتها ما تبدلش الفكره
4: دوك انا جيتك دقيقه ظاهر عنده قناعه نتاع طالب رقيق ودايور لعبهم هما عاود لعبهم في بلجيكا لكن عروس انت جايبو تعرفوا ان بوتنسييل كبير وتعرفوا ليد اللي في الفيفاسيتي وتعرفوا فهمتني في الرابيديتي في ما تحس اللي الطالبي il a perdu un peu معناها de sa splendeur aussi فهمت تو رقيق بون مازال جاي جديد ولو انه ما كانش موجود براتيكمون على لي les défenseurs centraux à la Deketelar à l'embarque qui دخل لوكاكو etc. لكن الطالبي à mon avis il jouit معناها عنده une حصانه اللي مفرط فيها نوعا ما لانه حتى هو غلط وكثر برشا معناها عنده تو
7: طالبي
4: غلط برشا الطالبي يغلط برشا قاعد ني بلو اوسي فيفاس ني بلو
7: مش طالبي نتاع عامين وثلاثه دكتور المستوى نتاعو
4: لا ماهوش هو بيدو وبوركو با
3: يزيد عائد من اصابه
4: صحيح كنت تنجم بار اكزامبل كونتر لوتريش برا نقول
7: رقيق عروس
4: صحيح تنجم تلعب عروس رقيق
3: مثلا
4: لوتريش
3: لوتريش فوالا
2: انت تعرف الوليد الوليد اليوم راهو ماشي في في في في ما تقاعد يتطور ومن حقه يحلم زاد من حقه نراوه اكسيال في بلاستو يا خويا من كان الافضل احنا نلوجوا انك تعرف اليوم ما عادش نحبوا المحبات نحبوا الافضل هو اللي يكون موجود عروس نتمنيته انا ماتش بلجيكا يكون في اللاكس خرا وقبل المونديال يبالك يفوتهم الزوز يا سيدك بالك نقولوا عروس والبقيه علاش ما عندوش الحق تفل اذا كومبيتون عليهم طالبي كما قلت انت اليوم ولا زاد عروس من حقه زاد المدرب يفهم فيه
3: بعد حتى لوديو راهو زاد تاع المنتخب كي يتبدل خاطر كان طالبي ديلان برون راهو حتى كي يتبدل عليك لي روبير راهو راهو خلينا من التحضيرات والتمارين انا بالنسبه لي هنا كنت تنجم تجرب قبل لانه صارت لك زوج مباريات قبل في كندا وما جربتش ومن بعدهم زوج مباريات اخرى معناها هذوما المباريات اللي تجرب فيهم اللاعبين الاخرين
7: كلامكم هذا والله تعرف فما فما فما ألم الحقيقة ماتش بيكار لكن فما لوجيعة نتاع الخسارة خمسة بلاش ما إيش سهلة دونك معناها بقات تبقى جرافي في الموار خسرنا خمسة بلاش
3: تاريخ
7: خسرنا خمسة اثنين في كوب ديمون أما نحاول تعرف شنو نعيمة توا
3: حاتم أنا معاك راني في المعنوية تماما أنا ما نتصورش حاجة كفاكية زادة باش تهز المعلومات مش
7: صحيح هذا
3: أما حاجة بركة زادة راهو هذوما الماتشوات يبينوا لك الفوارق راه
7: صحيح.
3: فما فوارق واضحة معناها فين منتخب في كاليبر كبير وبعيد عليك خطوات باللاعبين نتاعو كل شيء سنوات ضوئية بعيد عليك لهنا اللي تعرف حجمك
7: انت
3: تعرف الحجم نتاعك لهنا وانت شنو داخل منتخب وشنية داخل
2: تو سامبلومون
3: هما دو تيست راهو ممتازين وممتازين على الاخر لكن ينجموا راهو في الوقت الجد يكونوا بينيفيك وقتها شوف النتيجة هذه تعرف وقتاش حاجة النتيجة هذه تعرف وقتاش تكون انا بالنسبة لي ما زلت راهي زاد ما كملتش كنتيجة وقتاش تكون كارثية وقت اللي تبدأ الكمبيتيسون أنا نهارة السويد بعد النتيجة نشوفها نعرف إذا كانوا المباريات هذوما هما مرآة عاكسة للمنتخب متاعك اللي هو موجود وباش تلعب بيه كاس العالم والا ينجم يكون هذا هو
7: برافو على الربطة لأنه تصريح صبري لموشي احنا عملنا كات ماتش ميكون يعني لعبنا مع كندا ولعبنا مع تايتي ولعبنا مع لوتريش ولعبنا مع بلجيكا مهم جدا نعملوا كيما ليفالواسيون معناها انت اربع ماتشات هذوما وناخذوا راي الاطار الفني شنو اللي قال معناها بعد الاربع مقابلات هذوما او نسمعوا صبري لموشي شنو حكى بعد اربع مقابلات وديه استعدادا للمونديال
6: On a marqué qu'un seul but, on en a pris sept. On a joué quatre équipes complètement différentes. On n'a jamais aligné deux fois la même équipe. On est parti la première fois à Toronto avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et c'était plutôt bien passé, que ce soit Haïti et Canada. Ces deux matchs contre deux équipes d'un autre niveau, que ce soit l'Autriche en Autriche, la Belgique en Belgique, avant la Coupe du Monde, avec encore d'autres joueurs, les choses sérieuses commencent. Et il est évident que mon idée de départ est très claire dans ma tête. On aura un 11 qui sera... absolument prêt pour jouer les Suédois, mais il faudra mettre d'autres ingrédients que ceux qu'on a vus ce soir. Mais vous avez raison quand vous dites que sur 4 matchs, on a marqué qu'un seul but. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. C'est pas compliqué. Donc il faut trouver des solutions pour qu'on marque des buts.
7: Bien, je vais te dire deux sujets. Je vais te dire l'idée, le fikra, tu as le 11 de départ. موجودين في المخيلة متاعي، لكن فما ديزانجريديون، فما حاجات مكونات أخرى باش نحاول نعمل فيهم التغيير. والشطر الثاني حكاية، قالك احنا في أربع مقابلات مركينا بونتو واحد، يلزمنا نلقاو الحلول. معناها انتو متو ديبا انو شنية الحلول باش احنا مركيو انساتو بلجيك بهي انا سويت تو مازال جمعة نلعبو سويت. لونس دو ديبار انيس حب رايك، لونس دو ديبار قال هو مع ديزانجريديون مكونات جديدة باش نضيف لها شنو؟
2: هو ساعة بون كومينيكاتور الحقيقة، ونتمنى ما بين الكومينيكاسيون والتطبيق على التيران يكونوا متوازنين الزوز
7: متفقين،
2: لأنه توا حسب ما تسمعوا
4: حسب فهمتك أنت توا كلامك، أنت تتمنى اللي قد الكلام
2: قد الفعل
4: يرحمه
7: قد الفعل
4: ولا حتى قد الكلام
7: وفما وفما وفما كلمة أخرى رجع للدكتورة فيها صبي لموش توا نسمع توا نسمعك تصريح بعد
2: على قد الكلام على قد الخدمة على قد التوظيف. صبري لموشي حاليا انا معاه، لانه الوقت ضيق، لانه يلزم يعطي فرصه للعباد الكل. شنو اللي زاد التيم بلا هو ماتش بلجيكا، وماتش بلجيكا الماتش اللي كان صبري اللموشي يعطيه اعتبار، وكان ينجم يعطيه اكثر تركيز ويهبط فيه التشكيله الاساسيه. الادفرسير مغاير على ثلاثه اللي لعبنا له بلجيكا. نقول انا جبت صبري اللموشي اليوم، انا ايماني بصبري اللموشي على مستوى عالي، رانا الكوتيفوار عنده من الاكسبيريونس كم لاعب يتمنينا ما نخلتوش المهزلة نتاع خمسة.
7: أيه.
2: برشا في كاريره وهو برشا على التوانسة
7: برشا علينا احنا.
2: شو نقول انا؟ نقول بيتات الربا ضارت النافع، الخمسة ذوما يربحوك ماتش السويات، لأنه ساعات في كرة القدم تستحق تستحق الكف والصفعة اللي
7: سمحوني في الكلمة تاكل تريحة بيه باش تفيق.
2: تاكل تريحة بيه باش تفيق، تصور
7: تريحة بيه باش تفيق.
2: فيقت صبر وفيقت الملاعبية وفيقت
7: من كلامه تفهم معك
2: فوالا فهمت يعني معناتها مسته الخسارة نتاع الخمسة على كاريره، واليوم يجي يحب يعمل بيرفورمانس باهي. اليوم بين بالكشف اللي يا صبري اللموشي راهو اليوم المنتخب اللي يستحق يلعب عطيه فرصته. اليوم هو في مخيلته الحداش والحداش ظاهرين، فاليري العابدي
7: اعطيني كمل
2: فاليري العابدي الشامخ في الـ في الـ كحارس مرمى بالنسبه لي انا الافضل حاليا، ما غير ما نمسوا الجارديان يعني وليستات تحكيوا على الشامخ، ومتاكد انه الشامخ افضلهم حاليا على المستوى المعني وحتى ابار الخمسه اللي قبله. نبدا بالشامخ ماتش بلجيكا، رغم ادفرسير كيما بلجيكا يجيك 27 مره يشوت عليك درا قداش مره مع ديفونس نايفتي كبيره وتعمل لي باراد هذوك تقبل خمسه، ونعم بالله يعني ماهيش راهو ماهيش حاجه سهله قدام الاليات والادوات هذيك. لكن كي نحكيو على مصلحه المنتخب توا نقول اللي هو البرفورمانس والحاضر ذهني نحط على المستوى البدني، البرفورمانس نتاعو حضوره على مستوى الشباب
4: توا حاضر، الحارس معناه شامخ حاضر وفي كور باية، جوست ان بو دو كومونيكاسيون اكثر مع لي زاكسيو لي ديفونسور نتاعو، وجست يقدم خطوه على الليني، يقدم خطوه على
2: الليني،
4: لانه لي غارديان نتاعنا الكلهم
2: انا معاك
4: ما نعرفش علاش في الفورماسيون نتاعهم معرسين بالليني.
2: انا معاك دوك،
3: ما تعرف
2: نعيم باش ما ننساش، نعيم باش ما ننساش. اليوم كي تحب تحكي على الماتش كيفاش بدينا نخسروه
7: ما كملتليش لحداش لي
2: باش نرجع لك على لحداش خويا،
4: برشا افكار
2: انا باش نعطيك نقطه برك. ليه باش نعطيك نقطه برك، مش برشا افكار، باش نعطيك نقطه برك. البونتو اللي قبلناه الاولاني نتاع بن حميده يعني لاعب انترناسيونال، مش سيب صاحبه عمره ما ريير يكون موجود، جيم بوتو هو اللي يغطي كل معناته هو اللي يعني هو اللي
4: الانجليزي
2: باش يكون موجود في البلاصه هذيك، يعني ثم حاجات هو ما عندوش دم فيهم، مهيب الشامخ اخطاء فرديه ولا تمركز. نرجع من بعد على اليمين نقول فاليري ونقول العابدي على اليسار، اذا ما عندوش وجاع او حاضر فهمت
7: طالبي رقيق
2: لا عروس نجم ندخله في اختيارات عروس. وهو عروس طالبي والا عروس رقيق
4: والا عروس طالبي رقيق
2: عليس عروس طالبي رقيق صعيبه برشا لانه ما جربهاش الحقيقه باش يعمل شواء ما بين الثلاثه ذوما. انا نقول الحقيقه ما غير مجامله ولمصلحه المنتخب
7: اربعه في الاكس
2: اي نقول عروس وتختار اللي مع عروس وانت دبر راسك، بعد نجي نشوف القدام سخيري حنا بعد الحقيقه الغربي مانيش مقتنع به برشا لانه فيزيكمون
3: ليه راني باش يحط راني خيره مع اليسخير
7: راني مسخيري قدامهم بيبي راني
2: حنا بعض يعني راني
7: واليسخير
2: راني والياس ومعهم حنا بعض
7: حنا بعض
2: خليل العياري نعاود نعطيه الفرصه ونعاود نوظف له لعب. وزاد انت اليوم يا سي صبري ميساجي ليك، راهو خليل العياري ما تنجمش يعطيك القدام في الان كونتر ان وانت ترجع فيه قريب لري دروا، راهو الانرجي نتاعو الكل ولا كوماند ديفونسور، خليه على الاقل يلقى الانرجي في الان كونتر ان باش في الترانزيسيون والتحول من ناحيه دفاعيه للناحيه الهجوميه يعطيك، ما تنجمش ترجعه في الكوفرتور التالي حاتم وبعدين الطالب باش يعطيك اوفنسيفمون صعيب برشا. بعدين نقول انا نمشي اكثر مع العشوري مع عياري عاشوري
7: عاشوري
2: شوت
7: شوت به
3: هاي دكتور فقط
7: نعم باش نتكلم باش في الدوك
3: بحثنا معناها ملاعب كبير ومتحصل على كأس افريقيا معناها تيتري كتب التاريخ انا انيس العياري بما انه هو خليل بالحق ابن ملعب تونس مش بعد ما يتلامش راه لازم قرصه شويه راه شوف الاونيفو كي تطلع فما حاجات ميزمكش توصل تعملهم انا تفرج مثلا في الولايد نتاع برشلونه نتاع مصر اللي يلعب في برشلونه معناها تشوف كاري فوالا معناها تشوف الكومبورتمون نتاعو كي تخلوا لا تشوف فما حاجات يزمك تستغنى عليهم راه انت تاو بريسك عندك عام في البي اس جي فما حاجات يزمك تتعلمهم فما حاجات يلزمك تدرب روحك عليهم اكيد عندك جرينتا زايده عندك نغره زايده
2: انرجي زايده
3: نا انرجي زايده اما هذاك الكل راهو يولي يفرق من بعد لانه ريتهم الحكام والا اللاعبين واحد كيما دي بروين مثلا كي يشوف تعمل ديجا ما يلزمناش نعملوا هذوك مكبرات لو تحب ولا تكره فما ملاعبيات يلزمك تقدرهم فما ملاعبيه يلزمك تعرف شنو معناها الانسان اللي قدامك ما نجيش مثلا انا قدام ميسي ولا فلان ولا فلتين ونعمل ديجيس اللي ما يلزمنيش خاطر تشوف تبقى في الفكر نتاعو راهو لان حتى يعاود يرجع لك مره اخرى ولا حتى اللاعبين راهو كل هذه صحيحه وتنجم تتعلم منهم اما تتعلم على بكري يلزمك لانك انت ديجا دخلت في
2: نعيمة سامحني نعيمة في بدايتنا
3: لانه هذا الكل ما نرجع نقول ما عندكش ليدر في الفريق ما عندكش يجي يقول في الفيستير خليل شويه رب سروي احنا راهو هكا وهكا راهو نعملوا ما فماش ليدر في الفريق هذا الاشكال وين راه كان جاي فما ليدر في الفريق كان ينجم خليل يكون على عكس اللي شفناه بغض النظر لا شو انا فقط باش نزيد حاجه انيس علاش نحنا لي جيست اللي يعمل فيهم خليل نقولوا زيد وعلاش ما عطاش الكره علاش دي جيست اللي يعمل فيهم خليل يعمل فيهم عبد اخر ونصفقون هلا لكل شيء
2: هما ديما حمله زاد شويه نعيم
3: الحمله خلونا واضحين فما ملاعبيه صغار استنيني
7: خليت كمر
3: فما ملاعبيه صغار في المستوى العالي اللي هما طالعين مثلا نحبش نقارن انا منحبش نسمي اسامي وقت اللي نشوفوهم يعملوا لي جيست ذوكم اللي يعمل فيهم خليل مش نحكي على جيست تكنيك مثلا وقت اللي نشوفوهم يعملوا فيهم نهلل ونسفخ وشوش عمل له كذا وقت اللي نشوفوا خليل مثلا يعمل يعمل كذا يمشي ويجي كذا تسيب الكورة هذيكم حاجات راهو تتعلموا بشوي بشوي اون بلوس دو سا انا شكون بحذاك انت جاي جي فما شكون قرب الخليل هو مثلا مش يمد الكره فما جي واحد قال له اعطيني الكره وهو ما عطيهالوش
7: به
2: بالله بالله حاتم وين المشكل بالضبط في الطفل نهارتها معناتها تو هو جيك دي بروين هو اللي لا بروفو معناتها هو اللي جاي للطفل ولا انه الطفل ما عمل حتى رياكسيون فين ينزمو يهذب لاعب وذاك متفقين فيه للمصالح المجموعه لكن وقت اللي ملعبيه تتخبى هو ياخذ كره والملعبيه تتخبى وما يحب حد يطلبها وقت اللي هو موجود نهارتها يجي سخير ياخذه ولا يكلمه من علاش ليدر انا ابو عزيز ياخوني ويكلمني وكذا وانا الملعبي ما عملش حاجه غراف نعيمه اللي تتطلب هذا الكل معناتها ملاعبي قاعد يعمل في
7: يعني
2: واحنا كنا صغار بالعكس نعيمه راي
7: اي لا
2: نعيمه راه الكل مهم برشا بدايه كارير ويزم يسمع الكلام هذا باش يتحسن فهمت حاتم
7: خاطر في التريو نيفو انت اليوم
2: ليه كلام نعيمه مهم يزم يحط وذني ويسمع باش تطور احنا بدينا بالاخطاء وتطورنا وتحسننا وكلمونا وكلمنا نعيمه راه يزمو يسمعوا هو ويزمو حلو ويعاود اليوم يزمك تحترم الملاعبيه اللي اكبر منك لكن كما قالت نعيمه اليوم دور لي ليدر باش يحطوا له سقيف القاعه
7: اي دكتور تمشي معك في الموضوع الثاني دكتور اليوم صبري لموشي قال في اربع مقابلات دوك سجلنا هدف واحد يلزمنا قالك يلزمنا نلقاو الحلول بس نسجلوا الاهداف السؤال ما هي الحلول يا دكتور تعال كونتر السويد ايزيني من بلجيكا والماتش اميكو قال لك في أربعة أمريكينا بونتو توا السويد عنا
4: توريت أني مبكري عاقل
7: حسن علي
4: حب ناب مشاكله
7: تلميذ النجيب
4: أنا عاقل كلمة صغيرة للتالون تا خليل العياري
7: ربي تعدي وخليل العياري
4: لا لا تعيي تعدي
7: للتالون تبتش في برشة كم ولا كمن
4: لا لا التالون تا خليل العياري ما هو موجود عند حتى لاعب في المنتخب مش مبدأ متفابي لكاليتي انديفيدويل انترانسيك بور مع نعيمة totalement et parfaitement اللي هو لازم يهذب لعب سي بري دايور احنا ماذا بينا الراو البروغري هذا بارابور على العام اللي عدى في فرنسا فهمتني عياري ونحبوا نوصلوا كلامك لوجيك لي رياكسيون نتاعو اشو واكسترا سبورتيف لازم ينقص منها ليك في روايه اخرى كي انت اكولي سور طون بوت فما تسعه لاعبين يدافعوا وهو كي هز راسه ما يلقى حتى سوليسيون إلى أوبليجي دو باسي بار لا فانت ولا بار لو دريبل لكن يطنب بشوية نوعا ما دونك دو رمارك الخليل كانوا يسمع فين أول حاجة راك مهم في المنتخب إي بي تو نا با
8: ما عندكش وما لازمكش في مخك باش توري الكاليتي انديفيدويل نتاعك كل مره وتحاول تعمل الزايد. احنا في بالنا بيك تو تالونتيو وهما في بالهم بيك تو تالونتيو. دونك العب سامبل اللي لازم تعطي الباس اللي لازم
7: تدير. الفو تروفي لي سوليوشن
8: لي سوليوشن.
7: قالك ماركينا بونتو في اربعه ماتشات ودي
8: نرجعوا للحصيله هزيله.
7: نرجعوا لحصيلتنا الودي
8: حصيله هزيله على المستوى الهجوم. توظيف بارفوا خاطئ, بارفوا انتقال ماهوش سريع, بارفوا دي معناها دي زوكازيون سهلين ضيعوهم كيما كونتر كندا دو كونتر غارديان, بارفوا الحظ ما مشاش معانا كيما تسديده
7: تغييرات مش في وقتها.
8: انا جيتك مي سورتو مي سورتو اون جيستيون بورتي اكثر وبازي اكثر سور لو فولي ديفونسيف ديفونسيف سامحوني وما مشيتش. أنا كان جيت أنت avec une idée claire مركز على الفولي ديفونسيف باش تهز الماتش 0-0 واحد بلاش 0-0 0-1 etc نمشي معاك, لكنها ما مشيتش. لو شوفال دو باتاي نتاعك هو الديفونس, هو البلوك, هو الاورغانيزاسيون, هو لامبلاسمون, هو كيما كنت تحكي الكوفرتور, ما مشيتش. دونك او موان اعطي روحك ان لابس صغير معناها ان انترفال صغير باش نجم تمشي فير لافون. الحقيقه معناها ما غير احلام وما غير عواطف جياشه وما غير اللي تحب انت وكذا كونتر دي زيكيب باري ما عناش اسي دو كاليتي.
7: سويد يابان هولندا ما عناش
8: ما عناش
7: انا يهمنا تو في هذوما
8: ما عناش اسي دو كاليتي وفي بلجيك. دونك لازمنا نحاولوا نحطوا لو ماكسيموم دو كاليتي اللي عندنا في الدرنيي تيير.
7: فما تصريح قالوا صار لي مش في كلامك انت
8: مش محبط برب
7: لا لا مش محبط
8: كامل مش محبط راه
7: كلامك مش محبط لا مش
8: سي اون كونستاتاسيون
7: انت رايك
8: هذا. دونك نكونوا افيكاس في الترانزيسيون نقصوا مثل كليك اي بوي لي زافونسونتر نتاعنا شوهات ومستوري ما شدوا حتى كوره. يعني طايح بلوك با ونحب نلانسي الكوره بلولانيه طويله وموا لا يا يعمل لي ديفياسيون يخرجني اون ان كونترا يوما يل بيرميت لو ان كونترا راهو لي زيكيب هذوما يلعبوا عالي برشا يل تو بيرميت لان كونترا ويلعبوا بلوك قبل الوسط بشويه. معناها كانك انت اتاكون وازن سامحني مع كامل احترامي
3: ينزلوا لكاليتي هما مستوري وشوات ما في لان كونترا
8: رجعت لحديثي قلت لك
3: عندك ليزيلي بلوز او موا شويه عاشوري شويه تونيكتي معناتها
8: لازم نلقاو سوليسيون نلعبوا اتير ما عادش نطولوا.
7: فما الكلمه اللي قلناها وما عجبتش الدوق قال ربي ما عادش تقولوا لي
8: هي تربح وما تلعبش.
7: قايس نسمع صبري اللموشي على ثلاثه مقابلات هذوما شنو قال صبري اللموشي قوينا شويه في الفوليوم يعني تفضل.
6: La semaine prochaine, on a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
7: Qui قلت أنا جمع لي فات قريب يقوم الكرسي ويخرج. كلمة قال لي سامحوني أنا ركيكة جدا. عايز يتصبر لموشي قالك احنا ثلاثة ماتشوات، ثلاثة فينالات. الفينالات قال
3: تتربح
7: تتربح ما تتلعبش هذا هذا الناخب الوطني مش جزبار قال
3: هي ما احنا اللي لعبنا
7: لا الناخب الناخب الوطني كي قال هكا معناها انت مش لوم وانت
8: تحبني نكون بوزيتيف معاك.
7: لا شوف انت كي قلت هنا الكلمه لهنا قريب تكون من الكرسي
3: تتقالك صبي لا مش تقولوها المدربين الكل في العالم
7: لا خلينا نشوف شنو
8: يجي جاوب تخلى عن قناعاتي
7: تخلى عن قناعاتك
8: بور لو بيان دو لا ناسيون اي وبور لو بيان تاع المنتخب اي وبور لو بيان تاعنا الكل ومتاع 12 مليون
3: تتربح
8: وبور لو بيان تاعك انت باش تمشي غادي تتمتع باش انا فرحان الاخر فهمني
7: نخدموا مرتاحين
8: يا خويا تعرفش كيفاش اربح كيما تحب انت
7: يا سيدي
8: والسلام اخويا اربح
7: نعيم ما تكلمش لسه بعد نرجع لك نحن تفضل
3: لا جست انا حبيت نرجع فما نقاش دار المره اللي فاتت نحكيوا على صبري لموسي بعد المباراه الاولى نتاع النمسا انه تغير المنتخب. شوف نحن توا في المباريات الاخيره في السنوات الاخيره اخي قاعدين نربحوا بسكور في منتخبات قاعدين نسجلوا معناها هذيك هي فوالا هذيك هي الحصيله نتاعنا هذيك هي ليماج نتاعنا شنو تبدل فيها كيف كيف زاد مازال راهو متبدل حتى شيء. انا مانيش شو هو ما عندوش باقيت ماجيك خلينا زاد نعطيه شويه حق الرجل ما زاد ما نرميوش كيما نقولوا نحن ونقولوا كذا وكذا وكذا مي راهو هو الوقت معناها ضيق والمنتخبات اللي لعب ضدهم زاد كيف كيف كاليبر كبير معناها دون لا جول دي لور رميتو من الاول ما عطيتوش حاجات كيما نقولوا حضر بهم
7: ومختار شو ربنا زاد ديماشا ميكو
3: فوالا جاي يلقى يلقاهم حاضرين يلقى بروجرام موجود يعني بشوية بشوية بشوية وقت بشوية اوتوماتيزم زاد بشوية كاليتي نتاع اللاعبين اللي عندك لانه خلينا نكون واضحين راهو ما عندناش لا جراند كاليتي سواء على المستوى الوطني وانا نشوفه حتى على المستوى اللاعبين اللي ينزلوا البرا، لاعبين تقريبا فما حتى لاعب لعب موسم كامل راهو في اللاعبين نتاعنا ابار ادم ابار كيلكوزام معناها لي ديفونسور بلوز او موان، هذا الكل زاد ما ينجمش برشا في الوقت هذا الضيق يعاون صبري لموشي. لكن مش نرجع نقول لك راهو ما حاليا مازال ما تغير شيء، تو بشويه بشويه ان شاء الله ان شاء الله لو جورجي السويد ضد السويد نكونوا موجودين والنتيجه هذه تكون ماهيش عكس للمباراة هذيك لكن تكون نتيجة أخرى مغايرة للنتيجة اللي شفناها.
7: والتصريح الأخير للمدرب والناخب الوطني صبري لموشي باش نخليه لأنيس العياري نعرف شنو نعمل، هذا شنو قال صبري لموشي في التصريح بعد مواجهة بلجيكا.
6: Mais je sais exactement ce que je vais faire. Encore plus avec ce que j'ai vu ce soir. Je sais exactement ce que je vais faire. Donc on va essayer de redonner un peu de force à nos joueurs, d'essayer d'oublier cette performance là. La Coupe du monde va commencer, on rentre à Tunis ce soir, on part demain au Mexique et ça va aller très vite. Et là, on n'a plus le droit de louper une séance, on n'a plus le droit de louper ou de faire des erreurs qui nous permettront de faire l'exploit ou de ne pas le faire. C'est pas compliqué. Moi, je suis pas un rêveur, mais je suis venu pour faire rêver. Avec ce match-là, je fais rêver personne. Et pour moi, c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Maintenant, la réalité des choses, elle se fait à la Coupe du Monde qui va commencer. Mais aujourd'hui, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, on a vu la grosse différence entre eux et nous.
7: شفنا الفرق فما كوشمار انا نحب نحلم قال لك معناها كوشمار ونعرف شنو نعمل ومعاش عنا المجال اي خطا معناش لانه باش نساهموا في اي حصه تدريبيه هذا قرسمه دون في التصريح الاخير عياري باش نقفلوا به التيم تاع السيليكسيون
2: يتكلم برشا الحقيقه صبري لموشي في الكوميونيكاسيون يتكلم ياسر الحقيقه ثم بيعان احلام ثم كلام يلعب ما نعرفش نحسوا يدمغش فينا ما نعرفش خاطر الكلام مش مطابق للحقيقه معناتها مانيش باش نكون قاسي عليه برشا لانه الوقت ضيق بالنسبه لي هو حاليا باش يعمل فكره باش يشوف دزيناه في وقت واحد يلزمنا نحميه وندوزو معاه لكن الحقيقه ماذا بينا يبعدنا شويه من الديكلاراسيونات اللي
7: شو تحبوا يقول عيال
2: في وقت هو اش قال يا حاتم تبعني هو قال انا نعرفش نعمل حاتم كان جاي يعرف شو يعمل ما ناكلوش خمسه يا حاتم راه مدرب يعرف شو يعمل ما يوصلش المنتخب بالهزيمه الثقيله هذيك اليوم هو يزمو يعرف المستوى نتاعنا احنا رانا منتخب يعني نحكيو على المجموعه وعلى البلوك ما عندناش فرديات اليوم يزمك تعرف توظف اللاعبين يزمك تعرف تقرا حساب المنافسين ما تخوش برشا ريسك وعندك الحلول بنت في المنتخب اللي هي ليباريتي اشك فوا معناتها ناجحين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الليبالاريتي عملنا الاختر رينا ماتش بلجيكا عملنا دوز اوكازيون على بالاريتي عندنا لي مويان تاع التيرور وعندنا لي مويان تاع شكون يضرب معناتها اليوم اونا با لي مويان باش نعملوا الهجمه السريعه صحيح فوالا معناتها ما عندناش لي مويان على الهجمه السريعه وكل شيء معناتها على الاقل يعرف اللي امكانياتنا في تتيح البلوك وبين بالكاشف الحقيقه في وسط الميدان اليوم حنا بعل والبقيه خلينا نكونوا واضحين لانه البرفورمانس تاع حنا بعل والكاليتي تاع حنا بعل اقوى برشا من منصف الغربي في الريكوبيراسيون ومن بعد في الترانزيسيون مليح بيعطيك حلول في الريكوبيراسيون وبعدين كي ياخذ الكره على مستوى التنقل من ناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه مليح عنده شخصيه يكركب الكره يمشي يحاول عنده ديغونال باهيه عكس الغربي الحقيقه اللي يلعب في زوز مترو مزلنا الحقيقه مريتش الغربي في البريباراسيون تاع الماتش هذوما ريتو حل من الحلول على المستوى الهجومي يعني اليوم التريولي موجود صخيري حنا بعل ومعاه راني نجم يكون افيكاس اكثر اليوم هذيك امكانياتنا اليوم على المستوى الهجومي يعني في اللاعبين اللي تطلب منهم السرعه شوات مو سريع مع دي خليل عياري بيتيتر العاشوري بيتيتر ليسات اللي نجمو يعطيك البروفوندور لكن نحب نقول انه صبري لموشي في الوقت الحالي ان شاء الله يركز اكثر يركز على المجموعه يركز على ديش ماتش سويد ونقول لك حاجه يا حاتم انا نعرف تونس وعشت مع الظروف هذوما سورتو كي تكز وسورتو كي تبدا خماسيه قبل المونديال ناكد لك راه ثم رياكسيون كبيره
7: ان شاء الله يا اخوي والله ان شاء الله
3: انا جوست باش نختم فقط بكلام انه النتيجه هذه ان شاء الله تكون درس مفيد اكثر منه تكون دخلنا في ازمه لانه بالنسبه لي انا مباراه السويد الخطر الحقيقي انك تعاود نفس المردود الكارثي ضد المنتخب هذا لكن وقت اللي تكون النتيجه معاكسه وقتها تقول تنجم تقول صحيح. انه فما انطلاقه جيده للمنتخب
7: صح. دكتور بسرعه في دقيقتين خضر. لعبنا كات ماتش اميكو
8: صحيح
7: بيه. الاخطاء اللي قمنا بها احنا ربحنا اي تي هكا ولا خسرنا مع كندا
8: اكس
7: عملنا اكس مع كندا
3: اي تي مش تي
7: مع اي تي وخسرنا مع الأوتريش وخسرنا مع بلجيكا وعرفنا الأخطاء متاعنا الأخطاء اللي عملناها دكتور قادرين ندركوها معنا ما هيش أخطاء اللي باش نعودوها مرة أخرى لو حجم الفوليوم متاع الأخطاء هذوم قادرين ندركوها في يوم سمانة وديما بربك تحكي حط لي قدامي السويد
8: عطيني ماتش الأول يفو دير أول جملة قلتها هي صح واحدة عرفنا شنو غلطنا معنا بعد ديجا غلطنا نعرفوهم بارلو باسي مش حاجة جديدة مي بون سيتي اون كونفيرماسيون تاع الغلط واللي احنا مازلنا ما لقيناش ليكيليبر ومازلنا ما لقيناش لي بون بيرسون لي بون ديسبوزيسيون. وهذا قبل الجمعه صحيح ننسيو ماتش بلجيكا والاوتريش ومنه مغادي وكندا وي صحيح نبنيو على الماتش الجاي صحيح نخمو فيه معني باش نكونوا اكثر مي التطبيق من بعد لازمو كلكو معني
7: الاخطاء اللي اخطاناها دكتور نعاود لك
8: ان شاء الله ما نعاود
7: نجمو نصلحوها نجمو ماهيش اخطاء اللي معنا عندنا لي زوتي باش نجمو نصلحوهم
8: ما نتفرجوش على ماتش بلجيكا لانه اخطاء فظيعه
7: يا خويا نحطو قدام
8: بلجيكا نحيو نفسخو بالجول.
7: شكون الادفيرسير اللي قريب البلجيكي عندنا في البول
8: هولندا الاخر اما يا اونكور في الماتش بلجيكا نسي نحيو ما صارش
7: ننساو
8: ما نقولش نشوفوا غلطنا في ماتش بلجيكا خاطر ماتش بلجيكا غلطنا بالدقيقه الاولى الاخر
7: وجاتنا ورقه حمراء
8: اي ما نشوفوش
7: دخلت بعضها دوبو.
8: شوفوا ماتش كندا بار اكزومبل اللي كنا فيه صحيح واللي السويد حتى في الترتيب قريبه برشا لكندا
7: شكون هو الماتش اللي بنيو عليه دوك
8: أمانا فيل كندا والبريمير ميتام تاع لوتريش
7: تاع لوتريش عندنا معنا خرجنا بحاجات إيجابية خرجنا بحاجات
8: سلبية سألت عياري أمانا فيل هما يلعبوا 3-4-2-1 نلعب إني 3-4-2-1 معهم كيف كيف ديجا نسكر عليهم ونلعب وجيساي ديترو معناه تريز إكيليبري أمانا فيل ندخل التروزيام أكسيال ندخل التروزيام أكسيال
7: ما عرفنيش بيهم ماتش أميكو دكتور
8: ندخل التروزيام أكسيال نو مش مشكلة
7: حل التروزيام أكسيال
8: نلقى حل نخسر روحت براتيكمون خاطر الجابون بون على ريغور نجم هولندا سي براتيكمون امبوسيبل عملت إكس باقي عندي ان اسبوار فهمتوني شنو نحب نقول ونقعد نستنى يا اخي
9: مش كنتوا تقولوا انه مش بالضروره كي نلعب تروا في اللاكس معناها نجم نامن دفاعين ونجم نخرج من نتيجه المباراه ما تقلتش هذيا
8: ما قلتش
9: ليه معناها تقلتش هذيا
8: يا نلعب ثلاثه في اللاكس يان لعب صخيري وخذيرة وبن سليمان اون بروتكسيون دو حنا بال كي سورا ان الكترون ليبر ونلعب ان 4-4-2 كو سوا ابلا ولا اون لوزونج ومعاه سعد والا عاشوري تحت لاتاكون مي كيما كان يحكي العياري بكري لازمنا دي زيدي ديفونسيف واضحين لازمنا نكونوا متكاملين
2: وانا دوك نحب نتفاعل معاك نحب نتفاعل معاك في النقطه ذي اللي ماهمش عارفين عندنا مشكله في الديفونس في البلاسمون لانه الاربع اللي موجودين وهذا معمول به حتى روجيه قبل كنا نخدموا معاه الاربع اللي موجودين احنا نلعبوا بثلاثه اللي ما يعرفوش عند روجي كنا نلعبوا بثلاثه وفي عين الناس نلعبوا باربعه كنت انا حاتم كان عنده شون ليبر بعدين ندخل انا كوم تروزيام اكسيال معايا راضي وخالد كنا بثلاثه بريسك
8: يعني ما يطلع واحد ولا يخلي كوفري
2: شويه نظام راه اليوم ما نجموش يكون بن حميده وشويه
9: شويه نظام ما حتى الاسم اللي قلتها
7: والله والله غريبه يا
2: اخويا ليه هو ستام
7: كان رايد يطربلي قالك شويه نظام النظام وحده
2: ليه زيد انت تخدم على شيء هذا في زونترمو على خاطر اليوم المدرب عنده دور كبير باش يوظف اللاعبين دوك اليوم على البلاسمون تاع بن حميده لا يغتفر فاليري وقت اللي يكون موجود تضرب كره في ظهرك لا تغتفر الاخطاء هذيا اليوم يزمني عندي أربعة فيكس ومام طول الكرة على اليمين حاجات معناتها بدائية تعلمون في الكرة الجليسمون يصير اوتوماتيكمون يكونوا بثلاثة نعملوا حصانة دفاعية اليوم الحقيقة ثغرات اللي قاعدين نلقاو فيها راهو أي ادفيرسير ما ميكورة ما نحكيش على السويد أخطاء في البلاسمون ديزيسباس معناتها قاعدين نخليو فيها رهيبة جدا الوقت ضيق المنظومة الدفاعية ما خدمش عليها برشا يعني مدرب في شهر من زمان في أربع ماتشوات يعني المنظومة اللي بيخدم عليها بيخدم على الديفونس بيصلحها باش يخدم يختار حارس المرمى وستيل دو جو اللي باش يختاروا حارس المرمى يزمو يلعب بساقيه مليح ويلعب مع الديفونس وبين بالكيش في اليوم صعيب برشا تختار جارديان تحط تلعب مع الديفونس بين بالكيش فوق اللي بلجيكا اشك فوا ناخذ الكره نلقاو مشاكل ما نجموش نطعوا انا بالي مويا يعني دار العمليه نحاولوا نلعبوا على رده الفعل يعني نتصور انا بعض الاخطاء الدفاعيه تصير بعض روشيك في الاربعه التالي مع حسن كما قال الدوك انا مع 100% بن سليمان راني وسخيري مع الفكره برشا برشا باش نعمل سيكوريتي ديفونسيف ومن بعد تختار التريو ولا التريو الباهي اللي يكون افيكاس وعندك خويا حل بركه هو الباليريتي انا ريت في ماتش بلجيكا
8: الحل
7: برمي الحلول
2: الحل اللي ريتو انا ناجح
8: عندك ترانزيسيون خاطر كونتر كندا عملنا 3-4 اكسيون تري رابيد ونجحنا فيهم خرجنا فيسا
2: يعني
8: وخليل ميسالش عندك خليل 30 دقيقه راك باش تدخل 60 مينوت في 0-0 في 0-1 نحبك تعمل لي ديفيرينس وقتها فهمت خاطر اغزر لي راه فما دي جوار تالونتيو يفو ميو دخلها من كور دو ماتش كو دخلها من ديبي دو ماتش خاطر ديبي دو ماتش باش ينزلوا عليك فهمني يفا با افوار دو بالون
2: باش
8: يكون فروستري باش يعمل دي فوت مش ينجم يدافع سي با دون سون ادي ان
9: وباش يحفظوك فيسا
8: وباش يحفظوك فيسا
9: تذكيين هما تكمل
8: خليهولهم اني كوم كارت معناها غانيون تاع البنك وندخل دي جوار ابيتوي باش يلعبوا على الريتم كيما سعد كيما تونيكتي كيما عاشوري اي بي نطلب سي من مال من الافونسونتر خاطر يعني تعرفوني بالكدي معناها بور موا سانز افونسونتر خشين وغول ومضاربي واللي تحب انت ما عندك وين تمشي
7: زي نذكر المنتخب شد رحال حاليا من مكسيكو سيتي المونتيري انه يوصل بعد شويه
8: لو تور دو مونت ان 80 جور فيلم جاكي شان
7: على هذا 3 جور تونس اسطنبول اسكال بعد مكسيكو سيتي بعد
9: المنتخب مونتيري. الوحيد راهو فور ريغولي الحقيقه معنا
7: قبل
9: المانيا قريبه منك ريغولي
7: قبل
8: لا مش ريغولي تحكيتي اون فولا اسكال اما هما ديريكت بول ديريكت انت تحكي اون فولا اسكال
7: فولا اسكال
8: بوكو ديسكال
9: زاد راهو يفرق دوز اسكال بالنسبه للمنتخب
7: انا شنو نعمل دوز اسكال
8: تعبهم
7: انت مطالب
8: تعمل خمسه اسكال فهمتني وبعد شر عليك فهمتني عيني برد عليك تطاب ديريكت كو
7: قداش طول الرحله كل دكتور انا
8: ها
7: قداش كلها كل
8: 28 ساعه
7: 29 ساعه و10 دقائق
8: 28
7: باشوي باشوي نحكيوا على مجموعه 11
8: اكتب معاك اكتب ما كنت تطالع معنا
7: باشوي نحكيوا على البرتغال كونغو ديمقراطيه وازبكستان كولومبيا المجموعه 11 ونحكيوا على المجموعه 12 انجلترا كرواتيا غانا ومنتخب بنما فلاش نيوز مع زملائنا من قسم الاخبار ونرجع نكملوا اكسترا تايم مرحبا بكم
10: اكسترا تايم هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعة في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما غرقا صباح اليوم بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة أثناء ممارسته السباحة رفقة عدد من أصدقائه وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثته من البحر وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسل ديوان فام بلجيا. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ يعطي اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بالضيعة الفلاحية الدولية عين الجور بمنطقة الكستاني من معتمدية زغوان وسط توقعات بأن يبلغ الانتاج الجملي في الجهة حوالي 1.3 مليون قنطار من الحبوب موزعة أساسا بين القمح الصلب والشعير. وفي سياق متصل عين الوزير ظروف قبول الصبا بأحد مراكز التجميع بمدينة زغوان حيث تضم الولاية 8 مراكز بطاقة خزن جملية تقدر ب 677 ألف قنطار وتم لتأمين الموسم توفير 172 ألة حصاد فضلا عن تهيئة شبكة مسالك فلاحية تمتد على حوالي 300 كيلومتر. مجموعة من

0: للنساء الديمقراطيات تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن مراد صغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني وجميع ضحايا المحاكمات التي وصفتها بالجائرة وسجناء المرسوم عدد 54. وفي الشأن الدولي، وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي يؤكد تنفيذ جيش الاحتلال لما يقرب من 3500 ضربة في لبنان منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الماضي، مشيراً إلى نزوح أكثر من مليون شخص أي خمس سكان لبنان بسبب غارات الاحتلال وتحذيرات الإخلاء في أنحاء البلاد. ومن جهته، وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يدعو اليوم إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور جنوب لبنان والمدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك بعد تعرضها أمس لأضرار جسيمة نتيجة قصف للاحتلال. وفي موضوع آخر، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول اليوم خلال زيارة إلى أوغندا أين سجلت 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا من بينها حالة وفاة، إنه على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة النظر في قرار الإغلاق الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي الفيروس. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربع عشر دقائق مرحبا بكم من جديد, نكملوا معكم المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من يتابع فينا واللي التحق بنا في المتابعة والاستماع على الفريكونس متاعنا إلا على www.dionfm.net. بعد شوية نحكي كما قلنا على البول رقم 11 والمجموعة رقم 12, لكن المهم جدا مش تكون فما نربطوا ما بين اللي حكينا ساعة كاملة على المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية نحكي كما قلنا على البول, نحكي على المنتخبات العربية مش نعملوا قراءة في النت. قلنا انتصارات للجزائر السعودية, ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم, هزيمة مصر قدام البرازيل, تعادل المغرب مع النرويج, هزيمة الأردن مع كولومبيا, فوز السعودية على بورتوريكو, تعادل العراق مع إسبانيا, وهزيمة تونس أمام بلجيكا, فوز الجزائر على هولندا, وتعادل قطر مع السلفادور. تقريبا نعيمة تبعت أغلبية المقابلات, شكون أكثر منتخب شد الانتباه؟
2: نعرف الإجابة. شد الانتباه, لكن هذاك هو حاليا ترتيبه واللاعبين اللي فيه يعطيك أصبح منتخب كبير كما الكبارات اللي في أوروبا. والمنتخب المغربي الحقيقة منتخب تفرج فيه البارح ضد المنتخب النرويجي, منتخب عتيد عنده لاعبين كبار في في في فرق كبيرة في أوروبا. حتى اللاعبين اللي جابهم المدرب الجديد ميهوب تقريبا لاعبين ممتازين وينجموا يعوضوا اللاعبين اللي ما مشيوش للمونديال هذايا. البارحة شفنا منتخب كبير عربي اسمه المغرب, لكن بي كما قلوا صبغة أوروبية, الكاليتي موجودة سواء من مستوى الدفاع إلى مستوى الهجوم. الحقيقة حارس كبير اسمه بونو, أنا نقول ما نحبش نقول أنه هو المنتخبات العربية بصفة عامة. أنا شفت زادة كيف شوبير, شفت فما حراس مرمى موجودين في العارين, تعرف اللي بنسبة 50% فما طيب. مأمن التالي دفاعيا, لكن بونو في واد آخر الحقيقة مع المستوى الوسط الميدان المستوى الهجومي. بالنسبة لي أنا راو يبعد المنتخب المغربي على المنتخبات الأخرى. بالنسبة للمنتخب المصري مجموعة يظل ينجم يحاول أنه يكون فيها على الأقل يترشح في المرتبة الثالثة ضد المنتخب البرازيلي. شوبير هو أحسن لاعب, منع تقريبا تصديات كانت يمكن 7 تصديات ممتازة بالنسبة للحارس هذايا, لكن هذا ما يمنعش اللي فما حتى المنتخب المصري فما مباريات ينجم كما قلوا نحن يكون فيها موجود, مش المباريات ضد المنتخب الكبير المنتخب البلجيكي والمنتخبات أخرى. لكن حتى المنتخب المصري عنده باع وذراع وعنده لاعبين اللي نجموا يصنعونه الفارق, سواء مرموش فما بشوية تحفظات على محمد صلاح لأنه محمد صلاح كيف زاد عائد من إصابة, ما هوش محمد صلاح اللي نعرفه زاد بالنظر للعمر. لكن المنتخبات الأخرى منتخب الجزائري كيف على غير المنتخب المغربي كيف عنده الكاليتي موجودة في من اللي كومبارتيمون الكل, سواء أن حتى زيدان اللي الناس الكل تنبأت أنه مش بش يكون حارس كبير أو ما ينجمش يضيف للمنتخب, بعد المبوحي ما ينجمش يضيف للمنتخب الجزائري, لكن ضد المنتخب الهولندي تقريبا تصديات في الشوط الأول كانت هي اللي خلت المنتخب الجزائري معناها يفوز بنقاط المباراة. المنتخبات الأخرى على الحقيقة كلها متساوية, ما نستناوش برشا من المنتخبات الأخرى. الأردن المنتخب العراقي نوعا ما يمكن ينجم يكون شوية بنظر للمجموعة, لكن منتخب أنا يمكن المنتخبات اللي ضدهم ينجموا يلقوا رويحهم, لكن كمستويات فرق كبير بين المنتخبات شمال إفريقيا والمنتخبات الأخرى المنتخبات العربية في آسيا. لكن نرجع نقول المنتخب المغربي بشكله كلمة كما كانت له في آخر مونديال في قطر.
1: هاي هنيس العياري, شكون المنتخب اللي شد الانتباه اكثر بالنسبه في النتائج نتاعه في الروندمون؟ نجم تقولي مثلا خسرنا مع بلجيكا, برشا تعليقات جينا اكثر منتخب شد الانتباه تونس, خسرنا مع بلجيكا, تعدينا ماش بلجيكا, كي نشوفوا مقارنه مش مقارنه هي ولكن قراءه في تحضيرات المنتخبات العربي.
3: باهي من غير مجامله خلينا نكونوا واضحين, نقولوا المغرب والبقيه في المواعيد الكبيره, معناتها المغرب والبقيه في المواعيد الكبيره, لانه الجزائر رغم دو ماتش اميكو زوز انتصارات بالنسبه لي انا ماهمش ريفيرونس, زوز انتصارات هذوما نحكيو على منتخب باش يقارع الكبار, باش نحكيو على منتخب 90 دقيقة عنده نضج تكتيكي وعنده من الإمكانيات أنه المنتخبات الكبيرة يوقفها ويكون ند للند. هذا هو المنتخب العربي اللي باش يستناو على رب الكل الحقيقه, وهذه حقيقه باش يمشي بعيد, لانه عنده كل الامكانيات, عنده العقليه, عنده ليتا فيزيك, ليتا تكنيك, عنده المستوى العالي, عنده ملاعبيه لعبت فينال تشامبيونز ليغ كيما حكيم اليوم, عنده من اللي كاليتي من نجم يتجاوب مع اقوى الادوات الهجوميه, عنده جارديان كبير, يعني عنده كل الامكانيات ما ينجم يمشي بعيد. بعدين المنتخبات العربيه وهذه حقيقه تقال ما تستناش منهم حاجه كبيره الحقيقه, ما حتى المنتخب الجزائري يعني رغم زوز الانتصارات مراش انه مراهن للدور الثاني ولا باش يمشي بعيد
2: بالنظر للمجموعه, فعنده النمسا وعنده الاردن.
1: عنده الاردن
2: الارجنتين تنجم تكون مشكله, لكن
3: ينجم يتعدى ماهيش سوربريز, وزاد كي يخفق زاد بالنسبه ليه حاجه عاديه. يعني المنتخب الجزائري ماهوش مراهن الحقيقه, بتتر اكثر حاجه انه يتعدى
1: على الترشح, مش مراهن على الترشح. انيس
3: مع الاردن نجم نحكيه عليه, مع الاردن اما ماهوش منتخب جزائري
2: حتى مع النمسا
3: مانيش ضد المنتخب الجزائري, اما الحقيقه معناتها
1: لا نعرفوا بيان سور ماكش ضد, لكن كي نشوفوا الجزائر مع لوتري شفنا ماتش كبير عملته كونتر هولندا الحقيقه مع بريستاسيون اللي عملوها الاولاد
3: ديما لي ماتش ما همش ريفيرونس قبل المونديال بالنسبه لينا, لكن نشوف الجزائر تنجم تتعدى بارابور البول الحقيقه, في بول اخرى تنجمش تتعدى لانه معاك الاردن ومعاك النمسا, عندك الامكانيات باش تتعدى ما ثماش علاش. شوف احنا مجموعتنا رغم ذلك انا من منين نربحوا السويد, لكن المغرب في اي مجموعه مهما كانت المنتخبات وقيمه المنتخبات اللي موجوده معاها الرهن على منتخب المغرب, فرق بعيد ما بين تمن بمنتخب عنده الامكانيات وما بين ضربه حظ. اليوم نحكيو على المنتخبات العربيه كلها ضربه حظ, ما نحكيوش على منتخبات عندها من الادوات ومنتخبات قويه. نشوف ان شاء الله نقول انا تونس اليوم يكون دور ثاني الحقيقة رغم العائق نتاع الخمسة أهداف ورغم الهزيمة, لكن هوني كابابل مع السويد إن شاء الله تكون روح جديدة من برشا بالوليدات هذوما باش نعملوا فيكتوار أولى ودخلنا في المونديال. تعرف برشا راهو ماتش السعودية كان لنا عائق كبير في 2006 بك ماتش نيول
1: اللي
3: فوالا كان ربحنا, معناتها كانت تبدل برشا معطيات. المنتخب التونسي عنده الإمكانيات الكل مع الخماسية والخسارة تنجم تعطينا روح جديده وندخلوا بيان ابليكي والمدرب يحضر التوليفه مليح مليح مليح, لكن المغرب والبقيه بالنسبه لي انا في المشوار بتاع المونديال.
2: فقط حاتم جوست باش نكمل مع المنتخب المغربي لانه ليمو على المدرب المغربي البارح كان موجود في الوسط العناوي ومع ايوب اللي هو لاعب ليل 19 سنه ذولي 18 سنه, لكن وقت اللي خرج فوالا كي دخل امرابط الحقيقه كانت بين انه الرزن ولا في المنتخب المغربي, وهذا اللي لمو برشا نقاد وبرشا الجماهير علاش الخروج متاع ايوب اللاعب اللي بالحق بروميتور اللاعب هذا, ونتنبؤوا له انه باش يكون من احسن وسط الميدان وما هوش باش يبقى برشا في في في ليل.
1: بي هاي دكتور رايك انت
0: راي اللي ثم
1: المغرب قالوا الاولاد الاستثناء
0: ثمره متاع عمل قاعدي كبير برشا وثمره متاع خلينا نقوله متاع ماتير بريمير موجودة اللي تنجم تخدم عليها واللي قاعدة تتحسن دانجورة لوتر واللي قاعدين راهو لو نيفو ما يكذبش أرفواجي والله الدكتور وتعبت في الجمعيات الكبيرة وما تشرعش للحلم باي داكورد اوكي هاي تفضل خويا هاي كيس العالم تفضل ورينا معناه لو نيفو ما يكذبش. أنا مستنس باللو نيفو واللي مستنس يلعب في الأوروبا ليغ انيس واللي مستنس يلعب في الشامبيونز ليغ واللي مستنس يلعب ماتش دو تري او نيفو كي يجيو لي كومبيتيسيون هذوما دو تري او نيفو ما يحسش روحو ديبيزي ويحس روحو دون لو بان
3: دون لو كومبيتيسيون عادي
0: دون لو كومبيتيسيون عادي لابيتويل نتاعو اليومي نتاعو. أنا احنا نحاولوا طون بيان كو مال افيك تو لي زوتي وراني مانيش والله لاني نحد معناها ولا نحبط في العزائم نحكي راهو براغماتيك فهمت باش نلقاو حلول. من بعد هما عندهم زخم كبير من اللاعبين اللي يلعبوا في أحسن 7-8 شامبيونات في العالم اليوم معناه برشا عبيد كما مرفيت نحكي يعني ونعيمة قلت برشا عبيد تعجبوا من الفيكتوار تاع كوت ديفوار كونتر فرنسا عادي ما نقل دوي مسنس يلعب معاهم حياته كاملة وغدوة تلقاه في البريمير ليك ما كيسكي يشانجي لفيت اللي تراو اسم كوت ديفوار يتحط كان جيتو تراو في جلادوي بار اكزامبل هو يلعب مع ارسنال ولا وستام راهو عادي كي يرجع يلبس تريكو لورانجي تاع الكوتيفاري ولا مش عادي كي هو بيدو
3: هو بيدو صحيح
0: معناها اليوم كي كنتو تحكيو مثلا توا على المغرب حكيمي هو بيدو اللي لعب شامبيونز ليغ مزراوي هو بيدو لعب مع الباير لاخر فهمتني كما يسابيل العينيوي وبيدو يلعب مع روما لاخر وبيدو يلعب مع ليل
2: دياز وبيدو
0: ابراهيم وبيدو يلعب في مدريد مدريد
3: يعني في القمة على طول العام
0: هو بيدو معنى نفس اللي عم جيس نحيط له تريكو الكلوب عطيت له تريكو
1: سيليكسون منتخبات دكتور
0: جيس كليمة الاخرانية يعني جيس في بادو لا في مع تزير بور ما تزير اوسي ماشية على خطى مش المغرب مي على خطى مشروع ممتاز والعندها معنى اكتويل ما زادة ان بول دو جوار محترمين برشا وعندها مفنير ممتاز اما نافي ان شاء الله نكونوا احنا تونس ان شاء الله بلادنا يا ربي نكونوا بارمي ثلاثة ماكسيموم فوار اربعة بلدان العربية اللي باش ترشحوا للدور الثاني خاطر كيما كنا نحكي سو سرا تري ديفيسيل للبلدان نتاع عرب اسيا باش يترشحوا معنا سي فريمون تري تري ديفيسيل
1: اي دكتور بعد شويه نقدموا المجموعه رقم 11 اللي فيها البرتغال الكونغو الديمقراطيه اوزباكستان وكولومبيا بعنوان البرتغال في القمه والبقيه في معركه الفرص فاصل ونواصل
4: اكسترا تايم من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشد معكم اثنيه الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربع 24 دقيقة مرحبا بكم من جديد. نوصلوا لمشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة كما استنستوا في برامجنا الرياضية. نحاولوا دائما تقديم المجموعات المشاركة في كأس العالم. اليوم باش نقدموا المجموعتين رقم 11 ورقم 12. المجموعة رقم 11 فيها البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا، بتقرير أمين الشرقي ومونتاج محمد بقطايا.
2: المجموعة 11 من كأس العالم 2026 من أكثر المجموعات توازناً في الدور الأول من كأس العالم. منتخب برتغالي عنده خبرة كبيرة وطموح واضح، كولومبيا اللي مازالت تحاول تثبت مكانتها بين الكبار، أوزباكستان اللي بيشتعيش أول تجربة في تاريخها، والكونغو الديمقراطية اللي راجعة بعد غياب طويل. البرتغال تدخل النسخة هذه بثقة كبيرة، مشاركة تاسعة في تاريخها، وأفضل إنجازاتها كان المركز الثالث سنة 1966 والمركز الرابع سنة 2006. اليوم المنتخب البرتغالي عنده جيل قوي ينشط في أعلى المستويات الأوروبية، أبرزهم كريستيانو رونالدو، جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فرنانديز ونونو مينديز، وهذا اللي خليه من أبرز المرشحين، مش كان باش يتأهل بل باش يكون واحد من أبرز المنافسين على اللقب. في المقابل منتخب كولومبيا حاضر بقوة، لوس كافيتاريوس يشاركوا للمرة السابعة في تاريخهم في المونديال، أفضل محطة تقعد ربع نهائي 2014. منتخب سريع هجومي يعرف يلعب تحت الضغط، ومع خبرة عدد من اللاعبين كيف لويس دياس وجيمس رودريغيز يدخل البطولة بنية المنافسة الجدية على صدارة هذه المجموعة. أوزباكستان تعتبر قصة مختلفة في المجموعة هذه، أول مشاركة في تاريخها بعد رحلة طويلة من المحاولات، منتخب داخل بلا ضغوطات، وهذا نجم يكون أقوى سلاح عنده، طموح كبير ورغبة في إثبات الذات قدام العالم الكل، وخاصة أن النوع هذا من البطولات كون فيه ديما المفاجآت موجودة من المنتخبات هذه. الكونغو الديمقراطية ترجع للمونديال بعد أكثر من 50 سنة، منذ مشاركتها الوحيدة سنة 1974 تحت اسم الزاير، عودة عندها رمزية كبيرة، وفي نفس الوقت تعكس تطور المنتخب في السنوات الأخيرة. فريق يعتمد على القوة البدنية والسرعة، وعنده لاعبين في أوروبا كيف أرون ويمبيساكا، سيدريك باكامبو وإيوان ويسا اللي نجموا يقلبوا أي مباراة في أي لحظة. على الورق البرتغال وكولومبيا بين الأقرب للتأهل، أما الواقع في المونديال ديما يختلف. أوزباكستان داخلة بحماس التجربة الأولى، والكونغو الديمقراطية راجعة بروح تبحث من خلالها على بصمة جديدة وكتابة التاريخ. المجموعة 11 تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، التفاصيل الصغيرة تنجم تحسم كل شيء، وممكن التأهل ما يتحددش كان في الجولة الأخيرة.
1: ممكن التأهل ما يتحسمش إلا في الجولة الأخيرة، يقول أمين الشرقي في سؤال فتح الآفاق على المجموعة 11. نعيمة، برتغال، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، حسب الصحافة العالمية تقول الأكثر توازنا بين أوروبا، أمريكا الجنوبية، أفريقيا وآسيا. والصحافة البرتغالية تتحدث وتقول هذا الجيل هو الأفضل، وتعتبر أنه الأفضل من حيث العمق منذ 2016. برتغال
3: حقيقة في السنوات الأخيرة من أكثر البلدان اللي قاعدة تخرج فيهم لاعبية هي وفرنسا. تقريبا البطولات الأوروبية الكل نجم تلقى فيها أكثر من لاعبية، معناها توصل لأكثر من العشرات، سواء البطولة الإيطالية، البطولة الإسبانية، البطولات الإنجليزية. كما قلت لك هي وفرنسا من أكثر البلدان اللي خرجوا في ملعبية. البرتغال سيطرت السنوات الأخيرة على الفئات السنية الصغرى الكل، تقريبا هزت 3 تيتروات الفئات السنية. هذا هي العمل القاعدي اللي قاعدين نشوفه فيه في البرتغال. البرتغال ناسيون صحيح كان تقبل تحس فما شوية نايفتي في أوروبا بالنسبة للمنتخب البرتغالي أنه يكون موجود، لكن ما يخلطش أنه يهز تيتر، لكن فينا المو تيتر الأخراني الأوروبي اللي هزه هو اللي خليه يولي في بالي آخر ويتقدم. والوجود زاد تواجده متاع ملاعبي أسطوري كيما كريستيانو رونالدو يعاون برشا الحقيقة الملاعبية اللي تشوف روحها في كريستيانو رونالدو، ملاعبي ليدر من النواحي الكل، سواء تاريخيا بألقابه بكل شيء، يعني كي تلقاه موجود في فريق المنتخب البرتغالي تقول هذا منتخب اللي بالحق اللي الناس الكل تحب تسيطر عليه واللي تحب تهزمه تقريبا. لكن في البول هذه انا راى انه فما منتخب باش يكون دبه سوداء في مفاجاه. هذا هو كون كيما الكونغو الديمقراطيه كيما اوزبكستان، لانه بالنسبه لانه هذوما زوز مختلفين على منتخب كولومبيا، على منتخب كولومبيا منتخب البرتغال. لكن المنتخب البرتغالي ديما يدخل بالمنتخب المرشح انه يوصل بعيد الكاريداس في الكاس العالم.
1: انيس العياري، منتخب البرتغال بقيمه تسويقيه تقريبا مليار اورو، كي نحكيو على منتخب البرتغال ترسانه من النجوم، وبرشا راهو الصحافه العالميه تحدثت عن ترشيحه للتتويج بنسخه ولقب كاس العالم 2026. كي نشوفوا الليست نتاع المنتخب البرتغالي، مش باش نحكيو ممكن على انه الهجوم متوازن والوسط متوازن والدفاع عليه، لا، تركيبه الحقيقه ما بين دفاع وسط ميدان وهجوم من افضل ما فما في العالم في الوقت الحالي.
4: هو انت لخصت اللي باش نقول، انا نقول فوالا منتخب متكامل في الخطوط الكل. راه تنجم منتخب تلقاه عملاق، عنده ورمادا نتاع اسامي، عنده نجوم. المنتخب البرتغالي يلم الدنيا الكل، النجوم والانضباط وكل شيء. معناتها كي ترى كريستيانو رونالدو في عمر ال 40 سنه ومازال جوسكا مانو 41 سنه ومازال يقارع ومازال يجري، اول واحد تلقاه في فكان الكره تعرف العقليه،
1: مازال مؤثر ولا مجرد رمز؟
4: ليه مؤثر ومن طون ثم دي ديتاي، معناتها يفرق في المباريات ما ينجم يعملهم كان رونالدو. ثم بعض الحلول يعطيها لك رونالدو رغم العمر رغم كل شيء. لكن خليني نقول حاجه، نحينا من رونالدو، معناتها منتخب تلقى فيه نينو غوميز، معناتها الارير جوش تاع البي جي، لازمك تشوف الارير هذايا وتتبع مع البي جي تلت موسم. لازمنا نحكيه وزادها على وسط ميدان من اقوى وسط ميدان في العالم اليوم، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، نحكيه على جواو نيفيز، نحكيه على برناردو سيلفا، ونحكيه على فيتينيا. فيتينيا اليوم الريه والقلب النابض في البي جي اليوم، راه وسط ميدان متكامل فيه لا جونيس، فيه الكاليتي، معناتها وسط اللي قادر يلعب لك 120 دقيقة بنفس الريتم، معناتها على المستوى البدني. الحقيقة تركيبة وسط الميدان ممتازة، نحيني من رونالدو على المستوى الهجومي والإكسبيريونس وكل شيء. نجي نلقاو على غونزالو راموس مثلا، غونزالو راموس ما لعبش برشا في البي جي لكن في منتخب البرتغال أشك فوا يعملوا عليه يلقاوها، يعني عنده الحلول. نلقاو لياو اليوم حاجة بركة. إذا لياو يكون في أتم الاستعداد ويوظف اللعب نتاعو للإيكيب ويكون إفيكاس، لياو ينجم يكون
5: الراجل
4: البوني. انا بمزح عليك يعني، لياو لياو
5: اذا كان الراجل البوني. عندك فكر؟ ما عندكش فكره على الانضباط اللي عنده؟
4: فوالا ليش
5: قلت لك الاربع تاع الصباح؟
4: هاي فوالا، يعني حبيت نقول لك
5: اللي منضبط برشا.
4: ليه بار الانضباط هو منضبط ما شاء الله، اما كان المليا
5: بيه في روايه اخرى تاع عوايبين. مشيت سانسير وعندي صاحبي ايطالياني غادي ماتش شامبيونز ليغ، قعدنا نحكيو منا لنا مشينا بعد الماتش فهمني، ولا مشينا باش نتعشى وكل شيء. سيتي مخر يعني الماتش كيما نقولوا في 11 ونص مع الطون اللي خرجنا واحد وكل شيء، وصلنا باش نتعشى مع نص الليل ونص فهمتني، وصف واحد وكل شيء.
1: ايش لقيتوا لياو؟
5: بعد ساعتين جاسي لياو فهمتني.
4: عادي عادي، تعرف دوك
5: عادي ماني ما ساعتين
4: تعرف دوك انا شفت البرفورمانس نتاعو في الميلان بوندون عامين الاخرانيين، ولا لياو كان ينجم يعمل مجد كبير مع الميلان وفي كارير اون جينيرال.
5: ليه بالموزيكا؟
4: ليه بحاجة اخرى؟ لا تولي راهو صدقني لياو، علاش قلت اليوم؟
5: هو صاحبه زميمه صديقه، هو مويسكين لاهين بالغناء وبالريق
3: كيما منفيس ديباي.
4: علشان النقطة نتاع لياو حبيت نقول الملاعب هذايا كان بالحق يحط مخه في المونديال، يكون لوميور ويكون حل المنتخب البرتغالي، يقعد بالنسبة لي أنا مع البرتغال الكونغو، نشوف الثنائي هذوما الكونغو الديمقراطية.
1: تو نحكيو عليه بعد شوية كونغو، نعطيو حظ. هاي
5: تعرف
1: منتخب البرتغال
5: نبداو بلياو، لأنه أن سارتان مومون عامين تالي لياو كان معناها في التوب 3 نتاع أحسن لاعبي رواق في العالم، والماتش الشهير مع مدريد في البرنابيو اللي مدريد كلها تجري في جرته، هو والفيني والدوكو، وانسرت مومون كان خير منهم، والفالور مارشاند بتاعه فات 100 مليون اورو. لكن لاعب مش منضبط، ولاعب مخه مش في الكوره، ولاعب تري تري ديفيسيلمون فليكسيبل، معناها لازم يلعب سير لكوتي، لازم يعمل فهمتي نمرو، لازم يعمل العابه البهلوانيه الكل، ولازم ينجم يضيع الكرة 10 مرات على 10 وانت ما لازمكش تتكلم، وموش تكتيكيا ما يعطي في حد شيء. والحقيقة معنى صحيح جاب سكوديتو الميلان في 22
4: شنو أرقامه في الميلان السنة؟
5: الميلان السنة ماركي 9 بونت وعنده 5 شهور ماركيش تو سامبلومون 5 شهور ريق فماش ريحته
1: مع الـ مع السيليكسيون يتبدل ده كله
5: ما نتصورش نتصورش سي ديفيسيل اما اون جينيرال بورتوغال
1: بورتوغال عطيني بصح تاعو خاطر مازالوا عندنا راهو 7 منتخبات
5: بورتوغال بورتوغال وسط ميدان تاعها قوي برشا ريان كافوار معناه فيتينيا كيما كنت تحكي وجواو لكن جواو يلعب فيها ريدروار لعب فيها ريدروار قبل كانسيلو قبل سيمينو على خاطر يحب يربح بلاصه في الوسط ما بين فيتينيا وما بين برناردو وما بين وما بين
3: سيلفا
5: برونو برونو فرنانديز
4: غير فيك سوري يلعب بثلاثه ويدخل
5: ريدروار يلعب في اريير ريدروار بون توا بوتيتر كيرجع كانسيلو سيمينو مع بعضهم
1: دكتور سيمينو فاصل الشهري ونرجع نحكيه على منتخب البرتغال
5: تفضل سيدي
0: اكسترا تايم اكسترا تايم بوبليسيتي تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفنت وليكسوس ايفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وصوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان
1: مرحبا بكم من جديد في اكسترا تايم هاي دكتور
5: نواصل معناها دياس مش قاعد يلعب وسي كما قلنا في السيتي برشا ايناسيو ممتاز قعد الفريق الحقيقه لازم يكون خلينا نقولوا معناها كونفانكو اللي هو سي ان ريال فافوري لانه ديما ابار 2016 اللي هو عرف كيفاش يحط روحه في معناها في الشطر نتاع القرعه اللي هي اونتر بارونتيز اضعف من الاخرى اللي فيها جمعيات الكبار كل لكنه بعد ديما توجور بلاسي جامي غانيون وتحس اللي كونه سي لو مومون يعني البرتغال توها عندها صفوه من اللاعبين وعندها مجموعه عالميه وكلهم في لابوجي نتاع
1: حظوظها في المجموعه هذه
5: لا في المجموعه هذه نورمالمون الاولانيه ما غير حتى مشكله
1: واضح بعد المنتخب البرتغالي نحكيوا على الكونغو كونغو RDC منتخب الكونغو الديمقراطية نعيمة الكونغو الديمقراطية فما تسمية انه عالمية صحافة اوروبية وكل حكيوا عليه شو يقولوا القوة البدنية الافريقية ثقيلة صحيح
3: صحيح صحيح المنتخب اللي
1: بقيمة تسويقية من 150 الى 250 مليون
3: قاعدة تكبر ليه قاعدة تكبر وقاعدين يخرجوا في جيل جديد وقاعدين يخدموا الكونغو الحقيقة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة منتخب مش يقول له كلمته خاصة على المستوى الإفريقي ونحكي لك على كأس إفريقيا في السنوات المقبلة ملاعبية تلعب في الأونيفو ملاعبية تلعب في فرق كبيرة فان بيساكا توانزيبي تشينسيل اللي بالحق الليدر بأتم معنى الكلمة وقت اللي أنا تشوفه في آخر ماتشوات متاع التصفيات حتى وقت اللي تكون عن طريقه هو يقبل هدف لكن يعاود يرجع هو معناها في المباراة هذه الليدر اللي يستحقه كل فريق أنا نصور أنه في المجموعة هذه قادر المنتخب الكونغو أنه يترشح وقادر أنه تكون له كلمة في المجموعة هذه هذه الخدمة متاع المنتخبات ذوما منتخب اللي خرج لك نيجيريا المنتخب اللي عمل أطول سلسلة متاع ترشح هو المنتخب العراقي أنا بالنسبة لي أنا استحقاقا يكون موجود في كأس العالم هذه وتكون عنده كلمة كبيرة برشا منتخب الكونغو
1: أنيس منتخب الكونغو الديمقراطية ديما كنت تحدثوا على الكونغو الديمقراطية نحكيوا على القوة البدنية إنه حتى منتخب قوي بدنيا جدا الاعتماد على المرتدات شفناها حتى في الكاليفيكاسيون استراعات لدويل تقاقوي برشا الكرات الطويلة منتخب الكونغو الديمقراطية تقول نعيمة مش يكون عنده كلمة في المجموعة هذه توافق نعيمة ولا
4: موافقة على طول وشوية وقت باش يولي من كبارات أفريقيا معناتها شوية وقت برك لأنه الخدمة والمشروع متاع الكونغو راه مش تاع عام وعامين هذوما المنتخبات اللي إن شاء الله بقدرة ربي 3-4 سنين باش يمسوا العالمية كيما عام يذولي من عرش عام 2000 يذولي السنغال وقت اللي
5: اللاعبين تاعهم صغار كونغو
4: اي ما
5: صحيح. فهمتي وصلوا الماتوريتي كلهم 28 29 30.
4: لكن عاملين حساب هذا وانا متاكد اليوم كي راهنا في ستومايلي نجم عامين ثلاثه في المنتخب يعطيك اليوم ثم ستدريك باكومبو زاد كيف كيف على المستوى الهجومي
5: ستومايلي حب 3 مليون دورو في العام
4: حقه هذا حقه
3: على الموسم اللي عاديه سنين
5: تاش ما يترميلو
3: برزوز هذيك
4: اللي 10 مليار دو
5: التوانسه لا شيمنا في التوانسه الحساب مش بالتوانسه حساب باللورو نحكي 3 مليون دورو في العام معناها شو نقول لك معناها ياخو في شهريه بتاع مهاجم في روما في الانتر ميلان والبي او اسبوزيتو ياخو
1: في ميلان في الانتر
5: في الميلان
1: 3 مليون دولار ياخذ فيهم
3: ما ماركه حتى هدف في
4: ركزوز هما السويم هذوما هذوك مثلا على المستوى العالمي ما انت حاجه عاديه راهو
5: يعني ما هو اسكو عنده المستوى العالمي راهو يلعب كونتر فيتا كلوب ويلعب كونتر لو بوبو ويلعب كونتر عنده ماتشات اربع ماتشات صعاب في العام صحيح
4: نايم ولا نقولوا احنا مع بيراميد
5: في 100 مايلي كي دومون 3 مليون دورو الحقيقة معناها سامحني
1: وعمره 31 سنة
4: ويقعد زاد برمي لي ميور الأدوات في الكونغو هذا
5: أما راهو ما يلعبش تولير راهو في الكوب دافريك باكومبو يلعب قبله
4: في بالي لكن دو زيليمون اليوم زوز حلول عندك يعني ما عندكش مشكل الحقيقة اللي عندنا احنا المشكل هو ما عندهاش عندها بتيتر ديزاتو في الكونغو اللي احنا نتمناو يجينا واحد كيما فيستون والا سيدريك فهمت
5: ولا ويسا
4: مثلا اكزامبل مثلا تروازيليمون لكن شوف بيه. الحاجه الباهيه في الكونغو حاتم ايكيب تكتيك عارفين لي مويان نتاعهم ملعبيه دو كاركتير مهما يكون الادفيرسير يقفوا عندهم ترانزيسيون قويه ملعبيه ما تخافش يلعبوا تحت الضغط
5: مدرب فرنساوي تكتيكي
4: كلاسيكي والحاجه الباهيه في الكونغو دوك يلعبوا تحت الضغط ماهوش منتخب يخاف معناتها تو مامو تطلع
5: ما يقلقوش كي يقعدوا مش كامل
4: التالي يستناو انا راه الكونغو شويه وقت باش تمس تولي من كبارات افريقيا وشويه شويه تمشي للعالميه وراه نتيجه عمل الكونغو مش من فراغ اليوم الكونغو اليوم ثم بوادر عندها عامين ثلاثه قاعده تخدم والنتائج نتاعها الايجابيه هذه ماهيش من فراغ منتخب في الراء انا راهو معناتها مرشح بارز مع البرتغال مهما كانت الاختلافات
5: تاعنا
4: نتصورها الافضل انا تو تشوف سيربريز تاع الكونغو الافضل بارابور كازاخستان وكولومبيا
5: اوزباكستان
4: الراء البرتغال البرتغال كونغو والبقي
1: دكتور معدل اعمار في 29 سنه
5: قلت لك كبير قلت لك كبير وين بيمبا وان بيساكا
1: شنسن بيمبا 31 سنه
5: ويسا
1: باويسا 28 سنه ها بيساكا 28 سنة
5: بيساكا مويسا أصغر باكومبو كبير 32
1: أي سيدريك باكومبو
5: 32 33 كيف كيف فيستان لكن عندهم لا كولتور كما قال لك عياري عندهم لا كولتور ولاو يربحوا ولاو معناها مأمنين برواحهم ويماركيوا تو مومون لكن اليوم يفو فوار أوسي معناها اسكو الكونغو في أول مرة تشارك معناها
1: سيدريك باكومبو
5: ثاني مرة خاطر زاير لعبة
1: 35 سيدريك باكومبو 11
5: زاير قبل راهي معناها في كوب دو موند 70 ولا 74 هذا 74 لكن يفو فوار تو كومون يفون سادابتي خاطر الحقيقة معناها حتى اللاعبين نتاعهم مش يلعبوا في التريو نيفو شفت كي حكينا على المغرب بكري كلهم في التريو نيفو كونغو في صف أقل شوية فهمت عياري دونك مع أوزبكستان تصورهم يتعداو مع
4: كولومبيا خاطر علاش أنا حسبتها مقارنة بالمجموعة اللي فاتت
5: هي مع أوزبكستان تصورهم ينجموا يتعداو فاسيلما ومع كولومبيا وسي ميم سي كيما كونغو تستنى في أوزبكستان مع كولومبيا ينجموا عندهم ماتش باهي كيما كونغو تستنى في أوزبكستان
1: كونغو دكتور راهو حركة
5: حديد في حديد
1: حركة
5: كيما كونغو تستنى في أوزبكستان كيما أوزبكستان زاد تستنى في الكونغو
4: كيما احنا طمعين في السيد كيما السيد طمع فينا
5: لا السيد طمع فينا احنا أكثر ما احنا طمعين
1: هيا زيد نعداو نحكيو على المنتخب الكولومبي الكولومبي منتخب كولومبيا الفن القاتل الصحافة والإعلام الكولومبي يقول لصحيفة التيامبو ناعمة تعتبرش تقول عنوان كبير بالبنت العريض عاد ليكون خطيرا بعد سنوات من التذبذب خاصة هجومي منتخب الكولومبي
3: فما لكاليتي الحقيقة في المنتخب الكولومبي موجودة معناها خاصة في وسط الميدان وكيف كيف زاد حتى على المستوى الهجومي بالنسبة لي أنا منتخب الكولومبي ديما كان يمر بجانب الحدث في التظاهرات هذية لكن المنتخب هذية تحس أنه فما ماتوريتي واللي عنده المنتخب الكولومبي ما عادش المنتخب اللي يمشي أنه بش يستعرض يعمل حاجات فنية وبعد يرى تروح، لكن تحس انه اللاعبين هذوما خاصه اللي ينشطوا في اوروبا، وقبل ما كانوش فما برشا لاعبين يخرجوا راهو من كولومبيا تقريبا، شيو يلعبوا في البرازيل يلعبوا في الارجنتين، لكن توا اوروبيا قاعد يتسوق اللاعب الكولومبي، وخاصه من خميس رودريغيز تحسوا انه فما نقله نوعيه للاعبين نتاع كولومبيا. ما انا نستنى انه يكون عنده كلمته صحيح، ما نشناش باش نشوفوه كيما نقولوا نحنا في اخر المباريات، او يكون موجود متقدم في الكأس العالم هذه، لكن باش يكون موجود نجمو نلقاوه حتى في الربع النهائي او من بعد الربع النهائي يكون موجود المنتخب الكولومبي. برشا ملاعبيه ما موجوده، ارياس ملاعبي غول برشا الحقيقه،
5: يا ما ضيع 6 شهور في فولفرهامبتون ما عمل شيء. انا بارابور على الكوب دي
3: برشا لاعبين صحيح
5: بارابور على الكوب دي مون دي كلوب ممتازه برشا مشي 20 مليون فولفرهامبتون الناس كل 18 بلس 2 الناس كل قالوا هذا ترانسفير نتاع الصيف إلا إتي مش بلاندو معناه تعدى فهمتني نابرسو
3: هذوكم هما اللاعبين الأمريكا اللاتينية راهو كيما تتنبأ
5: يعني دي
3: مثلا أنت مثلا كي تشوف اللاعب السيتي اللي يمشي البرازيلي اللي
5: سافينيو
3: سافينيو معناه برشا ملاعبين هذا هو معناه اللاعبية أمريكا اللاتينية تتنبأ كي يخرجوا من أمريكا اللاتينية
5: ملاعب يخشين برشا في كولومبيا وما لقاش حظه كينتير والقواش اللي كان في بورتو
4: تعرف ذوك رغم الامكانيات اللي موجوده في كولومبيا ما ستيل دو جو نتاعها ما شك فيوصل العالمي تفقد الهويه نتاعها
5: شنو ستيل دو جو تاع كولومبيا التوكي باس برك كنترول باس برك
4: كنترول باس برك السرعه
5: هذاك تاع فالديراما تاع فالديراما واسبريليا
4: وكومباني على المستوى العالمي مثلا ريتو في الشيونس الكبار كيما الكوب دي موند شاك فوا تشير كولومبيا لقاو مشكل تكتيكي كبير برشا يعني الحقيقه انا نسمع معناتها المنتخب ديفونسيفون
5: ما كانوش قويين برشا
4: ما كانوش قوي على مر المسابقات اللي صارت
5: كي ترى ياري مينا مثال مازال يلعب ومازال تيتولير في التريو نيفو فما مشكل كي ترى خامس رودريغز مازال يلعب
1: مازال
5: ما فما مشكل
4: اي
5: ما فماش رينوفيلمون كبير
4: هذاك علاش قلت لك انا كولومبيا
5: احنا اليوم مثلا تخرج ليستا هذيا تاع كولومبيا كي براتيكمون ترا فيهم انت لحداش اللي باش
1: اي معروفين
5: لا
1: معروفين
3: ايوا حتى ريمينا ماهوش تيتولير
5: مينا يلعب يلعب
1: دكتور منتخب يمكنه الفوز على اي حد ولا خساره من اي حد هذا من جملة العناوين دي ما يقول لك
5: مينوز ممتاز برشا ومعه ليرما زوز يلعبوا في كريستال بالاس واحد يلعب في الوسط والاخر يلعب اكسنتر يلعب
1: اكثرية الملاعبية في امريكا الجنوبية دكتور
5: كلهم الاكثر في البرازيل والاكثر
1: في البرازيل الارجنتين
5: لكن اللي يلعبوا لبرا اكسون بيرفورمون مينوز عدى 6 شهور الاولانيين في البريمير ليج ممتازين جدا بفضل الفانتازي نعرفهم كل ليرما اوسي فهمني وزاد القدام ما تنساش عاد صديقنا لويس سواريز
3: حتى من الجمعية اللي يلعبوا فيها كريستال بالاس
5: لا تاكوتا سبورتينغ لويس سواريز كولومبي ماركي برشا فهمني دونك عندهم عندهم اون فادير 13 14
1: لويس دياز
3: لويس دياز
5: لويس دياز سي لا ستار دو ليكي لا ستار دو ليكي
1: اي لا ستار
5: بو تخطف مارتين طريقة الأولى وطريقة ثانية
4: بوبيسكو كل عام زيت
5: لا هو تخطف أصلا
3: حكينا ما يصيرش بركة كيما يسكوبار تصير له حاجة
1: حكينا على منتخب كولومبي طيب باش نحكيه على منتخب أوزباكستان هو يعتبره مفاجأة آسيا والإعلام الآسيوي يتحدث نعيمة عن مشروع كورة حديثة بقيمة تسويقية تقريبا 60 مليون يورو ولكن المنتخب هذا في الملاحظ في أنه نمو سريع جدا معناه برشا خدمة صارت في أوزباكستان على الخدمة الحقيقة شفنا منتخب الأوزبكي لأول مرة والأول مشاركة في التاريخ في كأس العالم
3: مش بالسهل تترشح من الأول في آسيا ما نعرف ونحن الحقيقة ترشح في قارة آسيا صعيب صعيب بارشا نعرفوا اللي ديما تلقى الموجود اليابان من الأوائل إيران أستراليا هذوما هما المنتخبات السعودية لكن أوزباكستان تترشح من الأوائل وتخلي الأخرين يتنافسوا على مقاعد أخرى الحقيقة تحس أنه فما خدمة لكن خلينا نحكي وما ننش نحكيه على التكنيك لكن نحكيه على أول حاجة تكتيكية المنتخب أوزباكستان تحس فما تطور كبير وزد على ذلك نرجع للبنية الجسمانية اللي كنا نحكيه عليها لمنتخب الكونغو الحقيقة أوزباكستان منتخب فيزيكمو عتيد وقادر قادر هو بيدو يفاجئ راه وتكون عنده كلمته ستار نتاع ليكيب هو اللاعب مانشستر سيتي الديفونسور خوسانوف هذاك هو ستار معناه نشوفوا شنو تعمله
5: شو مرودوف
3: اي شو مرودوف اي
1: مرودوف عبدو كودير
5: عبدو كودير
3: شوف
1: خوسانوف
5: اي والدور
3: عبد القدير خوسانوف
5: شو مرودوف شو مرودوف شو مرودوف
3: صحيح معناها انت كي تشوف شنو تعمل الخوسانوف وقت انتقاله لمانشستر سيتي من طرف البلاد نتاعو معناها حاجه كبيره برشا راهو وهذه هي اللي بتكون الانطلاقه لانه انتقالات هذه نتاع لاعبين
1: عملت طلع على تاينا ما شاء الله
3: ولا ذيك سقط لك اي قلت لك باش تقلق ولا معناها باش تقلق
1: الحقيقه
3: اي فيزيك مو
5: اللي شريته لانس ب 400 خوسانوف شريته لانس ب 400,000 أورو بعته بعد بعام ونص ب 40 مليون
3: هذا هو
1: ولا بروجي
5: فوا 100
4: زيد في حاجه دوك فيهم في ستيل دو جو نتاعهم بسرعه رهيبه جدا سكاوتينغ
5: صديقي سكاوتينغ هو اللي
4: تبع الكره الاسيويه
5: احنا باريزابل ا نوتر نيفو في نيفو اخر لازم نو سانسبير
1: نكمل مع نيس العياري
4: اللي تبع الاوزباكستان
5: مثلا جوست معلومه صغيره معلومه صغيره اللاعب زاديك او صادق
1: صادق
5: صادق ديما نجح
4: صادق
5: كان باش يصح في النجم الساحلي
1: اي
5: انتقل من بعد لفريق ما تمش نجم الساحلي بور اكس ريزون اداريه وماديه
1: اي
5: البارح يصح في برايتون 28 مليون
1: أورو. مرحبا
5: ابري اون اني
4: سي بليتوال وموجوع تزيد عليهم انت دوك
5: لا احكي لك الميركاتو ما يرحمش
4: لا يرحمش
5: في برشا حقائق
4: لا برشا ملعبي بون نزلوا عندنا 10 دقائق في ثواني باش نقولوا لاوزباكستان عندهم ستيل دو جو يقلق اي منتخب مهما كانت العراقه نتاعو الكاليتي السرعه الانديفيديوليتي البلوك معناتها تريز امبورطون تلقى منتخب البلوك معناتها كومباكت ديفونس ميليو لاتاك يعرفوا وقتاش يهجموا وقتاش يدافعوا وهذه الحاجه اللي في المنتخبات سيرتو في الاوزباكستان باش تعمل مونديال بي متاكد انه ما ثماش فضايح يعني على مستوى النتائج لكن زاده متاكد انه ثم صوره ايجابيه ولما تنجم تكون مفاجاه
1: باش نحكي على المجموعه رقم 12 اللي تضم كل منتخبات انجلترا كرواتيا غانا وبنما
6: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: إكسترا تايم. مرحبا بكم من جديد المجموعة رقم 12 إنجلترا كرواتيا غانا وبنما بصوت زميلة من الشرق
2: إنجلترا مرشحة كرواتيا ما تستسلمش غانا تبحث عن العودة وبنما تحاول تعمل مفاجأة جديدة هكا تتشكل ملامح المجموعة 12 من كأس العالم 2026 مجموعة بين محسومة على الورق أما فوق الميدان تنجم تقلب كل المعطيات مجموعة فيها منتخب إنجليزي عنده واحد من أقوى الأجيال في العالم حالياً كرواتيا ولد رقم 9 في المواعيد الكبرى مع غانا اللي تحلم ترجع للأمجاد وبنما اللي داخلة بلا حسابات معقدة أما برغبة كبيرة باش تفرض روحها المنتخب الإنجليزي يدخل النسخة هذه بطموحات كبيرة ويعتبر روحه حاضر باش يرجع اللقب متاعه الغايب منذ 1966 الأسود الثلاثة شاركوا للمرة 17 ومعهم كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي كيف هاري كين جود بيلينغ كام باكايو ساكا وهي أسماء تعطي حلول هجومية في كل لحظة وتنجم تحسم أي مقابلة ومع المجموعة هذه إنجلترا تبين مرشحة قوية باش تتصدر المجموعة في المقابل كرواتيا ديما تحافظ على نفس الهدوء والقوة في البطولات الكبرى وصيفة العالم في 2018 والثالثة 2022 داخل المشاركة السابعة بنفس الروح القتالية المعروفة منتخب يعرف كيفاش يسير المباريات الكبيرة وعنده مزيج بين الخبرة والموهبة بقيادة لوكا مودريتش مع غوارديولا وكوفازيتش أما غانا داخل بطموح مختلف النجوم السوداء راجعين المشاركة الخامسة بعد المحطة التاريخية في 2010 وقت وصلوا لربع النهائي منتخب سريع وقوي بدنيا يعتمد على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم وجود لاعبين كيف توماس بارتي إنياكي ويليام سيمينيو يعطي القدرة بالشيربك أي منافس خاصة في المباريات المفتوحة من جهتها بنما تدخل مشاركتها الثانية في كأس العالم بعد تجربة 2018 دون ضغوطات كبيرة هدفها اليوم هو تحسين صورتها وتقديم مردود أفضل من قبل أسماء كيف جوداي كاراسيك ورودريغيز مثل العمود الفقري للفريق منظم يعتمد على الانضباط ومحاولة استغلال الفرص القليلة. على المستوى الحسابات انجلترا وكرواتيا يبانوا الأقرب للتأهل، لكن المونديال ديما يخبي مفاجآت. غانا تنجم تقلب المعطيات في أي لحظة، وبنما تنجم تعكر حسابات الكبار في أكثر من مباراة. وفي الأخير هي مجموعة بين محسومة على الورق، أما فوق الميدان كل شيء نجم يتبدل، والتفاصيل الصغيرة هي اللي تنجم تحسم كل شيء.
1: تقرير للمجموعة رقم 12، المنتخب الإنجليزي نعيمة أغلى منتخب في العالم تقريبا بقيمة تسويقية حسب الترانسفير ماركت توصل 1.4 مليار أورو.
3: مش زادة كما يقولون نحن مفاجأة أنه أحسن
1: أغنى جيل موهوب من عام 66 لكن دون لقب كبير بعد،
3: وأحسن بطولة منذ السبعينات ما تحصلش على لقب المنتخب الأسود الثلاث. تقريبا زادة يعكس البطولة الإنجليزية أقوى بطولة في العالم، هذا هو باش يعكس على اللاعبين. لكن شفت المفارقات أنه دفوا تكون عندك أكبر اللاعبين في العالم في البطولة متاعك، لكن تلقى الفريق متاعك موجود فيه لاعبين. هذه النواة وهذه المادة الخام اللي موجودة في إنجلترا، اللي تنجم تلقى لاعبين موجودين في المنتخب متاعك وتطعم بهم منتخب الأكابر. الحقيقة ما تنجم تقول عليه حتى شيء، كان أنه منتخب مرشح أنه يكون موجود إن شاء الله اللي كما نقوله نحن، لأنه يقولوا منتخب الإنجليزي منتخب مهوش محظوظ تقريبا، يخلط للعين وما يشربش تقريبا، خاصة ضد المنتخب الإيطالي في آخر أورو كان على قاب قوسين أنه يتحصل على أورو ذيك. لكنه بالنظر للاعبين اللي موجودين منتخب الحقيقة، أنا بالنسبة لي أنا منتخب الإنجليزي معاه شوية تشيل أنه يكون كيف النهائي ضد غوارديولا ينجم يخلط بالنهائي للمنتخب الإنجليزي.
1: هاري كين، بوكايو ساكا، برشا ملعبية، بيلينغهام، ماركوس راشفورد،
3: ديكلان رايس قرروا أنه باش يكون القائد الثاني بعد هاري كين.
1: بعد هاري كين أنيس لايارك ليه منتخب الإنجليزي؟
4: سمعت الحوصلة متاع أخونا اللي كان يعطي في الأرقام أنه عنده من العام 70 يذولي مازيش تيتر. ثم منتخبات أقوى برشا من منتخب الإنجليزي رغم القيمة التسويقية، بطولة كبيرة ممكن مصنفة رقم واحد في العالم، لكن بالأجانب اليوم المنتخب الإنجليزي ينقص مدرب كبير متاع القاب، مدرب يمشي بالمنتخب الإنجليزي على أشك فوا معناتها في المسابقات الكبيرة سيرتو في الكوب دي موند، مانيش قاعدين راهو الانجلتير تفرض ستيل دو جو في مباريات، لكن بعد كثير يصير غياب تام على مستوى ليدونتيتي تاع الانجلتير اللي حضرت عليها مع غاسكوين مع نيفل مع ملعبية.
5: غاسكوين قديم انت
4: اي بيان سور صغير كنا مغرومين،
5: غاسكوين مش الوقت كل زاد في الكرة كيما لياو
4: جاي برشا هي ما كان في كاس على لياو كان يجيب مباريات. الحقيقة الانجلتير فقدت الإيدنتيتي نتاعها، كان عندها من أحسن الحراس، كان عندها من أحسن المدافعين،
5: شيلتون والسيمن
4: ولا نرجع سيمن سيرتو
5: شيلتون
4: ولا لونجلتير مع بيكام مع
3: فكر بونتو نعيمة في ريال،
4: لكن مرة
3: بونتو نعيمة
5: مروكي بسراغوس
4: مرة في البول نتاعه مرشح باش يترشح، لكن مرهش مرشح بيرز اللقب هاو
1: بيه. دكتور هاي كريمتين منتخب الإنجليزي
5: بون دون لا كونتينيتي فينال تاورو 21 دومي فينال كوب دي مونت اوسي 22 دومي فينال هي اورو زاد 24 لكن خلى جمعيه كامله في الدار فودن وبالمر وورتن اللي هو براتيكمون كريستال بالاس اوسي لاندير ها
3: ترينت
5: ارنولد ترينت هذاك مشاكل اخرى ولا انه ما يلعبش برشا وولكر وزاد كيف جيبز وايت صديقك معناها اللي هو لاعب ممتاز ممتاز جدا معناها تخلي جمعية كاملة كي جاب يسألوا فيه قال لهم بون سهل برشا ما نجمش نهز 6 نمر 10 تو سامبلومون
1: سهل الإجابة
5: الإجابة سهلة برشا
3: ما محاسبي عاد هو ماتيماتيسيان
5: محاسبي هو ماتيماتيسيان هو والنوامر كامارات دونك في الأخر يستنوا فيه في الانجلتير وماهمش يرحموه لأنه كي ما تهزش فودن ولو أنه ما لعبش برشا كما تهزش سلطو بالمر ولو أنه ما كانش بيرفورمان يقعد فودن 100 مليون دورو قيمة تسويقية وبالمر 130 مليون دورو قيمة تسويقية واللي هما لاعبين مؤثرين. كي تهز كوبي ماينو ولو أنه مع كاريك رجع يلعب تيتولير كي تهز سلطو جوردان هندرسون عمره 1000
3: سلطو هاي
5: وتلعبوا فهمني هو بارامون باش يكون ان ترويزيام شوا جوست ديرير رايس وماينو غاتوا في 4-2-3-1 بوي تهز ايزي اللي براتيكومون ما كانش ديما موجود مع ارسنال ما لعبش ديما مادويكي اوسي يدخل يلعب وقت اللي ساكا ما يكونش موجود سي ان بو سي معناها مخاطره نوعا ما فهمتني ابريل قدام واتكينز سي توجور لا دوبلور داير هو
1: حظوظها في المجموعه دكتور
5: لولا شو فماش فما حتى
1: نعم منتخب كرواتي بقيمه تسويقيه 300 مليون اورو بعنوان جيل مودريتش في اخر محطه
3: نهاية جيل حقيقة
1: كملنا
3: نهاية جيل هذه آخر كأس عالم بالنسبة للاعبين هذوما خرجوا لاعبين لكن
1: وانتقال اللي... صعب لجيل جديد
3: اللي نشوفه فيه حاليا ما فماش الكاليتي اللي متاع المنتخب الكرواتي اللي بش يخرجوا
5: متاع الانتر جاب خو بازاليتش اتلانتا جاب خو
3: لا مازال مازال
5: عياري جا كورة معنا ينجيني خويا ما نجيش بالضبط الحكاية
1: هاي نواصل وي
5: اخي بربي سبربي ثبتونا من الحكاية ابارامون اخي مدويكي وإيلانغ اخوات ولا اشتر اخوات خاطر رافيا قاعده تدور الحكايه برامون سي دو سي دو دومي فرير
1: كيف اللي مدويكي كيف اللي غدوا بس تكملوا تعطيهم حقهم بنما و
5: لا لا بنما زيد ما
1: ماكش عليها
5: بنما
1: وغان
5: لا كيما اصدقائنا اللي حكينا عليهم مره فات بنما ايفو ميو معناها يمشيوا للسياحه غانا باش غانا تربح بنما ترشح من الاخر كيما احنا نربحوا بنما ونعملوا اكس ترشحوا
4: كاحسن ثالث
5: ترشح
1: منتخب كامل نسمعك
3: منتخب الكرواتي الحقيقه منتخب قادر كيف كيف انه يكون هو ونجلوتير باش يكون ينجم ينجم يكون موجود واللاعبين الحقيقه بالرغم الكبار في السن وتقدم في السن لكن تحس انهم 90 اكثر من 90 دقيقه ينجموا يعطيهم يعني الحقيقه
5: الاكثر منتخب بوديمير
3: اكثر منتخب عنده سوفل وينجم يخلط موجود للتسعين وأكثر من تسعين لحقيقة
1: برر بغض النظر نصر تقول عمره 20 سنة
3: هذا هو فهمني
5: ما بيناتنا بروزوفيتش تلمره
1: تلمره والله برافو
5: تلمره
4: فلوس
5: لا لا لا
1: بروزوفيتش تلمره
4: دوك العمر هذيك يجي الفلوس هذيك
5: ما كانش كبير برشا كي خرج من الانتر 29
4: مبالغ كبيرة برشا
5: حقيقة
4: مبالغ
5: حقيقة لاعب
4: لاعب عادي برشا
1: منذ آخر مارسيل بروزوفيتش
5: قول لي توا شالانوغلو ممتاز واحد ورجع يلعب هو سنتينيل لا بروزوفيتش وشالا نوغلو سنت روليير وبروزوفيتش سنتينيل
4: حاجه اخرى
1: من الوسط
4: مدرسه مدرسه
1: عندك,
5: عندك هو ظلم روح وعندك ميلينكوفيتش سافيتش دقدق له
3: صحيح
5: ظلم روح
1: ميلينكوفيتش سافيتش
5: بار كونتر نيفس الاخر هاكو يعرف كيفاش ياكل ويقيس ديما موجود مع البرتغال
1: هو الحقيقه فين الوقت
5: الروبوت
1: قلنا سي بون
5: خلينا زوز دقائق
1: غدوه ان شاء الله منتخبات بنما وغانا نعطيهم اكثر حظوظ
5: برافو جوست على كولومبيا راني تو زدت ثبت لوكومي تاع بولونيا ودافينسون سانشيز هما بالحق يلعبوا مع مينا ولا قبله
3: فيبريك شكرا
1: شكرا نعيمه
3: شكرا
1: لك
4: شكرا
1: لكم الصحه ميرسي ناديه ميرسي ايمان شكرا لامين الشرقي شكرا لكل فريق قسم الرياضه ديجيتال ويفز مع صديقنا انيس الغول وانطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل اوقات ما احلى الاذاعات
7: اكسترا تايم
8: احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
7: اريد طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما خبر دار برشا في بلادنا بمناسبة امتحان البكالوريا وفيه تعرفنا على رقمنة وسائل الاحتيال والغش في الامتحان ووجود شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال واللي لحسن الحظ تم إيقافهم إذن فرق وضباط مركز الأمن الوطني بزغوان وبالتنسيق مع البريغاد ريجيونال دو لا بوليس جوديسيير قاموا بتفكيك شبكة خطيرة مختصة في الاحتيال ورقمنة الغش في امتحانات البكالوريا وهذا الكل ايتي ديريجي بار نيترونجي اللي يستخدم في أجهزة إلكترونية متطورة جدا التحرير تبدأت بعد ما تفطن سورفيون في مركز الامتحان بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش ولما فركسوها عن طريق ديتكتور إلكترونيك القوى بطاقة ذكية وديزوريات مينياتور مخبين عندها بعد التحقيقات اعترفت التلميذة وكشفت عن توارد وسيط أجنبي اعطاها هي وتلميذة أخرى تجهيزات متطورة هذه واللي هي زادت تم ضبطها في حالة غش باستعمال لوميم ديسبوزيتيف الشرطة تمكنت من إيقاف المتهم الرئيسي والمسؤول عن إدارة الشبكة والمساعدة عن بعد أثناء الاختبارات وقال أنه يبيع في الأجهزة هذه بثمن 450 دينار مع إضافة 350 دينار لنقل الحدود عبر لي زيكوتور مينياتور، ويتم الاحتفاظ بالمتهم ومزوده حتى نهاية التحقيقات والتعرف على جميع المشتبهين. من الإعلانات الخاصة بالسلامة اللي تم بثها في الطائرة للركاب هو عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء رحلة وغلقه تماما لتلافي أي حادث يمكن أن يكون سبب في كارثة. حادث اليوم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة ما بين نيو أورك وبالما دي مايوركا في إسبانيا، فين أجبر الطاقم على الرجوع للمطار بسبب أن باي بلوتوث. إذن في رحلة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية من مطار نيو أورك ليبرتي باتجاه بالما دي مايوركا وبعد أكثر من 90 دقيقة طيران، قرر القائد الرجوع إلى نقطة الانطلاق بسبب problème de sécurité potentiel. الحادثة صارت يوم السبت الفارط وبدأت عندما طلب الطاقم الطائرة من الركاب إقفال أجهزتهم العاملة بتكنولوجية البلوتوث وفي عدة مناسبات على خاطر يعرفوا أنه الباساجي لازم فيهم يكون ما يمتثلش للتعليمات. الطاقم من بعد وبعد الركاب رصدوا جهاز مفتوح واسمه بومب أو قنبلة، وبعد أخذ رد قرر القائد أنه يوقف الرحلة ويعود إلى مطار نيو أورك في البوليوم تاع نيويورك، وهبطت الطائرة بسلام وتم إخلاء كل الركاب حتى وقع تفقد خاص للسلامة ومحاولة فهم القصة. ثم بعد عودة خرجت الرحلة من جديد بعد التأخير لمدة ساعات وبطاقم آخر. نهار الجمعة الفارط بارتي من الاكيباج الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية لي اس اس اي تي بلاسي اون ايتا دليرت بعد ما صارت اون فويت دير في الموديول وزادت تعكرت. اليوم الرواد اللي تم تأمينهم في مركبة دراجون رجعوا للمحطة الفضائية بعد ما اصلح الطاقم الروسي الفويت اللي صارت في البارتي روس الخاصة باللابوراتوار اوبيتال. اذا طاقم كرو 12 المتكون من 3 امريكان وفرنسية وروسي امروا بدخول مركبتهم الفضائية كرو دراجون التابعة لسبيس اكس واللي موجودة في المحطة الفضائية واللجوء فيها حتى اشعار آخر. إن سيتواسيون دورجانس أجبرت كل الرواد أنهم يلبسوا لور كومبينيزون سباسيال تحسبا لتعكر الوضعية وعدم التحكم في تسرب الأكسجين ووجوب القيام بإيفاكواسيون دورجانس. لكن بعد ساعتين أعلنت النازا أن الأمور على ما يرام وأن الرواد يمكن لهم مغادرة المركبة متاع النجدة والتوجه للمحطة الفضائية بعد ما تم إصلاح التسرب الموجود في الموديول دو سيرفيس روس زفيزدا. لأساس اليوم على متنها 7 رواد فضاء تابعين لزوز مهمات مختلفة وباش يواصلوا مغامرتهم بصفة عادية بعد ما تم إصلاح كل الثغرات واللي ضعفت في المدة الأخيرة وخرجت أكثر من 900 غرام هواء في اليوم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
6: ببليسيتي
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدوة.

0: انتخابي لدى الشباب عبر جملة من الإجراءات، من بينها التخفيض في السن القانونية للناخبين وتبسيط الإجراءات الانتخابية المواجهة لهذه الفئة، فضلا عن تسهيل تحيين المعطيات الانتخابية وتقليص من المسارات الإدارية والبيروقراطية التي قد تعيق مشاركته. وأضاف أبو عسكر أن دعم مشاركة الشباب في الانتخابات يتجلى من خلال حضورهم في مختلف المراحل العملية الانتخابية، سواء كناخبين أو كمشرفين وملاحظين ومتطوعين، مبرزا الدور الذي يطلعون به في حماية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد خلال إشرافه اليوم على موكب تم خلاله تنصيب المستشار مقرر عام صالح بن عمر كمكلف عام بنزاعات الدولة، على أهمية مؤسسة المكلف العام باعتبارها محامي الدولة، كما ثمن دورها المحوري في الحفاظ على حقوق الدولة التونسية ومصالحها، مبرزا حرص الوزارة على دعمها لوجستيا وبشريا كالعمل على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبيها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على سير العمل بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا جميع الإطارات من مستشارين مقررين وإداريين إلى مزيد بذل الجهد للارتقاء بالمؤسسة وضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية. الطريق السيارة A1 بين بوفيشة وانفيضة تشهد اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة بسيارتين خفيفتين، مما أدى إلى تعطيل حركة السير وتسجيل اكتظاظ مروري بالمنطقة، وفق ما أكده مصدر مطلع لمراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن الحادث أسفر عن أضرار وخسائر مادية لحقت بالمركبات الثلاث دون تسجيل إصابات خطيرة في صفوف ركابها. هذا وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية على عين المكان لتأمين محيط الحادث وتنظيم حركة المرور، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع العربات المتضررة. وفي الشأن الدولي، هيئة الملاحة الجوية الإيرانية تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية في مختلف مطارات الجمهورية الإسلامية حتى إشعار آخر، وذلك عقب إصدار إنذار يقضي بإغلاق الأجواء الغربية للبلاد. والهيئة تشير إلى أنه تم تخصيص مطار مشهد الدولي بشكل مؤقت بهدف تسهيل عودة الحجيج إلى البلاد في إطار إجراءات تنظيمية بديلة لضمان استمرار حركة العودة بأقل قدر ممكن من الاضطراب إلى حين إعادة تقييم الوضع الجوي ورفع القيود المفروضة على الملاحة الجوية. ومن جهته، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يتوعد اليوم بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلا تحذير إيران من استئناف ضرباتها على الكيان المحتل في حال مهاجمة لبنان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس ناس الديوان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموزيكا والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
3: ديوان فهم،
2: ديوان فهم
3: صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم من 5 لـ7 على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
5: أهلا وسهلا. كلمة واحدة نبدأ بها بداية الأسبوع، شهر ربي العطلة توجهت للصغار، معظم الصغار بعدهم على ذكرهم، هزوم يلعبوا الكرة، هزوم يعملوا حاجة، يمشي يشوفوا الطبيعة، ينقزوا يلعبوا أي اكتيفيتي، وبعدهم على ذكرهم راي والله مأساة. والله الدكتور قال لي راو جيونا ديكا، معناها شيء مؤسف. أنا ديكا نشوفهم لأول مرة نتاع العباد اللي راسقة في التلفز تلعب فيديو جيم وإكرام 14-16 ساعة في النهار. بجاه ربي يسمعوا فيه الكل، بعد أولادكم على ذكرهم، راي كارثة قاعدة تصير، راو مستقبل تونس فاكر الوليدات، راو ولا إدمان مع عجيب وغريب. هزوم يلعبوا، هزوم يعوموا، هزوم يتفرهدوا، هزوم نهار كل شوفوا تفقدوا دويركم، تلقاو ناس كلها كل صغير فيدو تليفون نهار كل، وتو تشوفوا تبعات شيء هذا. انا نقول نحذر توا باش
4: وتفقدوهم من الصغرى، مش لازم يفيقوا وقت اللي يبداو عمرهم 11 و12 و15 سنه ومن 3 و4 سنين، مش لازم يكون التليفون هو الملجا اللي تلجا له الامهات والاباء باش هما يقضيوا قضيتهم ويقضيوا شورهم. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا. مرحبا،
6: اهلا وسهلا، سمعت تحياتي ليك سيد العميد، الكابتن نوذز، ناديه، ايمان، ساده المستمعين، المشاهدين، الكتيبه، الناس كل، مرحبا بكم. ان شاء الله بدايه بوم موافق للجميع ان شاء الله.
4: مرحبا بك دكتورنا،
6: اهلا وسهلا.
4: كفات الطليل،
6: اهلا بيس،
4: اهلا وسهلا بالطليل.
6: والله لا بيس،
4: سبع لبيس،
6: والله شو الاسم اللي اعطيتوه لنا والله العظيم
4: سيد
6: تو كابتن بعد عامين فقت.
7: ليه والله شو دكتور يا غالي يا دي.
6: بعد عامين
7: المشكل تلياني ما عنديش حق ندخل ايطاليا شنغين
6: حاسين ربي
4: يبارك. مرحبا بك طليل،
6: عايشك عايشك.
4: نوروز الجميله غزلتنا،
7: اهلا وسهلا سيد عميد وعند الدكتور.
4: دكتور
7: تاريك العاده، ما انتم تعلمتوني عامين هاك
4: رجعت
7: يلا شكرا بسونادي وإيمان والفيراج نتاعنا اللي هو الكتيبة، بارك الله فيكم.
4: مرحبا بك طليل، نمشي لنورس تو، نمشي تجي لنورس
7: هاي نورس شو
8: هلو كابتن، تحياتي ليك، تحياتي لكيف الحضور سماح سيد العميد الدكتور ندو أمونة، سلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم كما العادة الكتيبة.
4: الكتيبة تحياتي لكم وين ما كنتوا. توا 5:18 باش نمشيو سان ترانزيسيون لي ضرب البارح.
8: ضرب البارح، في ضرب البارح باش نحكيو على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة اللي قبلت مطالب الإفراج على 9 تلاميذ وقع إيديهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفيد به مصدر قضائي اليوم الاثنين. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سليانة أصدرت نهار الجمعة 5 جوان بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش مناظرة وطنية طبقا للأوامر المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات حسب ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نذكروا اللي رابطة حقوق الإنسان تأكد رفضها مقاضاة التلاميذ بسبب الغش. وفي نفس الإطار سماح باش نحكيه على قضية في نفس الموضوع وهي الغش في امتحانات البكالوريا.
4: خلينا في النقطة هذه وبعد نرجع خاطر فريمون الفيديو الأخرى يسمى زيدة تور دو تابل خاص بها. الدكتور قبول مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ كانوا بحالة إيقاف، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقهم بسبب الغش في البكالوريا.
6: هي ذي خطوة باهية معناتها على حكاية السجن، وكنا نحن بون هذايا راهو ديما راي خاطر تلقى الراي الآخذ يقول لك لا وغش وسجن. بون أنا من العباد اللي الحقيقة الطفل ولا طفلة عمره 17-18 سنة غش في امتحان السجن بصراحة عقوبة ثقيلة، ما يلزم تتبع توا العقوبات الإدارية نتاع اجتياز امتحان البكالوريا، يلزم فما دي سانكسيون معناتها ما يكونوش معناتها لور دون لو سونس معناتها اللي الطفل باش نحطمو له مستقبله ما نجمش يعاود الى لو طوم. معناتها كل عبد عنده الحق باش يغلط ويصلح من روحه، نعطيوه الشانس هذيك باش يغلط وان شاء الله يصلح من روحه ويكون مواطن صالح ناضخ في المجتمع ويكون ناجح في حياته. علاش لا، معناتها من غلطنا نجمو نتعلمو.
4: بلا وتكا هو ممكن. وإحنا نهار جمعة كنا إحنا أول يدولي مؤسسة إعلامية سمعنا بالخبر thanks to نورز نورز فيقت بالخبر دوبا ما صاروا بطاقات الإيداع، وكنا قلنا أنه روحنا ضد هذا. لكن في المقابل من نهار جمعة لليوم تونس الكل واللي تعرف اللي راو يغش اللي يغش في البكالوريا ينجم يدخل للحبس. معناها المعلومة نتصور وصلت حتى اللي نحنا بيدنا كإعلاميين، وشفنا وقت إحنا نورز وقلنا أنه هذي راو أمر علي يرجع ل 1941 ما شاء الله دكتور سبيسي ريح 1941 مي كماما ما في بناش به. ويظهر لينا اليوم الأولياء الكل والتلاميذ الكل واللي يعرفوا إلي ممكن راهو ممكن تدخل الحبس كنت تغش في البكالوريا، رغم أنه أنا واحدة من الناس ضد أنه أي تلميذ بعد ما يغش في البكالوريا يدخل للحبس. سيد
5: العميد، أنا دائما مع الأمور المبدئية الحقيقة. أي. أنا دائما أقول اللي في ريشر شي صار خاطر وقت اللي ثم عقوبات سجنية شنو الهدف منها؟ هو مزا هدف خاطر كان تقرأ الإدارة شو اسمها إدارة السجون والإصلاح، وقت اللي نتكلم على الإصلاح ساعة مجتمع خاطر يتعاقب واحد ويسمع بقية المجتمع هي نوع من أنواع الردع. وقت الإنسان يقوم بجريمة وتنتشر، تذكروا قبل في الصحافة كان يكتبوا صدى المحاكم والناس كل توجه على صفحة صدى المحاكم، معليش لإشهار العقوبات هذية لبقية المجتمع. أنا أكد لك تو اللي في ريشر شي صار اللي هو الناس كل تو في بالها اللي راهو القانون راهو زاد فيه حبس. أنا راني دائما أمور بدائية، أن يجي شي واحد تو يسرق هاي تخلي المجازان يسرق وقوله والله يا ذي من عدوشه على الحبس خاطر هو تلميذ. ما أمور مبدئية، هو قانون حطه المجتمع حط القوانين هذية كان كل مرة بشونا بشكوا فيها وما نطبقوهاش تولي مشكلة، تقول لي نبدلوه نخلوه يتعقل مع 2026 نقول لك ايه اما المجلة هذيك كل ما فيها من قوانين اسمها تطبق وتطبق بدون ترمر. مش هي غلطة في تونس، الغلطة انك تجي مثلا العون شدك تقول له سمحني، لا غلط ما عندكش حق تقول له سمحني. العون المرور اللي عاقبك هذاك مش منجم ما عندوش حق، هو مطالب بتطبيق القانون. كان كل واحد بشو اللي سامح يولي هو يملك القانون، وهذا غلط في الدول المتقدمة كل حتى عون تنفيذ مهما كان نوعه ما عنده الحق يسامح لأنه هو موجود باش يطبق القانون بحذافيره. احنا مع الأسف عن القانون يتمغط، مرة نحبه هكا ومرة نحبه هكا ومرة نحبه صراحنا ومرة لا اما نحوه.
4: ما هو زيد سيد العميد او كباركا يعني هالقاضي كذلك راو
5: هاو صار
4: ثم وجدان
5: هاو صار هاو القاضي هذا
4: نسميه في القانون وجدان القاضي. علاش احنا كي نسألوا على قضية سيد العميد تقول لك هذه من الى من 3-5 سنين من 5-20
5: اللي وقع في القضية دي هو بالضبط يزم ويقع. الوحيد المخول باش يدخل ويسيب ويحط هو القاضي وعنده وجدانه، دونك اللي وقع خارق العادة. انا عندي انا سيتان كاتي بيك متاع تطبيق القانون في تونس، ويا ليتنا جينا نعمله كل هكا في كل القضايا وفي كل المشاكل وفي كل راي بلدنا تصلحت. المشكلة راهو عندنا برشا كوربوراتيزم، تجي يتعاقب واحد تقوم الجماعة كل يا ودي هاو القانون مكتوب ايش نعمله نحيوها القانون هذاك. كيف عطيتك مثال قلت لك هذا يدخل سرق وقل والله إلى خطر هو ينتمي للفئة المعينة مجتمع ذي من عقبوش. لا غلط كما ذي غلط لأنه قلت لك سهلة بالكل رأوا مجلس هذا مجلس نواب مجعول للتشريع ومؤقلمة القوانين مع الوضع. إذن اللي فيه ريشارشي صار خارق العادة بدمه الناس سمعت توا اللي ثم حبس نأكد لك مش العون الامباكت يكون كبير برشا من هنا مستقبلا.
4: مش تنقص عملية الغشبة قليل
7: هو الباقي قديش من نهار مزيل
5: هو نهارين ذلك
4: نهارين اليوم وغدوة
7: وقتيش يكون عبرة في النهارين هذوم اللي جايين ما فما حد شيء
5: يعطيك الصحة
7: ولا هذا هو العبرة ناخذوها بالنهارين جايين تشوفوا ريزلتات يا ترى شو يا امريكا يا العدام يا كل يوم يقتل كل جن جرى معني شوف الحاله حالات هذه صعب وصعب جدا يقولوا خاطر مش يقولوا معناها باقي الممنوع مرغوب باقي الممنوع مرغوب ان شاء الله انا اقول ان شاء الله تكون عبر الناس
4: يا يا توجور لا تونتاسيون
7: توجور
4: ديما في الحياه كلها في كل شيء في الحياه يا توجور لا
7: تونتاسيون لا تونتاسيون ديفين سمحني
5: سمحني اللي انا بزيد مش راضي عليه ومتقلقني برشا في الموضوع هذا يقول اكثر من الحبس واكثر من الدنيا واكثر اللي مقلقني هو الى حد الان خروج لدفوار خمسة دقائق بعد الامتحان يلزم توا الوزاره ورئاسه الحكومه والناس الكل تلقى حل باش هالدفوارات ما يخرجوش بعد خمسة دقائق لان هذاك هو اللي حل الباب الغش والقيه كل خاطر كما تخرج دفوارات سير شي غش ما يخش ما يصيرش
4: لا قبل كنت ما تخرجش الدفوارات وكان يصير
5: كيفاش
4: انا باش اسالكم توا كيفاش عطيوني كل واحد فيكم حبوا يحكي لي على اغرب عمليه غش في الامتحانات سمع بها دكتور اغرب عمليه غش سمعت بها في الامتحان
6: هذوما جدد الحق ما
4: نتاع الحمص
6: نتاع اي نتاع الكيت نتاع ما
4: غريبه بالنسبه لي
6: وقتنا نحن ما انت فهم الفوسكوبي ما انت يدخل معاه ورقه ولا فما اللي يكتب على الطاوله ولا فما اللي يحط ورقته على جنب باش اللي وراه ينقل هذوما هما ما انت فهمت فما لي كيو سي ام يصيروا دي كود ما بين لي ستوديون كي يبدا هاي عملت ام
4: شفت باش نحكيوا على كيو سي ام
6: هذايا ريتو معناتها انا وقت اللي نعس وقتاش يحصلوا
4: من وقتكم انتم فما لي كود
6: اي وقتاش يحصلوا كي تعطي دو سوجي افيك دو زوردر ديفيرون يوليو يغلطوا بعضهم فهمت الاخر مثلا يقول له كيستيون يعمل كي بيدو مثلا نيميرو 2 والاخر يعطيه لي كود يقول له دوزيام اي تروزيام بروبوزيسيون فهمت دونك هذوما هما الحق اللي بالوذنين هذا وبالتليفون وشيء ومازال يمكن يولي شي بالعينين زاد لونكي الله اعلم بالتكنولوجيا هذه الجديده بالذكاء الاصطناعي
4: فما حتى اللي يكتب على ساقيهم السيده المخرجه ناديه ديما تحضر معنا وديما تشارك معنا المره هذه بعثت لي ما تنجمش موش إليمون سونور دونك انا باش نقرا هذا كلام بعثته لي توا نادي ايش قال لكم نادي شنو بعثت لي توا باش تثري الموضوع نتاعنا بطاطا فريت نحي الكيت توا هما لي سلوغان جدد بطاطا سكريه حط علامه على الاخرانيه هذه في الكيو سي ام سلعه غوله والكرب بارابولا باهي الكيلو بالفين ما تنساش الغسين معناها الراسين باهي علاش هذي بطاطا فريت ونحي الكيت وبطاطا سكري على خاطر من اغرب ما صار السنه كميونه تاع بطاطا اللي بيعوا بالبوق اش عملوا نورس
9: في الوقت اللي كانوا ألفت لي يجيبوا على أسئلة البكالوريا داخل قاعة الامتحان كانت فما عملية أخرى قاعدة تتخدم من برا مش شبكة تهريب مخدرات ومش عصابة سرقة محترفة أما شبكة مختصة في الغش الخطة كانت غريبة وشبيهة بسيناريوهات الأفلام حي الزيتين بيع بطاطا متجول يدور في الشوارع وهو يعيط بصوته بالبوق هاي البطاطا للبيع هاي البطاطا للبيع لحد الآن كل شيء عادي ومشهد متعودين به الناس الكل أما الحقيقة كانت مختلفة تماما في الظاهر هي عملية بيع بطاطا لكن في الباطن كانت فما رسائل مشفرة وإجابات موجهة لتلامذة الباك في الباطن هي عملية بيع أجوبة امتحانات بحسب ما تداولوه وسائل الإعلام وبحسب الأبحاث المتهمة الرئيسية شريت بوق بمبلغ 200 دينار من بعد قامت بتسليمه 3 شباب من شركائها من بعد بداية تنفيذ العملية 3 شباب تمركزوا بحذا مركز الامتحان تقمصوا دور بيع متجاولين متاع بطاطا. أما الأسوام ما كانتش أسوام حقيقية، إنما كانت رموز مخفية ما يعرفوهاش كان التلامذة المشاركين معهم في الحكاية، لكن هم ما توقعوش إنه باش تتكشف الخطة متاعهم دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران. لاحظت تحركات مريبة ونداءات غير مألوفة تتكرر بطريقة أثارت الشكوك، وبعد البحث وتأكد تم الإيقاع بأفراد العصابة المتكونة من 5 أشخاص، 3 أولاد وزوز بنات، وين تم العثور على بوق صوتي استخدم في العملية، حاسوب محمول يشتبه في استغلاله لتنسيق الإجابات، وأجهزة إلكترونية دقيقة ومتطورة تستعمل في الغش عن بعد، والأبحاث ما زالت جارية.
4: إيش قولك عميدة؟
5: مهزلة، مهزلة ما كبيرة
4: بالبوق ورا الليسي،
5: وإن كان أنا بصراحة
4: شو يعطي على اللمبي
5: مشان دفوار المات شفته دفوار المات وموان تاع الماتيماتيك شفته حكاية فارغة، ما يسوا ما يعملوا حتى شيء بعيد ياسر، خاطر تريد تلي كومبليكي تم الفرنسيس خذوها توا قالوا شوف الباك تاع تونس ما صعبوا مستغربين في لي كيستيون اللي هبطوا واللي هما صعاب صعاب، لا بطاطا لا فلفل ما بينفع فيه، هو هو قدام قدام ويا بابا الله مش معناه، ونكون استاذ حتى استاذ يحرفه مش حد تلمو صعيب الامتحان تري بيان فيه خاطر مخدوم بالكذا بالكذا. الاستاذ الفرنساوي جاء اون ديريكت وقال سي سيريو، قال احنا فرنسيس ناخذ على الباك التونسيه لان الباك نتاعنا بعدت برشا على المستوى هذا اللي نقراو فيه، دونك انا لا نمم لا بطاطا لا فلفل، حكايه فارغه ما عندها لا راس لا بعبوس، يعطيهم الشرطه اللي شدوه، يعطيهم الصحه الشرطه اللي شدوه.
4: باغ كونتر البطاطا والفلفل عندهم دي ريبونس على كيو سي ام،
5: كيس كيو سي ام ربما كيو سي ام، اما الواحد اللي شفته انكرويابل صعيب برشا صعيب صعيب صعيب.
4: فوالا طليني
7: هو من اصله ممنوع البوق بحدا مكتب، كيما يقول لك ممنوع البوق بحدا سبيطار
5: كيفاش خلوه ريت
7: من اصل تو انت باش والله ما نعرف تقول البوق ممنوع
5: مشيت الدوريه شادو
7: بون باش يوريك ليه سيد العميد
4: تمسحها في قوفيهم
7: سيد العميد راهو معني
5: شيء يهبل
7: شواطن يا كابتن في الامور هذيا يغلبوا الانتيليجنس
4: التلفزيون لا بالكود فيقول لك 2 كيلو بطاطا ب 3000 معناها السؤال رقم 2 كوشي لا 3 ريبونس فهمت كيفاش كانوا هما قاعدين يحكيوا 3 كيلو بطاطا بدينار كهو دونك لا 3 كيسيون لا بروميير كاز فهمت طبيعي
7: وانا نتمنى اللي الناس شريت له البطاطا بكلها باش هكاك ما عادش يبيع البطاطا حط لنا البطاطا تاع صباح حط
5: كل شيء عاودوا في سؤال 2 اما بعد سؤال 20 21 و25 ايش يعمل لا انا
7: شواتر
5: بور بو دو ريزلتا الحقيقه انا نتصورش
7: خويا شواتر
5: اخترنا هذاك اختر
4: فاصل
5: تخرج يخرج دفوار وتحفيد ناس تعرف ويعديوها باك الكيت وقتها نقول لك سي دونجورو
4: فاصل فاصل ورجعنا
10: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
11: تبليسيتي
12: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
13: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
14: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان
15: سوبر سيستا الجراية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة

0: بالاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
2: الاثنين 8 جوان 2026، ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهايه الاسبوع وتو الخمسه وثلاثه وثلاثين دقيقه. رئيس الجمهوريه للاعبي المنتخب زمن المشاركه من اجل المشاركه قد ولا. نتحدث عن مقترح قانون جديد متعلق بالتدخين في تونس. بعد 30 عام معهد الصحافة وعلوم الإخبار يحدث إجازة جديدة في الميديا والسرد الرقمي. رصد قنديل البحر البوصلة على السواحل التونسية فما مدى خطورته. سوسة إيقاف 52 مفتش عنهم وحاجز 84 دراجة نارية في حملة أمنية. سوسة أيضا وفاة طفل غرقا أثناء السباحة فاجرا مع أصدقائه. قرب أيضا وفاة شاب غرقا وإنقاذ اثنين آخرين. ونفوق كميات كبيرة من أسماك السردين والبوري بشاطئ سليمان.
1: شكرا نورز. رئيس الجمهورية قيس سعيد للاعبي المنتخب زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولا. شو الحكاية؟
2: وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر البارح الأحد 7 جوان كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطنا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفحة عالية تحت كل سماء. هتنفهموا ونسمعوا الإكسري هذا.
3: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار. ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا قولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم ونحسبه هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الاخر باش يعمل ونستناه كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر من ترشح ربحنا. نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح. كما كنت تتحدث قبيل على تونس في عام 77 وعام 78 وكانت كاش تونس كانت فرحة شعب كامل مرة في شارع بورقيبة. مرة الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وانا ماشي مش انتصر. وما عادش نقولوا انا ترشحنا الدور الاول كانوا هدف، لا يكفي وفاء العاده نتاع كما حكيت المشاركه من اجل المشاركه. وشاركنا باش ننتصر.
1: هذا كان كلام رئيس الجمهوريه البارح خلال استقباله كافه اعضاء فريق المنتخب الوطني التونسي قبل ما يمشي ويطلعوا لبداية المشاركة في كأس العالم. كابتن وهذا يسمعنا مليح، راهو رئيس الجمهورية كان يحكي على المقابلة الأخيرة لجماعة المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب البلجيكي واللي وفات 5-0 للمنتخب البلجيكي ضد نصر قرطاج.
4: هو شو الاستقبال الرسمي هذايا؟ هو عادة، شيء العادة أن كل ما مش يغادر الفريق الوطني كرة القدم كأس العالم يصير استقبال رسمي من طرف سيادة رئيس الجمهورية. وكما كل عادة كل مرة يتناول الحديث ونفس المحب يغرس فيهم أن معناه ماشيين المشاركة، معناه ليس المشاركة، ولكن في المرة دي بالنسبة لنا هو زاد قال لهم ولمح لها معناها تمثيل أحسن تمثيل الرأي الوطنية لأكثر والأقل، فهمتي ولا؟ وهزلهم ورفع لهم المعنويات بعد 5-0 ونتمنى ونتكون أن أكسيدون دو باركور وفتح لهم نافذة. خاطرهم يعرفوش صغار ما عاشوش معناتها تونس، فتح لهم نافذة تاريخية على ليزيكسبلوا إنجازات تونس في الرياضة خاصة 77 كأس العالم، فهمتي كانت أول انتصار عربي وأفريقي. وإن شاء الله ما نعاودش نفسي نكرر نفسي. أنا فما جريدة يذكروا إيفوريين ولا
1: لا عاود كرر
4: باهي كرر
1: راهو باهي راهو كيف نعاود ونكرر اسمه متخكاج ميدياتيك ماشي من الناس تفهم تستوعب ومن بعد
4: فوالا
1: لا يكرر
4: مسيج وقت تونس ربحت قالوا لأفريقيا غاني يعني باش نوريك شنو قيمتك المشاركه التونسيه. والله يعطيك الصحه يا ايران ليدي. تو شنو نقول لكم تو الناس كل تجري على شنو على الدوزيام تور به دوزيام تور مو 32 كانوا قبل دوزيام تور شنو يبقاو 16 ايكيب ولا
1: 48
4: لا قبل ناحي من تو ناحي من تو سبوري تربع 48 بعد شنو 60 هذا انفانتينو فهمتني حاسين كانوا 16 وممثل واحد على افريقيا تونس معناه شو ربحنا غانا وربحنا الجزائر وربحنا معناها تاهلنا تاهلنا اول ما هي غيني ما سايب ياسر فهمتني ولا
5: نيجيريا انا زيرو غادي
4: من الاول غينيا معناها مازالوا خمسة دقائق كيكه فهمتني ولا وبعديش تروزا الحمد لله يا ربي بعديش بدير تأهلنا على المغرب وما أدرك تأهلنا على الجزائر وما أدرك بعديش قعدنا
5: نيجيريا مصر
4: ثلاثة أنتريو تونس مصر ونيجيريا خسرنا في مصر 3-2 ثم مشينا لعبنا ضد نيجيريا في تونس
5: 0-0
4: وعطوك الله يخليهونا وربي يشفيه وربي كذا فهمتي ولا ومشينا لنيجيريا وربحنا أوتو جول مركاه الجول وشو معنى واللي مركاه الجول وهرب لأمريكا والحق وولده ولا ملاعب كبير ولعب في السيليكسيو امريكان وبعد جيت المباراة الفاصلة بينه وبين بين مصر ربحنا 4-1 معناها ما عندكش فكرة معناها أحسن بون كان عندنا مواهب عديدة جدا كان جمهور بيت في الستاد فهمتني ولا حب يقولوا لهم معناها راهي تونس سيتي ناسيون سبورتيف وجبد زاد نفس الشيء جبد المثال تاع القمودي القمودي مشى شارك في مكسيكو 68 جو كروا 68 فهمتني ولا وهز الميداي دور في 5000 ربحها نيتيوبان واحد من اثيوبيا عمره ما خسر معناها في الليني ديريكت وربحوا في الاخر واخذ ميداي دارجون في 10000 متر فما معناها وقت اللي قمودي يلعب في 5000 اخر ترى خارج من تونس يخرج نص الليل اخر ترى حد الحمله وقت يوصل للرادس قمودي بدا يجري وقف في الترا عندي جريده حتى حقني جبت لابريس الترا وقف في رادس وفما قهوه بعد زيت ولا فهمتني ولا باش ترجع قمودي
1: ما فا ولا
4: شيء كبير معناه
1: شيء كبير
4: برشا وان شاء الله معناها يقوموا بالواجب وكهو ما احنا ما طالبين شيء الجروب صعيب برشا وربي يتوانس ربي يفضلكم كونوا واقعين فما واقع قدامنا راهو فما لو نيفو بون بشويه وكهو بون ان شاء الله اكسيدنت باركور
1: وكهو. البول صعيبه برشا
4: برشا تيش فيها شوف فيها هولندا وفيها اليابان ما زلت كي عطات ثلاثة البريزي
1: والله دكتور
5: شوف شنو نقول لك على البول معناتها
1: البول
5: معناتها مبادرة استقبال السيد رئيس الجمهورية معناتها مبادرة تشكر بصراحة معناتها وذاك الدور رئيس الجمهورية باش يشحن الهمم وباش يشجع الملاعبية على تمثيل الرأي الوطني بأحسن وجه وأحسن وجه مش معناتها هي الكاليفيكاسيون معناتها فهمت أحسن وجه معناتها نكونوا نلعبوا فوتبول مش كيما الخمسة اللي كليناها من عند بلجيكا هذاك مش أحسن وجه مثلا مين نمسا تنجم تقول عملنا وجه مشرف هذيك هي مي كيما قال الكابتن معناتها البول صعيبة شوية ونحن ندخله في الملاعبية وفي الإطار الفني معناتها الوسائل التواصل الاجتماعي الله يهدي فهمت معناتها فما ملاعبيه كانهم يلعبوا مع جمعيه اخرين ماهمش توانسه فهمت حملات تشكيك وكل واحد يدز مع جوار والله العظيم اللي يدزوا مع جواراتهم وخلنا نحكي على مهيب شام اخي اللي يدزوا مع جواراتهم اي جارديان كان شد اي اسم
6: ياخذ
5: في الشامبيونات تاع تونس ياك على الاقل حاجه خمسه مش كان اكثر خاطر قبل البونتو الثاني وقبل الورقه حمد مهيب شام فسخ ثلاثه ولا اربعه بونتو معناتها عيب راه والله عيب لونترون وجو هذاك هذاك حد جهي هذاك هو فهمت شنو هو معناتها.
1: واللي قال واللي قال اللي قال مهيب الشامخ ما نعرفش انا كان هو يعرف يشد زوز باجيت
5: لا لا سخان
1: صحيح في الكوشه
5: سخان وما نجم يشدهم زوز باجيت. شو اسمعني
1: اسمعني
5: هذوما الحملات هذوما تعرضوا اليوم جوادات قبل باش ما تبداش الحكايه على مهيب الشامخ هو معناتها دحمان بيدو كيكلا خمسه من عند البرازيل تحضر لها حمله تعرضي ذي لها حملة مميش كيف كيف الولد في الاسبرانس في
1: الاسبرانس
5: كي غلط معنتها بفتقوه الوليد ودخلوه في في
1: مشاكل مميش وفاولو كاريرو قبل ما يبدأ.
5: لا لا مفاتش كاريرو
1: لا معناه هما نحكي هما مش هو كاريرو فات هما وفاول كاريرو كملوها والسيد مازال طول صغير يلعب على روحه
5: الذي يدقوش انتع الاسبرانس معنتها شو اسمه الكابتن تاع الاسبرانس
4: بن حميد
5: بن حميد كيف كيف معناتها كانهم البونتوات الخمسه منه هو شوف وانت قدامك ايكيب كلاسي 9 كلاسمون فيفا بلجيك البارح في الايام من العباد اللي يلعبوا على كاس العالم ومحطوطين فافوري وقت اللي كانت عندهم وقت اللي كانت عندهم الكليكيب تاع هازارد ونتاع فهمتوا كلينا من عندها خمسه في في كوب دي موند معناتها والله والله تبه معناتها الكوب دي موند انا هيك مش اللي فات لي
4: روسيا
5: مش كلينا من عندها خمسه
6: يعني
5: معناتها معناتها مش مستغربين معناتها
4: خمسه بيه وفرحاني
5: شلون مستغربين وداخلين حاسين شو نحن المفيد نكون ملتفين حول المنتخب تاعنا وحول اللاعبين تاعنا كلك سواء الالوان تاعهم ونتاع جامعتهم وجاب ربي ما مش برشا هما اربع كعبات يلعبوا في تونس في ال 26 يظهر لي خمسه ولا سته ماكسيموم في الشامبيونان
4: ثلاثه قله ثلاثه شوات
5: اي اربعه بن حميده خمسه
4: خمسه
5: يظهر لي سته
4: خمسة
5: لا وفما نتاع المسيد غير سونترال
4: اي مش قاعد يلعب هذوما يلعب ايش اسمه شيخاوي
5: اي دونك دونك شت شت قلت
1: بعد الخمسه شت
5: شت من الشامبيون ناسيونال هيك تشوف
1: ما
5: خليه ما قالوا
4: دكتور دقيق ربي يفضلك هذه دوكو يقولوا دوكو دوكو دوكو جيريمي
1: انت موعود قول لنا اعطينا الليست قبل ما هم يبداو يحكيوا
4: استنى استنى استنى هذايا اللي هبطوا له عروس وكيفاش عروس عروس دخلت انا قلت بربي غوارديولا شي يقول فيه قالك اناريتابل
5: اي
4: سي لو فاكتور اكس تاع الجمعيه نتاعنا ان جروند دريبلور وش يقول اخر سيد العميد بريمير ليغ انجليز راه اتونسيون
6: فرج فيه سيتي
4: ما يلعبوا معناه لي زادفيرسير تاع سيتي وش يقول غوارديولا يقول لك يحطوا له يحطوا له زوز بعديش يحطوا له ثلاثة زوز كوفرتور
6: صحيح
4: إن فوا وصل له أنتير دو تيران انتهى الأمر إيناريتابل معناها كان لعبنا كان لعبنا بعشرين عروس غادي راو يتريبلو عايشكم معناها كي
1: فاصل ورجع السيد العميد يلا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: publicité ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 45 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة ورانا ماذا بينا على الآخر ما نحكيوش كرة ماذا بينا ما نتشعبتوش لكن كل مرة ليفينمون يفرض روحه ومن حقكم علينا أنه نجيوكم بكل جديد
5: خلناش في التكنيك نحن كتر ودوز
4: رأي
1: الأولاد ما شاء الله عليهم حاتم الأولاد قاعدين يرجلوا في الأمور فيما يخص كل ما هو
5: تكنيك وغيره الكابتن متواضع ما يحبش يحكي في التكنيك وفي التكتيك خاطر عنده ما يقول
1: كثر من التواضع
4: لا مش هكاك بدقيقه سامحني يا سيد العميد سيتان نو ماتش ليس هناك ماده للتحليل ما فهمتش انا منين جابوا هالمشاعر هذاك مغادي والاخر جاب هنا انا مره في بين قلت لهم ليس هناك ماده للتحليل جاني مدير قال لي بارك الله فيك علاش حابين نكذب سيتان نو ماتش نو فراش كوليكتيف ان شاء الله نتكلم على الماتش هذايا مش على جاي
1: نو ماتش كان رئيس الجمهورية تكلم على خميس العبيديان كان تحدث على المنتخب الوطني المنتخب التونسي في 78 وكان سأل قال لهم تتفكروش يا خميس العبيدي خميس العبيدي اللي هو ولد شبيبة الرياضية القيروانية مدرب ولاعب كرة قدم سابق كان شارك في كأس العالم 78 لعب 3 مباريات في كأس العالم وقتها كان ضمن الجيل اللي حقق أول فوز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم وقت اللي فاز تونس على المكسيك بنتيجة 3-1 في مونديال 78 ممكن برشا ديجون سمعوا الاسم قلنا خلي نقولوا لهم شكونوا خميس العبيدي اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية كان لعب وسط ميدان كابتن هكا ولا
4: كان لعب
1: كبير
4: فنان شاد كورنيري خليها ما كان يقولوا الحمد لله يا ربي إيماني شنو ماليه ولا كان نقول لكم على الليستة اللي مشيت تقعدوا بها تي الليستة اللي مشيت 78
1: اي
4: قول لكم عندكم وقت
1: باي ليست 78
4: ثلاثة قول لا صادق عطوقة لمين بن عزيزة والنايلي والنايلي شامخ الجولد كل يوم
1: مهيب
4: شامخ مصير له كالنايلي جاء في الاخر وخذ المكان فهمتني نجيو اي لكل نجيو لكل فريق عندك عطوقة عندك كمال الشبلي موسى. وعندك موسى وعندك غميض غميض المعلم الكبير هذاك من بعده هو مع جي حتى
6: ميديو كيف
4: هو دي عجوبة فهمتي ما المكسيك باسور بيوتور ان دومي ديفنسيف تصور فهمتي ولا الترجي طارق ذي
5: طارق وتميم
4: مين
5: تميم محملهم في وقتها
4: لا مين يلعب في الاتحاد جده
5: مش في الاسبيرانس 78
4: عملتها عمشات
5: شفت لي ديتاي
4: فهمتي عملتها عمشات طارق ذيب سيوتي الكعبي الرلوي زوز
5: شقرون
4: لا مش شقرون يا ربي لارير والاخر نسيت مباه سامحوني
5: سفاكس زويب
4: سفاكس رلوي سفاكس رلوي
5: سفاكس
4: رلوي سفاكس رلوي ما نلقاهم بعد كليف ساكسيان ثلاثة
5: عقربي
4: المرحوم عقربي وعقيد وغميد وداير لو بيوت لو بريمي بيوت ضد مصر تروزيام مينوت معني سيت ان بيوت ما عندكش فكره عقربي ذويب ذويب كذا به نمشي يا ربي المرسى
5: عمر جبالي عمر جبالي
4: نمشيو ساتونيزيان زوز
5: محسن جندوبي
4: وليمان
5: نجيب ليمان
4: يا ربي
5: ليتوال
6: ليتوال بن عزيزه وفيها
1: انا نقول لك لي سيمي تقول لي منين خالد قاسمي
6: مجاهد
1: تميم الحزامي
4: من الاتحاد
1: محمد علي عقيد
4: سويقس
1: عبد الرؤوف بن عزيزه
4: لتوال
1: نجيب ليمان
4: ستاك
1: سلاح القروي
4: لتوال
1: محمد بن موسى
5: الكلوب
1: عثمان الشيبي
4: شايبي وسمو خميس العبيدي زوز من قروين
1: ومختار الحسني
4: من مهدي بعد مشيت بلجيكا الله يرحمه مشيت بلجيكا يلعب كهو فهمتني
1: دونك هيدوما فما رضا اللوز
4: هذا رضا اللوز اللوز تاع ساكس رضا سامحني
1: قولوا لي صاحبي
4: نسيت معناه
5: ما لقيناهش
4: وعاد سي عبد المجيد ربي يشفيه راه كان ينجم يعمل دوز ايكيب تروز ايكيب ناسيون تيلمون المواهب موجوده في كل فريق فهمتني فما اسماء ما مشاتش ولكن بون في الاخر الاولاد ما قصروش
6: هزم لعبوا ضد ريانا قبل ما يسافروا بشويه ربحوا 15-1
4: فهمتني
5: بالله كابتن
6: اي باش
1: خلي العميد
6: كلمه باش شوف الشتالي والعبقريه نتاعو جابهم لعبهم ضد ريانا نتاعنا هذيا ماتش باش يسرحوا ضربوهم 15-1 15-1 باش تعرف حللهم الشهية على الكوره فهمت كيفاش شيء كبير
5: بلاي كابتن باش نشدك على ثلاثه اسامي
4: تفضل
5: ثلاثه اسامي كيفاش ما مشاوش 78 انت منهم
4: سامي
5: وعندك محدين تاع سيوتي وعندك شو اسمه دونك انت ومحدين ومنصف الخوين نتاع الكلوب افريكان
4: وعبد المجيد بن مراد
5: فهمتوا
4: وعثمان جنايه حتى اون ليست
5: لا عثمان جنايه
4: لا قبل ليه فرد فرد عمر كنا ليه كبت
5: اي
4: ليه ليه مش كبير عثمان لا لا زي سي ما ماج
5: فهمتني لا اختار هو اختار
4: فهمتني دونك وقتي عبد المجيد بن مراد وما ادراك الناس ما تعرفش فهمتي لا تكنيك وكذا وبون محدي سي نوت هيستوار سي نوت هيستوار باي يفو دو تام يعني محدين معناها تصور محدين جيب لاعب ما نعرفوش جيب لاعب يلعب لك بينتوش يلعب بينتوش يعمل لك هكا عنده عنده اون فولي ما عندكش فكره كدو ان تري غران جوور لعب 17
5: عام
4: صار له با صار له سو تفاهم وسي مجيد شاتيلي وكذا وليتي اوبليجي باش بدي ما معنيش باش رجع لتونس وكذا بق بق اخويا راهو معني في الاخر في الاخر بالكل ناس كل قبلت ما قبلت بنسمنت كور معني شو
5: لا فما كي تي اون ميفورم مثلا خاطر نشوفوا لي افونسونت
1: يسميوه بولي العربي محدد بولي
4: العربي
5: عبد المجيد بن مدد افونسونت هو
4: يلعب 10 يلعب 10 يلعب 10 يلعب 10 يلعب كذا
5: اي بون معناتها كيما تنجم تقول فما تعرق وفما تميم وفما اي اما نحن كافونسونت دوميتي كان فما كان عقيد
4: كان عقيد
5: ومنصف ومنصف الخويني غدار
4: منصف الخويني يا منصف في غدارة يا صاحبي يا صديقي البيه غدارة أنا
5: أي غدارة
4: فهمتني وقت لي تونس أنا مع غينيا دونك نسومي لي ميني باسكو خاسرين واحد شيء غاديك فهمتني يلزمنا نربحوا ويكون أي ولا تروزان تروزان دخل المنصف قلبت لي ومركا بونتو عطا بونتو وما مشيش
5: وما مشيش
4: ولا
5: شفت كيفاش
4: فهمتني بون دي شوا مي لو ميريت نتاع ليكيب هذه ساعه الدوله وراها والشعب وراها والدنيا كلها وراها فهمتي مش نقول لكم معناها ليكيب ناسيونال فما قانون سيدي ميرا الله يرحمه بريمي مينيستر معناها نخدموا نخدموا ونمشي وعندنا ساعة نهارين وثلاثة أيام في الجمعة مع الكيب ناسيونال فما أوتيل في في
1: وخدمتك ما تتمسش
4: وزد على ذلك تاخذ فان سيرفان
1: اه
4: وي وي وي فماش انت انت تحت
5: الرايه الوطنيه
4: تحت الرايه الوطنيه فهمتني فماش لاعب فهمتني ودونك
1: ايطالياني في هذايا يتحكي برشا ديما على الملاعبيه اما عبد المجيد الشتالي ما يخوش ديما ممكن حظه في الكلام كي نحكيوا على منتخب 78 كنت قلنا اليوم هل أنت تعتبر أنه كان فريمو الرجل المناسب في المكان المناسب اختياراته معناه أنت تقول هو كان ينجم يعمل دو زيكيب هل اختياراته الكل كانت في بلاصتها وإلا يقال يقال أن عبد المجيد شتيلي في برشا حاجة تبين لك يتشنج برشا
4: لا
1: ويتغشش برشا صحيح أنه يتغشش يسر على الكيب ولا لا
4: يقولوا دلول فهمتني بابا مش يتغش بابا مي كان كانت الرولاسيون أكثر معناها اللي شكون اللي كلمنا ويهدينا وكذا وستفيق بن عثمان ربي ربي يخليك فهمتني ولا لا جوان مي شو يصير بيكي غاني توجور ريزون معناها عملنا عملنا إنجاز وملح ما تقعد مدى الحياة معناها سي فيني هكا وهكا وهكا ولكن معناها ذكي هو ذكي معناها أنا نقول لكم حاجة نلعبوا ضد زيل فما ماتش فهمتي 100,000 ولا قديش ووخرونا الماتش خاطر يقول لك عطوقه مشوف في الليل خاطر كل فما ماتش تاع غانا هنا وكذا وباش شي هذا اسمه الملاعب نتاع باريس سان جيرمان يا ربي اسمه باش ياخذ راحه اكثر معناها كان ما عنديناش وكذا وكذا يا خويا شو يقول لك هما عمري ما ننسى الفيستير كان بريمير ايتاج نطلع بالدروج احنا ما نريدو كي نلقاو يكون 20,000 ثاني وفين يسبوا فينا
1: قبل ما
4: يبدا قلوبنا والله قلوبنا هي صارت حكايه وقالها طارق وقالها مجيد قبل الماتش بعديه طارق ذيب يعمل لك يراش وحكايه طارق يراش كي على صباته انا بون ما عادش انا في المجموعه ما عادش انتهى هبط ركبه ونص ومثل صبات وبسم مجيد شتيلي قال الناس كل تسكت قالوا خالد قاعد خاطر جيتي كابيتان وجيتي كذا شنو عادي فهمتي لي جو زاد حتى انا فهمت ولكن وقتها ما عادش فما يجو فما تونس فما عالم فما كذا قال اذا خالد حسني قاعد يربط في صبات طارق رانا مش نربحوا وش عمل بعدش وقت اللي هبطنا هبطنا خويا الله توري الحبايب هبطنا ساعه كالتصفير وكل واحد وش يعمل مجيد الله يذكره بالخير وربي يشفيه جاي وقفنا وقت جي يعملوا كي قال غني يا صلاة الزين على تونس اقسم بالله والله نحن احنا ما خرجت ملو بعدين خرجت يا صلاة الزين الاخرين تنرفزوا والله العظيم في الليم الناسيونال تاع الشقيقة الجزائر قسما اقسم بالله اقسم بالله تقول صار زلزال
1: تدردع
4: الاربيتر طاحت له الزفاره مرتين ثلاثه مرات
6: فجعه
4: اي ليه فجعه فجعه باه سيد الرئيس الله يرحمه الزعيم باه هو ما راش ما تشرى
1: زعيم
4: بورقيبه راس اسمه شيخ عليه قال بارك الله فيكم بومدين خرج من قبل قبل ربع ساعه
1: على انتم شو تغنيو
4: ليه وقت احنا داخلين في الـ في الـ في الـ رانا معنا مش عطينا شحنه معنويه قال نغنيوا على بلادنا غنيوا على تونس قال غنيوا صلاة الزين خارج بشوي بشوي سي بور ليميني ستريس كبير تونس اللي ما لعبتش يقولوا شبي فلت وشبي عمل

0: شو معناها؟ احنا تو انا عندي ذاكره كبيره فهمني بس نسيت. كوب دي موند انا هو المدرب اللي يلعب في كوب دي موند واول مشاركه وجروب سعيد الالماني شامبيون تيتر بولونيا كانت نجم تقعد فينال تروزيام ومكسيك شامبيون غادي في شيرتها غاديك يهبط ثلاثه ملاعبيه تروا تالون بريسك شوز اوفنسيف اللي هم طارق والمرحوم العقربي وتميل كان شيء انترون اخر وعنده ذوما ثلاثة تو يلعب واحد ويلعب اربع ديفونسوريات ويسكر
1: يهبط القاسمي
0: خاطر شو لوسكو تيو معناها ان بوتونسييل وحاجه اخرى لوسكو تيو غارد لا بال مي سي ان جيست بلوتو اوفنسيف ديفونسيف معناها مش ترتح الديفونس نتاعك وتعمل واحد
2: الكره ضدنا ال 20 دقيقة ضد بولونيا خير برشا من ماتش المكسيك كرهوا احنا خاسرين واحد بلاش تضرب الكرة على البار وترجع غريبة راهو كيفاش الكرة خرجت وقديش تون زيرت على بولونيا
3: إن شاء الله في الخير
0: حكينا على سواء رجعتني
3: خلي الشباب يعرف وخلي الناس تعرف وخلي كيف الكابتن يبدأ يحكي على الكرة يعرف هو علاش يحكي عليها الكرة متاع اليوم أخبارنا ورجعنا
4: ناس الديوان بيبليسيتي مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
4: ديوان افهم فلاش نيوز
9: موجز السادسة مساء ديوان افهم عسلمة رئيس لجنة القيادة وتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام لشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية كمال بن حسين يؤكد في كلمة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة وبن حسين يشدد على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعرب في لقائه اليوم بمقر الوزارة بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا الأميرال جورج أمويكوف عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين ووزير الدفاع الوطني يبين أن برنامج التعاون المشترك قائم على شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني للقوات المسلحة بل تتعداه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني ومن جهته أكد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية بما يخدم مصالح الطرفين عدد من متسكني مناطق سيدي

0: مش مره يقولوا لنا معنا تمشوا على الجمعيه، مره تقولوا لنا ليه مع السنيات ما فهمنيش، مره يقولوا لنا يختلفوا 25 دينار يرجع لكم من 100 ولا كل شهر هكاك ندفع، نقولوا احنا 25 30 حتى ال 50 يمشي نهارين ثلاثه وعاد يقصا وبريس عندها تقول لك 10 سنين هكاك ما مشاش جمله الماء ما مشاش جمله ما فهمناش ايش قالوا طويك طبعا مشكل نقولوا احنا في الماء قالوا باش يحابي ما فهمناش معنا نمشي مع السنيات ولا مع جمعيه، نحن نحب نشوفوا حل للماء اكاها.
1: مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط ويلي يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمل قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة ويل من معتمدية دوزة الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق تصريح رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم ستاج ونائب الإقليم فاضل بن محمد. والمصدر ذاته يوضح أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 32 مليون دينار يتكون من جزئين، يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمة بجبس وصولا إلى منطقة ويل لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني في إنجاز محطة تحويل لهذا التيار بجنوب قرية ويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار. وفي الشأن الدولي، العراق يعيد بعد ظهر اليوم فتح مجاله الجوي غدا إعلانه إغلاقه لمدة 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الصهيونية المتبادلة. السلطات العمانية تجلي 24 بحارا هنديا من على متن ناقلة اندلعت فيها النيران اليوم قبالة سواحل السلطنة وفق ما أفاد به مسؤولون في نيودلهي من دون تحديد سبب الحريق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي تراجع زوز مراكز في ترتيب الفيفا صادر اليوم. المنتخب الوطني يحتل المركز 46 عالميا والتاسع افريقيا خلف المغرب، سنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوديفوار، كامرون والار دي سي كونغو الديمقراطيه. منتخبنا الرابع عربيا بالنسبه للتوب 5 مونديال، نقاول البي سيليستي الارجنتين في الصداره، وراها منتخب اسبانيا، فرنسا الثالثه، انجلترا في المركز الرابع، والبرتغال خامس المنتخبات عالميا. وفد المنتخب الوطني يوصل اليوم المكسيكو سيتي بعد رحلة طويلة، بعدها تم تنقل مقر الإقامة بمدينة مونتيري. اليوم حصة لإزالة الإرهاق، غدوة بتكون حصة تدريبية أولى للعناصر الوطنية إعدادا للمباراة الأولى في المونديال ضد منتخب السويد فجر الاثنين القادم. المنتخب الوطني الوسط يلعب حاليا مباراة ودية ثانية ضد المنتخب الجزائري، نذكر الودية الأولى فاز بها منتخبنا بهدف مقابل صفر. حكم الدولي الصومالي عمر أرتان تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره رسميا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضمن قائمة الحكام اللي باش يديروا مباريات البطولة العالمية، في واقعة أثارت الكثير من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026. بالنسبة لأرتان، واجه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول، الشيء اللي خلى السفارة الصومالية في نيروبي تدخل لمصلحته، وتم تمكينه من جواز سفر دبلوماسي في محاولة لتسهيل إجراءات دخوله للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الجهود هذه لقات فشل بما أن السلطات الأمريكية فور وصول أرتان إلى أراضيها قامت بترحيله مباشرة إلى العاصمة التركية إسطنبول. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر اليوم منح موافقتها على التركيبة الجديدة للجنة الانتخابات والمتابعة الخاصة ب

0: فريق أكابر كرة القدم. التركيبة الرسمية الجديدة تتكون من شكر الواعي رئيس اللجنة والأعضاء مجدي التراوي، محمد الغربي، بالإضافة إلى سمير شمامة. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال اليوم الفجر. لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا فاز ضد نشامى الأردن بهدفين لصفر. 8 غير بعض تعليل منتخب هولندا الموجود في مجموعة منتخبنا الوطني يواجه وديا المنتخب الأوزبكي، و 8 مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان، وتحية فلسطين.
1: في تونس الكبرى على 99.5.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: في الدنيا هذه كلنا نستحقوا سند اللي نجم يكون يد تعاونك، عائلة تحتويك، شخص يدعمك وقت الظروف تقسى عليك. فما برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه، وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي للصغار هذوما أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا مستقبل كبير. واليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة، تختار تكفل طفل عن طريق البي بي، تدخل على الموقع www.sosbe.in تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل صغير. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.in ولا كلمهم على 58 371 002. يلا رجعنا لناس الديوان توا 26 دقيقة. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، شكرا لكم على المتابعة. باش نمشيو تو سويت لي لايك ديزلايك
2: لايك ديزلايك
3: في لايك ديزلايك باش نحكيو على حفلة سلطان الطرب. انا حضرت للدكتور نستنى فيه في الرياكسيون تاعو. سلطان الطرب جورج واسوف وبعد غياب 12 سنه نذكروا اللي كانت حفله اخر حفله لي في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي في 2014 اللي باش تكون الحفله هذه
1: 2014
3: حفلته اللي باش تكون ان شاء الله في 20 جوان تحت عنوان
1: بحقه
3: تحت عنوان ليلة الخلود. هي حفلة خاصة الحقيقة الويكاند هكا، فما برشا كلام وبرشا حديث قام مقعد جوستومون على الأسوام متاع تذكر الحفلة هذية. هي الساعة قبل كل شيء نفسروا نعطيه الانترفال متاع الأسعار. الأسعار للشخص الواحد بين 404 حتى 780 دينار.
1: لا نشوف أقرأ بار ديتاي
3: مش الناس
1: تفهمي.
3: عنا زون A 622 دينار
1: الشخص
3: الواحد، زون B 466 دينار الشخص الواحد، وزون C 404 دينار للشخص.
1: إذا من تالي شوي نمشي وتوا للزون VIP.
3: تابل VIP الشخص الواحد 780 دينار. تابل توب VIP 6 أشخاص ب 8,225 دينار.
1: يعني معنى يقصوا بالطاولة،
3: يعني الشخص الواحد تكون في حوته
1: معنى للسقة في
3: شنو فيها في طاولة المدارة. فاخرة عشاء فخم خدمة فاخرة ويكون تكون الإطلالة قريبة من الفنان اللي هو جورج وصوف. والشخص الواحد يعني في حدود 1,370,000 تقريبا. يعني كي نحكيه على 8,225,000 جستمان. دونك لهنا فهم برشا جدل وبرشا حديث والناس قاعدة تقول اللي الأسعار غالية جدا، ما هيش لوجيك الحقيقة. لكن فهم شكون قال اللي سلطان الطرب يستحق انه الناس تخلص وتمشي وتحضر، معناها خاصة انه غاب 12 سنة. دونك تبينت الآراء واختلفت بين اللي معها الأسعار عادي ويحب يهون ويمشي ويتفرج ويشوف جورج وصوف سلطان طرب، وفما شكون قال اللي الأسعار غالية والحقيقة مبالغ فيها بعض الشيء. ونذكروا اللي الحفلة راهي خاصة ومن تنظيم خاص، لا ما هيش
1: مهرجان،
3: ما هيش تبع حتى مهرجان.
1: ما ليش نحكيه على تساكر متاع مهرجان، نحكيه على عشاء فاخر في مكان خاص. الطاولة قلنا تابل توب VIP 8,225,000 دينار، 6 أشخاص يعني 1,375,000 الشخص. ثم شخص الواحد في طويل VIP أخرين ما همش توب VIP 780، وكما قلت لكم نورز بين 400,466 و622 دينار.
3: نزيد نفسروا زون A قلنا 622 دينار، رؤية واضحة ومنافذ ومأكولات. الرؤية باش تكون واضحة. زون B 466 دينار، رؤية جيدة أو متوسطة بعض الشيء. وزون سي المقاعد الخلفية اللي هي بربعة بزون سي اللي هي 404 دينار
1: فلا. وزون آ 622 دينار رؤية واضحة
3: واضح.
1: وأكل معهم
3: كلهم كلهم فما أكل
1: كلهم بالمكل
3: كلهم بالمكل
1: بيه مكلة فقط ترى وبلاش بالنسبة للمشروبات ترى يظلي معهم شو بلاش بيه ما نجمش أنا جورج وصوف نبدأه بالرفيق سلطان الترام حتى الكتيبة يقتلوني كندا حد آخر
4: مش
1: دكتور
4: شوف اش تحب نقول لك معناتها جورج وصوف
1: لايك ديزلايك بالنسبة لي أنا
4: اللي عنده صح ليش باش نقول لك
3: صح ليهم
4: باش نقول نحن خلينا نعملوا مقارنه باش ما باه كي نعملوا دي كومباريزون تذكر في مهرجان كارتاج الرغب علامه ولا ما اللي كاليبر هذوما قداش تخلط
1: هي العادي
3: وحاجه
1: فوالا هي 150
4: مش مش حكينا على 800
1: لحظه عادها باش نجيو
3: السوق السوداء
1: 150 دينار كراسي
4: اي
1: 70 دينار في الفوق في المهرجان والتذاكر راهو يوصلوا ل 800 وصلوا حكينا على تذاكر وائل الكوري اللي وصلوا المليون
4: عليهم هذاك علاش
3: باش تزيد تتعاون في المهرجانات كل عام
4: دونك دونك ناخذوا من لونجل هذايا معناتها الاسوام موجوده في السوق التونسيه ماهيش حاجه لا مش هي ماهيش معقول ما هذايا موش مهرجان هذا عشاء في مكان قلت يظل في اوتيل دونك
3: في الحمامات
4: في اوتيل في الحمامات معناتها دون ان ريستوران معناتها العباد اللي باش تبدا قاعده باش يبداو قرابه بروكسيميتي من جورج وصوف ومن الفرقه نتاعو ومن الجو موش في مهرجان على كرسي بلاستيك ولا في الجراتان وهاني قلت لك الاسوام كيفاش تبقى بون الاسوام مش حفه شويه معناتها بصراحه فهمت معناتها البلاصه البلوز موان كوريكت زون ا هكا مش الفي اي بي الفي اي بي شعلينا فيهم هذوك عندهم جماعتهم اما مثلا عبد يحب يمشي يقعد في الزون ا دونك 600
3: دينار
4: 600 دينار بون غالي شويه غالي غالي مي شوفوا بيدو قداش ماخو كاشي جورج وصوف واللي عامل الحفله يلزم يدخل منها فلوس هذيك هي فهمت قدم شخص تهز ما قالوش
3: لا لا نعرف
4: أي. ما نعرفوش اي مو هذيك
1: التفاصيل هذوما يعطينا زحك
4: هذيك هذيك هي الحسبه مي بون في الاخر راهو جورج وصوف مالجري معناتها الوضع الصحي نتاعو راهو ديما يقعد فنان بصراحه قام ان فينومين فينومين معناتها ارتستيك متواجد من الثمانينات وهو نجم إلي أتيبيك مش كيما الفنانين الاخرين هذاك علاش عنده الصيت هذا وهذاك علاش اسمه السلطان تربو وهذاك علاش السكسي وهذاك علاش إلي انكلاسابل انا ماذا سمعت الفنان غازي العيادي يحكي عليه معناتها في طنبك النجوميه نتاعو في روتانا مع الوليد ابن طلال معناتها قال لك نمر واحد معناتها ثماش ما
1: لا يقارن
4: لا يقارن لا مع كاظم سهل عمر ذياب لما ديجا في
1: هو صحيح
4: في في في روتانا سينما دونك بالنسبه لك العبد عنده
1: شكون يقول لك اليوم جورج واسوف ماهوش جورج واسوف البارح
4: اللي اغزى شوف
1: قدرات صوتيه وخامه وكذا
4: اللي ماشي جورج واسوف ماهوش يستنى في ابو وديع تاع الثمانينات والتسعينات باش يسمع الطرب ما عادش نجم الراجل المريض وفهمت وعنده جلطه وما عادش ما عادش كيما انت كي تدخل كي جا ازنافور عمره 80 90 سنه سي با شغل ازنافور تاع وقت عمره 50 وقت عمره 50 سنه فهمت انت تدخل على الليجوند هذه لو فينومين عنده جمهور وعنده
1: فخامه الاسم تكفي
4: فخامه الاسم والكاريير فهمت تكفي
1: عميدنا
5: هما شراو علاش ب 6 ملايين شراو علاش ب 6 ملايين ونص ب 7 ملايين عاد عاد هاوي شوش تعرف شو وين غرايب تو بحق المجتمع نعيشوا فيه ولد في غرايب ثم زوز انواع نتاع عصافر يجيو ياكلوا الزيتون واحد اسمه الترد واحد اسمه الزرزور الترد يجي ياكل ياكل الزيتون ساكت ما يتكلمش ياكل ياكل ياكل الزرزور ياكل ويعيط احنا المجتمع بتاعنا ولينا ناكل ونعيط من شيره تلقاها من شيره نعيطوا على الاسعار واتخذت وهاي طماطم ب 4000 وهاي اتخذت الدنيا وكذا ونعمل لك ندفع ب 8 ملايين باش نشري علوش ولا باش يعني بالحق ولينا في متناقضات كبيره صحيح الحفله يعني بريفي كل شيء لكن زاد فما اشحاف وانا اللي زكسي ما نحبهمش في كل شيء اللي زكسي هذوما يا اخوي مهما تكون عليه 8 ملايين شفم راهم 8 ملايين
3: 6 من الناس
1: 6 من الناس
3: يعني مليون 370
1: مليون 300 واش 8 ملايين
4: الشهر صحيح نحن كنا نمشيو نعملوا طاوله في اي بي تبع ناس ديوان غادي او صحيح سيد عميد
3: انت وعدت بشوبينغ
4: وما ثم حد شيء
3: هكا ولا
5: انا خمس طماطم ب 4000 وخمم بالواحد ولا خمم زيد نعملوا لي تكسير الطماطم ب 4000 واش زوالي ما عادش اسمع حس بزوالي في تونس صاير فيه تو
1: انا اقول نقول لك حاجه
5: عندي. اللي عنده الحب ده براسه فينا
3: من هذا سونداج تمشي ولا ما تمشيش خلص
5: لا
1: لا هو مش
5: بشويه يا بنتي تطلقت سكر صي وفات
3: انا اكد مازلت لا مازلت
5: عند خاطر
3: انا هو سمعت مالك فاش عرفت
4: لوحده احنا خمسه معانا نادي وايمان سبعه
1: سبعه
4: نزيدوا وحيد اختار شوف هذاك نخليه اوبسيون سيد عميد فهمت سميحه فهمت ونمشي
6: وتيرجوسور من الكتيبه
4: وتيرجوسور من الكتيبه ونعمله سيد عميد
5: الحكايه اللي في حياتي ب 15000 قديها كرم اغلى حفله دخلت لها في حياتي
4: وانا السويك عمل لنا السويك
6: دخلت بكثير
5: يا اخي الحمد لله جات ب 20000 و10000
6: 10000 مايكل جاكسون دخلت توا على مايكل جاكسون مجال تونس
3: عام 96 اكتوبر 96
6: 7 اكتوبر 96 قداش لي بي
3: نهار التوفيق
5: خويا عند الحب ده بصح عليه انا نقول
1: دقيقه قداش
6: 50 دينار ل 200 دينار
4: اي
6: ام كلثوم انا ام كلثوم دخلت ب 10000
5: 10
6: سيتي بوكو تبقى سيد العميد سيد العميد شو 8 ملايين يا خويا انا مش نقول لكم نحي العلوش ب 6 ملايين نحي العلوش واقسم بالله نهار لحد مشيت لجراند سيرفاس سنة
1: تفضل تفضل
6: مو انت من الواحد
3: برا خليني كمل
6: مو تعمل التشويش
1: ليديا زفرت
6: هاي يا خويا العزيز هاي شد روحك موكاسان في جلده منه وجلده منه جلده من فوق 650 دينار و 720 هذوما هاو كرسي عند اسمه أما الرؤيه الواضحه انا قاعد معنيها حق الرؤيه الواضحه تكون للناس الكل قبل البدايه في وسط البدايه الرؤيه تبدا تنقص
4: فوق الكرسي
6: تبدا تنقص وفي اخر السهريه ليس هناك جمله
5: يرحم والديك
6: فوالا فهمتي كابتن معناها هما يخلصوا في الرؤيه والله مش نقول لك
5: صح عليهم
1: وبه انا نحب نقول لكم راهو يذهل لي احنا سمعنا بالاسوام هذه خاطرها حفله جورج وسوف لكن الاسوام هذه راهي موجوده على طول العام في برشا سهرات وبرشا تلقى امسيات فاخره فيها الاسوام هذه واغلب برشا من الاسوام هذه ممكن خرجوا الاسوام على خاطر جورج وسوف وكذلك راهو ديما خمم في المنافسه الشريفه والمنافسه غير الشريفه فما ناس تحب تقول علاش الاسوام هذه غاليه وقت اللي هما بيدهم كان جابوا جورج وسوف راهو الاسوام عندهم هما اغلى من هكا برشا وانا باش ناخذ كلمه قالها الدكتور اللي عنده فلوس حالي
6: والرأي شعبانة
1: فيها يسيس على الرؤية
3: مثلا في حفل بعض الحفلات متاع جورج وسوف في مصر الساحل الشمالي مثلا الأسعار الحقيقة معقولة بين 2500 جنيه يعني ما يقارب 138 دينار تونسي 350 جنيه 19 دينار تونسي ألف جنيه
6: جنيه
3: يا بي 55 دينار تونسي يعني بعض الحفلات أنا حبيت حفلاته في الساحل الشمالي مؤخرا
4: يظل لي عندك مشكلة في صفر ألف جنيه مجيش 55000 تونسي
3: 2500 جنيه مصري ما يقارب 138 دينار تونسي
4: 55000
6: دولار ناش 20 فوات
1: ليش في بالك تشهير
4: أنا في بالي باركات ولا باركسان
1: لا كنا إذاك 15 سنة لتين توا ولينا يذولي بارسيت ولا باغويت بالنسبه لمصر
6: الدولار بالنسبه ليهم شوف 20 فوا ولا 30 فوا
1: بي دونك هذا اللي يحب يمشي صح عليه ونتصور كما قلت انت سليم معناها جورج وسوف في حد ذاته اسمه راهو ما تسمع كلام الناس
4: هو يغني علينا قال لكم لا بيقدم لا بيأخر
1: قال لكم انا باش نخلص على روحي وانتم اعملوا ايش تحب
3: مثلا في اخر حفلاته في الاردن سعر التذكره في فئتها العليا وصلت حتى 400 دينار اردني اي ما يعادل 560 دولار يعني فاتت المليون ونص دونك هذا هو
1: في الاردن
6: دينار بريسك اورورا مشيت الاردن راهو غالي الدينار
3: اي قعدت لك بالدولار
1: 400 دينار اردني 560
3: دولار
1: فوالا باهي وشوف لنا عاود كونفيرتي بربي اي حاجه من الجنيه المصري للتونسي. خلينا نعطيو للتونسي بالضبط 100 جنيه مصري قديش تجي تونسي؟ أعطيني 100 جنيه مصري كونفيرتي قديش تجيني من دينار تونسية؟ خطر جوستمون
6: وحاجة بيه أكتواليزي الحكاية يعني يعطيك اليوم
1: بالنهار
6: بالنهار
1: بالنهار بالدقيقة زي يتبدل بين الصباح والعشية 100 جنيه مصرية قديش بالدينار التونسي نورز؟ طليني كي استدعاوك تمشي
3: 5624
1: برافو عليك. دونك 100 جنيه مصريه 5000 تونسي
6: 5 دنانير
1: تصور 100 جنيه 5 دينار
5: طاح جنيه
1: معناها 1000 جنيه 55 دينار
4: طاح راني دخلت انا 55.48
1: فوالا هذيك هذيك هو
5: طاح بكل هو الدينار التونسي
1: برشا ناس تبهت
5: الدينار التونسي اوزونفيرون دو 3 دولار معناها لا 1 دولار يجيب 3 دينار
1: 3.3
5: وبالنسبه للجنيه المصري يجيب 50 جنيه الدولار الواحد يجيب 50 جنيه
1: فوالا
6: كي تعطيني انت 8 ملايين اي مش مازن غادي
1: نزيد بهم بيت في الدار
6: بالحق لا ولا بالحق
4: اي معناتها تو الوجهه تاع التونسي لمصر كيما وجهه الامريكان والياباني كي يجي لتونس
1: صحيح
4: معناتها كي تصادف انت 3 ملايين تونسي
1: اي
4: تمشي تعيش بي غادي جمع
1: اونتر اوتر انا عشت راني في مصر فتره كبيره مش صغيره وقتها انا 2011-2012 أما اليوم كل شيء غلي برشا عندهم الدنيا ياسر غالية على اللي كنت قبل وقتها تجيبه بألف جنيه مع ألف جنيه تعمل تحب أنت يا تصرف كيما تحب توا ألف جنيه ماش يجيب لك حد شيء يعني فريمون الدنيا غليت بطريقة غريبة يعني أعطينا شوية أسوام تاع حاجات في مصر
4: شبيرك بيه كابتن عشت في مصر ولا دختر
6: شو قلت
1: يعني قريب
6: وكانت وكانت تسكن في المهندسين
1: لا
4: كنت في الزمالك
1: البريود الأولى في المهندسين بعد شيت 6 أكتوبر
6: مشيت بعيد عاد
1: اي بعيد
6: الصحراوي طريق الصحراوي
1: على خاطر وقتها سيتي ستاج في فرانس 24 مصر دونك موجود في بحدا
6: شو مشيت المدينة العالمية
1: اي بيان سور
6: ولا مدينة عالمية قد حمام الشط
1: حاجة أخرى
6: حاجة أخرى
1: عالمية
4: إيه هيك تسمع في مصر وجو الدنيا يا
6: أخويا شمنا
1: تحية وتحية للوالد اللي كلامي قال لي روحي روحي فماشي عيش في تونس
3: أعطيكم شوية ماكلة خضرة وغلة
1: أي مثلا
3: مثلا طماطم بين 10 و29 جنيه البطاطا بين 10 و17 جنيه
6: يخليش دينار
3: خرجت لك أنا تو الأسعار ولازم شوية وقت
4: 500 فرنك
1: 500 فرنك
6: غالي بالنسبة
4: هي خلت بالنسبة هي قالت 100 جنيه 5000 10 جنيه 500 فرنك
1: اسمعني خليني اعطيني قديش يخلص الموظف قديش الخلاصه
4: تاع التوظيف امتحان مسكين
1: قديش
5: سيد حاب تعرف مصر
1: قال صديقنا عبد الرزاق شبي تلك الظروف المباشره
5: هي الريفيرنس
1: الكشري
5: حتى في فيلم هذاك شو اسمه الكشري اللي كي مشيت لمصر كان بخمسة جنيه
1: وقتاش مشيت لمصر؟
5: لا يعني في الالفينات
1: انا كيف مشيت كان وقتها 15 جنيه
5: انا في الالفينات زي مارا بيل فلو
1: 15
5: يعني. لا 2004-2006 حاسيله في الفترة هذيك فهمتني تو نفكر العميل سعيد قديش اليوم؟ تو في الشعب في الأحياء الشعبية ما بين 20-50 جنيه وفي الأحياء الراقية 150 جنيه اللي هو البلاب اللي تعرف كشري راهو تعرف شنو تعرف روز تعرف مقرونة فوقهم تقلية حكاية فارغة معناها الأكلة كيما احنا عندنا اللبلابي الأكلة الشعبية الأولى الكشري
1: ثلاثة أنواع نتاع مقرونة شوية عدس
5: من 50 لل 150 مش تعرفوا ايش صار في مصر
1: يعني 150 طبق كشري
6: عطينا البتر
3: هي الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور القطاعين العام والخاص 7000 جنيه مصري يعني 395 دينار تونسي تقريبا متوسط أجر القطاع العام 14660 جنيه مصري يعني 827 دينار تونسي متوسط الرواتب المرتفعة ذوي الخبرة 27000 جنيه يعني 1,530,000 تقريبا تونسي المناصب القيادية المدراء التنفيذيون تتراوح بين 80,000 و150,000 جنيه مصري يعني بين 4,500,000 لحتى 8,460,000 دينار تونسي
1: فوالا
5: في كل حالات وضعيتنا احنا
6: اوكي ليش
1: في مصر
6: يخدموا خدمه اخرى
5: هيدي يخدموا
1: كلهم يخدموا خدمه
6: والله مره في التاكسي وتلعب بروفيسور
5: اي بس ساعتين يوفى
6: كل شيء يعمل شويه زياده مسكن التاكسي باش يقال لي ريغلو
5: مو تاخذوا فكره شوفوا سوم اللحم في مصر تدوخ
1: سي فري
5: شوفوا اللحمه بقداش
6: اللحمه تاع القاموسه
1: اي هما من اولهم احنا كنا كي نتفرجوا في المسلسلات تقولوا شويه ياسر يقولوا لحمه معناها مو عيد ياكلوا بشفتر وباللحم
6: يحبوا العظم برشا
1: لان احنا تو ولينا في تونس نقولوا لحمه
5: اكله رائعه وحتى احنا نتمنى في تونس نعطيوها قيمتها هي الفول الفول فيه برشا بروتين وبرشا
6: وانا مدمس ولا بالحق مدمس
1: عندنا مدمس وعندنا الحمص اللبلي
3: غيت اللحم بلحوم بلدية 480 و495 جنيه يعني ما يقارب 26 دينار و27 دينار تونسية الخروف 485-500 جنيه يعني 26-27 كيف كيف
5: أرخص منه خطر احنا عنا أزمة وما عندهمش
3: أي اللحوم البقري 240-280 جنيه يعني 13,000 و15,000
1: لكن ما تحسبوهش بالتونسي كما احنا اللي يبدا في فرنسا نقولوا ما تحسبليش بالدينار احسب باللورو 500 جنيه كيلو لحم
5: اي
1: 500 جنيه
5: هو ياخذ 7000
1: مصري
5: هو ياخذ
1: 7000 كيلو لحم
5: لا عندهم ازمتكم عندهم ازمه السكن الاولاديه لازم خانقه الاولى سكن عنده مشكله كبيره صار فيه كبيره
1: يلا كنا مع فاصل مصري نروح دلوقتي الخبر الثاني
3: الخبر الثاني بيقول انه
6: بيقول جدا بيقول ايه
1: لحظه نورز باش تقرا الاخبار الكل بالمصري
3: يا حبيبي
4: هيك واحد كنت بيقول
1: باش تقرا الخبر الكل بالمصري انت
6: بالعربية
1: درجوا للدرجه التونسيه درجوا للدرجه المصريه
3: بنتحدث ونقول كشف الدراسه بريطانيه حديثه عن تحول لافت في طريقه حصول الناس على الاستشارات الطبيه وين تبين أنه نحو واحد من كل 7 أشخاص أي ما يعادل 15% من 15% من المرضى لجأوا يزي
5: لا فهمت شيء خل بعض الأخبار بفهمت منه شيء
3: نحكيوا على دراسة بريطانية حديثة تحدث على تحول لافت في طريقة حصول الناس على الاستشارات الطبية وين تبينوا اللي نحو واحد من كل 7 أشخاص أي ما يعادل 15% من المرضى التجؤوا إلى روبوتات الدردشة المعتمدة في الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح صحية بدلا من التواصل مع طبيب عام التوجه هذا يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف الطبية والأكاديمية من الاعتماد المفرط على الأدوات هذه الذكاء الاصطناعي
5: وانا نصحهمش
1: فوالا شكرا نورز يقول لك راه فما ادله حديثه تشير الى ان روبوتات المحادثه قد ترتكب اخطاء في التشخيص الطبي تصل الى 80% يعني نسبه الخطا 80% لهنا في كل ما هو ذكاء اصطناعي المختصين يقولوا ان سهوله الوصول الى التقنيات هذه سرعه الحصول على اجابات فوريه قد تدفع الكثيرين الى استخدامها كبديل انا نزيد معاهم نقطه اخرى ونعطيكم لو تور دو تابل هو زاده قله ذات اليد وقت اللي ما عندكش حق الطبيب تقول اموان خلينا نمشي نسال تشات جي بي تي
6: شو الفرق بينه وبين الوقاعه حد شيء ولا بينه وبينك اللي ينفخ في البريد
1: كيف كيف
6: كيف كيف
1: بالنسبه ليك
6: بعد تقول لي دكتور بعد انا
1: شو الفرق بين تشات جي بي تي والدجازه
6: ما فهم حتى فرق مو الدجازه تهزك المورال وتعطيك وكذا وكذا وتجيبهم لك كذا
1: عندك طريقين على ما
6: عندك طريقين عندك عامين الناس كل مشات للدجازه شكون ما مشاش للدجازه
1: سؤال
6: سؤال
1: جامي
6: سؤال
1: اي
6: قول جماعه
1: مشيتوا للتجازة ولا
6: شكون منهار التجازة مخدر التجازة بالسبحة تبدأ تدور في التجازة بالسبحة يتولد
1: أعطيني سونداج يمين زرت عراف وإلا لا وتنجموا تجاوبوا على خاطر ما نعرفوش لسم
6: أو كان السونداج
1: أربع ساعة خلي يجاوبوا تقول الكتيبة موجودين هما بتبيعتهم بحذنا يمكن يقول لك واحد على 7 أشخاص يختاروا التشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي يختاروا ما برشا على زيارة الطبيب قبل ما نمشيوا للأمور الطبية والصحية مع الدكتور العميد
5: يكون أكبر خطأ يعمل الإنسان ليش؟ لأنه الطب الحديث أولاً موش كلام أولاً ولا يعتمد على التحاليل وعلى الصور وعلى أشياء متطورة جداً
1: وأهم حاجة قبلهم ما قلتهاش التشخيص قبل
5: هي التشخيص هو
1: تشخيص قبل أنا
5: الأسبوع اللي فات في المستشفى العسكري الآلات اللي استعملوه باش نلقاو شنية الحكاية لا شات جي بي تي ولا روبو هذا طبا متمرسين وضربوا 3 سوايع وهما من آلة لآلة باش نلقاو وين المشكل تصور شات جي بي تي باش يعملها دي هما ما قال دياغنوستيك إلا ما تأكد 100% ودار 3 معدات مختلفة متطورة جدا زادا باش نقول لك متطورة جدا عمر ما كنتش تخيل العين فيها إيكوغرافي هاي طلعت فيها إيكوغرافي وطلعت فيها مش من أباراي وطلعت شنو حاصيله أنا وشات جي بي تي مش يعوض الشيء هذي هذوما الأطباء الحقيقيين اليوم اللي ميخدمش بالكلام يخدم وحذا ما تشعبطش انا يا خويا اليوم ولا التحاليل وصور وامور فهمتي وايرام وسكانير وامور كبيره ياسر باش يلقاو فهمتي الداء ولا المرض شو شات جي بي تي باش خاطر هو باش يعطيه دي سامبتوم زيد دخلك بعضك وزيد يمكن يحل فيك واحد اصلا فهمتي يستحسن يا خويا يمشي للطبيب المختص زاد
1: دكتور
4: لا شوف خاطر هي المغالطه وين صارت في البروموسيون تاع الذكاء الاصطناعي وجبنا نحن عباد هون قبل الزنفيتي وقالوه اوفيرتومون قالوا ذو شات جي بي تي باش يعوض الاطباء والراديولوج وباش يعوض المحامين وباش يعوض عضو الاشهاد وباش يعوض وباش يعوض وقتها ما نتفكر انا قلت له ذو سيت ان اوتي دو ترافاي ماهوش معناتها ويلزم العبد المختص هو اللي يسأله وهو بيدو الذكاء الاصطناعي فما بليزيور فيرسيون فما لا فيرسيون غراتويت هذيك معناتها اللي عامة شعب وفما لي فيرسيون بروفيسيونيل اللي تخلص الفلوس واللي نستعملوهم نحن نجمو نستعملوهم بور رومبلاسي لو ستاف ولا معناتها بليزيور افي ولا بور اتر اورينتي مي توجور ايتيل تو بوز با ان دياغنوستيك بشات جي بي تي معناتها وانت مختص معناتها تنجم تستعمل لي فيرسيون بروفيسيونيل بيونت يعاون الذكاء الاصطناعي في حاجات اما اللي يقرا واللي يسال الاسئله لازم يعرف شي يسال يعرف شي يقرا على خاطر الامور ماش سهله بالكل وهو يقول لك راهو في لي فيرسيون هذوما يقول لك راهو هذايا الريبونس هذايا راهي ما تعوضش معناتها الدور نتاع الطبيب ولا الدور نتاع التحاليل ولا الاشعه ولا كذا ولا كذا دونك نحن نقول العباد تنجم تستعمل تسأل الثقافة نتاعك بوغ اتر اوريونتي تقول مثلا بار اكزومبل عندي وجاعة في المفاصل نتاعي تحب انت هكايا
1: باش نمشي
4: للروماتولوج ولا اورتوبيديست مثلا مثلا فهمت مي في الاخر راك في الاخر لافي فينال باش تاخذوا من عند طبيب راهو ما شوف فما حالات تاع تشخيص راهو يتلموا عليهم بليزيور سبيسياليست ويا توجور دي دوت que dire d'un agent d'un moyen d'un outil de travail intelligence artificielle où il s'tamel fi abd ghayr muahel معناتها هو كي يقول لك يلزم التحاليل وكذا وتصاود كذا هو باش يعرف اللي باش يقرا مثلا باش فهمت دونك نحن باش نقعدوا في العموم معناتها ما نزيدوش ندخلوا نغرقوا نقولوا راهو ينجم يفقه ينجم اسئله معناتها حاجات عامه كل كسوا مي راهو لا يشخص لا يخدم خدمتك ولي فيرسيون صحاح نتاع الذكاء الاصطناعي راهم مجعولين لي بروفيسيونيل تاع الحاجه هذيك كسوا سونتي ولا حاجه اخرى وهما اللي يعرفوا يستغلوها ويعرفوا الذكاء الاصطناعي يجاوب بالكدا ولا فما حاجات راهو جاوب فيهم صحيح فما حاجات جاوب فيهم غلط.
1: واضح. انا سالت تشات جي بي تي سالت الذكاء الاصطناعي قلت بربي كان يجينا العيد الكبير في رمضان صوم ولا لا؟ قال لي لا ما يلزمش تصوم في الاعياد. قلت لي هو العيد الكبير ورمضان ما
5: مستحيل
1: ما يقولكش مستحيل ما
5: هو بيعرف ايش
1: اللي هو ما يعرفهاش الاسئله من نوع هذيا كو دير دو حاجات اخرى تري سبيسيفيك يسالها ان بروفيسيونيل دو سان جونغ
3: بيزيد يتعبك نفسيا
5: انا فهمتك كيفاش يخدم تقريبا فهمتك كيفاش يخدم راه الذكاء الاصطناعي حاجه هو ايش يعمل هو يجبد بليزيور سورس مع بعضهم ويعمل معناها نوعا ما سنتيز رابيد ويخرج لك فهمتني لكن اكلي مشى لهم يا ترى صحاح ولا غلطين صاتي نوتر كيستيون توليت نرجع للسورس هذا ثبت ونقام في بعض الاحيان حكايه فارغه
1: برشا مرات يطلعوا غلطين يلا هذه كانت لايك ديز لايك تمشي والزعمه صحيح
2: زعمه صحيح
3: دكتور نبدا معك
4: ايوه هي
3: دكتور كل عاده باش نحكيوا على استخراج
4: ايوه يا ست هانم
3: هو احنا دلوقتي بنحكي مصر
4: دلوقتي قبلك هذا كلمتين حكيت على مصر قلت بيقول
1: اي بيقول
3: استخراج هاتف من معدة مريض مصري بعد أيوة. 6 شهور ما بلعوا يعني مريض مصري بلع
1: تليفون
4: هكا ما انت نجم
3: اي تليفون
4: ما شاء الله
3: تليفون
7: صغير
3: تليفون عملوا له عمليه بعد
4: تليفون صديبون جوي صغير ولا
3: تليفون هاتف محمول
4: بل انا تو كان باش نقولها لا باش تقول لي صحيح باش نقولها صحيح المره هذه هاي
3: الخبر صحيح
7: باقي العكس شوف انا فهمتها
5: يعطيه القوه على قريش اللي دخل التليفون يعطيه القوه كيفاش تخلها
7: شوف
3: هو تليفونك القديم هذيك الصغيره.
1: أيوة.
3: هي الحكايه في مستشفى اسوان في مصر،
1: في مصر،
3: في جنوب يبي. مصر اي دونك هو حس بوجيعة في معدته، مشى للسبيطار. كيف دخلوا عملوا له اشعه وكل، قالوا لي لازم يعمل العمليه فورا. كي عملوا له العمليه لقاو في كرشه التليفون، من بعد هو قال انه عنده 6 شهور من اللي بلع التليفون.
4: متوفي ضوء.
7: كيف متوفي ضوء؟
3: 6 شهور وما ماتش. 6 شهور وما ماتش.
1: انا نتصور، نتصور جه مساج مرت وقالت له تشوف المساج كل التليفون. تجيش تقول اي حاجه اخرى.
6: عادي عادي جدا، فما ناس تاكل زيزك.
1: لا نحكيك على الموضوع هذا، علاش باش يخبي التليفون؟
6: ما نعرفش كليه بلعوا.
3: هذه جريمه. اخف اخف من انه مرت تقرا المساج.
4: ولا حاجه كيما كل عام فما تلميذ تشد فوسكوبي
6: كليه
4: لوحدك، كليه
3: حتى الدروغ زاد.
1: اللي بعد
4: اللي بعد اللي بعد ورا
6: كابتن
4: كابتن
3: كابتن القبض على امرأة تعال. القبض على امرأة بوليفية لسكبها الماء المغلي على زوجها خلال النوم. معليش حسب رايك يا كابتن، على خاطر كان يعاود في اسم امرأة أخرى في حلمته.
6: صحيح جدا
4: صحيح.
6: المغلي مغلي، قول لي ما يغلي ما سخون،
3: الماء المغلي
6: المغلي
1: اي ما عنا عربي اسمه فينا.
4: صحيح صحيح.
6: كيفيه كيفيه
3: صبت الماء
4: صبت عليه مسخون.
1: شوف شوف غليت الماء وصبت عليه الماء يحلم بمرأة أخرى،
3: يعود في اسم امرأة أخرى مش هيك.
4: صحيح صحيح.
1: شفت عليه شكلية تليفون سيد الأخرى.
6: هذو ما أخوات واحد ما صحيح
4: صحيح.
5: هذه باهي ما صبش عليه زيت سخون في جملة واحدة، ما غلتلوش زيت.
1: اش نحكيو على الغيرة يلا.
6: شو
3: صحيح ولا صحيح؟ شبيكم اليوم
4: صحيح.
6: كيف كي غير منطقي. صحيح
4: صحيح صحيح.
1: فلا الزوجة قالت انه في نقلي واعترفت روا مشات شكيت. هو يشكي بها، قالت كان يردد يحكي اللي هو يحب امرأة أخرى، قاعد يقول اسم امرأة أخرى وبعدها نحبك
3: حسب موقع تودو فلانة.
1: فهمت؟ قال انا قالت انا ما نجمتش نشد روحي.
5: شوش شوش تحت النص
6: صاري براو انا بتقى معارس بجنيه. ما يقول لك واحد معارس بجنيه واحد معارس بجنيه.
1: تكوف جالي سيء وتصبت عليه الماء تحاول تدافع عليه. طالين
6: مش تدافع عليه معناها
5: الدخله هذه هي جنيه.
6: مو ساعة ساعة يقول لك
5: هذه صبت عين مسخور هي بيتها جنية
6: معرسة بجن. الاخر معرسة
4: بجن ليه هو السؤال؟ هو ما عندوش حق يحب ما عنده
3: شو عارش معرس بيها
4: هيك
6: شو سجل معرفة
5: شو تقول ليها
1: وراقتور تبا شو
3: هذي هي راقت اللاوعي متاعو
5: هذي اللاوعي اللاوعي هذك هو هذك نأكد لك اعطي صحة لحبة دامو هي فتحة روحها مدام عايشة معها واحدة صف مسخور عنده حق يحب هذي سيد رمال الوراق درجة بلاق وتصب عليه في مسخول. إيه في ما شكون عايش؟ إيه في منتي ما شكون عايش؟
4: سقولك في السؤال بيج اللي عملته لهم زوج جاوبوا فرد وقت
5: بالحق
4: معنى زوج نجم نصب
5: المرأة تصب مسخول على جلها وراق. إيه في منتي علاش مش حب مرأة
6: مجرمة؟ إحنا
1: وروز كان حب ربي مسخول لسنو فما أمور أخرى
3: أقوى
1: فما حاجات درجات أخرى ليه عميد
4: أعطينك الأم
1: التغيير من كلام قالوا رجلها وراق
5: سيد لفولي هبيل يعني قلت يا اخطر حاجه شنو هي ثم برشا نسامي رجوش رواحهم تبدا تدس في رجلها برا تدس فيه برا هي بعملها راهي بتصرفاتها تبدا تدس فيه برا وبعد تسال قولش بيه
1: لا حتى هو ماذا بيه ماذا بيه
5: انا كان فيك اسمع تكلموا في المطعم
6: حتى
1: هو شنو
5: ثم ناس يروح داره يبدا مروح للجنه مروح للجنه لانه مش يبقى زوجه تتمم بك القيم هذوكم وفهمتي وكما ديما نقول فيها ازواج اللي تسكن اليها ورحمه وهدوء وحب وتعاون وكل شيء وثم واحد يبدا مروح للدار كانه راح لجنه مراه بالحق خطا لانه يظنوا اللي اكل العنف هذاك وكل القش وكل زمزمه طالع يسقوا حاجه باهيه وهو العكس العكس تماما يا رحمه يا اخوي انا نمر حاجه برك يا رحمه ياك روحي مش هروح باش تقعدوا كل يوم هكا في الخصام والعرك ودرشنيه ومسخون وزيت سخون ولا باس فاش قام
4: ليه معناتها تو هو حب مرة أخرى هذي هل يعطي الحق لزوجته باش تحرق
5: يا ريت كيفاش
4: شنو هذي ما تقيموا منهم كل واحد يمشي على روحه
5: مثلا خيانة عندها اسم عندها موصوف عندها كذا
1: يمشي على روحه محروق او شو شعره
6: موني زرقا بين قال لك المرأة تكتم الحب 40 سنة ما تكلمش الغيرة في دقيقة تشعل الماء
5: وتصب
6: الغيره ولا بحكم
5: كابتن انا نتكلم من منطلق اللي عايش ونشوف في ازواج ما شاء الله عليهم محليهم حياتهم تقاها ترفرف عليها سعاده وفما يا اخويا تقول بربي وقتاش يمشيو كل واحده روحه هل تنحى المأساة والله كل يوم وكذراري صغار في الوسط وعارك ومعروك وعنف لفظي وعنف معناه مادي وعليه تعليه الدنيا سهله يا خويا ما تفهمتوش.
1: شكون تقول لي زاد رجال ما يلزمش يوصلوا روحهم للغيره؟
5: انا قلت من الاثنين
1: هاي فوالا.
5: فما شكون رجال عنده غيره مرضيه
1: يحبك فرينه وبعد كل شويه حرقتني معناها
5: تبع فيها في كل بلاصه حتى الحمام لا وترشتي. اسمع انا هاني قلت لك يا كابتن موجود موجود
6: هذيك كثره.
5: شوف راهو ديننا ديننا سمح ولا بحق ديننا فيه كل شيء. راهو اما تكون راهو اسمع معاشره بما يرضي الله ولا اخويا
6: شويه بيانو يا كابتن
5: والله العظيم لا بالحق انا ما نفهمش من النكد نكرو اسمع عايش عباد عايشه بنكد 24 ساعه 24 ساعه
1: فما رجال تنكد عليهم
5: انا اتكلم عن لي كوبل كل ما نحبش جو سبيسيفي المراه ولا الراجل جو با سبيسيفي المراه ولا
1: الراجل
5: لكن انا انا يا خويا هنكد انا نعتبره اكبر مصيبه تصير لكوبل نكد راهو نكد راهو عندك قاتل راهو
6: الحمد لله
1: نكد قاتل وربي ان شاء الله يهنيكم وربي بعد عليكم كل نكد والمسخ
4: الامور واضحه
3: النساء
4: جات مع اللي حرقت راجلها والرجال جاو مع الراجل لانه الكابتن سيد العميد جينا مع الراجل
1: يا خويا نادي عندها الحق ولا لا؟ كهو يحلم
5: لا ترد بالك يا لطفي لا تصب عليك كسرونه بقى ها درس درس درس واضح اليوم رد بالك يا خويا
4: بدا ربي معك
1: ما يتكلمش كي يحلم بالسكت
4: يحلم في راسه
1: بالسكت
6: يحلم من
5: وين بتحلم
1: نواري بلا
6: نواري بلا
4: كولور
1: لا كلام ولا سلام
3: خلينا نكمل مع سيد العميد
5: عامل سيلونسيو عامل سيلونسيو
1: سيلونسيو رد بالك سيد العميد خاطر معجبتك برشا وكل شيء سيسر
5: الدوسي مسكر واموري مريقله واضحه
1: اي ما معجبتك برشا
5: شيقولي فيها من
1: هو انا تعبت من سلمني على العميد وانا ما سلمش
5: والله العظيم يا اخويا انا جو سوي بيان له الحقيقه
6: الحمد لله
4: الحمد لله
5: الحمد لله الحمد لله رب العالمين
6: واما بنعمه ربي
5: لا والله العظيم نهار كل يوم اسمع
1: هو اللي فينا يلزمو يسيس روحه كي يروح هو الدكتور خاطر قالوا برا حب امراه اخرى شبيها تصب عليه في الماء
4: ليه والله ليه شوف سي ان جوستيفيابل معناتها شو تحرقوا بالماء خاطر يعجبك شيء معناتها
1: نرفزها
4: ما نجموا نحن كي هي مرته مثلا راقده وتحلم تقول راجل ياخذ ويطلع عنها بسكين نجم نقول له شلزه هي
1: يحرقها وكهو
4: لا لا لا لا تطلق على الموضوع
1: العنف
4: لا نحن مش نبذلوا خاطر حب مرة أخرى ما ضد اللي هي حق صبت عليه الناس
6: بارك الله فيك
4: فهمت وفي الآخر وفي الآخر وفي الآخر من حقه باش يحب
6: ما عادش يعملوش بسخون
8: هذا مش في المظاهر قلب المؤمن تعال مش ماش
1: اللي في القلب في القلب يلا هيت نكملوا
3: سيد العميد نكمل معاك في اللي كوبل بنية ولا إلا مرأة عرست وجابت صغير والصغير من بعد تعاركت هي ورجلها علاش على خاطر هي حب تسميه حاجة وهو حب يسميه حاجة أخرى دونك طلقوا
6: صحيح
5: صحيح بارك الله عليهم
6: صحيح
5: بارك الله عليهم ملا زواج وملا حب ومل انا هنا سؤال
4: تقيني صحيح ولا غلط
5: صحيح ولا غلط شوي صح
3: الوقت
5: انا حابب في جابوه صغير هذا صح مادام هما كيما هكا
1: سيدي جابوه
3: صحيح ولا غلط
5: صحيح ولا غلط
6: جابوه
3: اخبار صحيحه
5: لا غلط يا بنتي قلت لك صارت 100 مره الحكايه دي
3: اخبار صحيح معنا الاخبار غلط اما انا اخترت الاخبار هذه باش نحكيكم على اغرب
4: صوت لو منو الجواب قال غلط
5: غلط عملت لي
3: انا اخترت الخبر هذه خاطر باش نحكي لكم على واحده من اغرب الوظائف الحديثه امراه اسمها تايلور هامفري تخدم كمستشاره متخصصه في اختيار اسماء الموالي وين يلجؤوا لها الاباء باش يلقاو صعوبه في اتخاذ قرار تسميه اطفالهم المثير للدهشة اللي أسعار خدمتها تبدأ من 200 دولار فقط أما من بعد ترتفع بشكل هائل حتى توصل حتى 30,000 دولار في بعض الباقات الخاصة VIP واللي تتضمن اقتراحات أكثر حصرية وتفصيل
1: فلا معناها باش تعطيك تدبر عليك اسم متاع صغيرك 30,000 دولار تقريبا 100 مليون تونسية على خاطر تقولك هذي اسم حصري وفريمون ما سماه حتى حد قبل وهذي حسب اسم الأم والبو والجد وغيره
3: واقتراحات تراعي الجوانب الثقافية والاجتماعية وحتى طبيعة اسم العائلة في محاولة لمنح الطفل اسم مميز يناسب شخصيته المستقبلية
4: في برشا رشاش وعمق ودك سميه ميزاب مثلا ما سماه حد هات 100 مليون
6: ناسب لتي يا كتب هذوما قداش يجيو 8 ليلة 10 حفلات نتاع جورج
1: وسوف مازال يحسب في حفلة جورج وسوف. ان توكا احنا الحقيقة في عائلتنا توسيس دا فما شوية مشاكل على الأسامي نتاع شكون باش يسمي والمامي من تحب كذا والمامي من غادي تحب اسم آخر وكذا يصير ولا
6: صحيح
1: يصيروا مشاكل على على الأسامي في العائلات سمي وكها
6: لا سمي وكها ساعة ساعة تفتن بخوك عنده برينون كي تمشي البلدية
1: قد فيق
6: معناها
4: فما اللي قيدوا حاجة وعيدوا له حاجة أخرى
6: مماتي مماتي الله يرحمها قال توفيق مشى توفيق بابا مشى قيدوا فتحي
4: فتحي
6: تو كي يقول توفيق نعرف ولد حملم كي يقول فتحي معناها راهو خاطر
1: من الخدمة ولا من القاضي
6: من القاضي من المعادل برشا
1: قبل كانوا يسميوا زوز
6: اسمي شو توتو سلموا عليك خويا
1: تحية لي سي توفيق ولا سي فتحي ولا كيما يحب هو نعيطوا له شكرا لكم انتم كنتوا معنا من الخمسة حتى لسبعة قبل غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت ديسي لا ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزة والغالية سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا
9: ناس الديوان
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
9: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان فام عسلمة غدا الثلاثاء الانطلاق في عملية تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهني المبرمة لاتفاقية مع ديوان الوطني للأعلاف ووفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهني إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي استقبل صباح اليوم قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا وحضر لقاء سفير الولايات المتحدة بتونس ورئيس أركان جيش البحر. ونوه الوزير بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للقناة 12 الإسرائيلية أنه حذر نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران، كما أنه طلب من نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وخمس دول طالبته بالضغط على نتنياهو. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. كما أعرب شريف عن شعوره بالقلق بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مؤخرا ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. ختاما الوضع الجوي يتميز

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام

0: عبد الموجدك على ديوان
1: اف. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متعلين. نتقابلوا من 2 للجمعة، عشان تكون بداية أسبوع موفقة ورائقة وجميلة للناس كل. تحياتي لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. ناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا أهلا وسهلا. والجيلة توصية اللي تبع فينا في الخارج، تحية خاصة للجميع. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تدشويتا. اختفى منذ سبتمبر الماضي عائلة طالب تونسي تم تجنيده في روسيا وتوفي في النزاع مع أوكرانيا. تطالب السلطات التونسية مساعدتها في إيجاد جثمانه. موضوعنا في فسفاس. كونكت، قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تضاعفت 6 مرات، فما هي التحديات التي تواجه هذه المنظومة؟ موضوعنا في لوشيفر. موظفو البنوك وشركات التأمين يحملون الشارة الحمراء. موضوعنا في الأكتوية. بعد الخرفان، شواطئ سليمان تشهد نفوقا للأسماك، فما هي الأسباب؟ وضعنا في عليون. يتجاوز وزنها 35 كيلوغرام، ظهور دلاعة ضخمة في أحد حقول فلاحي ذهبة يثير جدلا. وضعنا في الأجرية. عرض سماوي لكوكبي الزهرة والمشتري يزين سماء تونس، وقتش النجم نتبعوه؟ نحكيه في الموضوع في فيدباك. وفاة كهل بطلق ناري أثناء رحلة صيد عشوائي للخنازير، فماذا وقع؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. أسعار بيض الاستهلاك تشهد تراجعا والمنتجون يطلقون صيحة فزع. موضوعنا مع الانفيت دجور. وكتاب يساعدك على التفكير بطريقة أوضح وفهم أكثر لأفكارك وعقلك، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كنت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كنت ميكرو. فيدباك. نرجع على موضوع دار على لي ريزو سوسيو، نحكيو على طالب تونسي مشى يقرا في روسيا، تم تجنيده في شد الحبس ساعة قبل، بعد تم تجنيده في الجيش الروسي وتوفي في النزاع مع اوكرانيا منذ سبتمبر الماضي. جاتهم معلومات انه توفى، ربي يرحمه ان شاء الله، لكن الى حد الان ما عندهم حتى فكره جثمانه وين، كيفاش نجموا يجيبوه، كيفاش نجموا يتحصلوا عليه، ما عندهم حتى تفاصيل. نحكيو في الموضوع، شقيقته معنا في المباشر رحاب صحباني، مرحبا بك، تعزايا لكل العائلة، مرحبا يا رحاب.
3: عسلامة عسلامة، مرحبا
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
3: وترحم إن شاء الله فيك عايش.
2: شكرا. شنو اللي صار، عمل فين خوك مشى هكا ولا لا؟
3: لا لا، خويا مولود عمل فين.
2: مولود عمل فين،
3: مولود عمل فين،
2: وقتاش مشى
3: خويا؟ مولود عمل فين 2021، بعد الباك قرر إنه يمشي يقرأ في روسيا.
2: أي.
3: كي أي طالب عنده حلمة بيش يقرأ في روسيا، معناته بيش يقرأ في بلاد غير، معناته في الخارج حب يكون مستقبله كهو.
2: شنو الاختصاص اللي مشى يقرأ فيه؟
3: مشي باش يقرا سيبر سيكوريتي، معناتها هو مغروم بالانفورماتيك، وديجا ما نعرفش كان حتى في الاعلام ظهرت خويا راه معناتها ما عنده البروجي نتاعو من قبل، معناتها هو يقرا في تونس ويخدم فوتوغراف ويخدم تكنيسيان صون ومخرج في اذاعه وطن معناتها محليه، معناتها معمل على روحه ومش مستحق فلوس، وباش يقولوا لي عطى روح على خاطر الفلوس، لا مش هكاك، بقى ماتريال وحب يقرا، حب يكون مستقبله في روس في بلاد، القى انه روسيا معناتها خاطر اقل فلوس القرايه فيها، وخاطر فرنسا فيزا صعيبه تاخذ، مشى روسيا 2021، مشى روسيا العمل لين يقراو لغه دونك مشى باش معناتها
2: يتعلم اللغه،
3: كي يتعلموا اللغه بعديك ياخذوا الاختصاص، العمل لين عنده برشا وقت فراغ دونك تعرض، حبي لوج على خدمه يا اخي، الناس الكل تعرف لي روسيا الخدمة لازم تلوج عليها بالتليجرام، وبعديك كي لقى خدمة في التليجرام طلعت لعبة، وطلعت معناتها حاجة مغالطة اللي قالوه له جملة، وكي قال لهم لا راني ما نخدمش معاكم في حاجة هذيك، وقتها هما شادوه في الـ في الـ في الحبس. معناتها انا كان جاي يرجع بيا الوقت وكان نعرف اللي اخويا معناتها دخلوه في حاجه هكيك، انا نقول له ما تقول لهمش ليه، معناتها خاطر هو كي قال لهم ليه ما ناخذش معاكم حاجه
2: هكيك. شنو هي الحاجه اللي ورطوا فيها؟ معناتها تنجم تقولها ولا ما فيها؟
3: هو هو هو هو خدم هو حب يخدم ليفرور يا اخي، بعد معناتها ليا مثل يعني كانت ليفريزون عاديه، وبعديك تحولت تحول معناتها الى معناتها مخدرات من الاول.
2: أي
3: حاجة كانت ليفريزون عادية، معناتها هي بيتزا هي ليفريزون نورمال، بعد تحولت كي قال لهم ليه ما نخدمش حاجة هذيك، وقتها
2: ورطوا، معناتها وقتها
3: ورطوا
2: شد الحبس
3: توقف بالطبيعة. معناتها نحكي لك هنا بعد
2: خرج علي حكم ولا لا؟ معناتها
3: بعد شهرين اللي مشي راهو ما با يحكي لها
2: مازال
3: معناتها مشي نوفمبر توقف جانفي في اخر نوفمبر توقف، اول جانفي 16 جانفي توقف كهو، ما قبلنا بقضاء الله القدر ومعناتها، وعملنا المحامي بتاعنا ومحامي روسي بالطبيعه، عملنا خاطر تونس ما عندناش محامين ولا سفارتنا ما عندهاش محامين ولا الخارجيه بتاعنا ما عندهاش محامين، دونك عملنا محامي روسي وصي وحكموا عليه 6 سنين
2: 6 سنوات سجنا.
3: هاي 6 سنوات سجنا.
2: هاي قلتوا انتم 2022 معناتها تم الحكم عليه هكا ولا 2021؟
3: اول
2: 2022 معناتها قلتوا 2028 يكمل الحكم نتاعو ويخرج.
3: هو 2028 يكمل، اما هما خاطر على حسن السلوك كنا نجم نقصوا عامين، عرفت؟ هما غاديك في معناتها عندهم ديجا، فما معناتها ينجم يخرج قبل بمده وبالبراسلي نتاعو، مش معناتها
2: يقعد تحت الرقابه، معناتها
3: تحت الرقابة على حسن السلوك وكل شيء.
2: أي.
3: هيك هو معناتها في البريود هذيك معناتها قلت لك قبلنا معناتها قبلنا بالواقع وقلنا ميسي ليش طونك نحكيو معاه، طونك نراسل فيه بالرسائل، طونك نبعث له في قضية، نبعث له في ديكولي، نبعث له في الماكلة، معناتها ميسي ليش هوك على عينينا إلى أن يروح العدد المدة متاعه ويروح. ما راهنا إلا 2025 تصير برشا ضغط عليه في السجن.
2: أي.
3: برشا ضغط، راو يتحط في في في في في غرفه منفرده، معناتها في السجن الانفرادي في السيلون، راو السيلون ما فيهوش بلاصه وين ترقد، راو على القاعه، راو الجرايد تحبط بالوقت.
2: علاش هذا صار عليه الكل؟ معناتها وانت قلت لي
3: هذا الكل ضغط، هذا الكل ضغط، معناتها
2: باش يمشي للتاجن. شكون وصل هيكم معطيات هذا؟ انت كنت تتواصل معاه ولا شنو بالضبط؟
3: انا كنت نتواصل مع اخويا. اي
2: كنت تتكلموا بالتليفون ولا بشنو؟
3: فما غاديك رسائل، فما غاديك فما عندهم اليان اونلاين تكتب ليتر وهو يبعث لك، فما وسائل
2: تتواصل،
3: فما وسائل تواصل.
2: قال لك راني نتعرض الى ضغوطات.
3: اي قال لي نتعرض لضغوطات. اي قلت لكم معناتها انا يبقى ما يجاوبنيش 3 جمعات نعرف اللي هو وقتها في السيلون، يخرج نهارين وبعد يعاود يرجعوا للسيلون هكاك على حد شيء على حد شيء. انا هذا معناتها بالطبيعه ما كنتش ساكته ومشيت لوزاره الخارجيه نتاعنا، خاطر شكون ينجم يعاوني انا؟ خاطر حاجه خارج البلاد تعجب تعاوني كان وزاره الخارجيه، مشيت لها وعطيت مطلب وقلت لها راه خويا قاعد يتعرض للعنف وقاعد يتعرض للضغط، راهم قاعدين يلزوا فيه باش يهزوه للجيش. وكانت الاجابه من وزاره الخارجيه نتاعنا انه مواطن ما عندوش الجنسيه الروسيه وما يهزوش ولادنا معناتها للجيش. انا ما كأي عبد قال لي مسؤول حاجه هكا راه واحد مطمئنه، ما هي الحمد لله كي ما تصيرش. وما راني الا 2000 ما راني الا 22 اوت خويا التحق بالجيش الروسي.
2: 22 اوت اللي تعدى؟
3: اي 22 اوت 2025
2: معناتها 2025 اي التحق بالجيش الروسي.
3: اي انا معناتها بعثت حكيت معاه، معناتها انا بعثت للخارجيه قلت لهم راه خويا باش يهزوه للجيش، امي معايا قلت لهم راه خويا في جويليا في اوت هزوه، معناتها معناتها كان هكا عملوا حاجه صغيره راهو حاسي الولد هو هذاك اللي كاتب هزوه للجيش. 22 اوت انا سمعت من شكون يسال فيا على اخوك، قال لي اخوك هزوه للجيش، معناتها في صاحبه غاديك في صاحبه غاديك مصري قال لي اخوكم مشى للجيش وتواصلت، اخويا تواصل معايا وهو
2: في الجيش
3: وبعث لي التصاور اللي قاعده تدور تو في الانترنت، بعث لي هو وحكيت معاه ابل فيديو وبعث لي الكونتر نتاعو وشفت خويا هو في جبهه القتال قديش خايف قديش يبكي قديش يقول لي كلم الدوله تروع بيا، راني ما نحبش راني مش انا صحات راني ما نحبش نكون غادي. يا اخي هو كان يحب يمشي للجيش، ما يمشي من الاول، ما يمشي 2022 وقت اللي حكم عليه 6 سنين، يمشي وقت اللي مازال له عام ولا عام ونص ولا حتى اقل، معناتها العبيد اللي تقول هو حب يمشي معناتها كان هو حب رو حب من الاول ما يحبش في العام الاخرين اللي سايي نجم انا توا قاعده نعرف لي دوموند باش هو يخرجوه من السجن معناتها انا توا لي دوموند اللي نعمل فيهم قعدت في روسي انه كيفاش ينجم يخرجوه من السجن ويقعد يدور ببراسلي ولا يكمل يخدم البرة ولا يقرا البرة معناتها فما البوسيبيليتي هذه كاهو هما كي عرفوا انه هو قريب مت وتوفى دونك عملوا الضغط عليه باش ينزل للجيش الروسي
2: مشى لجبهه القتال
3: مشي لجبهه القتال وكلمني من جبهه القتال
2: 22 اوت مشى هكا ولا
3: 22 اوت
2: قداش قعد قداش قعد
3: 22 اوت صح الكونترا تدريب 8 ايام فقط
2: هاي
3: دربوه 8 ايام وبعد حطوه في جبهه القتال معناتها انت 8 ايام يدربوا في معناتها ما فهميش معناتها مش تدربوا معناتها يحبوا يلوحوه كهو معناتها غاديك في الصف في الصفوف الاولى معناتها وكهو باش يحميوا ولاد باش يحميوا جيشهم ولادهم يلوحوا في ولادنا وكهو هزوا حطوه في الصفوف الاولى وحكي معايا مره قال لي راهو نسمع في صوت يحكي هو امي ما يقول ليش الحاجات هذوما خاطر يحكي حكي مع امي في الفيديو ويقول لها راني لاباس يا امي ودعي لي وكهو وانا يقول لي راني خايف راني نشوف الدرون الدور فوقي راني نسمع فيها صوت ما نعرفهمش راهو مازال صغير ما يعرفش مش ما مشيش باش يعمل حاجه هكاك ما مشيش
2: من 22 اوت اخر جاتكم معلومه انه تقتل هكا ولا لا في جبهه القتال
3: انا 22 انا قلت لك عندي انا 22 اوت التحق بالجيش الروسي هو كلمني في سبتمبر في جبهه القتال معناتها عرفت اللي هو في سبتمبر في جبهه القتال وتواصلت معاه وكل شيء وحبيت نقول لك اللي انا وقت اللي عرفت خويا ومشي للجيش الروسي طول هزيت الاوراق اللي عندي والمعلومات اللي عندي وكل شيء وتواصلت بوزاره الخارجيه نجري مشيت قلت لهم جيتكم قلت لهم لو خويا هزوه للجيش الروسي شنو الاجابه اللي كانت اللي لقيتها غاديك ما دام تنجم تكون الاوراق هذه راهي ماهيش صحيحه تنجم تكون ذكاء اصطناعي وانا قلت ما نحكي معها قبل فيديو راني متاكده قالوا لي تو نعملوا بحث ونرجعوا نتواصلوا معاك
2: اي صار البحث ولا ما صارش
3: جاوبوني بعد 3 شهور اي
2: اش قالوا لك
3: قالوا لي مدام خوك راه في السجن المعلومات اللي عندنا اللي هي معلومات قديمه معناتها انا ديجا نعرف خويا كان في السجن ماهيش جديد ليه لا كان هذاك في اوت لا كان قبل في السجن وتوا في اوت هزول الجيش معناتها المعلومات اللي عندهم قديمه برشا الخارجيه
2: انت متاكده اللي خوك مات معناتها المعلومه مؤكده
3: هذايا انا قاعده نحكي لك تويكا هو مختفي معناتها انا من سبتمبر خويا مختفي حكى معايا الى 11 سبتمبر ما فماش اخر مره تواصلت فيها مع خويا ومن وقتها ما انقطعت
2: الخارجيه تقول لك راهو المعطيات اللي عطيتك الخارجيه تقول لك في السجن وانت المعطيات السجن. اللي عندك في سبتمبر هو في الجيش مختفي. مجند ومن وقتها ما عندك حتى معلوم هاي
3: من وقتها ما عندي حتى معلومه
2: انتم شكون قال لكم اللي هو شكون قال لكم اللي هو مات
3: لحظه باش نقول لكم هو مختفي من وقتها واحنا قاعدين نلوجوا عليه ومختفي الى ان جات بعد كل عدالة دوموند راني نمشي للخارجيه ونرجع جات الخارجيه عاودوا تاكدوا المعلومات وقالوا لي اي خوك مختفي معناتها اكدوا لي اللي هو مختفي مش موجود
2: اي
3: الى ان معناتها قاعده نمشي ونجي نمشي ونجي يا اخي ما فماش برشا تعاون ما نعرفش كيفاش محدودين معناتها العلاقات نتاعنا مع روسيا ولا ما فهمتش شنو
2: اي
3: اللي عملناه الخويا قبل وهو في السجن عاودنا عملناه معناتها عاود قلنا له تكلف معناتها خذ القضيه مره اخرى يا اخي مشى قدم دوموند لوزاره الدفاع الروسيه وزاره الدفاع الروسيه جاوبتنا بليت خوفيسيال اللي متصرر متوفي عن الوفاه نتاعو
2: رسميا معناتها على المقر
3: رسميا لا وزاره الدفاع الروسيه اعلنت الوفاه انا هذه الورقه مشيت نجري كالعاده دمعت على خدي ومشي للخارجيه قلنا لهم راهو اعلنوا الوفاه لخويا اعطيني ايش عندكم معلومات قالوا لي والله المعلومات اللي عندنا مختفي معناتها حتى نحب على معلومات جديده انا كهو كهو هذا كهو
2: هذا وقتاش صار بالضبط وزاره الدفاع اعلنت الوفاه
3: وزاره الدفاع اعلنت الوفاه 18 افريل
2: 18 افريل توا معناتها ما عندهاش برشا
3: هاي
2: 18 افريل معناتها هو طلع متوفي من سبتمبر ولا توفى كان 18 افريل
3: ما نعرفش المعلومة توك انا ما نعرفش
2: ما تعرف.
3: انا بالحق ما نعرفش المعلومة هذه تعرفها الدولة مش انا
2: شو قلت لي انتم ما وكلتوا محامي في مرحلة اولى توصلتش معاه المحامي مرة اخرى عطاكم شي معلومات
3: المحامي هو اللي اجيب لي الورقة هذه كما تتوى مثل هو اللي جيب لي هو توفى في افريل اعلنوا الوفاة نتاعو في افريل وزارة الدفاع أما المحامي سامحني طالب برشا فلوس طوب بشي كامل يلوج لي على الجثة.
2: قديش طالب عليكم؟
3: 50 مليون.
2: 50 مليون بشي يلوج على الجثة في روسيا؟
3: بشي لو معناتها موجودة ولا مش موجودة.
2: المهم ندفع. انتم معناتها توا الطلب كي رجعت الخارجية قلت لهم وزارة الدفاع اعلنت وراه عندي المعطيات وراه المحامي طلب عليا 50 مليون، شو كان الإجابة؟
3: الإجابة من هزت لهم الورقة أوفيسيل طيتي رجت الورقة وهزت لهم
2: وزارة الدفاع. نجمش تعاونك وزارة الدفاع وزارة الخارجية التونسية أنه معناتها تجيب الجثمان نتاعو؟
3: قال لي مدام مازلنا ما نعرف احنا عن المعلومات اللي عنا اللي هو مفقود. إيه انتم عندكم معلومات قديمه كما قبل قلتوا لي راه هو في السجن وهو اللي عندكم قديمه عملوا تحريات تبحثوا على جديد معناتها نستنى فيه ونستنى حتى اللي جابوني وزاره الخارجيه نتاعنا يقولوا لنا متوين توفى وهما يعاونوني ولا ما نعرفش. انا بالحق نحب انا كشخص انا عبد عادي نجمت نجيب معلومه ما تبي محامي كيفاش الدوله وكيفاش وزاره الخارجيه والا القنصليه نتاعنا غادي ما عندهاش المعلومات هذيا كيفاش محدوده ما فهمتش ما يعملوش دي ريشيرش ما يسالوش كان يبعثوا برقيه تو يجاوبوهم كان يبعثوا برقيه سهله الحكايه تو يجاوبوهم وزاره الدفاع يا اخي وزاره الدفاع الروسيه هاي جاوبت محامي باش ما تجاوبش القنصليه نتاعنا غادي هذه اللي ما فهمتوش انا وراه مش خويا كهو فما برشا توانسه غادي فما برشا كيما خويا زاد خويا توفى بحق القرين وينه برشا توانسه وبرشا تقاعس من الدوله نتاعنا برشا تقاعس ما فهميش تعاون
2: في روسيا بالذات معناتها انت تتحدث توا هكا ولا
3: نحكي على روسيا اي نحكي على مصلحه روسيا ونحكي على روسيا ونحكي على الخارجيه نتاعنا كيفاش تتستر على القنصليه نتاعنا في روسيا اللي ماهيش تخدم في خدمتها.
2: على كل هو لوزارة الخارجية حق التدخل في الموضوع هذايا للتوضيح في النقطة هذايا إذا كان عندهم معطيات وينجموا يعاونوا طبيعة ويجيبوا الجثمان متاع خوك على قليلة تبرد النيران متاع العائلة على قلت تدفنوه في تونس ويبدأ عنده قبر وتمشي وتزوروه وأمك معاتها تمشي وترحم عليه وغيره لكن أنه اليوم مختفي عند السلطات الرسمية التونسية هو متوفي عند وزارة الدفاع الروسية ما يعرفوش الجثمان نتاعه وهذا يتم الإعلان عليه منذ 18 أفريل حسب الرواية نتاع شقيقته رحاب السحباني اللي قدمت لنا. احنا نحاولوا نتواصلوا مع وزارة الخارجية في الموضوع هذا نبعثوا لهم التصريح نتاعك ونقولوا لهم إذا كان عندهم أي توضيح في هذا الموضوع مرحبا به. شكرا لك سيد رحاب السحباني شكرا على كل المعطيات اللي أعطيتها لنا إن شاء الله يا ربي معناتها تتمكنوا أنكم تجيبوا الجثمان إلى تونس ويتم عملية الدفن نتاعه في تونس ربي يرحمه وينعمه. مواليد 2000 مشى يقرا عام 2021 في روسيا تحكم عليه في قضية 6 سنوات سجنا قريب يكمل المدة مشى تجند في جندوه تقول هي معناتها غصبا عنه في الجيش الروسي لقى روحه في جبهة القتال 8 أيام تقول تم التدريب وكهو من سبتمبر مختفي تقول ما عندي حتى معلومة المحامي 18 أفريل يجيب لها معلومة أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميا الوفاة متاعه لكن لحد الآن ما عندهم حتى فكرة على الجثمان وموجود مش موجود في روسيا مش في روسيا ما عندهم حتى معلومة كعائلة. موصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا فاصل ونتواصل
1: في 60 دقيقة نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان أف أم
4: ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
4: صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان أف أم.
2: رقم أعلنت عليه منظمة كونكت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تضاعفت 6 مرات خلينا نشوفوا التضاعف من وقتاش إلى وقتاش المدة تقريبا والأهم من ذلك شنية التحديات اللي تواجهها المنظومة هذه المنظومة اللي ولت اليوم ناس كل لازمها تمشي إلى منظومة الدفع الإلكتروني وإلى التجارة الإلكترونية نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويت وهب الورتاني رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بكونكت ضيفنا في المباشر. سي وهب مرحبا لو سهلا شنحوالك؟
5: مرحبا ومرحبا بكل مستمعين ديوانا فهم.
2: شكرا لك عطيك الفتحة شكرا على قبول دعوتنا. 6 مرات تضاعفت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية بين وقتش ووقتش هذا تقريبا هالتضاعف هذا
5: بالضبط هو من سنة 2019 لسنة 2025 اللي كان عدد معنى قيمه المعادله التجاريه 271 مليون دينار وجدت 1375 مليون دينار من 2019
2: ل 2025 ست سنوات تقريبا. اي الرقم هذا في ظل التطور والتكنولوجيا وغيره والرقم هل انه ست مرات رقم طبيعي والا احنا قاعدين نمشيو بشويه بشويه؟
5: والله هو رقم باهي ومعناتها كي نجيو نشوفوا في معناتها في الرقم هذايا في حد ذاته يتسمى رقم باهي يدل على انه فما اتجاه من المواطن التونسي للتجارة الإلكترونية، فما اتجاه معناتها فما سيغتان كونفيونس، فما ثقة في التعاملات في التعامل معناتها مانيش نحكي التعاملات المالية الرقمية راهو تعال نحكي التعاملات التجارية على الإنترنت.
2: معناتها كتشري عن بعد أنت تحكي ولا شنو بالضبط؟
5: الشراء عن بعد.
2: الشراء عن بعد مش منظومة الدفع الإلكتروني تي بي يو وغيره معناتها.
5: هذه مسألة مهمة ياسر لازمنا نحطوا عليها النقطة. الخطر فما معناتها اللي شيفة هذوما الأعداد هذوما جاوا بعد استشارات بعد الاستشارة الوطنية اللي عملتها وزارة التجارة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031 والحقيقة فما دي شيفر فما أرقام تجي تشوفها مع بعضها معناتها تجي تشوفها وحدها مثل توا ست مرات هذه المعادلة التجارية حاجة باهية أما فما أرقام أخرى اللي هي مثال 8.7% من التوانسة فقط يشريوا أونلاين معناتها يعملوا معناتها شراءات تجارية عبر الإنترنت مقابل 15% في الريجيون مينا اللي هي ميدل إيست أند نورث أفريكا معناتها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: هذا المعدل نتاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو 15 قداش؟
5: 15%
2: 15% معناتها احنا في قريب الشطر
5: أقل برشا مع العلم أنه والله هو شو هو السبب الأول هي الانكليزيون فينانسيير في تونس راهو معناتها فما رقم خلينا نقول صادم شوية اللي هو فما 38% فقط من التوانسة عندهم حساب بنكي معناتها هون 38% فقط عندهم حساب بنكي اللي يخلي اليوم التجارة الرقمية ما تاخذش حقها بالكامل والسبب خاصة انه اغلبية توا المعاملات التجارية الرقمية تصير كاش معناتها تصير اون ليكيد
2: هي معناتها في التجارة الالكترونية راهو تنجم معناتها في منظومة تونس انك تخلص كاش بالليفريزون اللي احنا
5: الموجوده معناتها ما عندوش على هي كاش اون ديليفري ذيك تسمى الكاش اون ديليفري الاشكال وين الاشكال انه المنظومه كلها ولات في الاقتصاد الموازي ما عادش فما اقتصاد رسمي اللي هو تقوم عليه المبادلات التجاريه اللي تقوم عليه معناتها الموازنات والبيمون اون ليني اللي يخلي الربح هذاك الكل يمشي في الاقتصاد الموازي ما يستنفعش به ما تستنفعش به الدولة ما تستنفعش به تونس ما يستنفعش به المؤسسة اللي تخدم في الاقتصاد الرسمي اللي هي تخلص في الأداءات متاحة وتخلص في الكوتيزاسيون سوسيال والإتزامات متاحة المعادة الاجتماعية وخاصة المواطن في حد ذاته يلقى روحه في أغلب في برشة حالات ما هوش محمي ما دام نحكيه على اقتصاد موازي نحكيه على حاجة خارج الأطر القانونية نحكيه على حاجة خارج مؤسسات الدولة اللي تخلي المواطن إلى ليفري أوليمام ماهوش محمي بالقوانين اللي
2: ينجم يغشوك وما تنجمش ترجع السلعة نتاعك
5: ما ترجعش السلعة نتاعك تنجم أنت خذيت سلعة تجيك سلعة أخرى مع وهذايا نشوفوا فيه كل يوم قاعدين نشوفوا فيه فهمت فهذايا معناتها علاش قلت لك أنا الأرقام هذه فما رقم باهي اللي هو تضاعفت ست مرات المعاملات التجارية معناتها عدد قيمة المعاملات التجارية أونلاين لكن للأسف فما برشا مكان المعاملات التجارية ذيك ماشي في الاقتصاد الموازي اللي لا يخلي البلاد تنهض لا يخلي المؤسسات بيدها اليوم المؤسسات اللي تخدم في أطر قانونية اللي تخدم تحت غطاء القانون وتخلص في الأداءات متاحة تلقى روحها في كونكورونس دي لويال في مع
2: منافسة غير مع شريفة ولا غير شرعية
5: غير الشريفة مع أشخاص ما نعرفهم شكون ما نعرفهم كيفاش ما المعاملات قائمة فهمت؟ ونزيدك بعد رقم آخر اللي هو يأكد ويدل على خطورة المسألة هذه وليزمنا نلقاو لها حل. وذلك علاش احنا عملنا تشاورات كمنظمة أعراف استدعتنا وزارة التجارة باش معناتها من ضمن بعض المتداخلين الآخرين باش نعاونوها في الاستراتيجية الوطنية اللي باش تنهض بالقطاع هذا. باش نعطيك كرقم آخر أنه 1050 سنة 2025 الإحصائيات تقول أنه فما 1005 موقع ويب خاص بالتجارة الإلكترونية.
2: 1005
5: موقع ويب اللي هو صار بين بيس فما نقص بما يقارب 36.5% في آخر 2022. معناتها المواقع تاع الويب اللي هي من شأنها باش تنهض بالتجارة الإلكترونية في تونس واللي هي من شأنها باش تكون معناتها دافع باش التجارة الإلكترونية تنظم وترتقي قاعدين ينقصوا مقابل هاني قلت لك مقابل انه فما برشا معاملات تترافعت عن طريق الفيسبوك عن طريق انستغرام تيك توك
2: فوالا هاي فوالا هذوما خارج المنظومة يعتبروا غير مراقبين وما تنجمش لا تنجم تفرض عليه اداءات ولا تنجم تحاسبهم بعد زاده اذا كان صارت لك عملية تحايل هكا ولا لا.
5: بالضبط المواطن مش لقى روحه ماهوش محمي. المؤسسة باش تلقى روحها في منافسة غير شريفة في آخر المطاف باش تنسحب وتقول لك أنا ما نجمش أنا نخلص في الأداءات ونخلص ونخلص ونخلص ونلقى في المقابل أشخاص معينين يبيعوا ويشريوا على الفيسبوك وعلى ريزو سوسيو
2: لا حاسب ولا رقيب. فقط أنا حبيت أرجع معك إلى رقم 38% فقط قلت لي من التوانسة عندهم حساب بنكي. تقصد حساب بنكي وبريدي ولا بنكي فقط؟
5: حساب بنكي
2: نحكي.
5: هوني سؤال مهم ياسر اللي طرحته. احنا انا واحد من الناس من اكثر الناس اللي نادي انه اليوم البريد التونسي يكون عنده بنك لا بنك بوستال. خاطر اهم حاجه في التجاره الالكترونيه هي الثقه. والبريد التونسي هيستوريكمون تاريخيا عنده ثقة كبيرة وعنده قرب كبير من المواطن التونسي في كامل مناطق الجمهورية. اليوم الدور اللي يلزم
2: البريد يلعب
5: مهم جدا وحساس واستراتيجي جدا. احنا نديو انه يكون عنده اكثر دور. نديو انه يكون عنده مهمات معناتها مهام اكثر باش ينجم يعاون التجارة الالكترونية هذه مكسوسوا في البيمون ليني معناتها في الدفع عبر الانترنت ولا حتى في الجانب اللوجستي. هذا راهو مهم ياسر باش نعرفوا انه التجاره الالكترونيه 70% من التجاره الالكترونيه قائم 70% من نجاح التجاره الالكترونيه قائم على الجانب اللوجستي.
2: واضح.
5: والبريد التونسي ما شاء الله عنده ما يكفي
2: منه. واضح. شكرا جزيلا لفضلك سيد وهب الورتاني رئيس المجموعه المهني لتكنولوجيا الابتكار بكونكت. شكرا على كل المعطيات والتفاصيل اللي قدمتنا بخصوص الرقم اللي قدمته فيه مؤخرا اللي هو قيمه المعاملات في التجاره الالكترونيه تضاعفت تقريبا 6 مرات. حكينا على التحديات اللي تواجه المنظومه هذيا وحكينا على الارقام ايضا اللي يخفيها هذا الرقم. مرحبا بكم اهلا وسهلا. 7:38 دقيقه على موجاتنا. تحيه لكل اصدقاء وصديقات قاعدين توصلوا معنا. مرحبا صديقنا فارس العياري ولده اليوم عيد ميلاده وإن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير ربي فضله إن شاء الله وإن شاء الله ربي فرحك به. شكرا لكم جميعا. مرحبا كل الأصدقاء اللي قاعدين توصلوا معنا الحقيقة. سلومة كابتن كاريزما جادلياس دليلة ضفلاوي نصف الدهش فارس العياري مرحبا أهلا وسهلا. شكرا الفدوة دالي بيبي مرحبا. تحياتي الرشيدة قادر مرحبا. سيدة يحيى مرحبا بك لطيفة برجب شكرا على كل الكلمات اللي كتبتهم في حقي وشكرا جزيلا على كلمك الباهي ويفضلك شادي ما نكون عند مستوى الانتظارات متاع كل الأصدقاء. سميرة زيكو مرحبا أهلا وسهلا. عبد العزيز مرحبا بك أهلا وسهلا. شكرا أمي عبد الله مرحبا تحياتي ليك. شكرا شكرا ليكم وإن شاء الله ما نكون نسيتكم على حد. وتحياتي للجميع. نحكي على موظفو بنوك وشركات التأمين الذي يحملون الشارة الحمراء في أولى تحركات الاحتجاجية متاع الموظفين هذوما اللي يعلنوا ولا يهددوا بالدخول في إضراب بعد التحركات الاحتجاجية هذه. نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا. فالأكتو ضيفنا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سيد سامي الصالحي. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
6: مرحبا بك سيدة هدى ومرحبا بكل المستمعين ديوان فان.
2: شكرا جزيلا. مرحبا. أولى التحركات الاحتجاجية بديتوا بالشارع الحمراء هكا ولا؟
6: أي
2: اليوم بدأت الشارع الحمراء في كل البنوك والمؤسسات اللي تحدثنا عليها، وإلى متى ستتواصل؟
6: احنا بدينا اليوم في الشارع الحمراء تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026، دفاعا عن كرامة وحقوق المادية والمعنوية لموظفي القطاع البنكي وشركات تأمين المؤسسات المالية، وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب واحد المجلس اللي هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات تأمين المؤسسات المالية.
2: هذه أولى التحركات الاحتجاجية هي حملة الشارع الحمراء. فما تحركات أخرى نذكروا أنه فما إضراب، وقتاش ذكرنا بالإضراب اللي أعلنتوا أنكم شو تدخلوا فيه؟
6: الإضراب يوم 23 و 24 و 25
2: الشهر الجاري. تحركات الاحتجاجية من هوني إلى تدخلوا في إضراب وإلى لا حمل الشارع الحمراء؟
6: حمل الشارع الحمراء احنا ان شاء الله نقوله ما ندخلوش في اضراب كما قلنا، هو مش هدف في حد ذاته، الى ان يستجيب هو دفاعا واحتجاجا مشروعا على حقوق الموظفين المهضومة وعلى كرامتهم وعلى غلق باب الحوار. احنا اخذينا اليوم اولى التحركات الاحتجاجية وهي حمل الشارع الحمراء للدعوة للدفع بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين في استئناف المفاوضات التي قطعت من جانبه.
2: فما تفاعل في الموضوع هذا ولا لا؟
6: حقيقة إلى حد هذه الساعة لا يوجد تفاعل إيجابي من طرف الأطراف.
2: فما على الأقل فتح باب حوار ولا ما فماش إلى التفاعل؟ لين وصلوا للتفاعل ولا جملة ما تصلوش بكم كانوا شيئا؟
6: هو احنا اول حاجة طالبينا هو الحوار الاجتماعي، هو المفاوضات، اما ما ستفضي اليه المفاوضات
2: حاجة اخرى هذه
6: نتحدث فيها على الطاولة.
2: اما
6: اليوم نحن نطلب اول استئناف اول مطلب، والحركات الاحتجاجية الشرعية اللي قاموا بها ابناء قطاع البنك وشركات التأمين والمؤسسات المالية هي للجلوس لطاولة المفاوضات ولفتح باب المفاوضات الذي أغلق بدون أي سبب، وتطبيق للقانون حقيقة، لأن احنا كما قلنا بكري انه الفصل الثالث من الاتفاقية القطاعية المشتركة يقول في فقرته الأخيرة وفي جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر 6 أشهر الأولى من كل سنة لتدارس الأجور، وهذا الحقيقة ما صارش. نقطة استفهام كبيرة علاش
2: ذكروا انتم بديتوا من 2025 هكا ولا لا؟ يعني سنة 2025 ما صارتش زيادة في القطاع البنكي،
6: يعني ما صارتش. احنا اخر اجتماع جلسنا الى طاولة المفاوضات او الى طاولة يعني التي تجمع الطرفين، الطرف الاجتماعي الممثل في الجامعة التونسية، الجامعة العامة للبنوك وشركة تأمين المؤسسات المالية والمجلس البنكي والمالي سنة 2022. تم التفاوض وتم الاتفاق على زيادة 2022 23 24 وتم حتى في المحضر الاتفاق انه سنبقى لجنه تنظر في كل ما يهم المؤسسه والموظفين، لكن للاسف بعد تغيير رئيس المجلس البنكي والمالي وتم تنصيب او انتخاب
2: رئيس جديد ما غير ما نذكره اسمه فعلا.
6: يعني كل الاحترام والتقدير يعني تم يعني هذا ما منشور يعني في كل واحد انه تولى رئيس مجلس البنك المالي. حقيقة لم نجلس الى طاولة المفاوضات يعني ولو يعني من 22 راسلنا في سنة 2024، راسلنا في سنة 25 وتم الاحتجاج والتنديد بانه عدم الجلوس الى طاولة المفاوضات في اضراب 3 و4 نوفمبر 2025، ولكن لم نجد أذان صاغية حقيقة لفتح باب المفاوضات أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات ورأب الصدع ويعني لتنقية المناخ الاجتماعي في مؤسساتنا. للأسف لم
2: يجب يقول لك معناتها المجلس البنكي والمالي يقول لك راهو فما زيادة معناتها صارت على التوينس الكل في القطاع الخاص اللي هي قيمة بتاعها 5%، ينجم يقول لك معناتها ما فماش علاش باش نزيد زيادة أخرى هكا ولا سي سابي؟
6: أما زيادة صارت على التوينس الكل زيادة لسنة 2025 وتم استثناء منها أبناء القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وفي حين أن هذه الأموال مرصودة في ميزانية كل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي في ميزانية 2025.
2: فما بنوك فعلتها؟
6: لم يتم تفعيلها. كل البنوك ربما وعديد المديرين العامين في عديد البنوك وشركات التأمين متعاطفين يقولك أنا ما نجمش نفعل خارج أطر الهيكل اللي خاص بالبنوك والمؤسسات المالية اللي هو المجلس البنكي والمالي. وقولك أنا هم رصدوها وتم الميزانية احتسابها في ميزانية 2025 الزيادة في الأجور بعنوان الزيادة في الأجور وربما موجودة لحد الآن مرصودة في بعض المؤسسات ولم يتم تفعيلها لأن في انتظار قرار أو في انتظار مش حتى قرار في انتظار ما يقوله القانون وما ينص عليه القانون وما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة اللي هو الجلوس الدخول في مفاوضات من أجل تدارس الأجور ما بين الجامعة العامة البنوك شركة التأمين وما بين المجلس البنكي والمالي وما بين الجامعة العامة البنوك شركة التأمين وما بين الجامعة التونسية لشركة التأمين. هذا ما حصلش.
2: واضح. شكرا جزيلا سيد سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة العامة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. نحكيوا على شواطئ سليمان. شواطئ سليمان الفترة اللي فاتت تحدث متسكني هذه المنطقة عن أو تحدث متسكنو هذه المنطقة عن نفوق خرفان في المنطقة هذيك. اليوم نحكيوا على نفوق أسماك. شنو اللي قاعد يصير في الشواطئ سليمان؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله توت شويت.
1: على إن
2: نستقبل معنا في المباشر رئيس جمعية واجب بسليمان سي وليد الزديني. مرحبا. أهلا وسهلا. شنحوالك سي وليد؟ مساء النور.
7: مرحبا. يعطيك الصحة على الدعوة الكريمة.
2: مرحبا. شاطئ سليمان من ولاية نابل شهد نهار الأحد نفوق عدد كبير من أسماك السردين والبوري شيء اللي خلى استغراب الأهالي حول تكرر هذه الظاهرة خلال نفس الفترة من كل سنة. هل أنه في كل عام يعني فترة هذية تصير الحكاية هذية ولا لا؟ معناتها كجمعية بيئية اليوم طابعوا في الشأن هذية أول مرة تصير الحكاية؟
7: أول حاجة نحب نشكر إذاعة ديوان فهم الحقيقة اللي كانت ديما مواكبة حدث التلوث البحري بسليمان، وهذا دليل كبير على اهتمام بالواقع البيئي بجهة الوطن القبلي وخاصة بسليمان. الحقيقة قبل ما نتعمق في التحليل نحب نقول لسليمان تنقسم من زوز مواضع للتلوث، منها ما أعتبره أنا داخلي وخارجي. الداخلي بحكم اعتبارها حوض لتجميع المياه، واكبر دليل على هذايا هو الفيضانات اللي تصير ديما معناتها في سليمان بحكم فيها زوز أودية، واكبرهم هو وادي البيب سليمان. وادي البيب سليمان هذايا يجي تقريبا من بوعرقوب يمر بجرومباليا واخيرا اللي يصب معناتها في بحار سليمان. كذلك فما معطى هام يجب الاشاره اليه هو محطه معالجه المياه بسليمان بحكم طاقه الاستيعاب اللي اصبحت غير قادره، كذلك الى جانب قدم التجهيزات. ولهنا احنا نطالب كمجتمع مدني بتهيئه هذه المحطه و نقول انا تولي محطه ثلاثيه المعالجه.
2: ايش حبيت تقول لي انه فما فويت نتاع مياه ملوثه قاعده تصير في البحر ولا شنو بالضبط؟
7: هذا هو انا قاعد ديجا نحلل في معناتها نقول انا اسباب العامه التلوث غاده تصير في بحر سليمان. هذا ما اعتبره داخلي، اما بالنسبه معناتها ما اعتبره خارجي هو بحكم سليمان هي اخر نقطه في خليج تونس، وبحكم الخليج تونس ديجا ديما معناتها وزاره الصحه تقدم بيانات وبلاغات لعدم السباحه فيها بحكم معناتها نسبه التلوث العاليه الموجوده. اهم تقريبا نقطه معناتها نقول انا ملوثه هي واد مليان برادس. هذا الكل معناتها فما طيارات ديما بحريه تجيب المواد الملوثه الكل من خليج تونس وتتراكم في سليمان. هذا تقريبا كموجز عام لشنو قاعد يصير. احنا كمجتمع مدني معناتها منذ السنه الفارطه الحقيقه وشهدنا معناتها اول مره معناتها نراو بحر بالطريقه هذيك تقريبا لون اكحل ونفوق كبير من عدد معناتها كبير في الاسماك. هذه الحادثه صارت في سبتمبر، قمنا وتحركنا ورفعنا قضيه لدى السيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بجرومباليا وتعهدت فرقه خاصه بالابحاث والتحريات، والى حد الان حب ناكد راه الى حد الان راهي القضيه ما زالت جاريه واعمال السماعات والبحث ما زال. احنا تو كمجتمع معناتها مدني نطالبوا شخصيا السيد وزير البيئه انه معناتها يتعهد على اشراف على لجنه خاصه بمتابعه الوضع البيئي بسليمان خاصه بسليمان بحكم راهو تتعدد مصادر التلوث، معناتها صعيب ياسر تتحدد مصدر واحد. كما كنت مفسر معناتها فما مصادر داخليه معناتها جايه من سليمان وفما من الطيارات البحريه بحكم احنا اخر نقطه في خليج
8: سليمان
7: وسليمان معناتها بقاعد هي اخر نقطه معناتها نقول انا الاستجمام والبحر للمناطق المجاوره الكل كرومباليا معناتها معتمديه كرومباليا معتمديه منزل بوزلفه بني خليل وكذلك الضاحيه الجنوبيه الكل ولد جيتون في تون في سليمان اليوم معناتها نشوفوا معناتها تقريبا الالوان الكل ريناها في بحر سليمان من الاخضر للاحمر للأكحل والنفوق معناتها بصفة دورية معناتها فماش معناتها كما نقولوا كل عام مثلا في الوقت هذا لا لا لا دنيا رمو مازال كي صارت معناتها حادث تلوث كيف كيف اليوم نشوفوا معناتها الأسماك السردين والبوري قبل نشوفوا في المرينة والمناني معناتها خارج معناتها تعددت مصادر التلوث بسليمان
8: والخرفان اللي صارت النفوق متاعها هذا كيف كيف نفس السبب ولا شنو حكايتها
7: الحقيقة اللي هي حادثة عابرة هذا كان موضوع الخرفان كان محل معناتها متابعة وعطيها الصحة السلطة المحلية مشكورة قامت معناتها بإبراز معناتها شنية الأسباب للنفوق هي تقريبا معناتها نقول أنا بابور متعدي ألقى بالخرفان في البحر هذا تقريبا ما تم تفسيره معناتها لكن هي تبقى حادثة عابرة لحادثة التلوث اليوم راهو
8: المتكرر
7: اليوم نحكي على التلوث حديث الخرفان هي حاسة عابرة
8: لكن هذه نتاع الأسماك متكررة
7: ما هيش ديما معناتها باش يخرج الخرفان لكن هنا راهو نحكيه على تلوث كبير راهو بحر سليمان يمثل مورد رزق للعديد معناتها من الأشخاص من لي ريستورون اللي نقول لنا معناتها المقاهي وغيره وإلى جانب احنا المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد اللي نحن معناتها كسليمان وقلت لك المناطق المجاورة اليوم راهو معناتها بالطريقة هذه شيء معناتها أنا قلت لك احنا راهو نطالبوا السيد
8: المناطق المجاورة ما فيهاش نفس الوضعية فقط في سليمان
7: لا لا سليمان سليمان راهي ما كانتش علاش احنا معناتها عبارة نطلقوا في صيحة فزع معناتها سليمان راهي ما كانتش بالوضع هذا راهو العباد كانت تجي تشيخ في بحر سليمان وتتفرهد في بحر سليمان معناتها راهو هكا احنا نعملوا في معناتها النداءات المتكرره هذه باش نحميوا بحرنا وبحر سليمان. هذا هو معناتها اليوم ديجا المجلس المحلي بسليمان احد اعضائه ما نعرفش كان خذا المعلومه معناتها من مصدر رسمي لكن انشر معناتها موجوده معناتها في الفيسبوك انه يدعي معناتها العباد باش ما تعومش في بحر سليمان بمنع سباحه في بحر سليمان. هذا علاش؟ هذا معناتها من الخوف معناتها نخاف على صحه المواطنين راهو كي تمشي وترى بحر اخضر ولا بحر احمر اوتوماتيكمون معناتها حتى في الانكونسيونس باش تقول لا ما نعومش راهو نجم يصيبني طفح جلدي راهو كذا نجم نتضر وفما معناتها بعض الحالات رينا معناتها نقول انا عباد معناتها عندهم الحكاك كي يدخل يعوم يخرج معناتها يحك معناتها في لحمه وكذا هذا هو فما نحب نقول فما دنيرمون كما قلت صارت معناتها اجتماع في معتمدية سليمان الحقيقه تم الاتفاق على التكوين لجنة خاصة واللي هي تضم المجتمع المدني منطقة الأمن الوطني بسليمان الحرس البحري مع التكنولوجيا وعلوم البحار الحقيقة كل ما نتصلوا به في سواء في نفوق سلحف معناتها السلاحف ولا غير السلحفات معناتها يجي وياخذوا العينات الصحة كذلك لبال ومركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالقطب التكنولوجي بسليمان وتم الاتفاق على يوم معناتها دراسي باش يفسروا لنا الظاهرة هذه المتكررة اللي قاعدة تصير واللي ما كانتش راهو نحب نأكد راهي ما كانتش في سليمان راهو بل محادثة مثلا في 3-4 سنين تصير مرة اليوم معناتها ولات متكررة كل 3-4 شهور نشدوا الحوادث هذه والمصادر نتاع التلوث معناتها
8: متعددة داخلية وخارجية ان شاء الله يكون نداك موصل للسيد وزير البيئة شكرا جزيلا سيد وليد الزديني رئيس جمعية واجب بسليمان شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا 57 دقيقة على موجتنا
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا برشا أصدقاء قاعدين يتأسفوا على الوضعية اللي وصل لها شط سليمان. يقول لكم من أجمل البحورات اللي كانت عندنا في تونس. جد ريس يقول سليمان بحر غارق فيه جبل فيه كهف كان محليه معناتها علاش وصل هكا. رشيدة قادر تقول يا لطيف البحر في سليمان حتى سليمان وصل لها التلوث. شكرا لكم جميعا يعطيكم الصحة على التفاعل متاعكم. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات. أكرم أبو بكر نصف الدهش سلوماكير مرحبا. سمير هواري معز منوبي مرحبا. جد ريس مرحبا بيك أهلا وسهلا نصف الدهش. شكرا شكرا للجميع. شكرا الفدوة دادي بيبي أيضا. شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا في المباشر. معز المنوبي شكرا يعطيك الصحة. شكرا لسميرة زيكو مرحبا. سيدة يحيى شكرا للجميع. إن شاء الله مسيت فيكم حد إن شاء الله نوصل معكم مشوارنا بعد موجز الأخبار مع أميرة الأخبار الرياضية مع قادور. مشوارنا نوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. خليكم على ديوان فما.

0: ميلت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز هو الثامنة. ديوان افهم عسلمة. اطلقوا منصة بريدج تك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية التونسية وشركاء من القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والكفاءات التونسية من خريجين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يتيح فرصا جديدة للتوظيف والشراكة واكتشاف مجالات التعاون في قطاع التكنولوجيا والابتكار. تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع دعم منظومة الشركات الناشئة الممول من الحكومة الأمريكية بقيمة 3.3 مليون دولار في خطوتين ترمي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. لقاء جامعة بجنيف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولي استعرض خلاله الحوار الاجتماعي في تونس وبرامج العمل المشترك. ونوه المدير العام لمنظمة العمل بالدور الذي يقوم به اتحاد الشغل ومساندته لكل القضايا التي يدافع عنها من أجل الشغالين ومن أجل دفع الحوار الاجتماعي، مؤكدا الدور التاريخي للمنظمة في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في تونس. قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بغرومبالي يقرر الإبقاء على محامية بحالة سراح بعد الاحتفاظ بها بشبهة حيازة أقراص مخدرة، وفق ما فاد به كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بتونس طارق الحركاتي لديوان فم. وقال الحركاتي أن المحامية المذكورة كانت في الطريق العام وصادفت حملة أمنية، حيث أطلعت الوحدات الأمنية من تلقاء نفسها على دواء مصنف في الجدول آت تعاطاه بموجب وصفة طبية في الغرض. وبيّن الأستاذ أنه تم تقديم تقرير طبي وشهادة طبية وكامل الملف للقضاء، لافتا إلى أن المحامية محل متابعة وتتلقى العلاج لدى أخصائية نفسية منذ مدة. في العالم، مسؤول أمريكي يقول لقد تم إطلاق صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة بين إيران والاحتلال، مضيفا أن واشنطن تواصل تقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها قوتها والجهة المسؤولة عن إطلاقها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غالي.

على المستوى العربي. بالنسبة للتوب 5 مونديال، الأرجنتين في الصدارة وراها إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وفي المركز الخامس منتخب البرتغال. المنتخب التونسي خلت لمقر إقامته في مدينة مونتيري المكسيكية بعد رحلة طويلة كانت في رحلة عادية، وصلت لنيو مكسيكو، ثم من نيو مكسيكو تم سفر إلى مدينة مونتيري الملعبية. يجري حصص ديكراساج خفيفة لإزالة الإرهاق، غدوة تكون أولى الحصص التدريبية في مقر الإقامة أعدادا للمباراة الأولى في المونديال تكون فجر الاثنين المقبل ضد منتخب السويد. الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره رسميا ما ترف الفيفا ضمن قائمة الحكام اللي باش يديروا ماتشوات كأس العالم، شيء لأثار عديد نقاط الاستفهام وجدل كبير بخصوص الحادثة هذه. بالنسبة لأرتان، واجه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأمريكية لأنه سفارة الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي دخلت لمساندة أرتان ومكنته من جواز سفر دبلوماسي في محاولة لتسهيل مهمة الوصول للولايات المتحدة. رغم المجهودات هذه، فإن الحكم الصومالي فوجئ برفض السلطات الأمريكية السماح له بدخول أراضيها فور وصوله. تم ترحيله مباشرة لتركيا دون توضيحات رسمية في أسباب القرار هذا غير المبرر من السلطات الأمريكية. العداء التونسية مروة بوزياني أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع على السيدات خلال ملتقى ستوكهولم بالسويد. نجمتنا التونسية أحرزت توقيت 8 دقائق و 59 ثانية و 28 جزء بالمئة في تواصل لمسيرة نجاحاتها الدولية في الفترة الأخيرة. ذكر بوزياني أصيلة معتمدية ترقاب من ولاية سيدي بوزيد. الختام أبرز الماتشات الدولية الودية، منتخب كولومبيا فاز اليوم الفجر ضد نشام الأردن 2-0. حاليا مباراة هولندا وأوزباكستان، ذكر أن هولندا في مجموعة منتخبنا الوطني في المونديال، وثمانية ودرجين تنطلق مباراة فرنسا أيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم أهدا في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مش أنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا أختياركم لفخيكونس متانا. ذكركم في الجزء الأولاني تحدثنا على اختفاء الشاب التونسي بعد أن اختفى. علمته وزارة الدفاع الروسية بأنه توفى. أخته تقول تم تجنيد قسرا في روسيا، توفى في النزاع مع أوكرانيا. تقول 18 أفريل جاتنا المعلومة، لكن لحد الآن ما نعرفوش وين الجثمان متاعه. وتطالب وزارة الداخلية بالتدخل حتى لمساعدتها على استرشاع جثمان خوها والعودة به إلى تونس. كونكت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية ضعفت 6 مرات. شنو التحديات اللي تواجهها المنظومة؟ كان ضيفنا وهب الورتاني رئيس المجموعة المهني للتكنولوجيا والابتكار بكونكت. موظف البنوك وشركات التأمين الحمراء يحمل وشركات التأمين يحملوا الشارع الحمراء ويهددوا بأضراب ب3 أيام ويدعو إلى استئناف المفاوضات اللي تقطعت. يقولوا إلى حد الآن ما فما حتى تجاوب فعلي. شواطئ سليمان تشهد نفوق أسماك منذ أيام ظاهرة أثارت القلق، وجمعية وجب سليمان تطالب وزير البيئة بالإشراف على لجنة لمتابعة الوضع البيئي في سليمان. في الجزء الثاني نحكيو على الدلاعة ولا ما مازلنا شوي نمشيو نحكيو على الدلاعة؟ ما دلاعة لا ما هزش، يلا نبعته ونحكيو عليها. بلدين نمشيو إلى مدينة العلوم اللي باش تحكي لنا على عرض سماوي لكوكبي الزهرة والمشتري اللي زينوا سماء تونس. كيفاش نجموا ان نتابعوا الظاهرة هذيا اللي يشوفوا فيها التوينسة، لأنه توا كي نغزروا هكا باتجاه الغروب نشوفوا زوز كواكب بحذا بعضهم، زوز نجوم بحذا بعضهم. شنو راح حكايه شنو تفاصيلها؟ يلا تتفيت فسفاس. ضيفنا استاذ التطهير العلمي بمدينه العلوم سيد هشام بن يحيى، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحيه ليك مدام هدى، تحيه لكل مستمعينك وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. عرض السماوي لكوكبي الزهره والمشتري، شنو راح حكايه؟
3: نعم، يعني كما تفضلت سيادتك في البدايه في المقدمه نتاعك انه فما زوز نجوم قراب لبعضهم في السماء في اتجاه الغروب. زوز نجوم هذوما هما كوكبي الزهرة وعطارد، قراب لبعضهم.
2: الزهرة وعطارد، مش الزهرة والمشتري.
3: الزهرة والمشتري،
2: والمشتري.
3: عطارد تو نرجع له بعد شوي، خاطر باش يدخل في المشهد بعد نهارين بالضبط. زوز كواكب هذوما نشوفوهم بحظة بعضهم توا، ولكن غدوة مش يكون أقصى اقتراب بيناتهم، ويسمى في الحالة هذه اقتران.
2: أي غدا أقصى اقتراب. أي
3: شنو هو الاقتران؟ هو الاقتران هو اقتراب زوز أجسام اللي هما في الحقيقة بعض على بعضهم برشا، يظهروا لنا قراب لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري. يعني سي أبارون، يعني كي ناخذوا الزهرة اللي هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية، والمشتري اللي هو خامس كواكب المجموعة الشمسية، ويبعد عليها تقريبا ما بيناتهم يمكن نقوله حتى 500 مليون كيلومتر. نتحدثوا على 750 مليون كيلومتر من الشمس. وهذا يعني بعد على بعضهم في المشهد هذا في الاقتران نشوفهم قرب لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري بالنسبة لي.
2: سيجين
3: وي نعم،
2: صوتك ضاع شوية، قلت لي هو اقتران ولا اقتراب ظاهري؟
3: هاي اقتراب ظاهري، اقتراب ظاهري لكوكبي الزهرة والمشتري. كما قلت انه نعاود كان تقصص اللي هو اقتراب ظاهري. في الحقيقة زوز كواكب بعاد على بعضهم برشا، تحسوا على 500 مليار كيلومتر، ولكن يعني بالنسبة لي كساكن على الأرض نشوفهم كأنهم يقربوا لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري، وهذا ما نسميه الاقتران. والاقتران الفلكي كما نقوله، لأنه فيه العديد من المعاني في اللغة العربية، الاقتران وهو القران وهو الزواج. كذلك يعني في الاقتران الفلكي هو اقتراب جرمين ظاهري بالنسبة لسكان الأرض. الظاهرة هذه وقتش مش تصير يعني كأقصى اقتراب، يكون غدوة مع 8 غير دقيقة. نتحدثوا على بضع ثواني بين مثال كي ناخذ مدينة صفاقس وتونس العاصمة، بيناتهم بضع ثواني، يعني مفهمش فارق كبير على يعني كافة أنحاء الجمهورية. يعني تقريبا مع 8 متاع الليل في اتجاه غروب الشمس. يعني كان يعني كان نقمروا في الليل اتجاه غروب الشمس نجم نشوفهم بكل وضوح زوج كواكب ومطوى موجودين. ولكن نهار 9 جوان 2026 مع 8 غير دقيقة مش يكونوا في أقصى اقتراب
2: غدوة 8 غير دقيقة أقصى الاقتراب بين الزوز كواكب هذو ما نشوفوهم باتجاه غروب الشمس هكا ولا؟
3: نعم هو هو هو ما هو الجميل في في المشهد هو انه يترى بالعين المجرده ما تحتاجش يعني تلسكوبات بالعكس وانت تحتاج جران شون يعني مجال كبير برشا مجال بصري كبير مش تنجم ترى الظاهره هذه هذاك علاش يعني فرصه للناس حتى بالزاندرويد بتليفوناتهم بالمصورات الصغيره انهم يصوروا هالمشهد هذا لانه فرصه بالنسبه للخالصه هو التصوير الفلكي انه يصوروا اجرام يعني في كليشيه واحد والمغزى العلمي نتاعو انه يعني هنا نتحدث على يعني الظاهره اللي هي نادره نوعا ما تحدث لازم تحصل كل استافه الى 4 سنوات لازمنا نستناو نكون 2028 و2030 باش نشوفوا يعني مشهد اخر كيما هكا لمراجعة الحسابات الفلكية. ما معناتها مراجعة الحسابات الفلكية؟ باش يقولوا لي يا أخي كانت غالطة هي لا هو المراجعة هي تم في زيادة الدقة تلاحظوا يعني علماء فلك نتحطوا بكل ثقة بكل ثقة في في في في المعطيات نتاعنا في كل المشاهدات في كل الظواهر الفلكية لأنه في كل الظواهر الفلكية اللي كمان هكا نزيدوا ندقوا في المعلومات نتاعنا نزيدوا نهبطوا في دقة المعطيات حتى نولي تولي عنا دقة متناهية. كي نقول دقة متناهية يعني نجم نمشي حتى المئات وأكثر بعد الفاصل يعني عدد رقم بعد الفاصل وهذا مهم جدا ونحن مهم جدا أنه
2: الو نسمع فيك سي هشام نسمع فيك
3: مهم جدا انه يعني نتبعوا الظواهر هذيك الظواهر المثيله لهذه وذاك علاش الظواهر هذيه نتبعوها في علم الفلك بطريقه متواصله يعني ونتبعوها ونصوروها ويمكن يعني نعيط يعني نعمل نداء للناس اللي تسمع فيها انها تقوم بال انها يعني تخرج للفراغ
2: وتتابع
3: وتتابع الظاهره هذه وتصور وتبعث لنا تصور على شلا وننشرهم في المواقع التواصل الاجتماعي.
2: فقط انا حبيت نسالك على احنا حكينا على الزهره والمشتري باش يلتحق بهم كوكب ثالث نذكروا التاريخ وقتاش بالضبط وكيف يمكن التونسيون مشاهده هذه الظاهره.
3: الظاهرة هي 9 جوان يعني غدوة ولكن بعد 3 أيام يعني 12 جوان مش نشوفه ظاهرة أخرى اللي هو تولي تتسمى وقتها اصطفاف كوكبي مش نشوفه كوكب عطارد والزهرة والمشتري على خط واحد عند الغروب وبمناسبة مش نشوفه كوكب عطارد اللي هو ما يتشافش يعني ديما علاش لأنه الكوكب هذايا يعني الكوكب هذا يعني ديما ضايع في بهرة الشمس فرصة كيف طالت يعني بعد على الشمس نقولوا نحن الاستطالة متاعه أو للونغاسيون ماكسيمال متاعه بس بعد على الشمس خلى أنه مستوى المشاهد متاعه أسهل بالنسبة للمشاهد على الأرض حتى بالعين المجردة بتبيع نهار 12 جوان هذايا بعد 3 أيام بعد 4 أيام اليوم باش النجم نشوفه كي العادة مع بعيد غروب الشمس نقولوا كي بعيد يعني تقريبا من نصف ساعة إلى ساعة بعد غروب الشمس باش نجم نشوفه المشهد هذايا يزمنا بتبيع نشوفه مكان يعني اللي فيه الأفق يعني مكشوف أيضا يعني في العراء وأيضا خاصة الأفق الغربي.
2: واضح شكرا لفضلك يعطيك الصحة على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا سيدي هشام بن يحيى التطوير العلمي بمدينة العلوم شكرا على كل هذه التفاصيل. 8:30 على موجاتنا مشوارنا متصل حتى للتسعة
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: تسمع ديوان فام على 91.2 في الساقز، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. في 60 دقيقة
2: نحكي على وفاة كهل بطلق ناري في حادثة هزت ولاية بنزرت. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل هذه الحادثة الأليمة؟ موضوعنا تتشويتا.
4: انفو وانتوكس.
2: زميلنا بدر الدين عرعار مراسل ديوان فم في ولاية بنزرت. بدر الدين مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بك يا هدى، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي كانوا يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الآن، ونقول لهم إن شاء الله كانت بداية أسبوع طيبة للجميع يا هدى.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. بدر الدين، شو اللي صار بالضبط؟ حادثة أليمة هزت بنزرت، وين صارت بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ وين وصلت الأبحاث إلى حد الآن؟
5: بالفعل هدي كما قلت انت، هي حادثه اليمه هزت معناها ولايه بنزرت، خصوصا ابناء معتمديه بنزرت الشماليه، لانه الكهل هذا الله يرحمه هو من عائله كبيره، عائله شميسي، معناها عائله وعرش كبير معروف في معتمديه بنزرت الجنوبيه. خليني نحكي، المجموعه هذه كانت خرجت في رحله صيد محفوفه بالمخاطر، او باش نجي علاش قلت محفوفه بالمخاطر ونفسر علاش قلنا محفوفه بالمخاطر، لان المجموعه هذه كانوا خرجوا معناها في رحله صيد من معتمديه بنزرت جنوبية نحو معناها معتمدية غزالة، وتحديدا في منطقة البراكة من معتمدية غزالة، وين كانوا ربما المسرح بتاع الحادثة هذه اللي صارت ليلا أثناء عملية صيد الخنزير البري. المجموعة هذه كانت في رحلة صيد لصيد الخنزير البري، إلا أنه الهالك رحمه الله في أثناء عملية الصيد هذه، ونعرفوا كل الشاشة والحس وكل شيء، وفي الليل كما قلت أنا في الليل معناها صار التلق الناري هذا، اللي الأبحاث بتعتيدها تكون اللي قام بالتلق الناري هذا من مجموعة اللي متكونة من 6 أشخاص. وعليش نقولوا متكونة من 6 أشخاص؟ لأن وحدات الحرس بناه كانت حجز 6 بنات قصيد. علاش يقول قائل حجوهم بنات قصيد؟ هو والله يرحمه نرجعوا كيفاش بعد ما تم عليهم الوحدات الامنيه كانوا تحاولوا على عين المكان، كذلك اسعاف تابع الحمايه المدنيه، وحاولوا يسعفوه معناه الى انه معناه فارق معناه الحياه اثناء معناه وصول المستشفى الجامعي الحبيب بلقاسه لتلقي العلاج. نرجعوا معناه النيابه العموميه الطبيعه بانه حتى خطيره وحتى اليمه، كانت اذنت بفتح بحث تحقيقي، وكذلك اعطت كل التعليمات والاذون معناها للبحث في هذه الحادثة هذه اللي أسفرت لحد الآن عن إيقاف 6 أشخاص وحجز 6 بنادق صيد. علاش قلت حجز 6 بنادق صيد؟ علاش قلت أن الإيقافات هذه؟ وعلاش يقولوا أحلى معناها رحلة صيد محفوفة بالمخاطر؟ معناها يقولوا رأوا صيد أنا المرمور يستاد ونعرفوا عندهم تأمين وعندهم كل شيء، إلا أنه أنا قلت محفوفة بالمخاطر ورحلة صيد هذه أشوي، لأنه وللأسف خليني نقول كونه المجموعة هذه اللي عندهم البنادق صيد هذوما غير معناها حاملي لدو خاص الصيد، وذي يرى وذي مش حتى معلمه اي نعم وذي مش حتى معزوله. نعرف راي مشكله انا مش نبرر معناها مشكله كبيره، لكونه برشا عبيد مغرومين بالصيد، فما شكون عنده ابوه، فما شكون عنده جد، فما شكون عنده اخوه، فما شكون مغروم معناها كان مع ابوه وهكا شيء ويحب يصطاد، لانه متحصلش على رخصه الصيد، فما عباد تمشي للاسف خلينا نقول يهز المقرون تاع ابوه ولا بتاع عزيزه ولا بتاع واحد ولا حتى هو عنده مقرون غير مرخص يمشي يصطاد. اليوم اذا كان نحكيه على صيد معناها صيد الخنزير البري، صيد الخنزير البري هو نعرف الصيد مغلق، الا انه الخنزير البري نجم تصطاده في كل وقت اما مش في الليل. هدام تقولوا معناه صيد الخنزير يكونش في الليل، راهو عنده طقوس وعنده قوانين، ويلبسوا الجيلي ويلبسوا الكاسكو ويعرفوا معناه الاتجاه نتاعهم، ويكون في النهار معناه ويختاروا المسار نتاعهم كيفاش يخرجوا صيد،
2: كيفاش يصطادوا في حيوان زاد خطير هكا ولا مش
5: هو صحيح هدي هو حيوان خطير، سوى خطير عليهم هما، وكذلك عملية الصيد بتاع خط اليوم مش نحكيه على رشرة ونحكيه على بال. اليوم معناها صيد الخنزير البري يستعملوا البال، يعرفوا معناها الصياد ويعرفوا حتى الأمنيين كونه كرتوش، هذه كرتوش معناها قاتلة ربما بالرش في إمكانية معناها بتاع القتل تكون أضعف تصير عملية جروح وتشويه، أما لكن تكون القتل أضعف بكأن تكون مسافة بعيدة معناها ثم 1% بشي يموت معناها المتظل. اليوم احنا في بصدد البحث. كنا كونه فما زوز تم الاحتفاظ به، فما 6 بنادق صيد، كذلك النيابة العمومية بمعنى معني أدنى السيد حاكم التحقيق بفتح بحث معناه وتعهدت به وحدة الحرس بالزرة الجنوبية. اليوم الأبحاث من زيت متواصلة، أكيد قادم أيام والساعات يهودية باش يعطينا معناه معناه خلينا نقولوا الحقيقة الكاملة على الحادثة هذه. هو ربي يرحمه. اليوم احنا كما قلت لك راهو مش ممكن وغير معقول معناه كونه ناس معناه تمشي هي هواية نعرفهم راهو من الناس يهودية، منيش نبرر راهو برشا عباد مغرومين يهودية وراهو مش معناه في بنزرة برك في كامة رب الجمهورية نعرف هذوما يتسموا البراكونية، هذوما الناس اللي ما عندهمش تراخيص لكنهم مغرومين وقاعدين يصطادوا بالسرقة. السرقة كشفت كيصير الحادث لا قدر الله باش تكون جناية، جناية معناه يتم الإيقافات. نبي نحكيو على قتل، أكيد قتل هو جاي الجناية والقتل هو الجناية معناه إذا كان حدثين ارتكب معناه عملية قتل.
2: أنا واحد ماشي يتفرهد يقوم بحاجة هو يحبها في الآخر يلقى روحه متورط في جناية وموقوف وأبحاث وجريمة في الوسط وعبد توفى ومعناتها يدخل في في في حاجات أخرى تنجم تهدد مستقبله وحياته الكل كولا.
5: بالفعل هو هدي فما عائلات، هذا عنده عائلات والوقت عندهم عائلات معناه الناس الكل معناه تتأثر سيركوي معناه الناس الكل معناه بس تأثر أثرت معناه هو كما قلت أنت ماشي حد يمارس الهواية بتاعه، لكن من المستحسن كونه كيف يمارس الهواية بتاعه تمارسها معناه تبقى الأطر القانونية المعمولة بها. اليوم إذا كان نحكي عليه الأطر القانونية في وقت اللي تكون حامل السلاح يكون عندك رخصة حمل، يكون عندك معناه رخصة صيد، وحتى السادة دوما المغرومين ونعرف برشا ناس مغرومة كي ومعناه تحب تصطاد ونقول لهم استنى إن شاء الله معناه وزارة الداخلية معناه تنظر للعباد دوما وتنظر معناه تسويف الملفات خاطر بالنسبة ملفات تسويف إسناد الرخص للناس المغرومين راهو ملف هذايا شائك، ورغم كل الوزراء معناه السادة حتى مؤخرا أثناء مؤسسة السيد وزير الداخلية كانوا حكاوا السادة النواب مع السيد وزير الداخلية بالنسبة لإسناد رخص الصيد قال سلمنا بعض الرخص لكن برشا امور تبقى عالقه ان شاء الله تتوى وضعيه الناس هذوما الكل حتى كي باش يمارسوا الهوايه تاعهم تكون تبقى الاطر القانونيه ويحميوا رواحهم ويحميوا غيرهم. وكذلك نعاود نقول وراء كما نقولوا يا يهودي الحيله في ترك الحيله، لو خليني نقول هاك شوف يا يهودي واحد يحب سامح لي بين الاثرين سامحوني سيد المستمعين حب يسرق هاك شوف شو صار. ودي المشكله هي المصيبه وقت تصير وقت تكون انت امورك مش قانونيه تصير الحادثه لا قدر الله. احنا نترحموا على السيد هذا اللي مات وكذلك ان شاء الله ربي ينور حقه وينور حق عائلته وينور حق الناس الكل. نعود نخدم ربما نعطي ركاب كولو الحادثه هذه معناها الى حد الان وربما خطر الابحاث مازالت متواصله معناها اثرت على الاحتفاظ بجوج اشخاص وحدث 6
2: بنادق صيد غير مرخصه واضح. شكرا جزيلا زميلنا بدر الدين عرعار كنت معنا مباشره من ولايه بنزرت. اسعار بيض الاستهلاك تشهد تراجعا والمنتجون يطلقون صيحة فزع. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
6: ديوان فام
1: ديوان فام
6: صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم من جديد. نهارت معناتها من رمضان هو الموضوع بداية تقريبا ومتواصل إلى حد اليوم. فما انهيار خلينا نقوله في أسعار البيض، بيض الاستهلاك في تونس. شنو هي الأسباب؟ الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تخرج بيان اليوم تحكي فيه على جملة من النقاط ونرجع عليه بأكثر تفاصيل، لكن هد نوصفوا الوضع ونحكي فيه بأكثر تفاصيل. لا
1: كل ما يهم التونسة في 60 دقيقة. الانفيتي دو جور
2: المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سيد حسام قدورة. مرحبا بك، اهلا وسهلا. مساء النور.
7: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، اهلا وسهلا سي حسام. اسعار بيض الاستهلاك منذ تقريبا شهر رمضان والوضع على ما هو عليه، شنو اللي قاعد يصير؟
7: منذ شهر رمضان كما قلت صار تراجع للأسعار مادة البيض تراجع كبير، يعني القطاع شهد خسارة. باش نحكيه شوية بالأرقام، تقريبا في الحارة ثم خسارة بين 240 حتى 260 ملي يوميا، معناتها يتكبدها الفلاح
2: خسارة، معناتها في كلفة الانتاج نحكيه
7: صحيح. يعني الفلاح قاعد يبيع دون معناتها كلفة الانتاج
2: هاي.
7: وهذا يرجع لعدة أسباب مش نرجعوا لها، معناتها نحاولوا نبسطوها للرأي العام. ولكن هذا ندل على شيء يدل للقطاع بيض الاستهلاك يشهد منذ سنوات أزمة هيكلية. هذه ماهيش أزمة معناتها ظرفية، هذه أزمة هيكلية يعيش القطاع منذ سنوات.
2: هاي.
7: والنتيجة توا قاعدين نقطفوا في ثمارها مالوروزمون. وثم معناتها كيما نقولوا بوادر سيئة.
2: هاي.
7: هذه معناتها احنا نقولوا البداية.
2: قلت لي أزمة هيكلية نعيشها منذ سنوات، شنو هي الأزمة الهيكلية اللي خليت الوضع موش ظرفي والأسعار قاعدة تنهار يوما بعد يوم؟
7: شوف، هي الأزمة بدأت منذ يعني تخلي ولا القطع مع النظام اللي كنا نخدم به،
2: نظام الحصص.
7: نظام الحصص
2: أي.
7: قطاع هذا كان يشد، كان يخدم تحت معناتها نظام أو وفق نظام الحصص. صار تخلي عليه.
2: هل نفسرش معناتها نظام الحصص؟ عشان نستدل المستمعين فيه.
7: كان ثم نظام حصص للأمهات.
2: هاي.
7: يعني اللي احنا نجيبوها من البر. اللي هي تعطينا الكاتيكيت الفلوس.
2: هاي.
7: اللي مش يربيه الفلاح. صار تخلي معناتها على النظام هذا الحصص اللي هو ينظم معناتها العملية.
2: معناتها الدجاجة عندها فترة معينة تقعد هكا ولا لا وعمر
7: ما. معناتها ثم حصة.
2: اي.
7: للأمهات وحصة به للفرخ المربين. حصة لمتى الأمهات إذا كانت تتوزع على المفارخ اللي وفروا الفلوس به. تعتمد الحصة أو حساب الحصة على حسب متطلبات السوق التونسي،
2: معنا ننتج على قد ما نستحق. نتحكم معناها في الإنتاج،
7: كان ثم تحكم به وحصص. والأهم من هذا الكل ثم حصص في الانتاج، معناتها في انتاج في احنا نقولوا الدوره النهائيه، معناتها في القاعده نتاع الفلاحين. رجعنا نظام الحصص نتاع الامهات
2: هي.
7: ولكن نظام الحصص للفلاحين
2: تخلينا عليه ولا عندنا طفره في الانتاج.
7: صار صحيح، صار ثم طفره تو نتاع انتاج كبير برشا. في نفس الوقت احنا نقولوا القاعده الاولى اللي هو الفلوس راس المال متى الفلاح الأول غير مش غير كافي برك، ولكن ولا إنكسيسيبل، معناتها ما عادش الفلاح عنده ينجم يلحق على الفلوس. وهذا الشرح
2: يطول فيه،
7: مش يطول فيه ولكن نجم نتعمق فيه. معناتها الإشكالية الرئيسية هو غياب نظام الحصص
2: اللي خلينا ننجو ما نستهلكه، معناتها على قد الاحتياجات متاعنا. اليوم ولا عندنا طفره في الانتاج، يعني ولا العرض اكثر من الطلب. هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه
7: تو. ثم طفره متاع انتاج
2: اي
7: يزيد، معناتها كيما نقولوا ثم تبعيات للحاجه هذه، صارت ثم تبعيات سيئه. مثلا الفلاح اللي ما يمشي ياخذ فلوس ولا ثم دي كلونديستان دخلوا في القطاع، معناتها كريمان فهمت دخلاء يلقوا احنا نقولوا طريق للتزود بالدجاج المسن اللي هو
2: قانونيا
7: ما ثمش. المشكله ما ثمش قانون يمنع هذاك، هو ما ثمش به، هو يلقى روحه قدام الامر المحتوم. ما يجمش ياخذ فلوس، ما يجمش يوقف الدوره نتاعو الاقتصاديه، ما يجمش يسكر البطيمه نتاعو هوني
2: والدجاجة تقعد كبيرة في العمر وتوصل الإنتاج،
7: مش تخرج من منشأة تتحول بارفول المنشأة أخرى تتعود السيكل متاعها تدخل في سيكل آخر، معناتها احنا نقولوا لها علميا عملية القلش
2: اللي كانت قبل شنو معناتها كي توصل
7: قبل كانت ثم ثم ثم دورة محددة
2: اي وتتذبحهم بعد ولا شنو يصير قبل اي تمشي للذبح
7: صحيح في حد ذاتها هي حتى الدورة في حد ذاتها شنبسطوا اللي نخدموا بها معناتها المعمول بها القانونيه معناتها اللي معمول بها توجب الفلاح معناتها باش تقعد الدوره نتاع الدجاج عنده معناتها 96 اسبوع في 96 يتخلى على الدجاج نتاعو، بينما الشركات معناتها الكبرى اللي عندهم المفارخ ولا يتمتعوا بالامتيازات كان الدوره نتاعهم 86 اسبوع اقل معناتها هوني يزيد يخلي الفلاح هذاك المارج اللي بيناتهم معناتها تولد عدم تكافؤ فرص يولي هو مش يفرغ الباتيمة متاعه بالمسبق الشركة الكبيرة معناتها الشركات الكبرى
2: معناتها ياخو هو الفلوس بالمسبق
7: صحيح معناتها الفلوس ديجا متاعه يولي معناتها ياخو الفلوس معناتها هوني ربح احنا نقوله دورة فهمت والفلاح ديجا مش يقعد يستنى مش ولات بعد ولات الأغلبية معناتها يتلزوا باش يزيد في السيكل متاعه ما يجمش يوقف الدورة الاقتصادية ما يجمش سكر الباتيمة متاعه وإذا كان مورد رزق هذا ينجر عليه فائض كبير متى إنتاج والحلول اللي معمول بها مالوروزمون توا معناتها هي حلول معناتها ما هيش هي حلول ترقيعية معناتها ما لا ما هيش تحل في المشكل
2: مش عملية.
7: بالعكس ما هيش عملية خاطر المشكل اللي هو معناتها هيكلي بامتياز ماهوش ظرفي معناتها ظرف ومش يتعدى على روحه
2: معناتها النظام في حد ذاته هو المشكل اللي قاعدين معناتها اللي قاعد تخدموا به اليوم كم منتجي بيض استهلاك هو اللي فيه مشكل يعني لازمنا نرجعوا للنظام القديم
7: لازمنا نفعله
2: هذا بيد شكون هذا يعني
7: لازمنا نفعله الاستراتيجية اللي هي راهي من عام 2018 صارت معناتها فيها مسودة
2: اي
7: ولم تغادر يعني الرفوف صارت استراتيجية لتفعيل نظام الحصص لازم ترجع نظام الحصص عند الفلاح أوترتون لازم معناتها بالحق هنية معناتها نداء معناتها الأصولات في نفس الوقت لازم تفتح ولا تسهل معناتها مسالك معناتها باش التمويل حتى باش يجم الفلاح أنا ناخد الفلوس وفي في في في نظام معناتها في قطاع منظم ومهيكل معناتها باش نجم نستمر
2: تفعيل نظام الكوتا هذا هو اللي طالبوا به معناتها اليوم باش
7: يطالبوا به باش الحل الجذري
2: باش ترجع الاسعار يقول قايل يوم احنا عندنا في طفره في الانتاج وحاجه باهيه والمنظومه ظهر لي قاعده وتزيد في عدد المنتجين يعليش ما نمشوش الحلول الأخرى متاع نصدروا البيض متاعنا متاع نشوفوا أسواق خارجية علاش ديما احنا إذا كان عنا نقص في الإنتاج تولي مشكل إذا كان عنا فائض في الإنتاج إذا دي ولي مشكل
7: هو سؤال طيب مش نجاوبك عليه باختصار مادة البيض تقريبا مادة في تونس احنا تونس صعب تصديرها علاش احنا العظمة هذيك باش ينتجها الفلاح راهي 70% من التكلفة متاعها هي مواد نستوردوها عالفة نستوردوها معناتها انت كيفاش مش تنافس الدول الاخرى هذي اللولة كالكسوة في الجودة وفي الكلفة فهمت ما تجمش لوجستيا زادة باش تقوم
2: احنا العظم غالي يعتبر في بلادنا اذا كنا نحكي ولا 70%
7: احنا 70% من 70% من كلفة البيضة هذيك حتى اكثر
2: اي
7: مستورد من العلفة
2: يعطي سعر غالي تقول لي ما نجموش النفس والبارة
7: بالطبيعة
2: العظم يتباع أرخص في دول أخرى
7: بالطبيعة أنا نستورد من عندهم
2: المواد الأولية
7: المواد الأولية والتلقيح معناتها إلا المندفر
2: اليد العاملة الدول المجاورة كلها هي دول عندها يعني اكتفاء ذاتي
7: الجزائر عندها طفرة في الإنتاج
2: هاي وليبيا كان عندنا سوق في ليبيا
7: ليبيا كان عندنا سوق وخسرناه ومش مش تقعد الدولة معناتها عندها الإمكانيات المالية معناتها مش تقعد تستناك 10 سنين معناتها مشيت لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وثاني حاجة عندها حتى لو عندها أسواق ينافسونا برشا في ناحية الكلفة. كما كانوا الخليج قبل كانوا يستوردوا كانت سوق مفتوحة خاصة نحكيه على قطر والإمارات. تركيا معناتها دولة مصدرة وقوية برشا. معناتها التصدير تقريبا حاجة ما نجموش نعتمدوها.
8: مش حل.
7: ماهيش حل. احنا الحل راهو تحقق الاكتفاء الذاتي نتاعك.
8: تفعل نظام الحصص.
7: صحيح تفعل نظام الحصص. هذاك هو الحل الجذري. اما الحلول الاخرى معناتها كيما الخزن عمليات الخزن واحد هذه لا
8: ما عندي ما نعملوا مخزون استراتيجي مثلا لشهر رمضان احنا قادمين على موسم سياحي
7: تاعو باش تعمل مخزون سامحني انت كي باش تعمل مخزون لازم يكون عندك شيفر صحيح هكا ولا احنا الارقام نتاع الانتاج بعيده على ارض الواقع معناتها الارقام المتداوله راهي بعيده احنا فما 50 مليون حتى ل 60 مليون ناكد لك راهم زايدين وما مش داخلين في الحسابات على خاطر الدجاجه هذيك هي خرجت من حساباتنا على الورق ولكن هي مازال التطبيق حولت لبلاصه اخرى
8: معناها مش داخله في الارقام الرسميه
7: ماهيش داخله في الارقام الرسميه هوني باش تجم تتحكم انت في القطاع ككل لازم يكون عندك أرقام رسمية وما توصل للأرقام الرسمية إلا بالنظام هذا اللي كنا احنا نتبعوه كانت معناتها القطاع معناتها كان منظم بامتياز تصير أزمات ظرفية صحيح هذيك ما أي قطاع يشهد أزمات ظرفية أما هذه اللي نعيشوها هي أزمة هيكلية واللي بيجي يخوف أكثر راهو إذا مش نقعدوا هكايا راهو مشي نخسروا نسيج تبنى منذ أكثر من عشرات السنين مش نخسروا نسيج متفلاحة
8: إيش معنى طبعا فما ناس باش تغادر القطاع صغار المربين مثلا
7: بطبيعة إذا أنت كل يوم قاعدة تخسر
8: في الانتاج
7: ما ننساوش راهو هذه حاجة ننتبهوا لها احنا المواد الأولية باش ننشو البيض معناتها بالعملة الصعبة معناتها قاعدين ندفعوا بالعملة الصعبة معناتها على حساب معناتها الخزينة معناتها التونسية خزينة الدولة التونسية من العملة الصعبة المخزون متاع العملة الصعبة قاعدين نخرجوا في العملة الصعبة علاش باش ننجو معناتها باش قريب نطيشوه العظم معناتها أنا نصرف بالدولار ولا باللورو في قطاع قاعد يشد خسائر شهر وشهرين وثلاثة واربعة وأزمة هيكلية هذه تسمى تبذير
8: فلا هذا هو معناتها المطلوب اليوم تفعيل نظام الحصص هذا هو الحل اللي تراوح
7: اللي نشوفوه هذا الحل الجذري معناتها تفعيل نظام الحصص
8: مع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة مع
7: احنا ككونفدرالية راسلنا المجمع المهني
8: المشترك
7: الدواجن ثماشت واحد الان تجاوب صارش تجاوب على المراسلات متاعنا ولازم تتدخل تدخل عاجل كل يوم معناتها قاعدين خسائر فاتحة وسلطة الإشراف معناتها راسلنا الوزارة فهمت وما زلنا نستناو الحقيقة إذا ما يصيرش تدخل من المجمع في الأيام المعدودة اللي جاء لازم معناتها مش نتعداو للوزير السيد الوزير الفلاحة ومتأكد معناتها باش يسمعنا ونجمو معناتها نتفاداو هذه الخسائر وننقذوا هذا القطاع اللي هو راهو قطاع حيوي بامتياز
8: هو خلينا نفسروا حاجة انت اذا كان غادر صغار ومتوسطي المنتجي المنظومة هذية تولي الشركات الكبرى هي اللي تتحكم في الأسعار وهي اللي تتحكم في السوق هكا ولا
7: مش تولي عند احنا نقولوا المستثمرين الكبار شوف باش لازمك تخلق توازن في اي قطاع لازم يكون ثم توازن كيما يكونوا ثم كبار بالحق هذوكم قاطرات وبالعكس ندعموهم واستفادة راهو للاقتصاد الوطني والقطاع بصفة عامة يكون ثم قاطرات كبيرة ولكن راهو باش تخلق التوازن لازم يكون ثم متوسطين وصغار ولازمك تخلق جو من المنافسة العادلة بيناتهم كي انت تنحي تقريبا ولا تمحي وتحكم عليه يعني بالمغادرة القطاع اللي هو عدى فيه سنين واستثمر فيه كل فهمت، يمكن يبيع رزقه ويمكن يمشي سكر أبواب رزقه فهمت. دي هوني كان مش أرزاق ناس وكو قاعدين ندمروا فيهم، قاعدين ندمروا في نسيج كامل معناته. هوني رأوا الخاسر رأوا زاد المستهلك. يعني في عوض نخلق جو من المنافسة العادلة ونحاول نقوي وندعم الصغار والمتوسطين في في في قطاع منظم بشرط يكون ثم نظام فهمت مبني معناته على العدالة ويكون مهيكل بامتياز. أنا هوني قاعد ندمر في نسيج كامل متفلاحة، والخاسر راهو مش كان الفلاح، راهو بالحق زاد المستهلك التونسي راه في مادة أساسية وحساسة،
8: بروتين، في بروتين مهم
7: تقريبا قاعدت كان هي المادة الوحيدة معناتها اللي
8: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحة على حضورك معنا. المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سيد حسين مقدورة، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا.
7: شكرا.
8: مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. نحكيه على كتاب يساعدك على التفكير بطريقة أوضح وفهم أكثر لأفكارك ولعقلك
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
8: بون بلان. هل عمرك اخذت قرار وكنت متأكد منه 100% اللي هو الصحيح وبعد اكتشفت اللي كنت غلط في حساباتك، ولا عمرك صدقت معلومة على خاطر برشا الناس يحكيوا عليها وبعد طلع ما عندها حتى أساس؟ الحقيقة اللي عقل الإنسان رغم ذكائه ينجم يطيحنا في برشا حاجات، ينجم يطيحنا في قداش من فخ من غير ما نحسه. هذا بالضبط موضوع كتاب فن التفكير الواضح للكاتب السويسري رولف دوبلي اللي نحكيوا عليه ليلة. الكتاب هذا يأخذنا في رحلة شيقة داخل طريقة التفكير، نكشفنا أكثر من 50 خطأ ذهني نقع فيهم في حياتنا اليوم بدأ من خلال قصص وأمثلة واقعية، يفسر على الساعات نبالغوا في الثقة في آرائنا وعلشان نتبعوا رأي الأغلبية حتى كيكون غلط، وعلشان نتمسكوا بأفكار ثبت اللي هي مش صحيحة، وعلشان نبدأ ونحسوا بالحاجة غلطة أما العقل يعاند ويعملها. هذا الكل يفهمونا الكتب بأسلوب بسيط وممتع يخلينا نفهم رواحنا أكثر ونتعلم كيفاش ناخذ قرارات أوضح وأكثر حكمة في حياتنا اليومية، خاصة اللي خلينا نعرفوا اللي مش كل رأي اتفق عليه الأغلبية له صحيح، ومش كل حاجة انت اقتنعت بها زدها لازم تكون حقيقة. كتاب يعلمك كيفاش تدخل في وسط عقلك وتفق على حاجات ما خطرتش نهار في بالك ولا كنت ما تشوفش فيها على خاطر عين العاطفة هي اللي كانت غالبة. كتاب يخرجك من العالم اللي فيه برشا حاجات رمادية ويخليك تشوف الأبيض من الأسود. كتاب في فن التفكير الواضح هو اقتراحنا لكم الليلة في بون بلان
1: في 60 دقيقة.
8: شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، أشرف الرباحي، أجمل تحية هدى الورغمي، الأخبار مع أميرة مقني، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليتكم زينة، صباح الخير، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم،
0: ديوان أف أم،
1: صوتكم
0: جوك. موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: فام فلاش نيوز
1: مجازوة التاسعة ديوانا فام عسلامة. البريد التونسي يحذر حرفائه من حمل بطاقات دفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي مساء اليوم أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السري الخاصين بحرفائه، وقال أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار في منظمة كونكت وهبي الورتاني يفيد بأن 8.7% فقط من التونسيين يقومون بعمليات الشراء عن بعد عبر الانترنت. أشار الورتاني خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالنسبة لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تقدر ب 15%. وأرجع الورتاني ذلك إلى عدة عوام من بينها عدم امتلاك العديد من التونسيين حساب بنكي، قائلا إن الأحصائيات تفيد بأن 38% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية حكومة الاحتلال إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وأضاف الرئيس اللبناني أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا أو غيره وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن المفاوضات الحالية لا تتناول البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن التفاوض هو امتداد لساحة المعركة. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تعتقد أن ترامب لا يتصرف بصدق خلال المفاوضات، وواشنطن وافقت في البداية على الإفراج عن أصول إيران المجمدة، لكنها لم تلمس حتى الآن أي استعداد حقيقي للقيام بذلك. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: Et bonsoir, bonsoir. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوين اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا. نقول لكم كاينكم خازين ربي في الثنيه شادين لوتوروت بوتيتر خارجين تعملوا فيق هي وليش. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا, واذا كنكم زاد قاعدين تريفزوا خاطر تاو اللي باش ليه مازالوا في مازال فما شويه ريفيزيون شويه تلحيق قال الاخر بتاع اخر الايامات. ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل. دونك نقول لكم خليوا زاد الموسيقى علينا وانتم ساهرين تريفزوا. على كل نسلم عليكم ليكيب الكل, محمد الزعبار سيد المخرج, هيفا بن يوسف السيد المعدم, وهذا محمد قلق من وراء الميكرو. ليكيب الكل لهنا معاكم من تاو حتى للثلاثه, حتى للثلاثه بتاع الصباح يا لطيف, حتى للنص الليل. ثلاثه سويت لذا شوية تعديو معكم عندك أكيم العادة. الموسيقى موجودة معنا والبداية تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: انا قلت لذا بتاع السباحة وزوز غضرولي بي عندك هاي سيدي خانو ديو بعد شوية شو اسمه ويل تشيري في بلاي ذات فانكي ميوزيك.

Et en plus, ça, c'est mon Jerry Lee Lewis, fille Great Balls of Fire. أصالة بها سلطان عبد الباسط حمودة تامر حسني تو سويت خليكم مع ليتو ريشارد لونج تول سالي هذه الموسيقى بتاعنا نقول لكم بونيكوت ثم تسمعوا في نايت كلوب.

me, baby. Well, after loving you like I love a should, you're fine.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: جزا ومكانه جدا لال وانا قدام اللزازة دي عندي.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: كي دي سواري دي نايت كلوب.
2: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم مازلنا متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل وبرشا موزيكا دايوغ تستنى فيكم كيما العاده. لو رونديفو يكون تو سويت مع كاسيت.

cassette. في كاسيت الليلة اختارتني نسمعكم أمال حجازي في آخر غرام نجوى كرم من بعد شوية عشي قاسماراني ديانا حداد ويلي كل عام وانت حبيبتي كاظم الساهري توتفيت بش خليكم مع النانسي عجرم شيل عيونك عني هذي الموزيكا متانا إيبا نقولكم زادة شوية آخر الأخبار تكون مع أميرة مخني على رأس الساعة وحنا رجعين معاكم كيما العادة في ساعتنا الثانية لو رانديفو يكون مع أولديز والأغاني الأوكسيدونتال القديمة

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العشرة ديوان اف ام عسلامة. الكاتب والعامة للجامعة العامة للبنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي يفيد بأن أعوان القطاع انطلقوا بداية من اليوم في أولى التحركات الاحتجاجية التي تم إقرارها والمتمثلة في حمل الشارة الحمراء، وذلك على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف الإداري الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 25 و2000. وأشار صالحي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة إلى أن هذه التحركات التي انطلقت اليوم تأتي دفاعا عن كرامة وحقوق الموظفين في القطاع البنكي وشركات التأمين، داعيان المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات بهدف تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسات البنكية.
3: احنا بدينا اليوم في الشارع الحمراء تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 دفاعا عن كرامة وحقوق المادية والمعنوية لموظفي القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية، وتمديدا بقطع المفاوضات من جانب واحد المجلس اللي هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين والمؤسسات المالية. احنا ان شاء الله نقوله ما ندخلوش في اضراب كما انه هو مش هدف في حد ذاته الى ان يستجيب هو دفاعا واحتجاجا مشروعا على حقوق الموظفين المهضومة وعلى كرامتهم وعلى غلق باب الحوار. احنا اخذينا اليوم اولى التحركات الاحتجاجية وهي حمل الشارة الحمراء للدعوة للدفع بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين في استئناف المفاوضات.
2: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي استقبل اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب الذي يؤدي زيارة إلى تونس من 6 وحتى 9 من جوان، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض وقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والبرازيل وفاق تطويرها بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال والهياكل الاقتصادية في البلدين. في هذا السياق أكد الوزير أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية بالنظر إلى الإعفاء الجبائي الذي قرته الحكومة البرازيلية في 14 مارس 2025 لفائدة توريد زيت الزيتون البكر. توقعات الهياكل المهنية الفلاحية تشير إلى أن إصابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500,000 قنطار رغم التأثيرات السلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. وأوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق إصابة في حدود 800,000 قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص أسمدة الأمونيتر أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200,000 قنطار. في العالم، مسؤول إيراني يقول إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات وإيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك. وقال المسؤول الإيراني إنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموال طهران المجمدة ورفع العقوبات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب التونسي وصل للمكسيكو سيتي بعد رحلة طويلة، بعدها تم تنقل مقر الإقامة بمدينة مونتيري. منتخبنا التونسي حاليا موجود بنزل الإقامة، ثم سيونس ديكراساج خفيفة، ثم غدوة أول حصة تدريبية العناصر الوطنية عددا لأولى مباريات المونديال باش تكون إن شاء الله ضد منتخب السويد فجر الاثنين القادم. بالتوفيق إن شاء الله لعناصرنا الوطنية. الاتحاد الرياضي المونستيري أصدر اليوم بلاغ أعلم من خلال الأحباء أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي وأحباء. واللجنة تتكون من سامي سليمان رئيس

0: مونديال 2026. المنتخب الهولندي في بيان رسمي يقول المدافع البالغ من العمر 24 سنة لم يتمكن من التعافي بشكل جيد من إصابة عضلية من أجل الحصول على الموافقة الطبية للمشاركة في المونديال. بعد التشاور مع الجهاز الطبي تقرر خروج تيمبر من معسكر المنتخب في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان الودية. بالنسبة لرونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي قرر استدعاء لوتشاريل غريتويدا لاعب ساندرلاند الإنجليزي بدلا منه لتبقى التشكيلة مكونة من 26 لاعب. ذكر أنه منتخب طواحين موجود في المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة المنتخب التونسي الياباني والسويدي. العادية التونسية مروة بوزياني أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم السياد. بالنسبة بوزياني سجل التوقيت ب 8 دقائق 59 ثانية 28 جزء من المئة لتواصل مسيرة نجاحاتها الدولية. نذكر بوزياني أصيلة معتمدي ترقاب من ولاية سيدي بوزيد. الختام أبرز المباريات الدولية الودية. كولومبيا اليوم الفجر فازت ضد نشام الأردن 2-0. منتخب هولندا فاز ضد أوزبكستان 2-1. وفرنسا فازت ضد أيرلندا الشمالية 3-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم متواصلين معاكم بيان سور حتى للنص الليل ديريكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع اولديز.
0: اولديز
1: في اولديز نرجع ديريكتومون للمرتبة 58 ليلة. نلقاو فيلتر في تيك يور بيكتشر. الموسيقى هذه اللي نحكيو على غنية من اشهر اغاني الروك الالتيرناتيف في اواخر التسعينات. تيك يور بيكتشر فرقة الروك الامريكية كما قلت فيلتر وفيلتر واللي خرجت عام 99 ضمن البوم تايتل اوف ريكورد. والغنية حققت نجاح كبير برشا ووصلت للمركز 12 في الترتيب الامريكي ولات اشهر غنية في مسيرة الفرقة. الفرقة يقودها المغني والكاتب ريتشارد باتريك واللي قبل ما يعمل فيلتر كان يعزف مع فرقة 9 inch nails. المميز في take a picture انها تختلف على الستيل متاع فيلتر الصاخب متاع العادة هكا والاجرسيف وكل وجات بلحن هادي وكلمات شخصية اكثر من العادة. الحكاية متاع الغنية مستوحاة من حادثة حقيقية عاشها ريتشارد باتريك وقت اللي كان شارب شوية سمحوني في طيارة ومبقاش يتفكر شنو صار بالضبط. من غادي جات الجملة الشهيرة could you take my picture because I want to remember, اللي تعبر على فقدان الذاكرة بعد ليلة كبيرة برشا. الغنية تحكي زاد على الندم وعلى محاسبة النفس والخوف من نظرة الناس والأهل للتصرفات متاع الشخص اللي يبدأ في حالة سكر. الفيديو كليب زاد كان مميز برشا بصورة حالمة وغريبة فيها طيارة طايحة في البحر ومشاهد تحت الماء وزاد ساهم في نجاح الغنية عالميا. التيك بيكتشر تبقى من الأغاني اللي خلت برشا ناس تكتشف فرقة فيلتر ومازلت لليوم من الكلاسيك بتاع الروك البديل في أواخر التسعينات.

نمشيو للمرتبة 57 نرجعوا لعام 2000 مع واحدة من أنجح غاني البوب الرومانتيك بتاع بداية الألفية الجديدة Give Me Just One Night الفرقة 98 Degrees. الغنية هذه خرجت في أوت 2000 تحديدا ضمن البوم Revelation وحققت نجاح كبير خاصة في الولايات المتحدة وين وصلت المراكز الأولى في عديد التصنيفات الموسيقية. الغنية تتميز بإيقاعات لاتينية خفيفة ميلانجي بالبوب والرنبي وهو ستيل كان منتشر برشا في الفترة ذيك بعد النجاح الكبير للموسيقى اللاتان في العالم بالكل. فرقة 98 Degrees تكونت في التسعينات وتضم الأخوة نيكا ليتشي درو ليتشي وجيف تيمونز وجاستن جيفر. ورغم المقارنات الديمة مع فرق البوي باند كيما باكستريت بويز وكيما انس واي ان سي إلى أنه 98 Degrees كانت معروفة أكثر بالطابع الرومانسي والصوت متاع الرنبي متاعهم. الكلمات تحكي على راجل يطلب فرصة واحدة فقط باش يعيش ليلة رومانسية بطبيعة ويعبر على مشاعره بكل شغف. وحتى العنوان نتاعو جاء متأثر بالأجواء اللاتان اللي تعطي الغنية طابع كما قلت حالم برشا. لليوم تبقى الغنية من أكثر الأغاني اللي تذكر بجو البوب متاع الألفينات ومرحلة كان فيها فرق الغناء البوي باند فينالمون مسيطر على الساحة الموسيقية في العالم.

6:56 نلقاو ونحكيو على أول ضربة فنية كبيرة للمغنية الأمريكية جيسيكا سيمسون وهي أغنية I Wanna Love You Forever اللي خرجت عام 99 وكانت أول سينجل من ألبومها الأول Sweet Kisses. في نهاية التسعينات كانت الساحة الموسيقية تعيش على واقع نجوم البوب الشباب كيما بريتني سبيرز كيما كريستينا أجيليرا وجيسيكا سيمسون دخلت المنافسة بصوت قوي برشا وأسلوب أقرب للR&B والبوب. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمراتب الأولى في برشا بلدان وقدمت جيسيكا للجمهور كمطربة عندها إمكانيات صوتية متميزة. I Wanna Love You Forever هي الغنية الرومانتيك والمؤثرة واللي تحكي زاد على حب عميق وصادق وعلى رغبة في البقاء مع الشخص اللي تحبه مدى الحياة. الكلمات برشا فيها برشا مشاعر ما اللي شد الانتباه الجمهور أكثر هو لدى صوتي القوي اللي كان متاع جيسيكا في الوقت ذاك. رغم أنه جيسيكا عرفت من بعد من خلال التلفزة وعالم الموزة والأعمال إلا أنها تبقى الغنية ذي من أهم محطات في مسيرتها الفنية لأنها كانت بطاقة التعارف الأولى اللي خلت الملايين يتعرفوا على موهبة جديدة اللي من بعد كانت تتنافس كما قلت أسامي كبيرة برشا كما بريتني سبيرز وكما كريستينا أجيليرا.

في المرتبة 55 نلقاو الموسيقى اللي كانت المرتبة الثالثة في عام 99، نحكي على بريتني سبيرز I Did It Again. الموسيقى ذي واحدة من أشهر غني البوب في التاريخ، واللي خرجت في عام 2000 وكانت الغنية الرئيسية من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Oops I Did It Again. بعد النجاح الأسطوري بتاع بيبي One More Time كانت الأنظار الكل موجهة لبريتني سبيرز باش نشوفوا إذا تنجم توصل للنجاح متاعها ولا لا، وجا الجواب فيسع وقتها، وين حققت الموسيقى ذي نجاح عالمي كبير وأكدت اللي بريتني ولات من أكبر نجمات البوب في العالم. الغنية بالإيقاع بتاعها السريع والكلمات السهلة تحكي على بنية تلقى روحها مرة أخرى في موقف عاطفي مع شخص فهم مشاعرها بطريقة غالطة. العنوان شهير Oops I Did It Again، ولا جملة متداولة عالميا وتعبر على تكرار نفس الغلطة بطريقة خفيفة وظريفة. الفيديو كليب زادة كان مميز، كان من أكثر الكليبات شهرة في الألفينات. بريتني تظهر فيه بتنوية هكا أحمر يلمع فوق كوكب المريخ في صور مازالوا يتذكرون برشا عشاق البوب حتى لليوم. الكليب ساهم برشا في ترسيخ الصورة بتاع بريتني كإيكون مونديال كوميم للجون في الفترة هذيك. الأغنية من إنتاج الثنائي السويدي الشهير ماكس مارتن ورامي ياكوب اللي كانوا وراء عدد كبير من أنجح أغاني البوب في نهاية التسعينات وبداية الألفينات.

في المارت 54 نلقاو غنية مؤثرة برشا في أواخر التسعينات هي Wonderful الفرقة الروك الأمريكية Everclear. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم اسمه Songs from an American Movie for One Learning How to Smile. تعلم كيفاش تضحك. هكا الألبوم اسمه طويل برشا وفي سبع مواليد من أشهر الأغاني متاع الفرقة. الموسيقى ذي الفرقة يقودها المغني وكاتب الأغاني Art Alexa Kiss المعروف بأنه استلهم برشا من تجاربه الشخصية في الكتابات متاعه, وهذا بالضبط اللي صار في Wonderful. ويتناول موضوع حساس يهم برشا عائلات, تأثير الطلاق والخلافات بين الوالدين على الأطفال. الغنية تتحكي من وجهة نظر طفل يشوف العالم متاعه يتبدل قدام عينيه بسبب المشاكل العائلية. الطفل يحاول يفهم شنو يصير من حوله ويتمنى أنه كل شيء يرجع رائع كما يقول هو Wonderful كما كان قبل. الكلمات بسيطة أما تحمل مشاعر قوية من الحيرة والخوف والأمل في نفس الوقت. اللي خلى Wonderful التوش هكا برشا من الناس وتمس برشا قلوب والملايين هو أن ما تحكيش هكاو على قصة معينة أما على التجربة عاشها ويعيشها برشا أطفال حول العالم. الموسيقى لهنا نلقاها هادية واللحن برشا ميلوديك كومي معناها هكا كالمو تسمع الشيء اللي خلى أن الغنية هذه تكون مشهورة ومعروفة أكثر في العالم.

نمشي للمرتبة 53 والأخيرة بالنسبة لليلة. نرجع لبداية الألفينات مع واحدة من أنجح غاني الـRnB. نحكيه على ويفي الفرقة ويفي سامحوني الفرقة ناكس واللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم متاحهم اسمها Welcome, اسمه بلتو Welcome to Next تزيب. الغنية هذه كانت واحدة من أكبر نجاحات الفرقة وخليتها تتصدر موجات الغاديو وقتها في أمريكا وتلقى صدى كبير عن جمهور الـRnB. فرقة ناكس معروفة بالأسلوب متاحها اللي يعمل ميلانج بين السموث R&B واللي بوب الخفيف, وكانت تضم ثلاثي RL تيلو وباترفلاي في واي فاي سامحوني نحاول نذكر الاسم ديما. الفكرة بسيطة وذكية في نلمو في الموسيقى, رجل يحكي على المرأة اللي حبها ويشوفها مش مجرد حبيبة أما زوجة المستقبل, ويعبر على الالتزام العاطفي والجدي وسط أجواء رومانتيك برشا وإيقاع مزيان في الموسيقى. الغنية تميزت زادة باللوك السهل اللي يتكبته في الذاكرة والستيل اللي كان يعكس برشا روح الـRnB في الفترة ذيكة. نحكيه على موسيقى رومانتيك ديركت وفي نفس الوقت فما هكا ستريت فايب خفيف مخلى موسيقى ناجحة وخلت الناس تسمع الموسيقى ذي متاع نيكست.

0: الفندق في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الموسيقى مش تكون من عند مجد الرومي مع الجريدة هذه الغنية اللي مش اسمها تسويت الأخبار شوي آخر مع أميرة مقني، وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: مع ديوان افهم ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان افهم صوتكم
0: هنا في تونس الكبرى على 93.5
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: وجزوة 11 ديوان افهم عسلمة المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدورة يؤكد تسجيل تراجع كبير في أسعار البيض منذ شهر رمضان إلى غاية اليوم. وبيّن قدورة خلال حضوره في برنامج في 60 دقيقة بأن الفلاح يتكبد يوميا خسائر على مستوى كلفة الإنتاج تقدر ما بين 240 و260 مليما في الأربع بيضات، مشددا على أن قطاع بيض الاستهلاك يعيش منذ سنوات أزمة هيكلية أفرزت نتائجها اليوم على أرض الواقع. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد ووفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 جوان الحالي. أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي، حيث نالت الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس الدكتورة سوسن التركي جائزة جون ديمال للتجديد البيداغوجي 2026 تتويجا لأعمالها المجددة وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي، فيما تم ترشيحها الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع لنفس الجامعة الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمتابعة ترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السبرني فئة المتطوعة لسنة 26 و2000 تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السبراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الاحتلال لن يعود إلى الحرب مع إيران، وأكد أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها. الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن، وقد أوضح جيش الاحتلال في بيان له اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفارة الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم

هو واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية العربية، تعرف بخامة صوته المتميزة وحسن اختياره الأغاني من حيث الكلمات واللحن. هو السلطان كيف ما يحب يسميه الجمهور متاعه، هو النجم بهاء سلطان. تولد بهاء سلطان نهار 1 أكتوبر من عام 1972 في القاهرة في مصر. كبر وتربى في عائلة تعشق الفن، ورث محبة الفن على أبوه فتحي عبد الله سلطان اللي كان فنان وعنده صوت مزيان، وعلى خطى أبوه بهاء سلطان حب يصقل موهبته ويتكون أكاديميا في الموسيقى، وقرا في كلية التربية الموسيقية وبدأ مسيرته الفنية في أواخر التسعينات. أغنية الحظ بالنسبة لبهاء سلطان واللي كانت بطاقة التعريف الفنية اللي عند الجمهور كانت غنيته يا ترى. غنية يا ترى كسرت الدنيا حرفيا وحفظها الجمهور وحبها، ولليوم ما زالت من أحلى الأغاني اللي تفكرنا بالفترة اللي طلعت فيها.

في بداية مشواره الفني تعاون بها سلطان مع المنتج نصر محروس، وخرجوا مع بعضهم بغنية احلف في ألبوم فري ميكس وان، والغنية حققت نجاح كبير برشا.

بها سلطان عام 1999، اختار انه ينضم لفرقة واما واللي نجحت برشا وخرجت برشا اغاني كيف ما الحلم وواما 2000 وعالم مختلف. ومن بعد اختار الانفصال على الفرقة عام 2005، وقتها اصدر سلسلة من انجح اغانيه كيف ما كان زمان وملنا والود قلبه بيوقعه وألبوم سيجاره.

على طيلة مسيرته الفنية بهاء سلطان تحصل على برشا جوائز، كيف ما جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان الموسيقى العربية عام 2004، وجائزة أفضل فيديو كليب من قناة الـ MTV العربية في 2006، وتم تكريمه من طرف عدد من المؤسسات الفنية والثقافية، وشارك في أكبر المهرجانات العربية. ورغم أنه بهاء سلطان اختار أنه يقعد مدة بعيدة على الساحة الفنية، لكن العودة متاعه كانت قوية برشا، ورجع في 2020 ومن وقتها وهو يحقق في النجاحات. ورغم أنه البداية متاعه كانت مع المنتج نصر محروس، والثنائي ما كملوش مع بعضهم، وقع خلاف ما بيناتهم. خلاف بعد مدة اختار بها سلطان انه يحط له حد عن طريق اغنية تعالى دلعك، واللي كان معه فيها نصر محروس، وكلمات الاغنية ضمنت مصالحة ما بيناتهم، والاغنية نجحت برشا وحبها الجمهور.

وتواصلت سلسلة النجاحات من جديد، وبها سلطان عمل الغنية مرتحناش، وأسيبك عمل الغنية خاصة بإشهار مع صديق عمره ورفيق نجاحاته تامر حسني، غنية مع اليمين واللي حققت نجاح كبير برشا. ولليوم مازال بها سلطان واحد من أهم الأسماء في الساحة الفنية العربية.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصلوا للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك
0: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز منتصف الليل. ديوان فهم عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة ميدانية أدها الاثنين إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بالمنزة إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية حرصا على سير كل مراحل امتحان البكالوريا في دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية وجدارة. وطلع الوزير على ظروف عشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد وتفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزداة إليهم. وزير السياحة سفيان الدقي استقبل رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب والوفد المرافق له, ومثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أفق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعة التقليدية وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات ونقل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المهنية في هذين القطاعين. الثلاثاء الانطلاق في عملية تزويد صغار ومتوسط مربي المشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهني المبرمة لاتفاقية مع ديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقية المذكورة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهني إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجز 14 طنا من الفرن المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان, وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأظهر العمل الرقبي أن المخبز المشار إليها متوقفة عن النشاط منذ مدة ورغم تحول صاحبها على مخزون هام من الفرين المدعمة ورفعه لحصص مخبزته من هذه المادة إلا أنه امتنع عن تحويلها إلى خبز مدعم. في العالم, حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال قائلا أن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وعن شعبه وردا على خرق جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان مما أسفر عن قتلى وجرحى. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن وسائل إعلام إيرانية بأن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران. نهاية الموجز الإخباري, شكرا على المتابعة, تصبحون على خير.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: قضية اليوم باش تهزنا للمغرب، وبالتحديد للدار البيضاء في حومة يقولوا لها حي الملاحة، كما اللي عندنا في ريانة بعيد الشر. النهار 20 أكتوبر 1994، خلطت معلومة للشرطة تقول اللي تم اكتشاف جثة في شكارة محتوتة تحت حيط في شارع مش شوارع. وبتبيع ولات حظبة كبيرة في هكا الحومة، ودوب ما تم تبليغ الأمنيين خلطت التام على جناح السرعة، والقاوة العامة مجاججين قدامها كشكارة، وما بعده هكا الفرايجية كان بشق الأنفس، والقاوة ساشي كبير بلاستيك من نوعك اللي يحطوا فيه كوفيرتات وإلا قطايا عن تعجهز العروسة، ويشبه لك الساشيات أو الشكاير اللي يبدأوا عند بيعة الفريق. الأمنيين استغربوا كيفاش القاوة الساشي هذاك مسكر بالسلسلة، معناها كيفاش الناس عرفوا بما فيهم هكا الشخص اللي علمهم أنه فما جثة في وسط كساشي. المهم أنه الأمنيين حلوه وضربتهم ريحة متاع تعفن قوية تدوخ، واكتشفوا أنه في الشكارة جثة مقصوصة تروف تروف، تقول ذبيحة مجزأة، وعقلوها باليدين اللي كانوا مبتورين، والمعاصم زادة، والساقين كيف كيف مقصوصين، والرأس اللي كان مفصول تماماً. المعاينة الأولى تقول أنه هالجثة هذه متاع فتاة ما زالت ما غلقتش 20 سنة، وأول سؤال طرحوه الأمنيين هو جاب هكا الجثة غادي، وشكونوا اللي بعد ما قام بك الجريمة الشنعاء في حق فتاة صغيرة فصلها تروف تروف وجاب طيشها في هكا الحومة.
1: محطان علمك كونسيرنون الإرسال السابق، راني نأكد لك رانا أمام حالة اكتشاف جثة.
2: في تواتر هالأحداث الأمنيين بعثوا الجثة للمعمل الجنائي وعملوا تمشيط كامل شامل الحي الملاحة، استجوبوا فيه العباد اللي موجودين الكل، شافوا شي حد بساكي من هذاك يدور في الحومة، لكن ما وصلوا حتى نتيجة. وقتها فهموا أنه السيد اللي علمهم على وجود كساشي شافش فيه، وكيتفتن اللي هي جثة سكروا علمهم، وإلا خلى الخبر يوصل للمركز. وما هي الأمور هذه ما تتخباش، فبالتالي الأمنيين بقوا يفركسوا على شكون جاب المعلومة للشرطة، والتحريات متاعهم وصلتهم لثلاثة خشاشر صغار هزوهم وبداوا يستجوبوا فيهم، والمساكن كانوا مرعوبين من شيرك لو فجعة عمرهم وقت اللي شافوا هكا الجثة مفتفتة في وسط الشكارة، ومن شيرة أخرى لقوا رواحهم موقوفين وتخلخلوا تخلخيلة متعموت. يقولك باش ترسينا في الحبس على خاطر حلينا شكارة وسرقنا نظر. إيش بيه؟ السرقة دي ما سرقة حتى كي تبدأ تكحيل.
1: المفتش شوف مع المبلغ ديهز عليه المعلومات مباشرة الإجراءات.
2: في نفس

0: معلومة ربما توصلهم للي جابها كسكارة وخليها غادي.
1: شوف الشرطي مني يعني وقفت تما حفاظا على مسرح الجريمة وديجاجينا شوية لي سيتواني اللي كانوا قاعدين لهنا. نسيستر تاعكم وقومونا بالمعاينة التقنية تاعكم، الإجراءات اللازمة الكاملة لازم نديروها، لازم بدنا نوصلوا النتيجة باش الإجراءات تاعكم
2: باشروا المعاينة التقنية حضرتك.
1: أي يا ربي سهل.
0: في تسلسل هالأحداث الأمنيين بعثوا كشكارة للمعمل الجنائي وغادي تم رفع البصمات متاع الضحية، لكن ما لقاو لها حتى أثر في سجل الهويات، يعني الشرطة عمرها ما خذت لها بصمات، وبالتالي بقات مجهولة الهوية، والأرجح أنها قاصر يعني عمرها أقل من 18 سنة، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة تعريف. الحل الوحيد اللي بقى بالنسبة للأمنيين أنهم يصوروا وجهها كالفتاة ويدوروا بالتصوير متاعها، يسألوا الناس في حي الملاحة والمحيط متاعه، لربما يظهرش يشكون شافها وإلا يعرفها، وتنجم زاد عائلتها فقدتها وبلغت على الاختفاء متاعها، معناها هما اللي نجموا يتعرفوا عليها بسهولة. ولهنا الشرطة دارت كالحومة وحوشيها، سألوا خلق ربي الكل من سكان وتجار ومارة، لكن دون جدوى، ما وصلوا لحتى نتيجة.
1: القضيةكم على بالكم بها حساسة وتجلب الرأي العام، مدى بين النتائج يكونوا في أقرب وقت.
0: في مجريات هالأحداث تعدى شهر كامل من غير ما الأمنيين يلقاو أي خيط يمكنهم من التعرف على الضحية، وفي الأثناء خرج التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول فيه أنه الفتاة عمرها أقل من 18 سنة كما سبق وقلنا لكم، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة التعريف. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنه سبب الموت متاع الفتاة هي تعرضها للخنق، والشي اللي صادم أكثر من هذا الكل، المسكينة تعرضت للاعتداء الجنسي بعد ما تقتلت، يعني الجاني أجهز عليها من بعد اغتصبها، وهذا يتسمى حسب المصطلح العلمي نيكروفيلي، واللي يقوم بالعملية يسميها نيكروفيل، يعني ضاجع الأموات. ويمكن اعتبار المسألة هذه معلومة قيمة جدا على المجرم، لأنه هالمجرم النص تظهر يحب يتصل جنسيا بالأرواح. في نفس الإطار الطبيب الشرعي قال في التقرير متاعه أنه الجثة بقات على الأقل 3 أيام عند المجرم، وربما وقت اللي ريحتها بدأت تخرج وخاف لتتعفن ويشموها الجيران، قصها تروف تروف وتخلص منها في حي الملاحة. السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، شكون هو الشخص اللي قام بهذا الكل؟ لأنه بالنسبة ليهم وحسب الظاهر قاتل متمرس ومتعود على أمور كمن هذه، وبالطبيعة خايفين يطلعش أنتيور أون سيري، يعني قاتل تسلسلي ويواصل في جرائمه على نفس المنوال، وربما ياخذ الثقة في روحه ويبدأ في التصعيد ويهبل البوليسية. في تعاقب هالأحداث الأمنيين رجعوا للمحاضر متاعهم على أساس يلقاوش بلاغ اختفاء جاء من عائلة من العائلات اللي فقدوا بنتهم، وربما تكون المعلومات مطابقة للأوصاف متاع الفتاة هذه. لكن مبدئيا حتى حد ما بلغ على فتاة في السن هذاك، لا عائلتها لا أي شخص آخر. وعلاش ما تقولش أنه في أواخر نوفمبر 1994 شخص تقدم للمركز على الصباح بكري قال أنه بنته اللي اسمها ليلى اختفت عندها فوق الشر، وما يعرفش عليها وين وشنو اللي صار لها. الضابط اللي خذاه من عنده البلاغ قال له قداش عمرها بنتك؟ قال له ما زالت ما بلغتش 18 سنة. البوليس استغرب من الإجابة متاع البو، وقال له كيفاش بنتك قاصر وتختفي وانت ما تبلغ عليها إلا بعد شهر؟ هكا البولي كان عمره قرابة 58 سنة قال للأمني اللي هما ما يسكنوش في حي الملاحة ولا في كازا من أصله، والدار متاعه موجودة في دشرة يقولوا لها دوار رامي، وبنته مشات تخدم معينة منزلية عند عائلة في الدار البيضاء، وهوك كل راس شهر كان هو بيدو يتنقل الكازا ويمشي لهك العائلة باش ياخذ الأجرة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيستام اللي عندنا وعند المغاربة هو نفسه، يعني سمسارة يدبروا بنيات صغار متشر يجيبوا خدموهم عند العائلات المتيسرة، وهوك هما ياخذوا التسمسيرة متاعهم والبو يقبض الشهرية متاع البنية. المفيد المختصر وحسب الأقوال متاع البو

0: وقت اللي مشى لهك العائلة اللي بنته تخدم عندهم باش يقبض الفلوس، قالوا له بنتك رانا طردناها واعطيناها أجرتها وحق الركوب متاعها، ومن المفروض راهي روحت لك. مختصر الحديث، وقت اللي البوس معك الكلام داخ في أمره، وزاد أكثر وقت اللي قالوا له على سبب الطرد متاع بنته، واللي يتمثل في أنهم قالوا له يدها خفيفة معناها تسرق فيهم، وحسب كلامهم شدوها بالكمشة عدة مرات سامحوها لكن ما شعفتش عاودت سرقتهم. وباقي وحسب الأقوال متاع أبوها الفتاة قال للأمنيين اللي هو قلب عليها الدنيا وما قالهاش ثنية وما عرفهاش لوين مشات، اسأل عليها اللي يعرفوها الكل بما فيهم عائلته وعائلة مرته من غير حتى نتيجة. ولهناك الأمني اللي في المركز طلب منه التصويرة متاع بنته، ودوب ما شافها بات لأنها ظهرتك الفتاة اللي لقاوها مقصوصة تروف تروف في حي الملاحة. ووقتها باش يقطعوا الشك هزوا البول المارك على أساس يتعرف على الجثة متاع بنته.
1: كان جثة هنا يا راي في المجتمع حبوا نعرضوا عليها على الأهل تاعها ممكن يتعرفوا عليها.
2: على الكربونيزي علموني لي بلي جايين رجال الدرك، تفضلوا
0: والموقف كان صعيب بحكم الحالة اللي كانت عليها الضحية، وما ننساوش اللي هي كانت مقصوصة تروف تروف وحتى وجهها مشوه، لكن البوت مكن من التعرف عليها والصدمة كانت قوية برشا بالنسبة ليه. في نفس الإطار متاع البحث الأمنيين قالوا للبو أعطينا العنوان متاع العائلة اللي بنتك كانت تخدم عندهم، ومشاو لها ودقوا الباب خرجت لهم مولات الدار وراوها التصويرة متاع ليلى. قالت لهم صحيح كانت تخدم عندنا وطردناها من مدة شهر التالي على خطرها تسرق. قالوا لها علاش ما بلغتش عليها كي هي سارقة؟ مولات الدار قالت لهم سخفنا بوها ترسيلوشي في المحاكم وهو زوالي، والبنية يحطوها في إصلاحية، وعلى هذاك قلنا برا يجعل بلاها على غير يدينا. وبتبعك العائلة فهموا لي ليلى تقتلت في النهار اللي طردوها فيه، ونعتوا البوليسية على السمسار اللي جابها لهم لعل عنده شي فكرة عليها لوين مشات، وأكيد راهو بعد ما طردوها اتصلت بيه باش يدبر لها خدمة أخرى. مختصر الحديث الأمنيين مشاو للسمسار وراوها التصويرة متاع ليلى، وبالوقت تعرف عليها. قال لهم الطفلة هذه نعرفها، جابها لي بوها ودبرت لها خدمة عند عائلة باهية، لكن اتفاجأت بها جايتني من مدة الشهر التالي. قالت لي راهي عرفتها طردتها بعد ما تهمتها بالسرقة. وباقي وعلى لسان السمسار قال لي وعدها باش يحاول يلقى عائلة أخرى واعطاها حق ركوبها وقال لها روح لداركم وما تقعدش تدور في كازا، ورد بالك تحاول تبات فيها راهي مخطرة، وفي الليل تتبدل جملة وتولي فيها وحوش آدمية. وباقي في نفس السياق السمسار قال للأمنين اللي هو حاول قد ما يقدر باش يقنع ليلى ترجع لدارهم، وهذاك آخر عهدوا بها. في مجريات الأحداث والأبحاث المحققين في إطار أطعان الشك خذوا إذن من النيابة العمومية على أساس يقوموا بتفتيش الدار اللي خدمت فيها ليلى، يلقاو شي حاجة تفيدهم في البحث. وكي دخلوا للدار مشاو مباشرة فركسوا البيت اللي كانت تبات فيها ليلى باش يتأكدوا اللي هي ما تقتلتش غادي، وفلاو هكا البيت فليان بالميكروسكوب وعداو عليها اليومينول اللي ظهر أي نقطة دم حتى ما تتشافش بالعين، على أمل أنهم يلقاو أثر على وقوع جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وفي نهاية الأمر المحققين بعدوا هكا العائلة من دائرة الشبهات والشكوك على أساس أنه ما ثم حتى علاقة بين اللي صار للفتاة وبينهم، واللي قالته مولات الدار للبوليسية صحيح، معناها ليلى طردت لأنهم شدوها بالكمشة تسرق فيهم.
3: بريبارينا الجروب تاعكم يتهيئ غير نوصلوا كاش نتائج ولا نبشر الإجراءات هادو تحفل لنا بهم داكور سي بو مفهوم هيا توكل على ربي.
0: في ترابط هالأحداث الأمنيين بقالهم إشكال أنهم يعرفوا اللي صار بعد ما ليلى خرجت من دار العائلة وبعد زادة ما مشيت للسمسار. وبما أنها ما روحتش لدارهم والتحريات تقول اللي هي لخذات لكار للواج لأي وسيلة نقل عمومية، معناها بقات في كازا. لكن السؤال المطروح كيفاش تبخرت؟ زعما طاحوا بها جماعة، خطفوها واغتصبوها ونكلوا بها، وربما من بعد قتلوها وقصوها طروف طروف وحطوها فيها كشكارة اللي لقاوها الناس في حي الملاحة. فيها التور هذا من القضية، البحث باش يتعثر الأبعد الحدود، والأمنيين بقاوا 7 أشهر كاملين ما خلطوا لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر اتقدم راجل لمركز الشرطة قال لهم اللي مرته خرجت عندها أكثر من نهارين من الدار وما رجعتش، وقلب عليها الدنيا الكل وما خليش بلاصة ما مشالهاش وما خلى حد ما نجدوش عليها. المرأة أرضه كانت لها بلاعة. وباقي وعلى لسانها الراجل اللي فقد مرته قال كي ما عاد بيها وين جال الشرطة باش يبلغ على الاختفاء متاعها. قالوا له يا أخي مرتك هكاكا خرجت من الدار بمحض إرادتها. قال لهم لا، رانا تعاركنا كما أي راجل ومرأة، خلاف عادي، لكن هي تغشت وخلات لي طفل وخرجت، وكان يظن اللي هي باش تمشي مباشرة لدار بوها كيما كل مرأة غضبانة هاكا تبرد جنونها وترجع. لكن كي غدوة ما رجعتش مشي لدارهم سأل عليها وفاجئوه اللي هي ما جاتهمش. والسيد بقى عنده أمل، قال يمكن مشيت لدار ولدها وتو تروح، لكن باقي لا حياة لمن تنادي. وقتها قرر باش يبلغ على اختفائها. الأمنيين سألوه على مرته قداش عمرها، قال لهم 23 سنة. الحاصل خذاه من عنده تصويرتها وقالوا له كان ثم حاجة جديدة ونكلموك. ثلاثة أيام تعداو على هاك البلاغ متاع الراجل اللي فقد مرته، والأمنيين باش تجيهم معلومة على وجود ساشي فيه جثة مقطعة أجزاء. وقت اللي مشاو عاينوا الساشي القاو مشهد ذكرهم في هاك الفتاة المسكينة اللي طردتها العائلة اللي كانت تخدم عندها، وطريقة القتل نفسها، الخنق وتقطيع الجثة زادة، ونفس اليدين هما اللي قصوا أدوات الجريمة المستعملة هما نفسهم. وخلف هذا الجاني اغتصب ضحيته بعد مقتلها. ولهنا نرجع للنيكروفيليا اللي حكينا عليها. لكن المعلومة المزلزلة تتمثل في أنه الأمنيين وقت اللي جبدوا هكا التصويرة اللي اعطاها لهم الشخص وقال مرته اختفت، ظهرت هي الضحية، معناها قتلت وتقطعت كيما ليلى بالضبط. وكل شيء كان واضح، لومودو بيراتوار يعني طريقة التنفيذ يوحي اللي القاتل هو نفسه. وخلف هذا الزوز ساشيات تم اكتشافهم تقريبا في نفس المكان وبيناتهم بعض الأمطار، وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه الجاني في الجريمة الأولى والثانية هو نفسه، والمسألة ما تستحقش تثبت أو تمعن. والشي اللي بدأ يخوف الشرطة أنه مع اليقين اللي القاتل هو نفسه، معالم شخصيته اللي بدأت تظهر تحطه في خانة لتيورون سيري القتل التسلسليين، لأنه يستهدف في الفتيات ونساء اللي يلقاهم في لحظات ضعف وبعد ما يطيحهم في شراكه يعمل فيهم اللي يحب. ولهنا مهمة المحققين ما هيش باش تكون سهلة بالكل، ويلزمهم يلقاوا طريقة في أقرب وقت باش يلقيوا القبض على هالقاتل. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
4: نهج التريبيونال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
5: ديوان فام صوتكم.
4: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب وبالتحديد في كازا عام 1994، نهار 20 أكتوبر جاء بلاغ للشرطة يأكد على وجود جثة في ساشي مقطعة أجزاء. والجثة هذه ظهرت متاع فتاة عمرها أقل من 18 سنة خدمة عند عائلة كمعينة منزلية. من بعد تم طرد على أساس تهمها بالسرقة، وفي الوقت اللي تعطلت فيه الأبحاث وبقات 7 أشهر كاملين بعد هكا الاكتشاف متاع الساشي، مواطن جاي لمركز الشرطة يعلم على اختفاء زوجته وقال خرجت ولم تعد. وبعد هالبلاغ هذا ب3 أيام باش يتم اكتشاف جثة مقطعة طروف طروف في ساشي، ومن بعد اتضح اللي هي الزوجة المفقودة متاع الراجل اللي جاي بلغ عليها. بالنسبة للمحققين ما عاد ثم حتى شك أو اختلاف أنه المسألة فيها قاتل تسلسلي يستهدف نساء وفتيات ويستدرجهم ومن بعد يقتلهم ويغتصبهم ويقصهم طروف طروف ويلوحهم في ساشيات. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين استدعوا راجل المرأة اللي تقتلت بما فيهم عائلتها وهزوهم الكل المرج باش يتعرفوا على بنتهم واللي اسمها لبنى. عقلوها واللحظة كانت صعيبة برشا على الناس الكل، وخلات أم وبو الضحية في حالة توجع القلب، واتهموا مباشرة وعللا راجل بنتهم واعتبروه السبب في الموت متاعها إذا مش هو اللي قتلها وقطعها طروف طروف. عائلة لبنى الضحية قالوا للشرطة أنه راجلها كان يمرمت فيها تمرميت، هي ولدها زادة اللي لحقوا الطش يضربها يفشخها يغتصبها ويجوحها، وأخي بحاجة كان يعملها وما هيش معقولة بالكل، يطردها من الدار حتى في الليل ويسكر عليها الباب ويخليها في الشارع من غير ما يسأل نفسه شنو اللي تنجم تعمل وحدها ولوين تمشي. المهم في حديثنا أنه راجل لبنى الضحية ولا المشتبه فيه الأول في القضية، والخبر بالطبيعة دار ما بين الناس وصل للإعلام، وراجل الضحية لسقت فيها حكاية سفاح نساء، يعني بالنسبة للرأي العام ولا هو القاتل التسلسلي المختص في قتل الفتيات أو المتزوجات الصغار في السن.
6: شوف عندي طلع راسك هدي نفسك هي الأول.
0: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستنطقوا في راجل الضحية لبنى بطريقة صار ما طار ما عار ما فار ما خار ما باش ما نقولوش حاجة أخرى، وهو كالعادة عاود نفس الكلام اللي قاله وقت اللي جاء بلغ على اختفاء زوجته. وكان تذكره قال اللي صار بيناتهم خلاف ومرته لبنى هزت روحها وخرجت من الدار غضبانة. المهم أنه الأمنيين مشاو للدار متاع السيد فركسوها فلاوها فليان وعداوا عليها اليومينول لعل يلقاوا أثار ولو ضئيلة متاع دم تثبت أنه هكا الدار صارت فيها جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وبالنسبة ليهم إذا كان الزوج هو اللي قتل لبنى العملية تنجم تكون ما صارتش في الدار وإنما في بلاصة أخرى. وفي نهاية الأمر كما لقاو بها وين المحققين بداوا يستبعدوا أن السيد هذا هو اللي قتل مرته لزوز أسباب، وأولهم يتمثل في أنه لو كان جاء هو اللي قتل مرته علاش يمشي يبلغ على الاختفاء متاحة وبالسرعة هذيك، كان ينجم يتريث أكثر باش يتلف الجرة. والسبب الثاني هو التطابق التام بين مقتل الضحية الأولى ليلى وكيفية التخلص من الجثة متاحة والجريمة الثانية اللي استهدفت لبنى، يعني الموديوس أوبيراندي طريقة تنفيذ الجريمة متشابهة تماما من الخنق للاغتصاب متاع الضحية وهي ميتة مرورا بتقطيع جثتها وقت اللي تدخل في مرحلة التعفن الأولى وفي الأخر وضعها في كيس. مختصر الحديث القاتل في الحالتين هو نفسه، والتهمة ولات بعيدة برشا على راجل لبنى، والظاهر أنه فما مجرم آخر مازال مجهول تماما عند المحققين. فيها الحق بهذه من القضية الأمنيين ما عاد عندهم حتى واحد في القمارة باش ينجموا يوجهوا له شبهات، وبطبيعة الحال الأبحاث زادت تعطلت مرة أخرى، والشرطة ما لقاو كان حل واحد يستعملوا أجهزة الإعلام باش يحسوا الناس اللي عندهم أي معلومة على السفاح يتصلوا بأقرب مركز أمن ويقولوا ما عندهم، وهذاك هو اللي صار. والمسألة هذه باش تجيب نتيجة ما كانوش يتوقعوا فيها بالكل، لأنه جاهم شخص بالمتعني قال لهم اللي هو شاف تحقيق في التلفزة على سفاح نساء ووراه فيها كالساشية والساك اللي تم به نقل الجثة متاع لبنى، ودوب ما شافها كالساك رجعت به الذاكرة الحادثة صارت من مدة أشهر التالي ومعطيهاش أهمية. المحققين قالوا له فسرنا قال لهم راهو النهار اللي تم فيه اكتشاف الجثة متاع لبنى هو خرج من داره على أذان الفجر باش يمشي يصلي في الجامع، والناجي اللي كان ماشي فيه فارغ والدنيا مازالت ظلام. وقتها يسمع في حس متاع موتور جاي وراه، وخلينا نقوله موبيلات، اتلفت باش يشوف ويبعد في نفس الوقت، ويلقى واحد من جماعة الحومة متعدي من غادي في هاك الوقت اللي لا فيه لا حركة لا حثلة. وكي ثبت فيه مريح لقى هذا الساك كبير كيما اللي شافه في التلفزة، حاته ما بين ساقيه ويسوق في الموتور بصعوبة على خاطر الحمولة ظاهر فيها ثقيل عليه. وأكد زاد أنه في الوقت ذاك الدنيا ما كانتش سخونة، بالعكس باردة. هاك الشخص اللي كان راكب على الموتور علوقاته شرتلة وهو يتفارع مع الساشي، وظاهر عليه مرعوب ومباذل كأنه سارق حاجة وما يحب حد يراه ولا يفطن به. مختصر الحديث، هاك الراجل قال راني من الأول شكيت فك الشخص اللي راكب على الموتور، وقلت ربما عامل بعض العمايل، ومن بعد استغفرت وقلت أنا ماشي نصلي أن بعض الظن إثم، ونسيت الحكاية بالكل حتى لين شفت في التلفزة هاك التحقيق على سفاح الدار البيضاء ووراه فيه الساشي اللي تلقات فيه الجثة. هالبلاغ هذا اللي قام به المواطن نزل بردا وسلاما على المحققين اللي ولا عندهم على الأقل معطى ملموس، وبالنسبة ليهم السفاح اللي لوجوا عليه هو من حي الملاحة، وظهر ولد حومة السيد اللي جا شد، وخلف هذا المعلومة الهامة أنه يسوق في موتور وهازز فيه الجثة المقطعة مع وجوه السباح، ومن بعد خلاها في المكان اللي تم اكتشافها فيه. في تسلسل هالأحداث الأمنيين طلبوا من الشخص اللي أدلى بالشهادة متاعه أنه يعطيهم اسم السيد اللي شافه بالساشي على الموبيلات، وإذا يعرفوا فين يسكن من الأفضل أنه يعطيهم العنوان. قال لهم راهو اسمه بو شعيب، واعطاهم العنوان متاعه بالتدقيق. وبالوقت المحققين تنقلوا للدار متاع الجاني، دقوا عليه الباب وتفاجئوا وقت اللي خرج لهم راجل كبير عمره فوق 60. قالوا له أنت بو شعيب؟ قالوا لهم ينعم. قالوا له تفضل معانا للمركز، وهزوه في الكرهبة. ودوب ما خلطوا حطوه في بيرو الاستنطاق، جبدوا له تصاور متاع ليلى ولبنى. قالوا له تعرفهم هذوما؟ بقى يثبت ويعاود في هكا تصاور، ومن بعد قالوا لهم ما نعرفهمش عمري مريتهم. وفي نفس الوقت اللي هو يتمعن في التصاور، الأمنيين قاموا برصد كل حركاته ونظراته، وفهموا اللي هو يعرفهم حق المعرفة. قالوا له في بالك اللي هالبنات هذم الاثنين لقاوهم مقتولين ومقصوصين تروف تروف ومحطوطين في ساشيات؟ قالوا لهم لا ما في باليش وما نعرفش، وعلى جبتوني انتوما هوني باش تسألوني عليهم؟ أنا راجل كبير على روحي، ناكل في القوت ونستنى في الموت، وبرا واسألوا علي السكان الحومة متاعي الكل، تو يقولوا لكم اللي أنا مستك في بروحي والناس الكل تحترمني. في نفس الإطار من التحقيق، الأمنيين وقت اللي سألوا أبو شعيب عن النهار اللي تشاف بيه بالموبيلات متاعه مع الفجر وهازز معاه الساشي اللي فيه الأجزاء متاع لبنى، انكر جملة وتفصيلا، حتى لين جابوا له هكا الشخص اللي شافه ولد حومته وكافحوه بيه، وهو شد صحيح وقال اللي نهارتها ما خرجش من الدار بالكل. وقتها الأمنيين مشاوا الجمل بما حمل وفركسوا له داره، ودوب ما دخلوا سطحتهم ريحة خايبة تشق الراس قوية، هذا رغم اللي الدار كانت مسيقة ومنظمة، لكن الريحة رغم أدوات التنظيف سطحت المحققين في خشوماتهم. وكما تعرفوا الأمنيين يشموها وهي طايرة خلي في الأرض، والشمة في المغرب اللعبة معها لا. الحاصل الأمنيين بعد ما شموا هكا الريحة متاع الجيفة القاو الموبيلات متاع بو شعيب، وخلينا نقولوا بو لعيب أصلا، في الكوجينة، وكان ثم زاد منشار منظف ومتكي على الحيط وحاطت سنة على سنة، وبحذاه شاقور وسكاكن ومعهون متاع جزارها، اش يعمل عند راجل كبير غادي رغم اللي هو لكان جزار ولا كراش. وآخر مفاجأة هو الدم اللي لقاوها في قاع سطل متركن في بيت البانو، وأكيد راهو كي نظف الدار غفل عليه ما شافوش. وبالطبيعة تبين للأمنيين أنه هكا الدار هي ساحة الجريمة وصارت فيها الجرائم. الحاصل هزوا بوشعيب الرهيب وحطوه في الإيقاف التحفظي وعاودوا استنطقوه، غسروه وعسروه خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له وما يتحكاوش. وقتها بوشعيب ولا يزقزق في العيب اللي عملوا واعترف بالجريمتين أنه قتل ليلى ولبنى. وهذه مجريات الأحداث بالتفاصيل متاعها.

0: شيل الحقبة هذه من القضية ومن اعترافات متاع أبو شعيب. قال أنه في ليلة من الليالي ومع الأحداش متاع الليل وهو متعدي بالمطور متاعه قدام حديقة عمومية وشاف ليلى قاعد على بنك وبجنبها ساك متاع دبشها. وقف مطوره ومشالها وقعد بحداها. هي ما تقلقتش منه تمنت له لأنه راجل كبير. أبو شعيب استدرجها بالكلام ومن كلمة لكلمة خليها تحكي له على حكايتها الكل، يعني كيفاش العائلة اللي تخدم عندهم طردوها واتهموها بالسرقة، وهو كان ملسن ولسانه يغزل الحرير واستغل الصغر والسذاجة متاع ليلى وأقنعها باش تمشي معاها لداره. تبيت غادي ومن غدوة السباح رباح، وقال لها أنت في مثابة بنتي ونربح فيك أجر وثواب عند ربي. وباش ما نطولوش عليكم، ليلى المسكينة جد عليها الحديث متاع أبو شعيب ومشيت معاه، ودوب ما خلط بها الدار ودخل وعطاها بيت باش تبات فيها. وبقى يستنى ويسرق في نظر، واستناها حتى اللي رقدت وولات في سابع نومة، وتخللها كالقطوس في يده كوردة ونط عليها نطة واحدة ودور لها الحبل على رقبتها وبدأ يكبس. وهي المسكينة تفارع وتفرفت تلقف وتجبد في النفس ولا تتغرغر حتى لين لسانها خرج وعينيها كيف كيف وفارقت الحياة. المسكينة ما خليلها حتى فرصة، وبعد ما تأكد اللي هي ماتت اعتدى عليها جنسيا وأكثر من مرة، واعترف قدام المحققين اللي هو لقى لذة كبيرة في مضاجعة الموتى. ومن بعد واصل على نفس المنوال وهي ميتة، حتى لين الجثة بعد قرابة النهارين بدأت تعمل في الريحة. ووقتها كركرها وهزها البيت البانو، قطعها طروف طروف في البينوار، وبقيت الأحداث تعرفوها. وبنفس الطريقة هي بيدها استدرج لبنى، القاها هي زادة في نفس الجنين عقاب الليل، وكأنها كجردة مأوى الإنساء والفتيات اللي مطاردين من ديارهم وإلا عندهم أي مشكلة. المهم بو شعيب عداها على لبنى وقال لها حسبني بوك، راهو عندي لولاية ونتستر عليك كما نتستر عليهم، واللي يعمل يعمل لله. مختصر الحديث، بنفس الطريقة خلى لبنى تمشي معاها لداره، واستناها حتى لين غطست في نومها وتخللها بك الكوردة وخنقها. وكيف كيف اختصبها وهي ميتة عدة مرات حتى لين عملت الريحة. وقتها عداها للتفصيل بك الدوزان متاعه السطور والسكاكن، وحتى في ساشيات وهز طيشها في زنقة من زناقي حي الملاحة. في نفس الإطار الأمني والاعترافات متاع أبو شعيب، المعلومة الجديدة اللي عرفوها الأمنيين منه أنه لبنى ما خرجتش من دارها بمحض إرادتها، وإنما رجلها عنفها وطردها وسكر عليها الباب، وما كانتش هذيك أول مرة اللي تبات فيها في الشارع، وما كانتش تنجم ترجع لدارهم لأنه كي كثرت المشاكل متاعها مع رجلها قالوا لها ما عادش جينا، احنا زادة رانا نطردوك، وهذاك علاش لقات روحها تبات فيها كجنينة. والمهم في هذا الكل، المحققين حبوا يعرفوا علاش أبو شعيب اقتل ليلى ولبنى وشنو الدافع متاعه. الإجابة متاعه بكل بساطة أنه كان يكره نساء كرها مقيتا، وكان يفكر باش يقتل أكثر من اثنين، معناها الراجل لو كان ما شدوهش مشروع متاع قاتل تسلسلي. وكي سألوه علاش تكره نساء قال راهي مرت بابا كرهتني فيهم لأن عايفتني في حياتي وطفولتي بكلها، كانت تتعنف فيا وتعذبني وتحرقني وتشلتني بالموس وتكلي قلبي بالكرافاش، وعلى هذاك أحلفت باش ننتقم وكان لزم نقتل النساء متاع الدنيا الكل. في نهاية القضية بو شعيب تعدى على المحكمة وتم الحكم عليه بالإعدام. واللي يلزمكم تعرفوه أنه برشا ناس وخاصة الإعلاميين تابعوا قضيته عن كثب، والسؤال اللي بقى مطروح، زعم بو شعيب مقتل كان اثنين فقط؟ السؤال ما ينجم يجاوب عليه كان هو، لكن كما يقولوا شكون دخل القبر ورجع بالخبر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماجي 2 8 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم. الحديث باش يكون على منتخبنا اللي البارح شد الرحال نحو امريكا لخوض غمار كاس العالم امريكا كندا والمكسيك 2026. نحكي على منتخبنا ونحكي على المقابله الوديه الاخيره، هزيمه بخماسيه ضد المنتخب البلجيكي، تصريحات صبري لموشي الناخب الوطني، وحظوظ منتخبنا في مقابلة كاس العالم. باش يكون ابرز المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم في حلقتنا. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. رغم الهزيمه ورغم الخماسيه سنكون ان شاء الله 12 مليون وراء المنتخب لدفع المنتخب لتحقيق ان شاء الله افضل النتائج في مونديال 2026. نهاركم أسعد الأيام. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم لوغرو والكابيتان والقائد التاريخي برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير، ربي يحفظكم، ربي يهنيكم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل. أنا نحب نبدأ بفرحة كبيرة للرياضة التونسية اللي هي ديما تتمثل فيش في الرياضة الفردية. نحب نحيي من المنبر هذا مروة بوزياني اللي تفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوري الماسي بالسوي، تفرض اسمه على أبطال العالم. هالاسم ذي تبعوه بالقدال، يعني جاية بطولة عالمية وجاية بطولة أولمبية زيادة كيف هذه مروة بوزياني في 3000 متر يظهر لي حتى حد مو بشي لعب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحب نحيي بطل التنس، مليش مغروم رب التنس، أنا بنتنا نحبه وذاك هو، أما هالبطل الذي زبد اهتمامي عليش. هذا السيد هذا مريض بالسكري حشاكم وعافيكم الله، ملي عمره عمين تغلب على المرض ذاك وشوفوا ايش عمل البارح. الحاجه الثالثه نحب نقول لك ملاعبي ما ننساش بكل خطر عمل فينا فدريه كي محب جيميري دوكو ذاك اللي فكرني فك
0: جيميري
1: جيميري فكرني فك اللاعب لارنب اسمه البرازيلي
0: رونالدينو
1: مس عليك رونالدينو حيا من جديد ولا حل فينا فدريه. هذا ما عندي ما نقول لكم
0: انتم
1: بعد
0: الحمد
1: لله ان شاء الله ربي ان شاء الله بدايه اسبوع مبارك علينا الكل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين، ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. عناوين الحلقه تجيكم من عند البرنس لوغرون زياد المكي. صباح النور
2: على الفينال بتاع رولون كاروز فيري في عالم بيا ربي من البارح، وين نقول ما ننساش وعملها ريفي مش نقول اللي قالوا الحاج الحاج يفك لك 4-5 دخلات يحرقهم. أم بالحق فينال ممتازة برشا، وللأمانة رفيق راود فيريف ماهوش محبوب برشا خاطر عنده زوز قضايا، العنف ضد المرأة، ضرب مرته القديمة، دونك ديما بوليميك عليه.